اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام.

ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم.

إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.

0: عياش؟
1: هش، اخفضي صوتك يا اسماء.
0: حسن، ادخل. هل يتبعك احد؟
1: كلا، فاني لم ادع احدا يشعر بعودتي الى مكه من الحبشه.
0: فلما عدت يا عياش؟ قريش ما زالت على عدائها لرسول الله واصحابه.
1: لقد خدعت في من خدع من اصحاب رسول الله الذين هاجروا الى الحبشه.
0: كيف؟
1: جاءنا من يخبرنا ان قريشا دخلت في دين الاسلام، وانهم صلوا خلف رسول الله، وقد تبين ان الخبر كاذب. ولكن بعد ان كنا قد وصلنا الى مشارف مكه، والان اخبريني ما حقيقه ما وصلنا.
0: كان رسول الله يتلو سوره النجم عند الكعبه، فوقف الناس وفيهم نفر من ساده قريش يستمعون، ولما انتهى الى اخر ايه في السوره فاسجدوا لله واعبدوا، سجد رسول الله، فما كان من كل من استمع اليه الا ان سجد معه.
1: لا اله الا الله، فهذا هو الذي توهمه من حمل الخبر الينا ونحن في الحبشه.
0: ربما. هل ستبقى متخفيا هكذا؟
1: إن شئت وجه الحق، فإنني في حيرة من أمري. إن خرجت فسألقى الأذى والتعذيب، وإن أقمت في بيتي هنا ضاق بي الحال. والآن أخبريني ما حال رسول الله؟
0: فدته نفسي، ما زال يتحمل صابرا أذى قريش وتكذيبها، ولكني علمت مؤخرا أنه عرض نفسه على بعض قبائل العرب في موسم الحج فوافقوه وبايعوه.
1: من هم يا أسماء؟
0: لم أجرؤ على السؤال يوم ذاك، ولكني سآتيك بخبرهم الغداة.
1: إياك أن يشعر بك أحد من...
0: اطمئن يا عياش، فإن أحدا في قريش لم يعلم بإسلامي حتى اليوم.
1: اسمعي يا أسماء، أريدك أن تترددي على دار هشام بن العاص فتقفي على خبره، فلقد عدت وإياه من الحبشة، وتفرقنا في أروقة مكة وأزقتها، وأريد أن أطمئن إن كان قد وصل داره سالما مثلي.
0: غدا آتيك إن شاء الله بكل خبر.

0: عندما عاد رهط من المسلمين من الحبشة استقبلهم سادة قريش بألوان من التعذيب والأذى، إلا من استطاع منهم أن يختفي عن الأنظار أو يدخل في جوار.
1: وعندما بايع وفد الأوس والخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة

عقبة أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، فاستعد كل منهم للخروج مستخفيا حتى لا يقع في قبضة قريش.

0: أسماء، لقد أبطأت فأقلقتني.
1: لا عليك يا عياش، فقد وقفت على أخبار أرجو أن تسرك.
0: فهاتي هاتي وأسرعي. إذن
1: علمت أن القبائل الذين بايع رسول الله رهط منهم هم الأوس والخزرج.
0: ها؟ وهؤلاء من يثرب؟
1: أجل، وقد علمت أن الإسلام فشى هناك وشري أمره، حتى أن رسول الله أمر أصحابه بالهجرة إليهم هناك
0: إلى يثرب.
1: أجل، وقد خرج بالأمس نفر من الصحابة مستخفين، وقد أفلتوا من عيون قريش، وهم الآن في طريقهم إلى يثرب.
0: بأبي أنت وأمي يا أسماء، ما أحسن أخبارك.
1: لئن كنت تقول هذا فإليك بقية ما عندي، ولعله خير مما سمعت.
0: وما ذاك؟ ما ذاك ترعاك عناية الله يا أسماء؟
1: أخبرني هشام بن العاص أنه اتعد مع عمر بن الخطاب على الخروج غدا إلى يثرب.
0: ماذا قلتي؟ عمر بن الخطاب؟
1: أجل، فقد نسيت أن أخبرك بإسلامه.
0: يا سبحان الله،
1: وقد طلب إلي هشام أن أخبرك بأن تكون فجر غد عند التناضب.
0: التناضب؟ هو موقع خارج مكة.
1: أجل أجل، وسينتظرك هشام وعمر هناك، ولقد قال إن أي منكم لم يصبح في ذاك المكان يكون قد حبس وسيمضي صاحبه.
0: الله أكبر الله أكبر. وبعد؟
1: لم يبقى عندي شيء.
0: بارك الله بك زوجة صالحة يا أسماء. والآن إلى العمل، هيئي متاعنا منذ الساعة حتى نكون مستعدين للخروج قبل الفجر إن شاء الله.
1: لا يا عياش، فلتخرج وحدك ولتدعني في مكة.
0: ما بقاؤك وحدك ثانية يا أسماء؟
1: عيون قريش مبثوثة في كل مكان، وأخشى أن أقع في أيديهم معك فينالني من الأذى ما لا أحتمل. أتذكر كيف عذبوا سمية أم عمار بن ياسر حتى هلكت بين أيديهم؟
0: بلى بلى والله أذكر، رحمها الله.
1: اطمئن يا عياش، سأخرج بعد أن أطمئن على وصولك سالما إلى يثرب، فإن قريشا كما أخبرتك لا يعلم أحد فيها بإسلام بعد.

0: وخرج عياش بن ربيعة قبيل الفجر فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يتمكن هشام بن العاص من اللحوق بهما، فقد فاجأه طغاة قريش فأخذوه وعذبوه عذابا شديدا حتى افتتن.
1: هكذا يا معشر قريش، هكذا فلتفعلوا بمن يقع في أيديكم من أصحاب محمد.
2: سنفعل.
3: هنيئا لك ما صنعت به هشام بن العاص يا أبا الحكم.
1: كان لابد من هذا يا أمية، ولو أن كل منكم أخذ واحدا من أصحاب محمد بهذا القدر من الشدة لانصرف من حوله كل من تبعه.
3: دعك من هذا الآن، ولنبحث عن وسيلة نعيد فيها من خرجوا خلسة من مكة إلى يثرب.
1: ليس لنا سوى الحيلة يا أمية.
3: كيف يا أبا الحكم؟
2: نعم كيف؟
1: قد علمت يا أمية أن عياش بن ربيعة أخي لأمي وابن عمي، وهو أحد من نجوا من بطشنا وهاجروا إلى يثرب.
3: وكيف ستعيده إلى مكة؟
1: الحيلة للرجال يا ابن خلف، ومن قدر فليحتل. غدا أريك كيف أعيده إلى مكة ودين قريش.

0: حمدا لله على سلامتك يا أسماء. كيف تركت مكة؟ وما حال قريش؟
1: مكة بخير يصونها رب البيت يا عياش، أما قريش فقد ازدادت عتوا وأذى. أتدري أن صاحبك هشام بن العاص قد فتن وخرج عن دين الإسلام؟
0: ماذا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ورسول الله يا أسماء
1: ينتظر أمر الله فهو يحميه ويرعاه. والآن حدثني عن يثرب وعن حال المسلمين فيها.
0: إيه، إن اللسان لا يعجز عن وصف هذا البلد الطيب وأهله يا أسماء. لقد فتح أهلها لنا قلوبهم قبل أن يفتحوا بيوتهم، وإن الجميع هنا يتحرقون شوقا لقدوم رسول الله.

0: عياش، ما هذا؟ ماذا تصنع؟
1: كما ترين أتجهز للسفر إلى مكة.
0: إلى مكة؟ كيف ستدخلها وقد خرجت منها خلسة لم يرك أحد؟
1: لا تخشي بأسا يا أم عبد الله، فسأدخلها بصحبة اثنين من سادتها.
0: سادتها؟
1: أجل، فقد وصل اليوم ابن عمي عمرو بن هشام.
0: ماذا؟ أبو جهل؟
1: أجل، ومعه ابن عمي الآخر هشام بن الحرث، وأخبراني أن أمي قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل من شمس حتى تراني، فرق قلبي لها يا أسماء.
0: وهل صدقت أبا جهل ومن معه؟ والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك.
1: وأمي يا أسماء، ماذا أصنع بشأنها؟
0: والله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو اشتد عليها الحر في مكة لاستظلت.
1: أسماء، قد سمعت مثل هذا القول من عمر بن الخطاب عندما علم أني عازم على الخروج.
0: ورغم ذلك فإنك تجمع متاعك ولم تسمع نصح ابن الخطاب.
1: لا عليك يا أسماء، فقد أعطاني عمر ناقة ذلولا نجيبة، وأوصاني إذا رابني من أبي جهل وهشام بن الحرث ريب نجوت عليها وعدت آفلا إلى يثرب. أستودعك الله.
0: صحبتك السلامة يا عياش.

0: لقد طال بنا الطريق يا عياش، واني قد استغلظت بعيري هذا، افلا تعقبني خلفك على ناقتك الذلول هذه؟
1: حبا وكرامة يا ابن عم.
0: هيا انخها اذا واردفني خلفك.
1: لك ذلك. أنا ذا قد أنحتها، فاقترب يا أبا الحكم.
0: قد جئتك، قد جئتك، ثكلتك أمك أيها الصابئ. أمسكيه يا هشام.
2: ماذا تفعلان؟
0: سنشدك بهذه الحبال ونمضي بك أيها الصابئ. هيا تنحى عن الناقة. هيا

0: تعالوا تعالوا وانظروا وتعلموا كيف تفعلون بسفهائكم ممن تبع محمدا. لقد احضرنا عياش ابن ابي ربيعه من يثرب موثوقا بالحبال.
1: لديك يا أبا جهر
0: وسنعذبه أمام أعينكم

0: حتى يعود إلى دين آبائه.
1: فعلتها والله.
0: أيها الغلمان، أيها الغلمان، خذوه واحبسوه في البيت الخرب بظاهر مكة.
1: علينا به.
0: إلى جانب هشام بن العاص.
1: هيا يا بابي.
0: وإياكم أن يصل إليه شيء من طعام أو ماء.
2: نعم ما فعلت يا أبا الحكم.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدت من تبعه من قومه حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم بين مفتون في دينه وبين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا إلى الله بدينه.
1: فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه، أذن الله عز وجل لرسوله في القتال والامتناع والانتصار، فأمر رسول الله أصحابه من قومه في مكة بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا مستخفين يخشون عيون قريش التي راحت ترصد كل حركة في مكة.
0: ولبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فخرج من داره التي رصد بابها نفر من فتيان قريش دون أن يراه أحد منهم، فقد حجب الله أبصارهم عن رؤيته. وتوجه بصحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى غار بجبل ثور بأسفل مكة فدخلا، وكان أبو بكر قد أعد العدة للهجرة سرا أخفاه عن كل من حوله إلا عن ولده عبد الله وراعي غنمه عامر بن فهيرة.

0: ماري أراك تجمع حوائجك يا عامر.
1: أمه، إنني خارج بغنم سيدي أبي بكر إلى ظاهر مكة ألتمس لها المرعى.
0: أي أنك ستبعد بها عن مكة؟
1: بعض الشيء، ولربما قضيت في البراري أياما، فلا تقلقي إن غبت عنك.
0: عامر، ما كنت لتخفي عني أمرا يا ولدي، فما بالك اليوم وقد اربت وجهك وتغير لونك؟ أما تخبرني بما أنت عازم عليه؟
1: أمه، أخشى إن أخبرتك أن يخرج السر من لدنك فيكون في ذلك هلاكي.
0: فأنت مقدم على أمر جلل إذن.
1: إن شئت وجه الحق فنعم.
0: ولأي أمر تخاطر بنفسك يا بني؟
1: أمه، قد علمت أني دخلت في دين الإسلام بعد أن أسلم سيدي أبو بكر، وقد رأيت ما لقيت من الأذى على أيدي طغاة قريش بعد أن اعتقني أبو بكر وعلموا بإسلامي، وإن أصحاب رسول الله قد هاجر أكثرهم إلى يثرب.
0: وتودت أن تلحق بمن هاجر منهم.
1: أجل يا أمه، وسأقوم على خدمة رسول الله وأبي بكر.
0: فهما مهاجران إذن.
1: أمه، أتوسل إليك أن تكتمي عني ما قد سمعت، فإن أحدا في مكة لا يعلم حتى الساعة بما يعني.
0: أي بني، إذا كنت قد كتمت عنك أنت خبر دخولي في دين الله حتى اليوم،

0: أفلا؟
1: أمه أمه، أو قد أسلمت؟
0: بل إني هديت إلى الحق يا بني، إلى الدين الذي حرر روحي من العبودية لغير الله. وإني ما أخفيت أمري عن الناس إلا لأدفع عن نفسي الأذى والعذاب، ولقد كان قلبي يتقطع حسرة عليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه عندما كنت أرى ما ينزل بكم من عذاب قريش. وإني أقسم بالله لو أن في جسدي قوة تتحمل الهجرة إلى يثرب لكنت قد سبقتك إليها.
1: أمه، قد والله أسعدتني بخبرك، ولكن كيف وإلى من سأدعك في مكة؟
0: لا تخش بأسا يا بني، لا تخش بأسا. وهل أنا أغلى عندك من رسول الله؟
1: لا والله، أعني
0: لا تعني شيئا يا ولدي. أنا أيضا أقول إن الله ورسوله أحب إلي وأعز عندي منك. امضي لشأنك يا ولدي، امضي لما أراد لك الله ولا تخش شيئا.
1: أستودعك الله يا أمه.
0: وأنا أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: أمه، أما إني أسمع منك أقوالا ما كانت لتصدر عنك من قبل، فمن علمك؟
0: إيه يا عامر، قد كنت بين الحين والآخر أتردد على فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وكان خباب بن الأرد يأتيها هي وزوجها سعيد بن زيد يعلمهما القرآن وأمور الدين. وها أنت ذا ترى أن أمك أصبحت تتحدث كما يتحدث السادة بفصيح القول واللسان.
1: لا، أنت والله عندي سيدة نساء قريش وأفصحهن.
0: والآن أخبرني كيف سيكون خروجكم؟
1: حتى الساعة لا علم لي، سوى أن أبا بكر طلب إلي تجهيز قطيع الغنم والخروج به صوب جبل ثور. أستودعك الله.
0: صاحبتك ومن معك عناية الله.

0: عامر، يا عامر ابن فهيرة.
1: من؟ عبد الله؟ قد والله بحثت عنك حتى أعياني البحث ولم أجدك.
0: لقد كنت مختبئا بين الشياه.
1: فأين رسول الله وأبوك؟ إنني لم أقف لهما على أثر طوال النهار.
0: إنهما هناك داخل غار في جبل ثور، وقد أمرني أبي أن أخبرك بأن تمر بهما في الغار كل يوم فتريح الغنم هناك حتى يشربا من لبنها.
1: وأنت؟
0: سآتيهما كل مساء بما يقول الناس فيهما نهارا في مكة.
1: سأكون بانتظارك عندهما قرب الغار حتى إذا خرجت من عندهما تبعتك بالغنم حتى أعفي أثر قدميك.
0: بارك الله بك يا عامر.
1: عبد الله، هل سيطول مقام رسول الله وأبيك في الغار؟
0: أغلب الظن أن مقامهما سينتهي عندما يسكن الناس عنهما في مكة.
1: وهل سيخرجان من بعد سيرا على الأقدام؟
0: بل إن أبي ابتاع راحلتين منذ أيام وخلفهما عند عبد الله بن أرقط خارج مكة، وسيكون هو دليلهما إلى يثرب.
1: كيف عبد الله هذا مشرك؟ كيف يأمن له أبوك؟
0: اطمئن يا عامر، فإنه لا يعرف من يكون أبي ولا من يكون رسول الله، وهو لا يدري لما سيخرجان معه.
1: ماذا؟ وهل سيخرجان وحدهما؟
0: ماذا تعني يا عامر؟
1: أعني من سيقوم على خدمتهما طوال الطريق إلى يثرب؟
0: يا لك يا ابن فهيرة، اطمئن، فلقد علمت أن أبي سيصطحبك معه وسيردفك خلفه.
1: بشرت بالخير يا عبد الله،
0: والآن إلى العمل.

0: يا معشر قريش، يا معشر قريش،
1: اسمعوا
0: يا معشر قريش، فقد اكتمل جمعكم في دار قصي بن كلاب، وإنكم لعمري سادة قريش وذو الحكمة والحلم ورجاحة العقل في مكة. فانظروا في أمر محمد وما أحدث في هذا الوادي، وأخلصه إلى رأي يخلصنا من هذا البلاء. إنني
2: مهلا يا عتبة، مهلا. من ذاك الشيخ الواقف بباب الندوة؟ من أنت أيها الشيخ؟
3: شيخ من نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا.
0: لئن كان الأمر كذلك فعلى الرحب والسعة، خذ مكانك أيها الشيخ.
2: وبعد يا عتبة.
0: يا قوم
2: سمعا يا قوم،
0: قد كان من أمر محمد ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا.
2: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله فماتوا.
3: لا والله ما هذا لكم برأي، والله والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب ويصل إلى أصحابه حتى يوشك أن يثبوا عليكم وينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. لا، انظروا في غير هذا الرأي.
0: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه عن بلادنا، فإذا أخرج عنا ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع.
2: نعم الرأي.
3: لا لا والله ما هذا لكم برأي. ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بقوله وحديثه فيتابعوه فيسير بهم إليكم. لا، دبروا فيه رأيا غير هذا.
0: يجب أن
2: اسمعوا يا قوم.
4: معقول ما يقول؟
2: اسمعوا يا قوم، إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعض.
5: وما هو يا أبا الحكم؟
2: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتى جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كلا منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعا، ولن يقدر بنو عبد مناف على حربنا جميعا.
3: القول ما قال الرجل، هذا هو الرأي ولا أرى لكم غيره.
5: صدقت يا شيخ.
0: أصبت يا أبا الحكم.
6: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دي.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: عالج القرآن قضية الأسرة،
1: فأمر الرجل أن يعامل زوجته معاملة كريمة حتى تستقر الأسر والبيوت
0: ويتحقق فيها الأمن والاستقرار،
1: وجعل العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة الخالصة والرحمة المتبادلة
0: ليجدا السكن والراحة والطمأنينة والاستقرار.
1: وقد وجه القرآن الحديث إلى الزوجين وحثهما على التفاني من أجل بناء أسر متماسكة يسودها الوئام والود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم.

0: كذلك حث القرآن الكريم المرأة أن تعامل زوجها معاملة لائقة
1: تحقيقا لغاية وجودهما في الأرض وبنائهما الحياة بناء سليما متماسكا.

0: لا أخفيك سرا يا مولاي.
1: أو هناك ما تخفين؟
0: إن التي أرسلتني أخطبها لأمها إليك رائعة الجمال، غنية، ذات خلق وأدب.
1: ولكني أخشى أن يخدعك نظرك فيما رأيت.
0: نحن النساء أقدر على اكتشاف مواطن الجمال من سوانا.
1: ولكن لم تطيلي الجلوس معها حتى تكتشفي ما غاب عنك من صفاتها.
0: نظرت إليها بقلبي، وقلما يخطئ القلب يا مولاي.
1: أرجو أن تكوني على صواب فيما قررت من أمر بنتي أم إياس.
0: يا مولاي، إن الذي يجعلني أؤكد صحة ما رويته لك حسن صفات والدتها.
1: صحيح، إن المرء يؤخذ لوالديه.
2: إيه بني،
3: سمعا وطاعة يا أمه.
2: بعد أيام قليلة سترحلين إلى زوجك.
3: هذا قدري ونصيبي.
2: أرجو أن تأخذي عني 10 خصال تكون مني ذخرا.
3: كلي سمعا وطاعة.
2: إن النصيحة يا بني لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك.
3: الفضل يعود إليك في حسن التربية والأدب.
2: ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أهلها لكنت أغنى الناس عن ذلك.
3: هذا فضل من الله علينا.
2: ولكن يا بني، النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال.
3: هذه سنة الحياة.
2: أرجو ألا تنسي شيئا مما سأذكره لك، لأنك إن حفظتها وطبقتها عشت بسعادة غامرة، وإذا نسيتها أو تناسيتها فإن الزمن غدار لا يؤمن جانبه.
3: أنا لك برة مطيعة.
2: عاشري زوجك بالرضا والقناعة وحسن السمع والطاعة، وتفقدي لموضع أنفه وموقع عينه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح.
3: حبا وكرامة.
2: وعليك الهدوء عند منامه والتفقد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة.
3: أصبت الحقيقة يا أمه.
2: واحتفظي بماله ورعي عياله، وإياك أن تعصي له في المعروف أمرا أو تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره.

0: وجه القرآن الخطاب إلى الإنسان وتعرض لأصول الأخلاق التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها
1: وأن يستجيب لروحها،
0: رفعا للإنسان إلى مدارج الإنسانية التي تؤهله الخلافة في الأرض،
1: وحتى يستجيب لعقله أكثر مما يستجيب لعاطفته،
0: فيحسن الوفاق بين لبه وقلبه.
1: فإذا هو سليم الفؤاد، حكيم المقال، رشيد الفعال.
0: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مثال الإنسان الكامل الذي جعل القرآن الكريم خلقه في معاملته وأقواله،
1: وكان في معاملاته لزوجاته
0: مثالا للإنسان الذي يتبع تعاليم القرآن،
1: ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه،
0: بل كان ينسيهن برفقه وإناسه أنهن يخاطبن الرسول،
1: كان ضاحكا لهن باشا بوجوههن، يعطف عليهن العطف كله حتى ينسيهن مشقة العمل وخدمة البيت.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.

0: الإنسان أصل كل حضارة وصانع كل حضارة.
1: هذا الإنسان ينقسم إلى نوعين، الرجل والمرأة.
0: لذلك طلب القرآن إلى هذا الإنسان أن يعامل نوعه بالحسنى والمودة والرحمة، رقيا به ورفعا من شأنه،
1: تعميرا للحياة على أسس سليمة صحيحة. القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أعزائنا مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الثلاثاء 15 من محرم من عام 1448 للهجرة، الموافق 30 من حزيران من عام 2026 للميلاد. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة الشورى، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يستطيعون

0: صدق الله العظيم. تلا على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من سورة الشورى. أما الآن نبقى مع الحديث الديني مع الدكتور أحمد الإبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني.

نتكلم فيه اليوم عن قصة جاءت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي قصة الغلام مع الراهب والساحر، وفيها عبر كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك، أي هذا الساحر: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. أراد من الملك أن يأتيه بغلام ليعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. هنا نرى كيف الملك الذي يدعي بين الناس الربوبية يقول: ما علمت لكم من إله غيري، كما قال فرعون. هكذا هذا الملك الجبار. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ادعوا أنهم آلهة، والله سبحانه وتعالى قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. فأكثر الخلق يلعنون الشيطان لكن يطيعونه في النهاية. هذا الشيطان يوسوس، يعلم، فيعلمهم السحر. فالملك هنا يستعين بالساحر الذي يقلب له الأمور، يسحر أعين الناس، كما استعان الفراعنة بالسحرة، هكذا صنع فرعون أيام موسى عليه السلام حتى يريهم الأشياء على غير ما هي عليه، حتى يقول للناس: هذه العصا حية، هذا الحبل ثعبان. لكل زمان سحرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرا، أحيانا بالكلام المعسول يجعلون الباطل في أعين الناس حقا، يموتون لأجله، الذين يسحرون الناس بالكلام أحيانا، يجعل الحق في أعين الناس وفي قلوبهم باطلا، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. هؤلاء السحرة يستعين بهم هؤلاء الظلمة، يأتون بهم يطلبون منهم أن يعينوهم على ذلك. فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما وعلمه السحر. فهذا الساحر حريص على أن يستمر الباطل، يريد أن يستمر السحر، وخصوصا في الجيل الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نعتني بتربية الغلمان الأطفال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصبية: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن أو الحسين يلتقط شيئا من تمر الصدقة فقال له: كخ كخ، هكذا يقال للغلام الصغير تنفيرا، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يعني يعلمه وإن كان هو غير مكلف. هذا الساحر يريد أن يعلم الغلام السحر. نحن نعلم الأطفال الأشياء الفاضلة. لقمان في وصيته قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني لقمان الرجل الحكيم علم ولده ووصاه بالأمور المفيدة في الدنيا والآخرة، بالعبادة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، هذا نشاط اجتماعي، الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم بالأخلاق: واصبر على ما أصابك، الصبر خلق كريم، إن ذلك من عزم الأمور، ثم التواضع: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا، المتكبرون لا ينظر الله إليهم. وقبل كل شيء علمه الاعتقاد الصحيح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فانظروا، يعلم ولده: يا بني، هكذا بلغة التحبيب. البعض يريد أن يعلم ابنه بأسلوب جبار،

تعال يا ولد، ما هكذا. إذا أراد أن يوقظه إلى الصلاة يقوم بشده بعنف ينفره. يا بني، هذا لطف وتحبب، أن الصغير يحتاج إلى أن نكون معه متعاملين بأسلوب لطيف قريب إلى قلبه. لا تشرك بالله يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. علمه الاعتقاد، علمه بعد ذلك العبادة، الأخلاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبعث إليه غلاما يعلمه، وانتقى غلاما حاذقا يعني ذكيا، وأرسله ليعلمه، فكان في طريقه راهب. يعني هذا الغلام عندما جاء إلى الساحر الذي كبرت سنه وخشي أن يموت، يأتي الغلام فيرى الراهب هذا المتعبد، فقعد إليه. ذكي هذا الغلام، حاذق، استمع من الراهب، سمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر ضربه، يعني أسلوب شنيع، قسوة. قدر الله لهذا الغلام شيئا عجيبا، هو أن يتلقى تعليما مزدوجا، تعليما من الراهب الذي أعجبه كلامه، وتعليما من الساحر الذي يعلمه الأذى والزور والباطل، يعلمه السحر، يعلمه أن هذا الملك هو الرب، والراهب يعلمه أن الله عز وجل لا إله غيره ولا رب سواه. هنا رصيد كبير للساحر عند الملك بتوجيه من الكبار، هناك إعداد من هذا الساحر للغلام لهذه الوظيفة التي تروج للملك أنه إله. أما الراهب فقد علم الغلام أن الله سبحانه وتعالى هو الإله. كان الغلام إذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب. هذا الصبي الصغير يضرب، يعني هذا ليس أسلوب في التعليم. الضرب التعنيف للغلمان يكون بالتوجيه، يعني حتى ابن عباس قال عن الضرب بالسواك، ليس الضرب العنيف، ولا يستعمل إلا نادرا، وقدره بعض العلماء بثلاث ضربات لا أكثر، إذا لابد منه. أما أن يكون جلادا، لا. شكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. هنا علمه الراهب كيف يعتذر، يعني أوجد له المعذرة. فجاءت هنا الكرامة، بينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. الغلام رأى دابة هامة تمنع الناس في طريقهم، فقال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إذا كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. هذا الحيوان العظيم كان ابتلاء، وظهرت هنا الكرامة لهذا الغلام عندما ضرب الدابة بالحجر وقال: إن كان أمر الراهب صحيحا فاقتلها. فماتت هذه الدابة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع نعرفه جميعا، لأنه حالة ذهنية تتسم بالتحليل المستمر والمبالغ فيه للأفكار والمواقف، إنه التفكير الزائد. من أعظم النعم التي منحها الله للإنسان نعمة العقل، فهو أداة الفهم والتمييز والتخطيط واتخاذ القرار، لكن هذه النعمة قد تتحول أحيانا إلى مصدر إرهاق عندما يخرج التفكير عن حدوده الطبيعية ويتحول إلى تفكير زائد يستنزف الطاقة ويعطل الحياة. التفكير الزائد لا يعني التأمل أو الحكمة أو حسن التدبير، بل هو الدوران المستمر حول الفكرة نفسها دون الوصول إلى نتيجة. يراجع الإنسان الموقف عشرات المرات ويحلل الكلمات ويتخيل الاحتمالات ويعيش أحداثا لم تقع بعد، حتى يصبح أسيرا لما يدور في رأسه أكثر مما يعيش في واقعه. ومن هنا ينشأ الإفراط في بعض الأفكار والمخاوف، فالعقل بطبيعته ينجذب إلى ما يقلقه أو يثير اهتمامه، لكن حين يغيب التوازن يتحول هذا الانجذاب إلى انشغال دائم، فيبدأ الإنسان بمطاردة الإجابات الكاملة والضمانات المطلقة والسيطرة على كل ما قد يحدث، مع أن الحياة بطبيعتها لا تمنح أحدا هذا القدر من اليقين. الإنسان مطالب بالتفكير الذي يقود إلى العمل، لا التفكير الذي يستهلك العمر في التردد والقلق، فالعقل خلق ليهدي إلى القرار لا ليبقى حبيس الحيرة. فإن كثيرا من القلق ينشأ عندما يحاول الإنسان حمل ما ليس بيده، وينسى أن الأخذ بالأسباب شيء والسيطرة على النتائج شيء آخر. فالطمأنينة لا تأتي من كثرة التفكير، بل من حسن السعي وحسن الظن والثقة بالله تعالى. المشكلة أن التفكير الزائد يوهم صاحبه بأنه يتقدم نحو الحل، بينما هو في كثير من الأحيان يدور في المكان نفسه. لذلك فإن بعض القرارات لا تحتاج إلى مزيد من التحليل، بل إلى شجاعة في البدء. في هذا الصباح لا تجعل عقلك ساحة مزدحمة للاحتمالات. فكر، نعم، لكن لا تسمح للفكرة أن تفكر بك، واتخذ ما تستطيع من أسباب، ثم امضي في طريقك مطمئنا. اللهم ارزقنا عقولا حكيمة وقلوبا مطمئنة، وأبعد عنا القلق الذي يبدد أعمارنا، واجعل تفكيرنا نورا يقودنا إلى الخير لا عبء أن يحجب عنا سكينة الحياة. كنتم مع تأملات، تقديم الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غز.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان التسريح بالمعروف، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

في لحظة الوداع تكمن حقيقة النفوس. حين تنقطع الأسباب وتنتهي العلل، يظهر معدن الإنسان الحقيقي. هل يحسن التوديع كما أحسن الاستقبال؟ التسريح بالمعروف ليس ضعفاً ولا تهاوناً، بل هو قوة الروح التي تأبى أن تكسر ما لم تبنه، وتأبى أن تجرح ما لم تداوه. في زمن صار الفراق فيه معركة تتصارع فيها الأنا، يأتي هذا الخلق النبوي العظيم ليربت على القلب ويقول: إن بإمكانك أن تمضي دون أن تدمي، وأن تغادر دون أن تخرب. كم من قصة حب انتهت فصارت حربا، ولو أن أحد الطرفين تذكر قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لما تحول الوداع إلى ندبة لا تندمل. إن الإحسان في التسريح يرتقي بصاحبه من ضيق الانتقام إلى سعة العفو، ويجعل من لحظة النهاية بداية لنقاء روحي يليق بكرامة البشر. التسريح بالمعروف لا يقتصر على علاقة زواج، بل هو مبدأ يسري في كل مفاصل الحياة. قد تسرح من عمل، قد تفارق صديقا، قد تغادر حلما طالما ارتديته كقميص يلتصق بالروح. في كل ذلك يختبر معدنك. أتغلق الأبواب بعنف، أم توصدها برفق وتترك خلفك ضوءا لمن يأتي بعدك؟ الأقوياء وحدهم من يملكون شجاعة التسريح الحسن، لأنهم يفهمون أن صك الباب بعنف لا يوجع إلا كف صاحبه. أن تسرح بالمعروف يعني أن تعطي للآخر حريته دون منة، أن تسلم الأمانة كما استلمتها، أن تقول بلسان الحال: ذهبت أيامنا ولكن بقيت كرامتنا. إنه لون من الطهر النادر الذي يجعل الطرفين يخرجان من جحر الخصام مستقلين لا منهارين. وربما كان أبلغ صور التسريح بالمعروف أن ترفع كف الأذى عن قلب أحببته، وأن تمنح الصفح قبل أن يطلب، وأن تذكر الجميل فقط حين يحين وقت المغيب. هكذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يسرح فلا يعنف، ويعطي فلا يمنن، ويجعل آخر العهد جميلا كأوله، في زمن كان فيه الانتقام ديدن الرجال. فيا من تهم بالفراق، تذكر أن الأثر الذي تتركه في روح من تفارقه سيظل يسري فيه كالنهر الخفي، فإما أن يروي ذكراك بالحسنى، وإما أن يغرقها بالمرارة. اختر التسريح الجميل، واختر الباب المفتوح والقلب النظيف، واجعل من نهاياتك شهادة لك لا عليك، لأن الحياة أقصر من أن نثقلها بالضغائن، وأوسع من أن نضيقها بسوء الختام. خاطرة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، من الآفات والحشرات التي تصيب أشجار التين حشرة التين الشمعية. تصيب هذه الحشرة أشجار التين بشكل رئيسي، وتعتبر من أهم آفات التين في بعض المناطق من سوريا. وفي بعض السنين تكون الإصابة شديدة، حيث تهاجم الحشرة الأغصان والأوراق والثمار متغذية عليها ومنتجة الندوة العسلية والتي ينمو عليها.

أخي المزارع، الحشرة الكاملة نصف كروية تقريبا، مغطاة بطبقة شمعية سميكة لونها أبيض رمادي إلى بنفسجي. تنقسم هذه الطبقة الشمعية من الناحية الخارجية إلى 8 لوحات شبه منحرفة الشكل، 3 على كل جانب، 1 في الأمام والأخيرة في الخلف. وفي مركز كل وجه يوجد إفراز شمعي سميك مميز. طول الجسم مع طبقة الشمع من 3 إلى 6 مليمترات، والعرض من 2 إلى 3 مليمترات، والارتفاع من 2 إلى 3 مليمترات.

أخي الفلاح، لهذه الحشرة جيلان في العام الواحد، الأول في شهري أيار وحزيران، والثاني في أيلول وتشرين الأول، ويمكن تحديد الموعد الملائم للمكافحة عن طريق فحصها في الوحدات الإرشادية ومصالح الزراعة، وتحديد الموعد المناسب للقيام بعملية المكافحة وهو طور الحوريات المتحركة.

أخي الفلاح، إن استخدام المبيدات الحشرية أمر في غاية الخطورة، ويؤدي إلى القضاء على جميع الأعداء الحيوية النافعة. لذلك أخي المزارع، يجب عليك المبادرة إلى مكافحة هذه الآفة بعد القيام بفحصها من قبل الجهات المختصة وفي الطور المتحرك، أي مرحلة الحوريات، في الطور الأول باستخدام الزيت الصيفي، لأنه يحافظ على التوازن البيئي ويعطي نتائج رائعة، وبذلك نحصل على ثمار خالية من المبيدات ويؤمن صيانة للأعداء الحيوية.

0: أخي المزارع، ظاهرة التساقط الفيزيولوجي لثمار التين، ما سببها؟ ماذا تسبب من أضرار من الناحية الاقتصادية؟ وكيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية آلاء إبراهيم، مراسلتنا في محافظة درعا.
1: أعزائنا الفلاحين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شجرة التين الشجرة المباركة بثمارها المميزة وقيمتها الغذائية العالية، كما لها فوائد اقتصادية عديدة. من مشاكلها الزراعية ظاهرة تساقط الثمار، سواء التساقط الفيزيولوجي للثمار أو التساقط الناتج عن الإصابات الحشرية. والحديث عن هذا الموضوع التقينا بالمهندسة الزراعية هيام العبد الله في درعا البلد. أهلا وسهلا فيك مهندسة هيام. بداية الحديث نحكي عن تساقط الفيزيولوجي للثمار، شو هي أسبابه وشو هي طرق الوقاية وطرق العلاج؟
2: أهلا فيكم. بالنسبة للتساقط الفيزيولوجي يحدث قبل وصول الثمرة إلى مرحلة النضج، وغالبا ما يحدث في موجتين. الموجة الأولى من بداية نمو البراعة الثمري وعندما يكون قطر الثمرة 10 ملي. الموجة الثانية تبدأ بعد الموجة الأولى بأسبوعين، تنتهي قبل النضج بأسبوعين. والسبب هو اختلال التوازن الهرموني في الثمار، لأن الهرمونات النباتية مهمة جدا في عملية تطور ونمو الثمار. أما بالنسبة للعلاج، فننصح بالحفاظ على الرطوبة الأرضية لشجرة التين ونظام الري، واستعمال والتقليم الجيد للأشجار بحيث ما تكون الأشجار مرتفعة، واستعمال الهرمونات المختلفة كالجبرلين والأوكسين والسيتوكوينين. أما بالنسبة لهرمون الجبرلين فقد أثبت فعاليته حيث قلل تساقط الثمار بنسبة 95%، ويتم الرش

0: كيس 20 جزء بالمليون.
1: نعم، بالنسبة للتساقط الناتج عن الإصابات الحشرية، شو هي الحشرات اللي عم بتصيب الثمار وكيف ممكن نعالجها؟
0: الحشرات اللي بتصيب الثمار هي ذبابة التين وذبابة الفاكهة، وتصيب الثمار وتؤدي لتساقطها، حيث تصيب ذبابة التين في جميع مراحل الثمرة، أما ذبابة الفاكهة فتصيب الثمرة في المرحلة الأخيرة من النمو عندما تقترب من النضج. لذلك ننصح من البداية بالرش الوقائي بعد تساقط الأوراق ومعالجة الإصابات بالمبيدات المتخصصة.
1: نعم، نهاية لقائنا نشكر حسن الاستماع ونشكر المهندسة الزراعية هيام عبد الله على معلوماتها القيمة.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: شو اللي حكي.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: السابع والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
1: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرتنا الموجزة، أهلا بكم. أكد رئيس الاستخبارات حسين سلامة أن سوريا تواجه تحديات أمنية تتجاوز خطر تنظيم داعش، وتشمل خلايا تابعة لفلول النظام البائد وأخرى مرتبطة بميليشيا حزب الله، إضافة إلى التوغلات الإسرائيلية وما يرافقها من قصف واعتقالات بحق المدنيين. وشدد سلامة خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، شدد على التزام الدولة السورية الجديدة بقيادة جهود مكافحة الإرهاب وفق أولوياتها الوطنية وبما ينسجم مع أحكام القانون الدولي. وأشار إلى أن سوريا بعد مرحلة التحرير أعادت بناء مؤسساتها الوطنية وعززت علاقاتها الإقليمية والدولية، مؤكدا أن البلاد أصبحت وجهة لعودة السوريين بعد أن كانوا يضطرون إلى مغادرتها هربا من ممارسات النظام السابق. وأضاف أن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق إلى جانب تقاعس المجتمع الدولي أسهمت في خلق بيئة مواتية لنمو التطرف والإرهاب، مؤكدا أن المسار السياسي الحالي يعكس انتقال سوريا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الاستقرار وصناعة القرار المستدام. دعا عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون إلى شطب سوريا من

قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن دمشق اتخذت خطوات تاريخية نحو تحقيق السلام والازدهار، إلى جانب تعاونها مع واشنطن في تنفيذ الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب. وأشار ويلسون إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلص في تقييمه إلى أن سوريا تستوفي بل تتجاوز المتطلبات اللازمة لإزالة هذا التصنيف، كما شدد على أهمية رفع مستوى القيود المفروضة على سوريا، معربا عن تطلعه إلى التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية لخفض مستوى التحذير من السفر إليها، بما يعكس الواقع الحالي ويسهم في جذب الاستثمارات ودعم القطاع السياحي. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي توجيهاته باستكمال الإجراءات اللازمة لضم المدن الجامعية إلى البنية الإدارية والتنظيمية للجامعات الحكومية التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة. وأكد الحلبي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المدن الجامعية بما يضمن تكاملها مع الجامعات الحكومية ويرفع من كفاءة إدارتها وقدرتها على تلبية احتياجات الطلبة، بما يسهم في تحسين جودة البيئة الجامعية. وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في إدارة السكن الجامعي وتطوير مرافقه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة. وشدد الحلبي على أن المدن الجامعية تمثل جزءا أساسيا من البيئة التعليمية، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير بنيتها الإدارية والخدمية بما يوفر للطلبة بيئة جامعية آمنة ومستقرة تواكب متطلبات المرحلة وتدعم مسيرتهم الأكاديمية وتسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية. وفي سياق آخر، أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي تشكيل لجنة طارئة لمتابعة وتسريع إجراءات معادلة وتعديل الشهادات للأغراض المهنية بهدف معالجة الطلبات المتراكمة وإنجازها في أسرع وقت. وأوضح الحلبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتسريع إنجاز معاملات المواطنين وتقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في طلبات معادلة الشهادات، واستجابة للحاجة إلى رفع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات. وأكد أن اللجنة تستعمل على ضمان إنجاز الطلبات وفق الأنظمة والقوانين النافذة بما يحفظ حقوق المتقدمين ويمكنهم من استكمال مساراتهم المهنية دون تأخير. أكد وزير العدل مظهر لويس أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام البائد أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية لما يمثله ذلك من مساس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية. وأوضح لويس أن النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بتحريك الدعوة العامة تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تخالف أحكام الإعلان الدستوري تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. وأضاف أن الوزارة أنجزت مشروع قانون ينظم هذا الملف بهدف حماية حقوق ضحايا النظام البائد وصون الحقيقة التاريخية والذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات، مشيرا إلى أن المشروع سيحال إلى مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية. وفي خبرنا الأخير، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ينذر بتصعيد خطير قد يؤدي إلى إشعال المنطقة بأسرها وتوسيع رقعة الصراع، فضلا عن تقويض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حبر سوري، البرنامج الذي يصحبكم في جولة يومية بين أبرز ما تناولته الصحف الرسمية والمواقع العربية والدولية حول الشأن السوري، فأهلا بكم. نبدأ من الملف الاقتصادي تحت عنوان دعم الإنتاج وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. سلطت الجزيرة نت الضوء على تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، الذي أكد أن قرار خفض أسعار المشتقات النفطية يمثل خطوة مهمة لتخفيف تكاليف الإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأوضح رسلان أن استقرار الليرة السورية لا يرتبط بالسياسة النقدية وحدها، بل يقوم على منظومة متكاملة تشمل اقتصادا منتجا واستثمارات فاعلة وبيئة تقوم على الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الطاقة وفق ما نقلته وكالة سانا تخفيض أسعار البنزين والديزل والغاز المنزلي والصناعي بنسب تراوحت بين 14 و20%، ضمن مراجعة دورية للأسعار تهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية. ومن الاقتصاد إلى ملف المياه، حيث ذكرت وكالة سانا أن وفداً سورياً برئاسة وزير الزراعة باسل السويدان وعضوية معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد يشارك في أعمال أسبوع المياه السعودي بمدينة جدة، وتأتي المشاركة لبحث قضايا إدارة الموارد المائية واستعراض أحدث الحلول المستدامة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي تبادل الخبرات في مواجهة تحديات الأمن المائي. ويشكل المؤتمر منصة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار لمناقشة الابتكار والاستدامة في إدارة الموارد المائية على مستوى المنطقة. وفي الشأن السياحي، أفادت صحيفة الثورة بأن وفدا من وزارة السياحة برئاسة معاون الوزير فرج القشقوش يشارك في ملتقى خدمة

خدمات البرامج السياحية والمعتمرين 2026 المقام في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة واسعة لشركات السياحة والسفر من عدد من الدول. وتهدف المشاركة إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الإقليمية والدولية والتعريف بالمقومات السياحية والاستثمارية التي تمتلكها سوريا، بما يسهم في بناء شراكات جديدة وتنشيط الحركة السياحية واستقطاب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولكم كل التحيات من هدي الأحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، يحيى قصيعة بالإخراج. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. لحظات بتغيرنا.
2: ايه معلم صابر، هات لنشوف، احكي لي شو جاي على بالك نتحدث اليوم؟ يعني بما انه اليوم عطلي والجو حلو بالقهوه ورايق،
1: اكيد في شيء نحكي فيه، بس خلينا بالاول نطلب شيء نشربه. شو رايك انت راضي؟
2: اكيد اكيد، بس ولا يهمك، هلا كامل بلف لعنا وبياخذ مننا طلبنا. يلا احكي لي لك صابر، احكي لي موضوعك انت، ما بتلاقي غير كامل صار عنا.
1: طيب ماشي، بتعرف راضي احيانا لحظة صغيرة ممكن تغير حياتنا كلها. لحظة ها ممكن تكون كلمة، نظرة، أو حتى موقف بسيط.
2: صح، وحتى مرات ما بننتبه لهاي اللحظات ها، بس لما منرجع منفكر فيها بنكتشف إنها كانت لحظة بوقتها.
1: هذا يا سيدي، مرة كنت ماشي بالشارع وشفت شاب عم يساعد رجال مكفوف عم يقطعوا الشارع.
2: ايوه
1: إيه الله وكيلك، حسيت بفخر انه لسه في خير بهي الدنيا.
2: ايه والله شغله بتدعو للفخر يا رجل. احيانا الكلمه الطيبه من شخص غريب بتخلي يومك احلى بالف مره، حتى لو هي اول مره واخر مره رح تصطفه بحياتك.
1: اللحظات يا راضي هي اللي بتعلمنا انه الخير موجود، وإنه الإنسان قادر يغير حياة غيره بأبسط الأشياء.
2: نعم.
1: هذا يا سيدي، مرة كنت عبمر بأزمة كبيرة وضايع إنه أخذ قراري، وفجأة واحد من الأصدقاء وقف معي سمعني ووقف جنبي. هي اللحظة كانت نقطة تحول بحياتي.
2: الناس الطيبة يا صاحبي بتكون أحياناً سبب بإنقاذنا من محنتنا. الله وكيلك، بتحسها هيك مثل النور اللي بيضوي بحياتك على غفلة.
1: وأنا كمان

0: لمت انه ما نستصغر اي موقف، لانه كل لحظه ممكن تكون بدايه جديده.
1: وحتى لما منغلط بدون قصدنا لازم نعتبر هالغلط درس، مو انه خلاص يا لطيف نهايه العالم. انه انا كنت دائما متردد اني خوض تجربه جديده، بس بيوم واحد قلت بحق لي لازم جرب، لازم قوي قلبي وما خاف، والدنيا فرص. وفعلا هاي الطريقه بالتفكير خلتني غير كل اسلوبي.
0: الكلمه الطيبه يا راضي احيانا بتفتح لنا ابواب ما كنا منشوفها.
1: لك احيانا موقف ابسط من البسيط بيغير لك مراقك وبيخليك تجوهر وتكمل طريقك وانت مروق.
0: اكيد يا صاحبي اكيد، هذا الموقف هو علاج الروح.
1: اي والله، مره مثلا ساعدت واحد وحملت الاغراض اللي معه، كذا كيس خطي وهو زلمه كبير. ومن ضمن هالاغراض اللي معه كان في سطل لبن بس من الكبير ابو الخمسة كيلو. وقام صاحبك تزحلق وهو حامل سطل اللبن اللي ما لقيله، واللبنات اللي بالسطل طرشوا بها الشارع وعبولي أواعي ومنظر. صاحب الاغراض شو عمل يا حزر؟
0: شو عمل؟
1: لك فرض ضحك، فرض ضحك على المنظر اللي صرت فيه. ما أدنى والله أخذها روحت اللبنات وكذا، يعني خلاص خلاص قدر الله وصار، شو بدنا نسوي.
0: وأنا مرة نسيت كلمة السر تبع جوالي وحد الساعات وأنا عم حاول أتذكرها وما طلع معي شيء، بس وقتها زعلت مرتي مني كثير وتركت البيت على أسرها.
1: يا لطيف، وليش زعلت منك وتركت البيت؟
0: لأنه كلمة سر تليفوني كان اسمها. لكن نسيته تماما يا رجل، لك وراح عن بالي.
1: الله يصلحك على النسوة، هاي لا تغتفر. المهم يا صاحبي، كل واحد فينا ممكن يكون سبب بيوم أحلى وأحسن لغيره.
0: وهلا من بعد ما خلصنا كلامنا وموضوعنا خلينا نلعب دق طاولة ونشرب شي، ما هيك راضي؟
1: هيك ونص. لك هذا كامل على أساس يلف على الطاولات ويجي لعنا، شو صار له؟ لك يا كامل، يا كامل تعال شوفنا كرمال الله يا ابن الحلال، والله زباينك نحنا.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يجتمع مع المديرة التنفيذية لمكافحة الإرهاب مساعدة الأمين العام ناتاليا جيرمان في خطوة مهمة نحو تجديد التعاون بشأن مكافحة الإرهاب. النائب الأمريكي جو ويلسون يؤكد أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو السلام والازدهار، وعملت مع الولايات المتحدة لتنفيذ الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب، داعيا إلى إزالة اسمها من تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن تشكيل لجنة طارئة تتولى متابعة وتسريع إجراءات معادلة وتعديل الشهادات لأغراض مهنية، بما يضمن إنجاز الطلبات المتراكمة والبت فيها خلال أقرب وقت ممكن. مجلس التعليم العالي يقر خلال جلسته الخامسة للعام الدراسي 2025-2026 افتتاح كليتي الشريعة في جامعتي حمص وحماة اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027. منفذ تل أبيض الحدودي مع الجمهورية التركية يسجل خلال النصف الأول من عام 2026 عبور نحو 75 ألف مسافر، بينهم 45 ألف قادم إلى سوريا و30 ألف مغادر. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في الحسكة تنهي شجارا اندلع بين عدد من الأشخاص استخدمت خلاله أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: بسم الله نبدأ مشوارا جديدا من صباحكم سوري، ولا قوة لقلوبنا في هذا الصباح إلا بالله العظيم.
1: صباحكم سوري معكم لهذا الصباح بكل الحب من داخل استوديو مجد حيدر
0: وشادي حداد.
1: وتحية الأجمل من المخرج الأجمل
0: سناء الحمود.

صباحك صباحك. شكرا لكل مين فتح الباب لنا من خلال جهاز المذياع او عبر شاشات إذاعة دمشق وسمح لنا ان ندخل من هذا الباب ونشاركه في هذا الصباح، ونرجو ان يكون لقاء مفيدا لطيفا رطبا اهم شيء.

0: لذلك نقول لكم يعني يا أصحاب القلوب، شرعوا هذه القلوب وافتحوا نوافذها لتستقبلوا صباحا جديد. يسعد صباحكم ليوم الثلاثاء 15 من المحرم عام 1448 للهجرة، الموافق في 30 من حزيران 2026 للميلاد. صباحكم سوري.
1: صباحكم سوري أكيد شادي. 30 حزيران نهار جديد، لكن ختام شهر، وبيختم معه كمان نصف الأول من 2026. إن شاء الله هالنصف يكون كمل مشاريعكم، أحلامكم، إنجازاتكم وفرحكم وراحة بالكم يا رب، لنبدأ بكرة بشهر جديد والنصف الثاني من 2026 بمشاريع جديدة بإنجازات جديدة. إن شاء الله هيك ونوصل لختام السنة محققين كل ما رسمناه مع بداية هالعام.

0: لطالما يعني بالآخر الشهر يعني هذا الموعد، يمكن يعني دائما نهاية كل أسبوع أو كل يعني أسبوع يعني الشهر وبداية الأسبوع من الشهر القادم إله وقع خاص، وتحديدا يمكن عند الموظفين
1: أكيد يعني مشان الجيبة.
0: الله يكون بعون العالم
1: يعني بكل والله الأوضاع شوي، لكن إن شاء الله الأيام الجاية بتحمل الخير والرزق الوفير للجميع. وأهم شيء نكون هيك مع الحبايب بلمتنا وقعدتنا والعائلة مع بعضها. الكلمة الحلوة، الأيام اللي فيها الحلا والسعادة. شادي، يحكى أن هناك وريدا متصلا بالقلب لا يحلو له النبض إلا تحت تأثير كلام أحدهم. مثلا
0: انت، شو يا انت

0: شيء.
1: عن جد يعني يعتبر احيانا هيك التناغم بين كبل يعني يتعلق بالغناء، بتحسي فيه يعني حديث يجري وهو واقعي بشكل او باخر، يعني يمكن بيحدث معانا بشكل يومي.
2: اكيد
1: هذا الحديث اللي عن جد يجعل القلوب يعني مشرقة، يجعل الابتسامة ترافقنا كل النهار.
2: صحيح، ما أجمل هذا الكلام وما أجمل أن نعيش هذه اللحظات مع الأشخاص اللي منحبها، وخاصة بوقت الصبح قبل ما يطلع كل حدا منا على شغله. إن شاء الله يا رب هيك طرقاتكم خضرة فيها الخير والسلامة. دائما منقول القصة بالإصرار، نآمن بحالنا، ما نحط حدود لقدراتنا، قد ما تعثرت قد ما هيك تعركست معانا طريق طولت ما نيأس إن شاء الله. يعني طريق قد ما كانت صعبة الإصرار ما تتراجع أبدا، ما فورا ترفع العشرة، خليك مصر واسعى إلى تحقيق هدفك.

0: والله ما في شيء عم يوقفنا هالايام غير هالاجواء الحاره واجواء الشوب يا شادي. فاليوم يمكن ارتب الصبح شوي ولكن الاجواء شوب
1: تماما. ما زالت يعني المفارقه بين النهار والمساء عم بيكون في مفارقه واضحه.
0: ايه بس بالنهار
1: يعني تماما صيفي بامتياز
0: شوب. أكيد هاي الأجواء مولعة هاي الأيام. قديش في شوب شادي؟ وبتعرف أنه نحنا بمربعانية الصيف يعني عامل مثل الشتاء مربعانية وخمسينية وهي القصص، فهي بلشت بواحد حزيران ومكفية. أكيد نحنا بأجواء المربعانية، ما بعرف بعد شوي بدنا نشوف قديش رح نشوب من خلال اتصال الأرصاد الجوية طبعا يلي عم يتحضر بعد شوي.

0: أكيد شادي، يمكن كل حدا فينا بالبيت بيشوب أكتر. في طرقات نحن لازم أو طرق نحن لازم نتبعها لحتى نخفف حرارة الشوب بالبيت. شو مثلا بيخطر على بالك واحد أنه لازم يعمل لحتى أنه يخفف هيدا درجات الحرارة المرتفعة؟
1: لا، يمكن يعني أبسط مقومات اللباس قد يكون بشكل أو بآخر في لباس القطني بتلاقي بيخفف تماما. هلا للأسف يعني ببعض الأماكن يعني شو ما عملتي بده يكون في شوب
0: في شوب،
1: لكن السكن طبيعة السكن اتجاه البيت صح، أي طابق شو السطح.
0: لهيك في بعض الخطوات الذكية اللي رح نقدمها سريعا لمواجهة الحر داخل المنزل. قال تدفق الهواء داخل المنزل يعد من أكثر الوسائل فعالية للحفاظ على درجات حرارة معتدلة خاصة خلال موجات الحر. شو بنعمل؟ نفتح النوافذ بالوقت المناسب، يعني أنت كل الليل بتخلي الشبابيك مفتوحة طبعا لحتى يطلع الهواء الساخر ويدخل مع برودة الليل يدخل الهواء البارد، فهيك بيكون أنت حافظت. مع النهار بتبلش بتسكر البرادي والشبابيك نوعا ما. الستائر مهم جدا ننزلها بالنهار، هذا الشيء بيحافظ على الحفاظ على برودة الغرف لفترة أطول وبيحافظ على الهواء البارد.

يلي جمعناه خلال ساعات الليل. فينا نقول استخدام المروحة من أكثر الوسائل الاقتصادية كمان لتبريد الجسم وتحريك الهواء داخل المنزل، وبتوفر أكثر من المكيف أكيد. فيكم تحطوا كمان المروحة على الشباك، وهذا الشيء بجيب لكم الهواء النقي والبارد طبعا.

0: هيك مجد ممكن يكون أيضا هناك رأي آخر لمديرية الأرصاد الجوية. خلينا نروح مباشرة بالاتصال مع السيد محمد حيدر. يسعد لي صباحك.
1: يا صباح خير.
0: الله يقويك ويعطيكم العافية.
2: صباح الخيرات سيد محمد.
1: صباحك يا
2: صباحك. كنا عم نعطي أنا وشادي بعض النصائح للحفاظ على برودة المنازل داخليا، لكن خارجيا ما بنعرف الأجواء بالخارج لنعرف كيف حتكون الأجواء، ليش رح نشوب كمان اليوم؟
1: والله أجواء صيفية حارة مستمرة يعني خلال الأيام القادمة، لا في ارتفاع بسيط درجات الحرارة خلال اليومين القادمين. بنهاية الأسبوع ممكن يكون في انخفاض، لكن انخفاض بسيط، فينا نقول راح تكون درجات الحرارة تقريبا حول معدلات بنهاية الأسبوع أو أعلى بدرجة أو 3 درجات تقريبا. هلا اليوم في ارتفاع درجات الحرارة راح تكون على معدلات بحوالي درجة أو 2 لـ4 درجات مئوية. لمثل هذه الفترة من السنة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة بالمناطق الشرقية الجزيرة والشمالية وأجواء صحية بشكل عام. أجواء سلمية مبررة في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية نتيجة النشاط على سرعة الرياح خلال ساعات بعد الظهر. يكون فعلا نشاط على سرعة الرياح تتجاوز سرعة بعض المناطق بحدود 50 كم/ساعة. خلال الليل أجواء رغم العنا لطيفة بشكل عام، يحذر من شكل ضباب في أجزاء المنطقة الوسطى والساحلية خلال ساعات الصباح الباكر. الارتفاع درجات حرارة مستمر معنا نهار بكرة. بكرة راح يكون معنا على معدلات تقريبا ارتفاع في بعض المناطق ما هو ارتفاع عام، في بعض المناطق راح تكون على معدلات تقريبا 2 لـ5 درجات مئوية. تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خاصة من مثلك المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وتستمر الأجواء المباراة خلال أيضا خلال الأيام القادمة في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة بعض المناطق الشمالية.
0: درجات الحرارة المتوقعة؟
1: بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، منطقة دمشق العظمى 38 وعصور 21، المرتفعة الجبلية 32-16، المنطقة الجنوبية 36-20، المنطقة الوسطى 38-21، منطقة الجزيرة 43-27، المنطقة الساحلية 32-22، المنطقة الشمالية 41-25، المنطقة الشرقية 44-28، وأخيرا البادية 39-25.
0: تمام، الله يسعد صباحك وشكرا جزيلا المتنبي الجوي محمد حيدر، كنت معنا في هذا الاتصال.
1: يا اهلا وسهلا، شكرا لك.
0: يسعد صباحك. الله.

على أمل أن تغيب وتنخفض كل هذه الارتفاعات بالأسعار بالحرارة، لكن نبقي على درجة حرارة التفاؤل يلي بدنا إياها 40. معلش أما التشاؤم ما بدنا نسجل ولا درجة لحتى نبقى هيك بصحة نفسية وجسدية.

0: حلوة بس ما تكون شخصية يعني فورا بتعصب. هلأ شوف أجواء الحرارة بتخلي الواحد يعصب، قال كل ما زادت درجات الحرارة كل ما زاد تعصيب.
1: والله يا مجد مو بس الارتفاع درجة الحرارة، حتى البرودة أحيانا الواحد بتخليه يعصب.
0: يعني بدنا الأكل.
1: تخيلي أنت مثلا بتعاملي إنسان بكل حب وحرارة وفيها الود وهو بكل برودة، فهي انخفاض الحرارة أيضا بسبب مشاكل.
0: شادي راح على المشاعر بدرجات الحرارة. لا خلينا نحن بدرجات حرارة الطقس شادي لنحكي عن الشوب وتأثيره. لا
1: أكيد الشوب وتأثيره يعني بيخلي الواحد يطلع من مو بس من أوعي، يطلع من الكرة الأرضية. هلأ للأسف هلأ يعني وقت بنشوف جماعة اللي بيحبوا الصيف إنه بيقول لك بالنهاية الصيف كيف. طيب يعني ما أثبتت الدراسات إنه كل ما زاد ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة له يعني هالمجتمع هذا بزيد حالات الغضب لديه. يعني البيت اللي ممكن يكونوا مشوبين فيه ما حدا يقرب عليه يحكي مع حدا، وخاصة خاصة إذا المرأة عصبية.
0: صحيح، لكن شادي الدراسات أثبتت هذا الشيء العلمي، وجود عن جد علاقة ارتباطية مباشرة بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مستويات الغضب والتوتر. هذا يعرف في علم النفس قال بفرضية تأثير الحرارة على العدوانية، لكن شو السبب؟ لماذا أعزو هذا السبب شادي بالدراسة؟
1: الدماغ دائما يبذل مجهود مضاعف لمحاولة منه لتبريد الجسم. بهذا الشيء يعني بيستهلك طاقة يعني أكثر ويقلل من موارده المتاحة للسيطرة على الانفعالات العاطفية. يعني بالطقس الحار يعني دائما العقل يعمل على إفرازات معينة حتى يزيد برودة الجسم أو محاولا لتبريد الجسم.
0: صحيح.
1: فهذا الأمر بيأثر على الحالات الانفعالية، بصير في يعني غضب،
0: غضب سريع.
1: تمام.
0: بيستنزف طاقة والموارد العاطفية كلها وما بيخلينا نعرف نفكر بمشكلات بمواقف معينة بالطريقة المنطقية. لهيك لو سمحتوا حاولوا ما تشوبوا كتير، سلحوا بكل الأسلحة اللي بتخليكم مبوردين دائما.
1: منقول دائما للي بيشتغلوا أحيانا تحت أشعة الشمس.
0: نعم.
1: يعني للبنائين للسائقين اللي أحيانا يعني مضطرين أن يكونوا تحت الشمس، عمال النظافة، المهندسين، لأصحاب المشاريع دائما يعني غير الأعمال المكتبية.
0: صحيح
1: هذا الجهد، ولكن يعني الله يكون بعونهم والله يعطيهم العافية، وشكرا لكل من يعني يتحمل هذه الحرارة.

0: ما بعرف سكان القارة الأوروبية إذا مزاجهم رايق لهلأ، ما بعرف بعد أجواء وموجة الحر القاسية يلي عم تجوب العالم خاصة بالقارة الأوروبية، موجة حر تضرب فعلا هذه المناطق. الأسابيع الأخيرة سجلت دول أوروبية 40 درجة مئوية بفرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، طبعا
1: حتى حالات الوفاة هناك للأسف. في 1300 حالة وفاة بالقارة العجوز يعني بسبب درجات الحرارة.
0: وعزى المختصون هذا الموضوع إلى أنماط الطقس التي تغيرت بشكل كبير، وباتت أوروبا تتعرض أكثر لتيارات هوائية حارة قادمة من الجنوب، وأيضا ذوبان الجليد وما إلى هنالك من القطب الشمالي. نحن بس حابين نوجه يعني كلمة للمغتربين السوريين الموجودين بهذا المكان، لكل الناس الموجودة بهذا المكان. إذا هلأ عبد الرسائل عم تسمعونا، طمنونا عنكم، كيف قطعت عليكم؟ إن شاء الله هيك صار برودات ورواء، طمنونا كيف عم تتعاملوا أيضا مع موجة الحر بأي بلد، خبرونا. شفتوا عمايل الصيف سناء؟ شفتوا قصص الدرجات الحرارة المرتفعة شو بتعمل؟ خليكن شوفوا باب الانتساب لفصل الشتاء مفتوح بعده، يلي جاي لعنا أهلا وسهلا، بلكي منكتر أكتر وتطغى أجواء الشتوية على

0: كل الفصول ما بعرف
1: ليكي.
0: الأحلى إنكم تجوا على سوريا مغتربين، أجواء سوريا حلوة كتير وطقسها حلو كتير، شوف صيفها لطيف ما هاي درجات الحرارة، يعني قد ما حكينا على الصيف بس مو مثل اللي شفتوه، فنحن ناطرينكم بسوريا.
1: إذا دعوكوا هن قالوا لك تعالي على أوروبا
0: ما بروح.
1: طيب هلا ليكي الحلاوة بهذا الأمر أنه أحيانا عم بتصير نهفات بما يتعلق إن كان بالمغتربين اللي مو متعودين هنيك يعني يلتجئوا لا للمراوح ولا للمكيفات ولا لحالة التبريد، ولكن هذا الموسم كان استثناء بالنسبة إن كان للأوروبيين وإن كان للمغتربين. ارتبطت أحيانا موضوع المروحة الآن طبعا على سبيل المزاح ارتبطت بأسعار الصرف، بيع المراوح بأسعار الصرف، وصار يقارنوا إنه المروحة بجرام الذهب. عرفت كيف؟ بالإضافة إنه النهفات اللي عم بتصير بالنسبة للشبيبة المتواجدين على الأراضي الأوروبية صار في نوع من هيك المرح الطفيف بسبب طبعا التعاون من قبل الحكومة بتبريد الأخوة المواطنين على مستوى في الشوارع.
0: صحيح.
1: فصارت سيارات الإطفاء ترش الرذاذ بطريقة جميلة، فأخذوها هن من مبدأ التهييس
0: والزراعة. حلوة صحيح. يلا لكان ناطرين رسائل المغتربين السوريين، خبرونا عنكم كيف تعاملتوا مع هاي الموجة وكيف الأجواء هلأ عندكم، ويسعد لي صباحكم. مثل ما قلت لكم تعالوا صيفوا بسوريا، أجواء حلوة وطقسها لطيف وجميل.

يا ميت هلا والبشرى السارة أيضا شادي، إن كان للمغتربين أو حتى للسوريين يلي هون يلي ناطرين طريق سريع ليوصل أي طرد من أي بلد. كانت صرحت المؤسسة السورية للبريد رسميا استئناف خدمات الشحن والطرود الدولية من وإلى جميع العالم، من جميع دول العالم، اعتبارا من بكرة 1 تموز رح يتم تنفيذ هذه العمليات عبر مكتب المبادلة في مطار دمشق الدولي. طبعا تفاصيل الخاصة بالبريد السوري والخدمات المتاحة رح تكون بدء الخدمات، عودة شحن واستقبال الطرود البريدية الدولية ابتداء من مطلع شهر تموز يعني بكرة. طريقة العمل، العمليات رح تتم عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات والتي ترتبط بمكتب المبادلة الرئيسي. أيضا هناك خدمات أخرى تشملها الخدمات البريدية، شحن الطرود الداخلية، دفع فواتير، خدمات شامكاش وشحن رصيد الهواتف المحمولة. ففيكم تطلعوا أيضا على تفاصيل تانية عبر صفحة المؤسسة العامة للبريد السوري.

0: ليكي هذا الموضوع يمكن بالنسبة لمن يريد تلقي الهدايا كثير مهم وكثير ضروري،
1: فما بقى فيه بحجة ولا مبرر.
0: ويمكن أيضا بالنسبة للتجار ومن يتعاملون بالطرود وتحديدا بالمحافظات أو حتى الموضوع الخارجي كمان أيضا بيسهل هذا الموضوع. بس العطر على مين بده يدفع بالنهاية؟ فخليه سايح بالشوب أحسن.

0: كمان شادي خلينا ننوه لخبرية كمان مهمة لكل السوريين المتواجدين داخل سوريا أنه من بكرة ببلش العد التنازلي لموضوع تبديل العملة القديمة. لهيك عنوانا الفيسبوك أنه بدأ العد التنازلي، أفرغ محفظتك من العملة القديمة. العملة القديمة تبقى صالحة للتداول وتتمتع بقوتها الشرائية الكاملة حتى يوم 30 تموز، يعني بكرة 1 تموز ل 30 تموز فقط،
1: معنى لنهاية الشهر. طبعا الكل يحاول أنه يستبدل العملة بأسرع وقت ممكن، طبعا جميع مكاتب الصرافة، جميع المقبوضات ستكون بالعملة الجديدة.
0: لهيك لازم نعتمد القنوات الرسمية.
1: طبعا أحيانا بيسمع الواحد كتير إشاعات، وتحديدا بمن يتعاملون بشكل يومي بسوق خضرة، بمنتجات مباشرة، أحيانا قد غذائيات، يعني أحيانا وصلوا في ناس أقول لك ما عم بياخدوا الألف القديمة، عرفت كيف؟ هذا الأمر طبعا غير قانوني، كله بده بالنهاية يستبدل بشكل أو بآخر العملة القديمة.
0: بلشوا.

0: كفو.
1: ولهيك قلوبنا دائما معكم مستمعينا وحبايبنا ولمن تحديدا يعني منذ الصباح الباكر يرسلون رسائلهم اللطيفة. طبعا بدي أحب صبح على السيدة وداد قصاص، رسالة الجميلة تعيش صباحات وتحتضن أو نحتضن الود والتسامح ويشرق الأمل ويتجدد اللقاء بين أهل الطيب واللقاء. صباح مشرق ببهجة تملأ قلوبكم سعادة وسرور، يسعد صباحك يا سيدة وداد. أيضا وين رحنا بالرسائل اللي عم تيجينا؟ طبعا من الصبح، أجمل صباح لوجه الخير شادي وللقديرة مجد، تحية خاصة للمخرجة سناء لاختياراتها من أجمل أغاني صباحية. ممكن أي مقطع من أغنية داليدا رحمة. دكتور علي من دمر يسعد لي صباحك يا دكتور علي. أنصفوا ما عرفت شو الرسالة، ما استوعبت شو اللي طلع، كأنه خروج من ضمينا لمجموعة ما بعرف شو هي. عبد الدملخي من منبج، صباح الخير للرائعين شادي ومجد والإخراج.
0: شكرا، صباح الخير يا عبد.
1: يسعد صباحك. رسائل أحيانا قد تكون طويلة فعم نحاول نختصر قدر الإمكان. يسعد صباحكم جميعا. من أبو رأفت منذر من ألمانيا، فما بعرف عم بقولوا اطمنوا عندنا صحيح دبنا يومين عن سنتين صيف بسوريا، بس من امبارح مطر وربيع وبرودة.
0: يلا رجعتوا للطقس الطبيعي. الله يبعث الخير
1: يا ابو منذر.
0: يلا سلام.

أكيد سلامنا شادي لكل مين معنا، لكل حدا عم يسمعنا بهذا الصباح. سناء ما بعرف مشان المقطع إذا كان جاهز. طبعا شادي سلامنا لهالأيادي البيضة اللي ذكرتها حضرتك قبل شوي، عمال النظافة على امتداد مساحة بلادنا، الله يقويهم وكل العمال تحت أشعة الشمس مثل ما ذكرنا. تعرف شادي صيفية ومشاوير وطلعات كتيرة، الناس عم تفوت على الأماكن العامة على الحدائق لحتى يعني تخفف شوي من درجات الحرارة، لكن عم تفوت وتلاقي هذا المكان نظيف، عم تطلع عم تترك وراها يعني للأسف قمامة وما إلى

0: هناك. لهيك كان في تمني وكان في رسالة من أحد عمال حدائق محافظة دمشق، حبينا نسمعكم ياها. خلينا نسمع من عند سماء. سناء،
1: أنا أكرم مصطفى تقوى، ضري بالمحافظة مديرية الحدائق 21 سنة، زراعة، قص وسقاية، تقليم، هالخضار هذا بيصفي الروح هيك، بيقعد بيجي المواطن بيطلع هيك منظر رائع يعني، بس في ناس بتجي بتقعد بتدشر هالقمامة بالأرض، نجي احنا بدال ما نسقي ونعشي بدنا نشيل هالقمامة ونتعذب فيها. هلا أنا أكثر شيء بالصيف بسقي، عم بجي عم ركب الفتالة تورني تفتل هي، عم بجي عم ركب ولا لاقي لك القائم تبع المي مضروب، بيضربوه هيك على الأطفال هيك، الله هيك الله هيك هدول مثل ما بيقولوا فلسة كبدنا، بس بيجوا هيك في منهم بعض منهم هيك بيحب هيك يلعب بيأذي شوي، بيضربوا لي القائم، بتعذب أنا بالتركيب المرش يعني، بس إنه هالأهالي يديروا بالهم على الأطفال ما يأذوا بالقوائم المي والله يعني في تعب كتير يعني، بس أدروا تعبنا إنه هالقمامة ما يعني يشيلوها، جيب معه كيس المواطن هذا، جيب معه كيس يشيل القمامة، العشب ديروا بالكم على العشب، أهم شيء الشجرة ما تنكسر، الوردة ما تنقطف، الشجرة هذا غصن الشجرة هذا لك، هذا غصن الشجرة مثل إيد الإنسان، إذا بتكسره مثل كأنك كسرت إيد إنسان يعني، في شغل إحنا عم نشقى يعني وعم نتعب كتير والله، في تعب يعني في بالشمس بالبرد، بس إنه يتعاون معنا المواطن، شوف محله يعني بتلاقيها خضرة وهيك لونها يعني بتصفي الروح يعني.

0: شادي مطلب حق اللي سمعناه ومتمنى من الناس
1: ومؤثر على فكرة جدا يعني كلامه على بكل بقدر ما هو بسيط ولكن عميق وجدي وبالفعل ملاحظ بالأماكن العامة.
0: إن شاء الله هيك من اليوم نقول لا للقمامة، لا لأنه نكسر مقاعد بالأماكن العامة، لا أنه ننزع أي حنفية مي موجودة، لا لأي شيء فيه تخريب.

إن شاء الله الكل ياخذ بهذا الكلام اللي سمعوا من أحد عمال الحدائق. بنوجه لهم تحية إلو لكل العاملين، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نكون متعاونين دائما معكم.

عن جديد صباح الخير لكم. سريعا رح ضوي على لقطة اليوم يلي اخترناها لكم بهذا الأسبوع، شادي مشهد ومبادرة سورية مهمة جدا. عنوانها كان طبعا أنه السوري يكون حاضر بكل مكان في هذا العالم. مشهد ومبادرة سورية لعدد أو فريق إنقاذ سوري توجه إلى فنزويلا، كانوا وصلوا مساء الأحد ضمن الاستجابة الفعالة التي أبدتها سوريا في التضامن مع فنزويلا. وكلنا شفنا طبعاً كيف الزلزال عمل وشو اللي عمله بكاراكاس أو بلاغوايرا الفنزويلية، وكان فعلا مشاهد مؤثرة جدا وصعبة جدا. 15 عنصر من كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث توجهوا من مطار دمشق الدولي بتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع إلى كاراكاس عاصمة فنزويلا للمشاركة بأعمال البحث والإنقاذ. اللقطة اللي حبيت ضوي عليها بالتعليقات لمن قال بأن سوريا خارجة لتوها من ويلات حرب ودمار، فكيف تتوجه إلى بذل المساعدات لدول أخرى وهي تحتاج إلى المساعدة؟ أولا أكيد الإنسانية لا تتجزأ ولا ننتظر أن يكون بلد على أكمل وجه حتى نقدم المساعدة، فهذه النخوة السورية. ثانيا هذا الفريق الذي ذهب هو نتاج أزمة طاحنة عاشها السوريون وأكسبتهم خبرة ميدانية واسعة حقيقة، والأهم أنه تكون وصلت الرسالة للعالم كله بأن سوريا لها هوية وكيان ومؤسسات وقادرة على تقديم

0: من مساعدة للآخرين وقادرة أن تكون حاضرة بالمشهد الدولي بكل المجالات بعد عزلة طويلة عاشتها حقيقة، وكلنا بنعرف شادي. إذن فريق من 15 عنصر، استجابة طارئة ثقيلة بمفهومها الإنساني، الإيثار، الإنسانية، اللهفة السورية، الأهم أن سوريا حاضرة وسوريا قادرة.
1: ذكرتيني يتعلق هذا الأمر ولو من ناحية أحيانا هيك دينية، ونحن أكيد شعب يعني كله يحمل هذا المدلول الديني. المرأة والفلسين، سوريا تمثل المرأة والفلسين هن قدر المستطاع المقدم من قبل هذه المرأة. لأنه بيقول لك أحيانا من هو الكريم؟ الكريم الذي يستطيع أن يستغني عن ما لديه ويقدمه للآخرين فداء لهذا الآخر، ليس هو الفائض الذي يعني ننعم به على الآخرين، هذا هو الكرم، وإنما جميل. ما نملك ونستطيع أن نعطي ما نملك، هون هو الكرم. فسوريا دائما سباقة بإعطاء الخير ودروس للعالم أجمع بما يتعلق بالعطاء.
0: السلام لفريق بلدي سوريا، والسلام لكل الفرق التي أبدت استجابة سريعة وحضرت لتساهم برفع أنقاض وإنقاذ أرواح. أتمنى بعد عودتكم أن تكونوا ضيوف على منبر إذاعة دمشق حتى هيك نحكي أكثر عن هذه المبادرة السورية التي نشمخ بها.

0: التاسع والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يجتمع مع المديرة التنفيذية لمكافحة الإرهاب مساعدة الأمين العام ناتاليا جيرمان في خطوة مهمة نحو تجديد التعاون بشأن مكافحة الإرهاب. النائب الأمريكي جو ويلسون يؤكد أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو السلام والازدهار وعملت مع الولايات المتحدة لتنفيذ الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب داعيا إلى إزالة اسمها من تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن تشكيل لجنة طارئة تتولى متابعة وتسريع إجراءات معادلة وتعديل الشهادات لأغراض مهنية بما يضمن إنجاز الطلبات المتراكمة والبت فيها خلال أقرب وقت ممكن. مجلس التعليم العالي يقر خلال جلسته الخامسة للعام الدراسي 2025-2026 افتتاح كليتي الشريعة في جامعتي حمص وحماة اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027. منفذ تل أبيض الحدودي مع الجمهورية التركية يسجل خلال النصف الأول من عام 2026 عبور نحو 75 ألف مسافر بينهم 45 ألف قادم إلى سوريا و30 ألف مغادر. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في الحسكة تنهي شجارا اندلع بين عدد من الأشخاص استخدمت خلاله أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة. ختام الموجز.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: فوتتنا بالصيف فينا نقول صحاك الشوب كمان تزبط
1: صحاك الشوب أما صحيت من النوم بأي طريقة صرت معنا على السمع. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وبكل مين انضم لنا بهذا التوقيت ليكفي معنا فقراتنا الصباحية لليوم من البرنامج الصباحي صباحكم سوري.
0: عصير الشوب على فكرة ببلجيكا بقول أبو الأوس والله شوب ببلجيكا إن شاء الله هالشهر نازلين نصيف بسوريا بعد 11 سنة من الغربة.
1: شكرا
0: صباحك يا أبو الأوس.
1: يا أبو أوس لأنك لبيت الدعوة فورا. شكرا إن شاء الله صيف جميل تقضيه بسوريا.

0: ملحقناش نقرا
1: اليوم شادي 30 حزيران وفي مناسبة عالمية يحتفل فيها العالم بكل عام وهي اليوم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي. هذا اليوم
2: الله لا يوفقه
1: هذا اليوم الذي دعت إليه مدونة مشمل العالمية عام 2010 من أجل ترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المعرفة. ومنذ إطلاق مواقع التواصل الاجتماعي طبعا حقق الجمهور تواصل غير مسبوق في مجالات مختلفة سواء الاقتصادية السياسية الرياضية الاجتماعية. لهيك اخترنا أنا وشادي الموضوع اليوم طبعا باليوم العالمي لمنصات التواصل الاجتماعي لنحكي نحن وانتو
2: عن التطبيق الذي تفضل استخدامه بالنسبة للتواصل الاجتماعي. يمكن كل حدا منا عن جد بيروح لتطبيق
1: بفضله.
2: تعود عليه أو لقى في ميزات يعني أحسن من تطبيقات أخرى فأدمن على هذا التطبيق مع أنه نحن مو مع فكرة أي إدمان من هذا النوع. يعني دائما معروف هذا السلاح ذو الحدين.
1: صحيح.
2: يعني أنت بأي اتجاه بتروح ممكن يا أما يكون عم بيأذي هذا الاتجاه يا أما يكون عم
1: يحقق فائدة.
2: يحقق
1: بين نعمتها ونقمتها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في عيدها نتحدث في هذا ونخوض النقاش في هذا الموضوع. مثل ما سأل شادي شو هو التطبيق اللي بتفضلوا استخدامه وأنا عندي سؤال إذا أردت أن تشارك محتوى عبر تطبيق معين ما هو هذا المحتوى وما هدفك؟

شاركونا طبعا من خلال أرقام الهواتف 225-346-225-347 وأيضا رقم الواتس 0987-10-950.

0: في معنى يمكن أول مشاركة مباشرة للاتصال. ألو
1: ألو،
0: يا صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هلا سليمة،
1: كيفكن يا قلبي؟
2: الحمد لله. صباح الخير.
1: والله أنتم بخير، شو هالحالة كله؟ الله يحمي لي إياكم يا رب.
2: تسلمي حبيبتي عيونك. كيفك؟
1: الحمد لله، مستقبلكم الحمد لله بخير، نشكر الله.
0: العافية.
2: إمتى منقول الحمد لله على نعمة السوشيال ميديا، وإمتى منقول لا حاجة وحشة جدا؟
1: كريم، معقولي انت انه هلا انه الواحد قدامي بيعملوا نقم هدول احيانا بيعملوا مشاكل كثير وبيخلوا الناس يعني ضبابيين وكثير يعني طاقات سلبيه، وبينما في ناس بيعملوا محتوى بيكون كثير له اضاءات حلوه كثير بقلوبهم وبالعالم. فانا بتمنى اعمل محتوى على هذا الموضوع، انه اوجه رساله لبلادي، خلينا كل العالم يعرفوا قديش بلادي حلوه ونقيه وصافيه وفيها كثير شغلات، وبقول لهم اسالوا لي التلي والوادي عن امجد اهلي وبلادي، بترد لك ارض جبادي أصالي ورثوها أولادي، الناس العارضة يتهنوا بتراث العارق يتغنوا، سواحل فيها تتمنوا يحصلوا على جمال البادي.
2: شو حلو سليمة، كتير عاملة هيك انت شي على صفحتك الخاصة عن جد؟
1: ما بتعفيني من هالجواب، معلش ما حدا يزعل.
2: لا لا عن جد نساهم كلنا بهذا الموضوع، وأنا كتير عم شوف صفحات ومشكورين يلي عم ينزلوا سوريا بعدستكم، أو مثلا مشاهد من سوريا لتشوفها العالم قديش في عنا، في بعد بلدنا بخير الحمد لله، وبعد عنا هيدي المناطق الحلوة اللي بتجذب إن كان السائح أو حتى السوري داخل سوريا. شكرا.
1: كمل المقطع بس معي.
2: يلا تفضل.
1: جدعان وكرم اللي فيها وتكريم اللي تضفي فيها، يا ويلو يلي عاديها حجر أرضها تصرخ وسادي.
2: شكرا سليمة.
0: الله يسعدك يا سليمة.
2: خير. إلى اللقاء. شكرا.
0: استمري في هذا الإبداع. الله يسعدك. سلامات.

0: هدى من دولة الكويت عم تقول صباح الخير لكم ولأمنا سوريا المزهرة بنسماتها التي تشفي الروح وضحكات أطفالها الحلوين وأهلها الكرام. بركت جهودكم الرائعة وإلى مزيد من التميز ونطلب من برنامجكم يعرض جمال الأماكن السياحية في المحافظات السورية كلها بدون استثناء.
1: إن شاء الله.
0: يعني بالفعل للأمانة نحن حتى النية بالفواصل بدل ما يكون حاطين يعني على الاستوديو يكون هناك أماكن مشاهد جميلة ومشاهد من سوريا الحبيبة على مستوى طبعا أحيانا قد تكون هذه المشاهد مباشرة فدائما نحن نطمح
1: خاصة المغتربين بيحبوا هذه المشاهد ويشوفوها لايف يعني على الهواء فأكيد إن شاء الله يا هدى شكرا لك كمان
0: في اتصال
1: أو يلا
0: يلا اتصال ألو
2: الله يسعدني صباحكم
0: يا صباح النور يا هلا
1: أهلين سيد أبو طلال كيفك
2: كيفكم انتم طمنوني ان شاء الله بخير وسلامه
1: الحمد لله بخير
0: الحمد لله يا ابو طلال
2: الحمد لله
1: عم تسمعنا بالموضوع الصباحي ابو طلال
2: شلون
1: عم تسمعنا بموضوعنا الصباحي اليوم
2: سمعته ايه
1: احنا عم نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي طبعا اليوم العالمي لمنصات التواصل وعم نسال

0: شو التطبيق اللي أنت بتفضل يعني تتصفحه؟ وإذا كان عندك فحوى أو محتوى معين شو هو، شو هدفك من نشره؟
1: أبو طلال يمكن أنت يلا جو ها؟
2: لا أنا أنا أنا حر لحالي.
1: أحلالك.
2: أحلالي.
1: لحالك أحلالك.
2: إيه طبعاً. هلا شوفي لعلك شغلي، هلا هو التواصل الاجتماعي ذو حدين.
0: صحيح.
2: يعني كل إنسان منه بيستعمل الشيء اللي هو الشيء الإيجابي.
1: تمام.
2: كاسبه إله. هلا أنا بالنسبة لي على الصفحة تبعي نزل مثلاً، ديك مرة نزلت شو اسمه تبع محطة الحجاز. للقطار القديم نزلته، ونزلت حديقة تشرين، ونزلت الزهور كلها. يعني في شغلات كثير ببلدنا حلوة كلها عم نزلها على الصفحة تبعي.
1: حلو.
2: والحمد لله بيجيني كثير كثير. يعني
1: بتنزله من خلال صور انت عم تصورها؟ يعني
2: انا موجودة عندي بالموبايل، يعني
0: هو تصويرك قصده؟
1: قصدي انه انت هذه الصورة اللي عم تنزلها انه من تصويرك؟
2: لا لا مو تصويري، بتكون حدا مصورها. يعني وبطلع انا من
1: جرب شي مره خدها من بصورتك انت يعني بمشهدك، وبتكون يعني جديده
0: موبايلك
1: يعني حديثه الصوره.
2: لا والله ما صورت ولا صوره لمنطقه. يعني انا في افلام عندك، في عندك شغلات كثير افلام قديمه مصورين اشياء حلوه بالبلد.
0: لكن انت الفحوى اللي بتحب انه تشاركه او تنشره عبر صفحتك هو مشاهد من بلدنا، مناظر طبيعيه وايضا تراث ربما. فكتير حلو، يعطيك الف عافيه. شكرا للاستخدام الايجابي لمنصات التواصل. شكرا يا ابو طلال.
1: الله يسعد صباحك يا ابو طلال.
2: شكرا.
0: سلام. وخاصه هلا باجواء الصيف سناء ومهرجانات وفعاليات كثيره بسوريا، فعن جد تستحق أنه نحن نصور وين بنكون بأي فعالية أو مهرجان وننشر الفرح السوري لكل العالم.

0: احمد من المانيا عم بيقول الآن بعد بكره جاي على الشوب معكم حب يشاركنا. جيتوا من المانيا لاحمد، الله يسعد صباحك يا احمد، ان شاء الله بتوصل بالسلامه
1: ان شاء الله. بس لاقول لك شيء، هلا بلش المطر عندكم، ما دخلنا نجيب معك شويه برودات. بالسلامه يا رب.
0: في اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا يا هلا ابو حميد، سعد صباحك.
2: المدام ام عطاي، الله يسعد صباحكم.
1: صباح النور، اهلا وسهلا.
0: صباحك
2: الله يسمعكم.
0: يا اهلا احمد، كيفك؟
2: شادي والله، انا الحمد لله. الحمد لله،
0: الحمد لله،
1: يعطيك الف عافيه.
2: الحمد لله.
1: تفضل.
2: هلا الموضوع هو، انا يعني بحب اكتب شيء انا يختص فيني، عم يطلع من عقلي وبحب انشره. وحب انه الشيء عجبتني اعمل له مشاركه مع العامه. عمل له هيك يعني ما في شيء.
1: اكثر تطبيق بتفضل استخدامه شو هو؟
2: هلا ما في تطبيق معين بحد ذاته، لانه كلهم بيوافقوني بيوافقوا افكاري للعالم اللي بدي اياه.
1: طيب كم ساعه بتقضي على وسائل التواصل الاجتماعي احمد؟
2: يعني ساعتين تقريبا.
1: ساعتين
2: انا بظن كافيه. ليش مدام معضي؟ لانه انا هلا بحب انا انه قدم فائدة للعالم، وبحب انه يعني كمان انا شغلي بتعلق انه اخذ شيء ثقافي، شيء علمي،
1: وهذا الاستخدام الايجابي،
2: شيء استفيد منه.
1: جميل.
2: ما بحب والله بس اتصفح صوف هذا الشو حكى.
1: كثير حلو كلامك.
0: كويس.
2: عقل حالي. صباحكم.
1: صباحك يا احمد، شكرا لمشاركتك.
0: الله يسعد صباحك. شكرا يا ابو حميد.
2: انا يمكن احسن واحد عندكم عم بتصل.
0: كلكم خير وبركة يا أبو حميد. الله يسعد صباحك.
1: كلكم خير وبركة.
0: سلامات يا أهلا. ليك على فكرة كتير ردوا عليك المغتربين. صباح الخير من السويد. الجو عندنا صار ارتفاع بدرجات الحرارة، لكن مو مثل دول جنوب الأوروبية. كانت 30، لكن بدنا ما ننسى انه الشمس عندنا بشهر حزيران ما بتغيب ابدا، والسياحه بالبحيرات البارده بعد دوان هي اروع شيء.
1: حلو.
0: هي اول مره بشارك معكم على طول، معكم على السمع. تحياتي لكل العاملين بالاذاعه. هلا ما عرفت الرقم، غيب كانه أنا

0: انتبهت بس دائما غيث ليك وحاطه والله.
1: شكرا يا غيث.
0: الله يسعد صباحك يا غيث وان شاء الله هيك بترجع سالم غانم
1: يا شكرا رب. كمان في رسائل. طالما هذا اول ثلاثاء يمر بعامل جديد 73 سنه العمر كله يا رب، فانا فتحت صفحه جديده كله جديد بجديد يلا، مثل ما قالت ورده باغنيتها قلبي سعيد وياك يا حياتي. صباحكم اشراق يا رفاق وتحياتي للمتالقه المخرجه سناء. شكرا لك صاحب الرساله نهايتها
0: خالي مانس.
1: مانس اهلا وسهلا فيك.
0: اسمع بالاخير صرنا نحفظها
1: يلا اهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك يا خالي مانس. ايضا الرسائل الجميله دائما من مصطفى سينكي من النشابيه، الازهار اللي بيعتني فيها والجميله. اليوم حاطط المستحية
1: هيك اسمها النبتة. حلوة يا مصطفى، شكرا لك ويعمر دارك بالخير والبركة والورود الجميلة دائما.
0: تحية حب وتقديري لسنة الغالية ومجد يلي احتاروا بوصفها شعر
1: شكرا
0: شعراء، وإلى شادي الحبيب
1: أبو شكرا شكرا شكرا.
0: يسعد صباحك. أيضا
1: شادي قبل ما نروح لرسالة خلينا بس ننوه مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الفيديو. قال للمرة الأولى كانت هي المصدر الأكثر استخداما للأخبار متجاوزة وسائل الإعلام التقليدية. هلأ بحسب تقرير الأخبار الرقمية لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز، قال لم يعد هذا التحول مقتصرا على عدد من الدول كما كان في السنوات الماضية، بل أصبح اتجاها عالميا. هالتقرير اعتمد على استطلاعات رأي شملت نحو 100 ألف شخص ب 48 دولة. البيانات أظهرت أنه جيل الألفية الواي أو وجيل زد يفضلان الحصول على الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو، في حين يظل التلفزيون المصدر الرئيسي للأخبار لدى البالغين 45 عام وما فوق.

0: بدا قلبي بشيله مني بدا بحكي.
1: لينجن سليمان صاحب الرقم اللي اخره 636 عم بقول انا بستخدم اكثر شيء تيك توك وسناب. انا عندي محتوى على تيك توك من 2013
2: حلو،
1: وعندي يعني الجمهور الحمد لله رب العالمين، والله رجعت على سوريا طولت اكثر من المحتوى. يسعد صباحك. يمكن
2: برافو
1: سليمان، شكرا يا سليمان على الساعة. انا ناشط على فيسبوك ولدي الاف المتابعين، واعتقد انه اجمل تطبيق.
2: اختار الفيسبوك.
1: ساعدني منذ انطلاق ثورتنا المباركة وكان صديقي الذي اوصل اصواتنا للعالم.
2: الاسم
1: انا عبد الدملخي.
2: اهلا وسهلا.
1: الله يسعد صباحك. مسج صوتي للاسف من خلال الاستوديو ما فينا نسمعه يا صاحب الرقم اللي اخره 577. شكرا بكل الاحوال.
2: حتى الاتصال كمان ما فينا على الواتساب
1: تماما. خالو عم يقول لنا الو، ما بعرف خالد عم يقول الو. عم يجي الاتصالات طبعا من خلال الواتس، طبعا من خلال الكنترول. صباح الورد لاحلى وردتين، صباح الياسمين لاجمل مخرجه، تحياتي لكم من حلب. ابو امير يسعد صباحك يا ابو امير. ما بعرف في اتصال، بنروح للاتصال. يلا في اتصال. الو الو، صباح الخير. نعتذر يعني على الاطاله، ما بعرف اذا بعد موجود الاتصال. الو
3: صباح الخير.
1: يسعد لي الصباح. ما عم بسمع منيح.
3: ايه ابو دانيال.
1: اهلا وسهلا يا ابو دانيال، كيفك؟
3: الله يسلمك. تفضل. والله زمان زمان.
1: اهلا وسهلا فيك.
3: الله الله يسلمك، خلينا اياك انت والله. الله يسلمك. هلا انا بقول على السريع، كل شيء محتوى. شو بدي اقول لك؟ التعاملات مع اليابان، مع اليابان، مع ايه بنزله
1: أي تستخدم أي أكثر استخدام تطبيق أي؟
3: إيه اليابان. اليابان شو بالبلد شو نازل؟
2: إذن الاطلاع على ثقافة البلدان الأخرى بفضل أبو دانيال يكون يعني تصفحه عبر وسائل التواصل.
1: ما حددنا بكل أحوال أي برنامج، ولكن
2: حابة نوه لشغلة، أنه منصات التواصل الاجتماعي متسجل أرقام ضخمة بعدد المستخدمين. قال خلال 2026 شادي بيانات وصلت إلها شركة سيلز فورز أنه لا يزال الفيسبوك يحتفظ بصدارة المنصات العالمية بأكثر من 3.1 مليار مستخدم نشط شهري.

0: ما يجعله الأكبر عالميا حتى الآن. بيجي بعده إنستغرام وواتساب، كل تطبيق عم يضم نحو 3 مليار مستخدم شهريا. أما بروح لليوتيوب يلي إجا بالمرتبة الرابعة ب 2.5 مليار مستخدم، يلي تيك توك بنحو ملياري مستخدم. هيك صنفوا التطبيقات.
1: مين بنروح لاتصال؟ ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أهلين، يسعدني صباحكم بنور محمد.
1: يا هلا أبو موفق، كيفك؟
2: تمجد شلونك؟
0: الحمد لله، صباح الخير. أهلين سيد أبو موفق،
2: وتحية أمسامي المخرجة.
0: شكرا،
2: ما شاء الله عليها.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
2: منورين.
0: الله يخليك.
1: تسلم يا أبو،
2: ما شاء الله. وهلا السيد الشادي شرب مي، إن شاء الله صحة.
1: على قلبك، على قلبك حينا.
0: إيه
1: هذا، شوف
0: موفق.
1: شو أكثر موقع بتستخدمه أو أكثر تطبيق؟
2: فوت على الاختراعات، بحب الاختراعات كثير وبشارك فيها.
0: حلو.
2: وأيام هيك إذا عندي شيء شغلة بشوفها، وإذا حبيت مثلا ابعث لهم بالشريعة. أكثر شيء الاختراعات هيك بحبهم كثير كثير، شوف شيء بيطلع شيء جديد.
1: حلو.
2: أيام هي أنت شفت تبع الطاقة الشمسية اختراعات
0: هي. بدي أسألك شو آخر عنوان عجبك أنت تابعته على السوشيال ميديا؟
2: والله اكثر شيء مثل ما عم لك الطاقه الشمسيه شو عم يخترعوها، اخترعت واحدة انا ونجحت.
0: حلو حلو.
2: بس ما صدرت منه ولا بعد من هيك، اعطيك كم واحدة هيك الاصحاب.
0: حلو حلو، برافو. شوي شوي بنتطور
2: ان شاء الله، بنتطور. لا الحمد لله، بتطور البلد يا رب.
1: ان شاء الله. الله يسعد صباحك يا موفق.
0: شكرا ابو موفق. حلو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حلو فعلا هذا الاستخدام شادي، مثل ما عم يقول ابو موفق، انه نحن بدنا نعمل شيء، نروح على نستخدم فعلا منصات التواصل الاجتماعي لحتى نحن نطور حالنا بهذا الموضوع اللي نحن حابين يعني نشتغل فيه، ويمكن يصير مصدر رزق فيما بعد لما نحن بنتعلم اكثر واكثر. وفي كثير يعني فيديوهات ومنصات بتعلم، فان شاء الله هيك يكون اتجاهنا وميلتنا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
1: ان شاء الله.

0: قال صباحك سوري من قلب الشغل يا كافيين الشعب انتو، يعني ما في صباح الا ما
1: كافيين يعني انا فهمت القهوه يعني شبهتونا بالقهوه. حلو.
0: قال ما تستمع على الاصوات صح الجميله شادي ومجد وبدايه شكرا. شهر جميل للكل. انا بالنسبه لي برنامج
1: تويتر
0: اكس تويتر سابقاً. الافضل. ممكن نسمع اليسا جوايا ليك، معاويه مرسين من تركيا. يسعد صباحك يا معاويه، شكرا لرسالتك. هلا صباح الخير ايهم، شكرا يا صباح النور يا ايهم.
1: بس لو نرجع على رساله النظافه كثير حلو عندي.
0: هاي
1: والله ما مرقت. اسعد الله صباحكم يا ريحه الوطن، الجو كثير حلو حاليا 17 درجه الحراره. بعد بكره جاي على الشوب معكم، يمكن قرينا هيدي الرساله او شيء.
0: تماما عم حاول. طيب. يعني اللي فيها مشاركه انه ناخذها.
1: طيب نحن اكيد مكفين بهيدي الرسائل وبسؤالنا التفاعلي لهذا النهار بمناسبه اليوم العالمي لمنصات التواصل الاجتماعي. مستمعينا الكرام، التطبيق المفضل عندي بعتبر الفيسبوك منصة التواصل الاجتماعي رائدة من شركة ميتا، حيث يتيح لنا البقاء على تواصل مع الأصدقاء ومشاركة المنشورات والصور ومتابعة الأخبار المتنوعة، وعندي مشاركات في عدة صفحات طبية. حلو جميل. دكتور علي حلو
0: صباح.
1: كل حدا باختصاصه دكتور أنه كمان ينشر الفائدة، عن جد يعطيك ألف عافية وشكرا لك.

0: أيضا مدير التسويق بجامعة الزيتونة الدولية والحاصل على جائزة الهاكتون الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة عن مشروع في الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباحكم.
2: كيفك يا دكتورة؟
1: يا هلا استاذ سعدي، كيفك، شو اخبارك؟
2: الحمد لله. هلا يعني يمكن يعني معلش خلينا هيك ننزل لكل يعني المستويات اللي عم يسمعونا وهن دائما يعني احتراما على العين والراس، وقت بنقول انه خبيره في التواصل الاجتماعي او الرقمي ومد يعني بما يتعلق، ماذا تعني هذه الكلمه؟
1: هلا نحن بوسائل التواصل الاجتماعي هو صار مقسوم لقسمين، قسم انه يكون تواصل اجتماعي للجمهور بشكل عام، وقسم شيء اسمه تسويق. فنحن كمان نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق الالكتروني.
0: حلو.
1: طبعا هو التسويق الالكتروني هو شامل يعني اكثر من هيك، لكن نحن عم نحاول انه نحن نكون بشكل عام نحن عم نحكي. فالتسويق الالكتروني بده دراسه، بده خبره، بده معرفه،
0: صحيح، مهارات.
1: تفضلي
0: استاذة ومهارات. اهلا وسهلا بحضرتك ست رشا. كمان بنسال بما انه اليوم 30 حزيران بيصادف اليوم العالمي لمنصات التواصل الاجتماعي، فعلا اهميه ان يكون هناك يوم لمنص يوم عالمي لمنصات التواصل الاجتماعي؟
1: هلا كثير شيء مهم انه يكون في عنا يوم عالمي نسلط عليه الضوء لحجم تاثير السوشيال ميديا على حياتنا وعلى شغلنا، لانه كثير صارت جزء اساسي من حياتنا اليوميه.
0: صحيح.
2: يعني هذه الشهادة التي تحملين يعني هي يعني كيف يعني يتم الحصول عليها كموضوع، إن كان بالتدريب ولا هناك أكاديميات محددة يعتمدها هذا الفن من التواصل الرقمي؟
1: تماما. هلا أنا أول شيء بلشت تدريبات بألمانيا بمجال التسويق والتصميم الجرافيكي. فيما بعد دخلت على البورد الألماني وحصلت على شهادات بالتسويق أول شيء كطالبة يعني أكيد. ثم أخذت شهادات للتدريب الجرافيكي يعني التصميم الجرافيكي والتسويق.
0: ما شاء الله ست رشا، وهذا ما يعني كون خبرة كبيرة عن موضوع منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا يعني جعلك أكثر خبرة بإيجابياتها وسلبياتها لهذه المنصات. لو تشركينا هذه الخبرة، ما هي أبرز الإيجابيات والسلبيات لمنصات التواصل الاجتماعي؟
1: هلا انا بالنسبه لي بشوف بحياتنا في كثير سلبيات وايجابيات لاي شيء نحن بنستخدمه منهم وسائل التواصل الاجتماعي. هلا اذا نحن بدنا نحكي عن الايجابيات، فنحن ما بننكر انه هي كثير سهلت التواصل بين العالم عن الشيء اللي كان قبل. طبعا وصول المعلومه، الاخبار اللي نحن بنشوفها بشكل اسرع صار. فتحت فرص عمل جديده ما كانت موجوده سابقا.
0: صحيح.
1: هلا بالنسبه طبعا للسلبيات، اهم شيء الادمان واللي انتم كنتوا كمان عم تحكوا عنه يعني قبل ما انا اكون بالمداخله. طبعا صحيح. الإدمان وخصوصا للشباب، إنه بالنسبة لهم صار السوشيال ميديا هو إدمان فقط لا غير.
0: صحيح. على فكرة وانتشر مصطلح الإدمان الإلكتروني حقيقة يعني لقد ما
2: طيب يا دكتورة يعني هو يعني عم يستخدموا يعني بشكل عام عالميا هذا الإدمان حتى يتم التسويق، يعني في تناقض بموضوع يعني ويلنا نحن الناحية الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، وقلنا انه هن عم بيخلونا بشكل او باخر ان ندمن.
1: بالضبط بالضبط. للاسف انه اي شيء نحن، انا ذكرت في البدايه اي شيء نحن بحياتنا بيكون فيه له سلبيات وايجابيات. بس الشيء اللي بخلينا نحن نستفيد انه نحن نعرف وين ايجابيات هذا الشيء وكيف نستغل هذا الشيء.
0: هون الوعي.
1: ادمان لاي شيء كان، حتى لو كان ايجابياته كثير كبيره، منهم وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي انا بالنسبه لي بشوف فيه له ايجابيات جدا كبيره. صحيح. لكن اذا كانت جزء بسيط منا للايجابيات.
0: صحيح.
1: بس مع ذلك اي شيء نحن بنادمن عليه هو سيء يعني بشكل عام.
0: صحيح.
1: هلا
0: الاعتدال والوسطيه في كل شيء هي الانجع.
1: بالضبط. كمان في شغله نحن خصوصا هلا حاليا عم بتصير عنا طبعا بسوريا، هي انتشار المعلومات المضلله.
0: صحيح.
1: هذا الشيء كثير عم بيكون سيء للاسف الشديد. انه ما في رقابه كثير كبيره على هذا الموضوع، والعالم عم كثير يعني عم بيكون هذا الشيء سيء بالنسبه لهم، ما عم بيعرفوا المعلومه الصح من المعلومه الغلط للاسف.
0: صحيح.
2: طيب دكتوره يعني المعيار،
1: بس عفوا انا استاذه ولست دكتوره، ان شاء الله قريبا
0: ان شاء الله. يا رب تستحقين
2: ان شاء الله. ان شاء الله بتصيري دكتوره. سيدي رشا، بما يتعلق بالمعيار لهذا الموضوع، يعني انت خبيره في التواصل الرقمي، ما هو

0: المعيار الذي نعتمده؟ يعني هل هو عدد اللايكات؟ يعني بنشوف انه في صفحات يتابعها مثلا الالاف، هناك صفحات اقل، فهو يعني العدد هو المعيار؟
1: لا اكيد لا، اكيد لا، لانه في كثير عنا صفحات معروفه في سوريا ما بدي اذكر اسمها، للاسف معلوماتها جدا مضلله وجدا بتعمل مشاكل.
2: يفترض انه نتجنبها.
0: ويتابعها يمكن الالاف.
1: تماما تماما، بتابعها الالاف. وبالعكس هذا كمان، انا هاي الشغله كمان بدي نوه عليها، انه متابعه الاشخاص وانه تفاعلهم مع هذا الحدث عم بيكبر من هاي الصفحات بشكل اكبر، وهذا الشيء كثير غلط. هلا نحن حتى نحن نقدر نقيم اذا هاي الصفحه نحن ممكن نتابعها اما لا، في صفحات طبعا معروفه نحن عندنا بسوريا انه هي اول شيء ان كانت خاصه وان كانت عامه، انا عم بحكي بشكل عام، انه هي اساسا في عندها مصداقية بالأساس. يعني هي عندها تاريخ معروف بهاي المصداقية،
2: صحيح.
1: فنحن ما نجي لأي صفحة جديدة داخلة على مجال الصحافة أو الإعلام ومباشرة نتابعها وناخذ بأخبارها. ممكن نتابعها بالفترة الأولى ونشوف إذا هي فعلا عندها مصداقية أم لا. كمان في شغلة ثانية، نحن نتأكد من أكثر من مصدر. يعني مو خلاص نشوف نحن هذا هاي الصفحة
0: نعتمده،
1: يعني حتى الصفحات المعروفة أوقات بيكون في أغلاط عندهم، يعني بينزلوا اعتذارات فيما بعد إنه كان في خطأ عندهم.
2: صحيح.
1: طيب لازم نحن دائما نشوف أكثر من مصدر.
2: طيب ست رشا، ويعني تعليقا على الشيء اللي عم تتفضلي فيه، ودراسة وصلت لأنه الفيسبوك يحتفظ بالصدارة بين المنصات، منصات التواصل، على أي أساس فعلا تتفوق منصة على أخرى؟ وهل يختلف ذلك من بلد لآخر؟
1: أكيد أكيد هذا الشيء طبعا. هلأ الفيسبوك أنا يعني حتى هو من إحدى المنصات اللي أنا بفضلها يعني الصراحة بمجال عملي زيادة عن اللزوم. هلأ هي طبعا أول شيء بتعتمد على سهولة الاستخدام، أي منصة لحتى تنجح تعتمد على سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم.
2: صحيح.
1: هي من الناحية التقنية.
2: نعم.
1: أنه قدي رح يكون هو فاهمها، قدي رح يكون هو يقدر يكمل فيها ويتابع فيها ويشوفها أنه هي سهلة، فيها ميزات حلوة. هلأ في كمان شغلة تانية، عامل تاني هو ما فينا نعتبره تقني بشكل يعني كامل، اللي هو ثقافة البلد. يعني كل بلد بيختلف بثقافته عن الآخر.
2: صحيح.
1: يعني مثلا عندنا بسوريا بفضل الفيسبوك والإنستغرام كثير مثلا، بنلاقي نحن استخدام الفيسبوك والإنستغرام كثير منتشر ومعروف. بينما بالخليج رح نلاقي نحن السناب شات، يعني هناك أي شخص أنت بتشوفيه بيقول لك مباشرة أعطيني السناب، يعني ما بيقول لك مثلا أعطيني حسابك الفيس، أعطيني حسابك الإنستا، رقم
2: الواتساب.
1: تماما. فثقافة البلد جدا جدا بتلعب دور بهذا الأمر، حتى لو كانت المنصة ما كثير فيها سهولة استخدام.
0: لا معلش أختلف معك بهذا الموضوع، أنه ليست هي موضوع ثقافة بلد وإنما ما فرض على هذه البلد من تطبيقات، فينا نعتبرها هيك؟
1: صحيح. بس كمان بنفس الوقت أنا شوف أستاذ سادي، يعني مو أنه قصة اختلاف، لا كمان مو كثير، لأني حتى لما بتلاقي نحن العرب منروح على الخليج منضل عم نستخدم الفيسبوك والإنستغرام.
2: صحيح صحيح.
1: هاي أبسط الأمثلة. ممكن نحن نتأثر بثقافة البلد الثاني ونصير عنا سناب شات. أوكي أنا معك في هاي الفكرة. بس مع ذلك بيضل في عنا أنه لا الفيسبوك والإنستا هو الأهم، لأن خلص نحن
2: تعودنا وتأقلمنا مع الرتم تبع هيدا التطبيق. طيب
1: بالضبط.
2: طيب وبالحديث عن هذه التطبيقات، ليش ست رشا في ناس بتنجح أكثر من غيرها على السوشيال ميديا رغم أنه الأدوات نفسها متاحة للجميع؟
1: هلا انا برايي الناس اليوم صار عندها كثير ثقافه كثير كبيره بالسوشيال ميديا وتطور كثير كبير، يعني ما عادت تتابع اي محتوى.
2: نعم.
1: يعني مو اي محتوى صار يلفت انتباهها وصار انه يعجبوا فيه. صار بيحبوا هون المحتوى اللي بيقدم لهم قيمه، بيحل لهم مشكله، بيجاوب على سؤالهم، بيقدم لهم معلومه، تجربه بتهمهم اساسا من حياتهم الواقعيه، من الشيء اللي هون عايشينه. يعني فينا نقول انه الناس اليوم صارت بتصدق او بتتابع اللي بيحسوه اقرب لهم لحياتهم اكثر، مو اللي بيحاول انه يكون هيك كثير مثالي عن مثالي زياده عن اللزوم او بتصنع شخصيه غير شخصيته.
2: جميل جدا اللي عم تتفضلي فيه، وعرفنا من سياق حديثك انه بتفضلي الفيسبوك، لكن سؤال اخير، هل تقدري تتخيلي حياتك بدون السوشيال ميديا ست رشا؟
1: هلا هذا السؤال طيب له جانبين بالنسبه لي انا شخصيا، انا عم بحكي طبعا. هلا اول شيء انا بتخيل حياتي بدون السوشيال ميديا بعده اسباب. السبب الاول انه انا جيلي جيل التسعينات

0: عين عاش المرحلتين، مرحلة ما قبل السوشيال ميديا وبعد السوشيال ميديا فعليا.
1: يعني شو قصدك نحن جيل السبعينات دكتورة؟ شو نحن مو لا تطبيقات ولا غير تطبيقات. نحن ورا هالمايك وبس.
0: هلا ممكن نحن بنحل هاي المرحله كثير عن جد، يعني مع كل ايجابيات السوشيال ميديا هلا والخدمات صارت تقدم لنا اياها والسهوله اللي تقدم لنا اياها، بس عن جد نحن بنحل مرحله ما قبل السوشيال ميديا. وبعدين في شغله كمان،
2: نوستالجيا تبعنا ترجع لهديك الايام، ما في مجال.
0: بالضبط بالضبط، يعني خصوصا هلا كمان انا شغلي طول الوقت بالسوشيال ميديا. يعني انا فعليا 24 ساعه شغلي السوشيال ميديا. فانا لما بكون عندي فتره استراحه حرفيا بزت الموبايل، بزت الكمبيوتر، بزت اللابتوب. يعني انا ما بدي شيء اسمه انترنت يعني صراحه.
1: والله بالايام انه اكبر نعمه الواحد يكون قادر انه يترك جهاز الموبايل.
2: عن جد
0: عن جد انا عندي هذا الطبع، وكثير بيستغربوا مني انه انت معقوله شغلك كله بالسوشيال ميديا
1: وبتتركي؟
0: بقول لهم قصه ما بحبها، بقصه اني انا خلص تعبت، يعني تعبت انه انا بدي احس بشعور اني انا ما عندي هذا الشيء. بس كمان بنفس الوقت يعني انا كمان بدي اقول شغله مشان نكون يعني في مصداقيه اكثر.
2: تفضلي.
0: انا اليوم ما فيني استغنى عنها.
2: صحيح.
0: يعني انا اليوم مثلا تقولي لي اني
2: حاجه ضروريه في حياتنا العمليه، لكن في حياتنا اليوميه والاجتماعيه لابد من التخلي عنها حتى تعود هذه الالفه للعائله، للاصدقاء، للاحبه.
1: 100%.
0: صحيح. يعني فنحن ما بنقدر نستغنى عنها، لكن بنفس الوقت يعني هي
1: مفروض علينا بطريقة ما.
0: بتأثر فينا الصراحة.
2: نعم. جميل اللي تفضلتي فيه ست رشا حاج حسون، وحضرتك خبير التواصل الرقمي ومدربة دولية معتمدة في التسويق، معتمدة في التسويق والتصميم. شكرا على كل ما تفضلتي به.
0: يسعد
1: صباحك. حي الله فيك.
2: سلامات. شكرا يا ست رشا، إلى اللقاء.

0: لكان حلو لكل شخص فينا عن جد يروح للاتجاه الإيجابي باستخدام هيدي المنصات، ما تاخد وقته وعمره هو ما حاسس. دائما بشبه أنا هيدي الموبايل اللي عليه هيدي التطبيقات باللص،
1: يعني يمكن
0: يعني أنه هو بيسرق لك وقتك وجهدك ويمكن صحتك وهلأ بالزاوية الصحية رح نفرد أكتر الأثار السلبية الصحية من استخدام منصات التواصل.
1: لطالما يعني كنت هيك يعني من خلال تجربة شخصية.
0: نعم،
1: بقول لكل مين يعني مدمن على هذا الجهاز اللي بين ايدينا واللي احيانا عن جد ما بنحسن نستغني عنه، انه فقط عيش اللحظه باحداثها. انسى الموبايل، اذا طالع رحله نشر موبايلك، اذا طالع مشوار اترك موبايلك، اذا عم تحكي انت وصديق اتركوا هالموبايلات شوي.
0: انا مع
1: يعني، وخلوا لكل يعني حقه بالنهاية.
0: جميل، وفي كتير مطاعم على فكرة عم تبادر هلا انه خلي موبايلك برا وفوت اقعد مع اصدقائك، خلي موبايلك برا انت والعائلة الجاي.
1: تماما،
0: فحلوة هيدي المبادرة. شكرا لكم مستمعينا مكافين، اكيد بعد شوي رح تنضم لنا الزميلة علا احمد بالفقرة الصحية.

0: هلا،
1: يسعد صباحك مجد،
0: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله تمام، وانتي؟
0: الحمد لله تمام. شيكتي على الفيسبوك على الواتساب، اكيد ما فينا بدونهم، ما هيك؟
1: اكيد ما فينا بدونهم، وخاصه اذا كانوا من الشغل هذول،
0: ما هيك؟ لنشوف شو التعليمات والقرارات، ما هيك؟
1: طبعا يسعد صباحك مجد، ويسعد صباحك المتابعين. هلا يعني بتعرفي انه اليوم كنتوا، بما انه 30 حزيران وهو اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، طبعا
0: هلا انا نوهت، يعني احنا ضوينا على هذا الموضوع عموما
1: 100%،
0: لكن ما خصصنا الا
1: صحيا
0: ايوه، كيف
1: تمام.
0: التاثير الصحي بيكون على الادمان الالكتروني
1: تمام. احنا بدنا نتفق انه هو يعني نكون منصفين، انه وسائل التواصل هي بحد ذاتها هو ما له شيء سيء، بالعكس هي فيها فوائد كثير، فهي بتخلينا مثل ما ذكرتوا كثير انه نتواصل مع اهلنا مع اصدقائنا، قد ما كانت المسافات بعيده بتساعدنا نتعلم مهارات جديده، نوصل المعلومات وبنقدر نحصل على معلومات مفيده، نتابع الاخبار، نشارك تجاربنا، حتى ممكن تكون مصدر دخل لكثير من الناس، وبتدعم احيانا حملات التوعيه الصحيه وبتنشر المعلومات باوقات الازمات. هي المشكله مو بالتطبيق نفسه، المشكله بطريقه استخدامنا له. مثل اي شيء بحياتنا اذا زاد عن حده ممكن ينعكس علينا بشكل سلبي مجد. فخلينا نتفق هذا الاتفاق انه وسائل التواصل هي وجهان لعمله واحده. بقى احنا بنقرر يعني شلون بدنا نستفيد. هلا شو تاثيرها على الدماغ؟ بأول شيء هلا كتير ناس بيسألوا إنه ليش كل شوي لحنا بنرجع بنمسك الموبايل بدون سبب. يعني لاحظي أي حدا، أي واحد فينا بيضل بيمسك موبايله، لو يعني لو ما في شيء تمام بيفتحوا بيسكروا، إنه لأنه السبب كل إشعار أو إعجاب أو تعليق جديد بيحفز الدماغ لإفراز مادة اسمها الدوبامين، وهي مادة مرتبطة بالشعور بالمكافأة. يعني فلحنا دائما بنحب إنه نشوف إذا حدا بيبعث لنا لحتى الدماغ يتحفز يعني. فلهيك بنلاقي حالنا بنفتح التطبيق بشكل تلقائي بدون ما يكون فيه شيء مهم. ومع الوقت ممكن يصير من الصعب علينا أن نترك الهاتف لفترة طويلة، هون بنصير ندخلنا بمرحلة الإدمان مثل ما ذكرت الضيفة. هلأ عنا شو هي أكثر الشغلات مجد اللي بتتأثر بموضوع وسائل التواصل أو استخدامنا الطويل للموبايلات؟ اللي هو النوم. النوم يعني كتير أشخاص بيقضوا آخر ساعة من وقتهم قبل ما يدخلوا ليناموا هنا متسطحين بيتفرجوا على هالموبايل بلشوا يقلبوا. فهذا هون هذا الضوء اللي عم يصدر من الشاشة بالإضافة للمحتوى المتجدد باستمرار ممكن يأخر النوم ويخلي الشخص ينام بصعوبة يعني. أو حتى أنه وقت يفيق هو ما أنا مرتاح، لأنه هو ما شبع نوم، لأنه هو صار فيه مثل ما قلنا ضوء الشاشة والمحتوى كله أثر على دماغ، فما عاد خلى يدخل بمرحلة النوم العميق. لهيك الخبراء بينصحوا أنه نبتعد عن الهاتف قبل النوم بمدة تتراوح بين نص ساعة وساعة، لحتى نترك الدماغ يهدى قبل النوم.
0: حلو،
1: كتير مهمة هاي المعلومة.
0: حتى أنا يعني قريت مرة دراسة هلا أنه أنت وعم تتفرجي على الموبايل قبل النوم أو بأي وقت، هي الأشعة اللي عم تجي على الجلد
1: تمام،
0: هي كمان عم تلعب دور انه بشيخوخه البشره
1: تمام. ومثل ما قلت هلا احنا اذا يعني بدنا عشان ما يقولوا انه مثلا دراسات او انه ممكن او كذا، خلينا احنا على تاثيرها المباشر على العين. يعني قديش هي يعني انت قديش الشاشه قريبه. يعني لو حطيتي هي الحمايه تبع الضوء الساطع او اي شيء، في كثير ناس انا بتطلع ماسكين موبايلهم السطوع 100%.
0: صحيح،
1: فكمان هذا
0: كثير دراسات بقالنا. اكدت فعلا انه بعنوان بالمنشط العريض بال 2050 اعداد هائله من الناس رح توصل لموضوع انه النظارات، استخدام النظاره اجباري. ليش؟ لانه مثل ما ذكرتي وشها قريب على الموبايل
1: تمام.
0: فنحن ما بقى طلعنا يعني لمسافات بعيده
1: تمام.
0: وهذا الشيء عم ياثر على النظر.
1: ومثل ما قلتي يعني حتى هلا بتلاقي الاطفال بكل المستويات بكل الاعمار ماسكين هالموبايلات قاعدين، بتحسي عن جد صار هو ما
0: انه الاهل عم يسكتوا اولادهم بالموبايل للاسف.
1: يعني للأسف. انا اعتبرت يعني بعتبره الامانه انه هو آفة بين ايدينا، يعني ما انه شيء صحي او شيء عم بيساعد، لانه احنا ما عم نستغله بالشكل المضبوط او الايجابي. هلا خلينا نحكي كثير نقطه مهمه كمان على صحتنا النفسيه. هلا مثل ما قلنا وسائل التواصل فيها جانب كثير حلو، بس احيانا بتخلينا انه نفارق حياتنا بين الاخرين. فلحنا مثلا منشوف صور السفر ومنشوف النجاح والهدايا والبيوت والسيارات، ومننسى انه اغلب هالناس عم ينشروا اجمل لحظات، بس هي ما بتنشر حياتها كاملة يعني. فهون المشكلة، وقت ما نصير عنا مقارنة مستمرة ممكن تسبب شعور بعدم الرضا، انخفاض الثقة بالنفس.
0: صحيح.
1: خاصة عند المراهقين والشباب.
0: وهذا الكلام اكده تقرير السعادة العالمي لهالعام 2026، انه هذا الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي عم يرتبط بتراجع ملحوظ بمستوى الرفاه لدى الشباب وحتى بمستوى الرضا عن الحياة.
1: 100%.
0: وخصصوا الأعمار لمن هم دون 25 عام.

0: بعدد من البلدان، كل بلد
1: بيختلف
0: يعني.
1: عن بعض. تمام، هلا حنحكي كمان كثير عن تاثيره على الشباب والاطفال، لانه مثل ما قلتي هن الفئه المستهدفه اكثر، لانه هن بهي المرحله عم تتاسس شخصيتهم ثقتهم بنفسهم.
0: صحيح.
1: فهن وقت عم يشوفوا هدول الشغلات قدامهم، عم يشوفوا السيارات الفخمه الرفاهيه اللي عم بيعيشوها بعض من
0: الاشخاص، مستوى
1: المعيشي. تمام، فبيحسوا بعدم الرضا من نفسهم. يعني احيانا اذا لاحظتي في كثير اشخاص عم بيصير انه مرحله الانتحار لأسباب ما، من حتى التنمر، كتير وسائل التواصل هي سلاح ذو حدين.
0: صحيح.
1: إذا ما انتبهنا لهذا الموضوع، كتير نقطة كتير مهمة للأهل ينتبهوا ويتابعوا أطفالهم.
0: أكيد.
1: هلأ كمان بنرجع منأكد أنه دائما أنه اللي إحنا عم نشوفه على الشاشة هو ما نا الصورة الكاملة. هلأ شو بيصير بجسمنا؟ الاستخدام الطويل للهاتف هو ما بيأثر بس على النفسية، كمان ممكن يسبب آلام للرقبة بسبب دائما، إذا إحنا هلأ إذا حدا شايفنا الوضعية هيك دائما. صحيح. إحنا رقبتنا منحنية، إجهاد العين وجفافة، قلة الحركة، زيادة الجلوس لفترات طويلة. فلحنا كل ساعة وقت لحنا دائما بنقول إنه أي بني أي شخص بيقعد ساعة متواصلة هي يقوم يتحرك بين هالساعة، يعني ما يضل قاعد عليه فترة طويلة. لحنا وقت نمسك موبايلنا بننسى، ما بنقدر نعملها. فهون حتعمل معنا فرق.
0: صدقا في أشخاص بتحكي معهم هني وعلى الموبايل عم يقلبوا بالريلزات.
1: تمام.
0: ما بيسمعوكي. هني مو حاطين سماعات بس هني كتير يعني مندمجين بالشي اللي عم بيشوفوه بهالريلزات اللي عم تتجدد.
1: بما أنا ذكرت الريلزات حنحكي بسرعة أنه هو السكرولينج، يعني هي دول المقاطع اللي بدغري تتمرر. هلأ
0: خطر كبير على تلافيف الدماغ، صح؟
1: فأحيانا العالم شو بتقول إنه لا خمس دقايق ومن نكتشف حالنا قعدنا ساعات. هي ما أنا مجرد صدفة، لأنه معظم منصات التواصل مصممة حتى تخلي المستخدم يكمل التصفح. فكل ما منمرر الشاشة بيظهر محتوى جديد، ودماغنا بطبيعته بيحب الفضول واكتشاف الأشياء الجديدة، فبصير من الصعب إنه يتوقف. ومن هون إحنا ما عم نحكي عن ضعف إرادة، هون عم نحكي عن تصميم ذكي بيشجع على البقاء أطول وقت ممكن داخل التطبيق. لهيك من المفيد لحنا أنه نحدد وقت معين للاستخدام، ونستعين بميزة مدة استخدام الشاشة، لأنه كتير مهمة أنه هو التطبيق. تمام، أيوة. هلأ عنا الأطفال المراهقين اللي احنا حكينا هون، الكبار عم بيلاقوا صعوبة اللي بينظموا وقتهم بالموبايل.
0: صحيح.
1: فكيف
0: صحيح.
1: الأطفال والمراهقين؟ هلأ هن هي المرحلة العمرية مثل ما ذكرت لك، موجود أنه الشخصية والثقة بالنفس لسه ما تشكلت، لهيك المقارنات المستمرة مع الآخرين
0: خطرة.
1: أو التعرض للتنمر الإلكتروني أو قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة ممكن يترك أثر على المزاج، النوم، الدراسة والعلاقات الاجتماعية. دائما الجهات الصحية بتنصح مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه يكون في متابعة من الأهل واتفاق واضح على أوقات استخدام الأجهزة
0: تحديد.
1: مع تشجيع الأطفال على اللعب والحركة والأنشطة الواقعية. كتير مهم نرجع هذا الموضوع لأطفالنا لهذا الجيل يعني. ما بعرف معنا وقت نقول المعلومات. النقطة كمان المعلومات اللي عم نشوفها ما أنا كلها صح، أنه كمان نتأكد لجهة.
0: صحيح.
1: المعلومات اللي إحنا عم نشوفها
0: مضللة. صح.
1: تمام، إحنا ما نشوف أنه مين، يعني نتأكد أول شيء مين نشر هاي المعلومة، مصدرة، جهة علمية معروفة وموثوقة، دليل بيدعمها، لأنه مشاركة معلومة خطأ ممكن تضر أكثر مما تنفع.
0: جميل اللي تفضلتي فيه علا، ومهم ومفيد يعني، قدمتي سلبيات وإيجابيات وأيضا عطيتي نصائح مفيدة، وهيك نحنا منكون حطينا بين إيدين مستمعينا الكرام منصات التواصل الاجتماعي بيومها العالمي، وتناولناها من كافة الجوانب. فضلت القصة عندكم مستمعينا فعلا خليني أقول صار فرد من أفراد العائلة الموبايل.
1: أكيد.
0: فأنتوا يا بتخلوه ينضم ويكون من هاي العائلة بمحبة، يا أما بننبذه عن جد وندق ناقوس الخطر فعلا بهذا الموضوع، لا حتى ما نوصل لمرحلة الإدمان الإلكتروني لأبنائنا، أو حتى الزوج والزوجة اللي عم تصير بيناتهم المشاكل أيضا من وراء
1: وسائل التواصل.
0: صحيح.
1: وكتير مهم جد لحنا بهي النقطة أنه لحنا نخصص يوم عائلي نجتمع فيه، مثل ما قلتم ما نمسك موبايلات، يعني
0: صحيح.
1: حتى أي حدا مسك موبايل نعاقبه، ناخذ الموبايل نعمل أي عقوبة لإله مثلا.
0: نتمنى هيدي النصائح تاخذوا فيها مستمعينا، تبقوا بخير انتم وابنائكم، وتحيه لكل الاسر السوريه على امتداد المساحه الجغرافيا السوريه. نحن لهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي معكم من صباحكم سوري. رح اختم انا وزميلتي علا احمد يلي رافقتنا بالزاويه الصحيه، وايضا شادي حداد، مجد حيدر في الاعداد والتقديم. شكرا للزميله سناء الحمود، وايضا شكرا للزميله سناء احمد. يعطيكم الف عافيه، ونلقاكم على خير إن شاء الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مجلس الشعب يعلن كشف قائمة الرئيس أحمد الشرع التي تضم 70 اسما وتشكل ثلث أعضاء المجلس، وذلك يوم الأربعاء الأول من تموز 2026. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يؤكد أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو تحقيق السلام والازدهار في فترة زمنية قصيرة جدا. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن معاشات المتقاعدين ستصرف في الأيام القادمة، متضمنة الزيادة المشار لها في المرسوم رقم 135 لعام 2026. وزير العدل يؤكد أن إنكار جرائم النظام البائد مخالفة دستورية، والنيابة العامة تتابع المخالفات. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يؤكد أن المسار الأساسي الذي تؤكد عليه الحكومة اليوم هو انتقال سوريا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة صناعة القرار المستدام. وفي خبرنا الأخير، اتحاد غرف التجارة يبحث مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية وعدد من كبرى الشركات الأوروبية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحا على إذاعة دمشق. دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المفتاح. المفتاح محطة خدمية نتلقى فيها اتصالاتكم وشكاواكم لنتابعها مع الجهات المعنية. وعلى رقمي الهاتف 225-346-225-347 نتلقى اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية. وعلى موبايل الإذاعة 0987-810-950 أيضا نتلقى اتصالاتكم. في حلقة اليوم عبد الناصر عبدو وسناء أحمد. ومعنا أول اتصال. صباح الخير.
2: ألو، يسعد صباحك.
1: يا هلا، مين معي؟
2: سامر المدني من زملكة المحاريب.
1: سامر من زملكة المحاريب،
2: ريف دمشق.
1: يا أهلا وسهلا سامر.
2: أستاذي، موضوع النظافة وضع سيء جدا جدا للغاية.

0: وضع النظافة
1: العشارة بنصفه، والحارة هاي ما بيقربوا عليها يعني، لأنه صار حارة يعني مو على الطريق العام.
0: أيوة، هو التنظيف على الطريق العام فقط،
1: بنصفه على الطريق العام بس الحارات ما بيفوتوا عليها يعني. هلأ صاروا 20 يوم ما شو أخذوا وساق وزبالة من جوا وقمامة.
0: 20 يوم
1: 20 يوم وأكثر كمان.
0: طيب اشتكيتوا، اتصلتوا بحدا؟
1: هلأ نحن من 3 شهور حكينا مع رئيس البلدية، حكينا مع الأستاذ معن جماعات وحكى معهم وقالوا لنا في نعالج الموضوع هذا، وما شفنا شيء يعني الحكي هذا.
0: طيب
1: وقدمنا شكوى للمحافظة ما شفنا شيء، ولا اتصلوا فينا ولا قالوا لنا شو الصوت والوضع على ما هو.
0: يعني هو انتوا اخذتوا وعد بانه يفوتوا على الحارات ينظفوها، ولكن ما يعني ما تنفذوا.
1: حكوا مع رئيس البلدية وعدنا انه يعني يحاول انه ينظفوا يعني اقل شيء 4 ايام او 3 ايام يكون منظف. انا على صار 3 اشهر ما شفنا شيء.
0: ايوه
1: يعني وقت ما حكينا قاموا هلا ما هو استاذ بالي يعني شغله جوا منظر يعني غير لائق جدا.
0: يعني أنا اللي بقصده سامر أنه أخذت وعد بالتنظيف،
1: أخذنا وعد من 3 شهور مع الأستاذ سائر إدريس رئيس بلدية زملكا، حكى طيب. الأستاذ مع الجماعات وقال له نحن حنقوم بنعمل خطة لنرحل الأتربة والوسخ. وهلأ في عنا كمان موضوع تاني كمان، الردم اللي صاير من أثار الحرب كمان جوا كمان بنفس المنطقة
0: الردم
1: كمان قدمنا طيب. شوه كمان ما حدا رد علينا.
0: طيب خلينا نشوف رئيس البلدية الأستاذ سائر إدريس، رح نتصل فيه ونتابع الموضوع معه. خليك معي سامر يا ريت.

ما رد علينا، ولكن رح نجرب مرة ثانية مع رئيس البلدية.

0: مثل ما انك شايف سامر اتصلنا مرتين.
1: نحن والله ما غايتنا لا ضرر ولا اذى، بس يعني اهم شيء موضوع النظافه.
0: لا لا ابدا، الواجب ما بحاجه الى ضرر او اذى، لكن خليني
1: يعني ما عندهم الياتهم ضعيفه امكانياتهم، بس يعني انه يعني مثل التشهر حكينا بالموضوع ما شفنا اي شيء نهائيا على ارض الواقع.
0: طيب خلينا نسجل الشكوى ونرجع نتابعها بحلقة قادمة. يا ريت ترجع تتصل فينا سامر، تذكرنا يعني يوم الثلاثاء أو الأحد ثلاثاء خميس الساعة 10:15 تقريبا بعد الموجز بيكون البرنامج المفتاح.
1: نساعد نحن وياك، يعني والله الوضع سيء جدا جدا.
0: لا إن شاء الله بدنا نساعد وبدنا ناخذ جواب من رئيس البلدية بإذن الله.
1: يلا يسلم ودياتك أستاذ.
0: يا أهلا وسهلا سامر، شكرا لك.

0: ومعنا اتصال اخر. صباح الخير.
1: صباح النور اخي استاذي.
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك ابو حسام من حمص، ابو حسام جعرور من حمص.
0: يا اهلا وسهلا ابو حسام، تفضل.
1: استاذ كريم، انا عندي سياره عليها اثل مثل حال الشعب تقريبا كلياته اللي بسوريا، عليها اثل مركبي الى صاحبين يعني هون بالمسمى اللي هون بالمواصلات.
0: ايوه،
1: فنحن بدنا نوصل للصاحب الاولاني مشان يعمل تنازل للصاحب الثاني، لانه كان قبل عنا اكثر من شعبه مواصلات. أيوة. وبعد ما دمجت البلد كلها حكومه وحده كانت المواصلات الاثنين مهم، يعني الزلمه فارغ السياره بس هي مش المواصلات ما لهم تفاصيل النمط. أيوة. فنحن هلا وصلنا للصاحب الرئيسي بدنا نطلع لعنده على تنازل، بس المشكله نحن بدنا نحجز دور، ما في حجز دور غير نهار الجمعه الساعه 3 ولوقت كثير قصير.
0: حجز دور بالمواصلات،
1: تحجز دور مواصلات حلب على الانترنت طبعا.

0: كيلو طرقه مشكورين. انت لما قلت لي ايش دور يا استاذي بس يعني يموت. انا صار لي 3 اسابيع محوري تقدر تدخل على الصفحه، ولا يمكن ولا يمكن، خطا بالنظام، شرطي غير متاحه.
1: طيب ليش ابو حسام، ليش بحلب، ليش مو بمواصلات حمص؟
0: صاحبها بلا حلب يعني ما رضي ينزل على حمص، نحن
1: ايوه
0: صاحب نطلع عنده تنازل
1: اللي لسه السياره باسمه. هلا هيك صوتك عم يروح، انا ما عاد فهمت الكلام ابو حسام. اهدى شوي، في مشكله في بالصوت ما عم يوصل ابو حسام، دقيقه شوي. هلا انت الموضوع هو حجز الدور، يعني انت ما عم تقدر تحجز دور الكترونيا اونلاين صحيح؟ المشكلة انه صوتك ما عاد وصل. بعتذر منك ابو حسام زعرور من حمص، اذا قدرت تتصل مرة تانية وكان الصوت اوضح يا ريت، ممكن نتابعها مع حدي، ولكن ما قدرت افهم عليك كل شيء.

0: ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور استاذ، كيفك؟
0: يا هلا، مين معي؟
1: يعطيك العافيه. معك ابو قتاده.
0: يا اهلا وسهلا ابو قتاده. من وين ابو قتاده؟
1: بلديه القاسميه.
0: القاسميه
1: بالغوطه الشرقيه.
0: الغوطه الشرقيه، اهلا وسهلا فيك، تفضل.
1: استاذي، نحن اليوم بالبلديه بنعاني من ابسط مقومات الحياه مو موجوده عندنا، عبارة عن الخدمات اللي بتقدم على 3000 نسمة بالبلدة مو موجودة. العدم المؤاخذة منها للزبالة فعليا عم نغرق فيها. يعني نحن بالبلدية لا نملك لا عمل بلدية ولا حتى حدا مسؤول عنه.
0: طيب أبو قتادة، في بلدية عندكم هي القاسمية بلدية؟
1: طبعا في بلدية، في عنا رئيس بلدية، بس مشكلتنا اليوم نحن كرسي البلدية، يعني يعتبر عنا مثل انه جاه ومنصب، ما حدا اخذ على مسؤوليته انه هذا الكرسي عباره عن مسؤوليات عن التزامات. نحن اليوم شوارع البلده بتخدم على 15 بلده وراها، ما في اي مقومات. يعني نحن بدي اقول لك انه نحن رجعنا للعصر الحجري، تمام؟ يعني نحن اليوم بلدي عم تخدم على كذا بلده وراها، شوارع مكسره. نحن صرنا سنتين،
0: يعني في هي في قرى تابعه للقاسميه صح؟
1: نحن ناحية النشابية القاسمية وراها تابع لها ناحية النشابية.
0: أيوة
1: تمام. يعني نحن تقريبا الناحية بتضم أكثر من 18 بلدة. فالفكرة كلها إنه نحن اليوم عم نعاني من هذا الموضوع جدا. يعني نحن اليوم
0: أنا طيب جربتوا طالبتوا رئيس البلدية بشيء؟
1: حاولنا كثير، وحتى لدرجة إنه نحن وصلنا لموضوع إنه نحن نلم مصاري مشان نصلح الطرقات، ولمينا صرنا 6 شهور فعليا عم نلم مصاري، لغاية هلأ ما شفنا أي حركة ولا أي تجاوب. حتى
0: يعني تكلفة من الأهالي أصدق؟
1: أي تماما، تكلفة كان مفروض من الأهالي وتبرعات، يعني فينا إلا أنه من الأهالي. ما بس نحن لأيمتى بدنا نضل يعني نحس أنه والله لازم المواطن هو اللي
0: يساعد من كل شيء؟ وهو الأستاذ عيسى رئيس البلدية، عيسى عبد العال.
1: بالضبط، عيسى عبد العال.
0: طيب خلينا نجرب نتواصل معه ونشوف المشكلة معه.
1: ماشي.

0: نعم.
1: هلا صباح الخير.
0: أهلين صباح الخيرات يا نعم.
1: تحياتي أستاذ عيسى.
0: لا الله يسلمك يا نعم.
1: نحن أنا ناصر من برنامج المفتاح من إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا فيك. في معنا أبو قتادة عم يشكي من وضع الخدمات. تفضل أبو قتادة.
2: سيد عيسى.
0: نعم نعم تفضل.
2: نحن اليوم وظف البلدية معنا الحاويات الزبالة اللي كل حارة تبعد عن حاوية الزبالة ما يقارب الكيلومتر 2 كيلومتر. الزبالة غرقتنا فعليا.
0: تمام تمام.
2: جهاز للحشرات واللي كان الرش فيه كل البلدية غير موجود عندنا. نحن اليوم الزبالة اللي عم تنكب قدام البيت عم تطلع أمراض أطفالنا اللي عم
0: تنكبنا. يا يا ايه تمام تمام.
2: نحن لا يمتد أن نعلم هذا الموضوع.
0: هلا نحن في عنا خطة وراتي.

0: أكثر من كتاب لمديرية خدمات تزويد نحاويات زبالة. نحن عمال ما عنا طالبين أكثر من كتاب، بدي 3-4 كتب طالبين عمال. عمال عن طريق المجتمع المحلي ما خرج ما حاسين نعين يعني. تمام
1: عمال ما في، نحن ما حددنا رواتب. إذا يعني معقول عامل يتوظف بالبلدية نقعد نحدد راتب؟
0: تمام هذا حكينا إنه نحن إذا بدنا نحدد، إذا بدنا نعين عمال لو على المجتمع المحلي ما خرج. أنا في عندي خطة، لا في عندي خطة هلا إن شاء الله راح أمشي عليها، إنه راح نشغل التراكتور لو بالأسبوع صار نلم هالحاوية الزبالة
1: نحط فيها الزبالة. معلش اليوم أنا
0: تمام ما في، لا عندي خطة إن شاء الله راح أشتغل عليها اعتبارا من الأسبوع هذا والأسبوع الجاي. وحتى يعني
2: أستاذ عيسى، هو في نقطة مهمة هي نقص الخدمات بسبب يعني ما في وسائل.
0: يا أستاذي ما في عندي، أنا عمال بالبلدية ما عندي نهائيا، ما في. إذا بدي ألم زبالي أنا ما عندي مكب قريب، عندي تراكتور صحيح بس ما عندي مكب قريب.
2: طيب هلأ شو السبب أنه ما في عمال؟
0: ما في، ما عينونا من وقت تمت بلدية، ما في عمال نهائيا. في عندي عامل واحد ومريض، وإذا بدي أحط أنا بيروحوا بيقولوا لنا حطوا على حساب المجتمع المحلي. أنا حساب المجتمع المحلي ما عندي إيرادات لصندوق التنمية، وماني أنا الموضوع ماني تاركه. أنا هلا عم ضبط كتاب لمحافظة دمشق مشان يزودونا بعمال، يزودونا بالخدمات الضرورية مثل إصلاح الطرقات، تأمين لم الزبالة إلى آخره.
2: يعني أنتم عم تشتغلوا على الموضوع؟
0: عم نشتغل ما مساكين. هلا أنا في عندي أكثر من كتاب أنا طالب عمال فيه من المحافظة، طالب يأمنونا مثلا سيارة زبالة تجي. هذا أنا عم بستأجر سيارة الضغط على الزبالة كل أسبوع. في عندي 4 حاويات فقط بالبلدة بالقاسمية على الطريق العام، بستأجر سيارة النشابي أنا الضغطة كل أسبوع 350,000 بحط له أنا مع حساب المجتمع المحلي. هلا في عندي خطة أنا إن شاء الله رح أطلع ألم يعني، رح لو بدي أحط عمال على حسابي نحاول ان نخفف شوي من هالقمان. وهذا الموضوع هذا بشكل عام مو مشكلتي بس انا، هاي مشكله كل البلدات اللي عندنا حوالينا.
2: ايوه الله يقويكم استاذ عيسى. يعني ممكن تعطيني وقت متوقع لحتى يستجيبوا لحتى يعني تمشي الامور؟
0: ما فيني اعطيك شيء. انا برفع كتب وعم طالب وعم روح واجي، ما في استجابه من محافظه دمشق، ما في استجابه. يعني هلا ببعث لك صور 3-4 كتب انا طالب فيهم عمال مثلا ما عم يبعثوا لي. بدنا مكب زباله يكون قريب علينا، لانه انا عندي تراكتور وترولا. تراكتور أيوة. وترولا ما بروح مسافه 40 كيلو متر لدير الحجر لحتى افضي زباله اذا بدي المها انا. لكن عم نشوف نحن شو بدنا، شو فينا نلاقي حلول بديله بدنا نشتغل عليها ان شاء الله.
2: الله يقويكم استاذ عيسى عبد العال، وان شاء الله قريبا بنشوف الخدمات مشيت بالقاسمية.
0: ان شاء الله عم نشتغل يعني هذا الموضوع انا مأثر علي قبل ما يأثر على المواطنين، يعني مسؤوليتنا هاي.
2: نعم الله يبارك فيك.
0: لكن حسب المستطاع، ومثل ما قلت لك استاذي الكريم ما في عندنا الامكانيات، ما في عندي امكانيات، انا لا عندي ايراد لا في عندي شيء، وحتى موازنتي بالبنك ما هذيك الموازنه ما تسمح لي اشتغل شغلي انا.
2: نعم يا سيدي الله يقويكم، وان شاء الله ننتظر قريبا ترجع الخدمات للقاسمية.
0: الله يجزيكم الخير ان شاء الله.
2: شكرا كثير.
0: وما لنا ساكنين لك استاذي
2: عيسى،
0: ونطع بكل طاقتنا ان شاء الله.
2: شكرا كثير عيسى عبد العال رئيس بلدية القاسمية، شكرا جزيلا. مثل ما شفت ابو قتادة يعني في مطالبات وفي كتب مرفوعة وفي انتظار ل انفراجه، بلكي ان شاء الله عساها قريبا.
1: ان شاء الله نحن على حب بلدنا يعني ان شاء الله نشوف التحسن ونشوف التطور، ويعني باذن الله.
2: نعم شكرا كثير ابو قتاده من القاسميه.

0: ومعنا أيضا اتصال. صباح الخير.
1: العافية.
0: يا هلا.
1: أنا من محمد.
0: أهلا أم محمد، تفضلي.
1: بعد إذنك، أنا من فترة تواصلت معك عشان الجيران عم يزتوا الصالة على تربة الشيخ خالد.
0: تربة الشيخ خالد.
1: تمام.
0: طيب أنا يمكن ما بتذكر، معلش ذكريني.
1: هذا الحكي ما بعرف، صار أكثر من 3 أشهر تقريبا.
0: من 3 أشهر.
1: وين تابعت الشرطة؟ رجعت قدمت شكوى رسمية لتحت عدفنا الموتى، ما مشي الحال. نزلت على البلدية كمان ما مشي الحال، ما حدا استجاب معي نهائيا. كله يقول لي شغلة، يلا 10 أيام 20 يوم طالعين المنظر نشوف نحن الوضع. ما حدا عم يطلع ولا حدا عم يشوف الوضع، والوضع كل ما له أسوأ من سيء لأسوأ.
0: أيوة. طيب هو في يعني بلدية في

0: زباله من الشوارع مثلا؟
1: لا ما حدا عم بيتقرى. هلا مو موسم العيد، كان فتره العيد. أيوة. ما في الوضع، التربه كان عن جد مو طبيعي، كان الشوك من طرف الزباله من طرف المنظر مو طبيعي كان.
0: طيب خلينا نشوف الاستاذ رائد جحا مدير النظافه بريف دمشق. بدمشق
1: استاذ الكريم، هلا هون الجيران جنب منه في هنا عنده كرشه حمام، كل شيء زبالة عندهم عم بيرموه على التربة، من الوسخ الحمام، من الخبز اليابس، شو ما بدك بتلاقي هنيك.
0: نعم، راح نتابع الموضوع مع الأستاذ رائد إذا رد علينا إن شاء الله. خليكي معي يا أم محمد. الأستاذ رائد معنا، صباح الخير أستاذ رائد.
2: يسعد صباحك لأوقاتك.
0: الله يخليك. برنامج المفتاح من إذاعة دمشق، ومعنا أم محمد من تربة الشيخ خالد، عندها شكوى على الزبالة بالتربة. تفضلي يا أم محمد.
2: أهلا وسهلا.
1: بعد إذنك، إحنا مشكلتنا أنه الجيران اللي جنب التربة عم بيرموا كل شيء زبالة عندهم على التربة، من المكشل، من الوسط، العفو منك، من وسط الحمام، الكراتين، التنك الفاضي، التنك اللي خالصين منه مثلا المصدي عم يزتوا لهنيك.
2: نعم.
1: الزبالة البيت عم بيرموها لهنيك، ما بعد منظر يعني. كم مرة حاولنا أنه نداري الوضع، أنك ننظف، نقيم، نحط، ما استجاب، ما حدا استجاب معنا. ونظرنا قدمنا شكوى رسمية بدفن الموتى، قالونا هذا الحكي من بعد العيد شي 10 أيام تقريبا، على أساس شغلة 10 أيام ثانيات يطلعوا على الشكوى أنه ينظفوا التنظيف كامل وأنه ينبهوا الجيران. هذا الحكي صار له شهر تمام.
2: هلا نحن بطبيعه الحال، هلا نحن الاجراءات اللي بنقدر ناخذها ان شاء الله بنعملها تنظيم ضبوطه بحقهم لقيامهم بمخالفه قواعد النظافه العامه ورمي النبات بشكل عشوائي باذن الله تعالى. هلا فورا ان شاء الله بنوجه مشان يطلعوا لهنيك ويعملوا بدايه. هلا نحن بنعمل تنبيه، اذا كان في استجابه منهم والتزموا كان بها، ما كان في استجابه في رقم الشكاوى. هلا اذا بتحبي التجري عندك، بس تم الرمي مستمر، رجاء زودينا بهذا الامر.
1: تمام.
2: ونحن ان شاء الله بنتخذ الاجراءات اللازمه بحقهم ان شاء الله تعالى.
1: تمام. قديش الرقم؟
2: 099
1: ايه
2: 5 673
1: 8 باسم
2: على الواتساب شكاوى النظافه، بس حطيت شكاوى النظافه على مدار الساعه، اي وقت بتحبي بعثي عليه.
1: طب بعد اذنك، هلا في مجال اذا في بتاخذوا رقم التليفون انه بس تتواصلوا انه يتواجدوا هنيك يدقوا لي تليفون؟
2: ايه طيب، اذا في مجال كمان هلا انت بعثي لي اي شيء على الواتساب وذكريني اكتبي لي انه تواصلت معكم عبر اذاعه دمشق.
1: تمام.
0: هو ام محمد الرقم في واتساب، يرجى ارسال الصور مع شرح بسطر عن الموضوع.
1: تمام
2: وان شاء الله بنتابع لك الموضوع وبنعالجه باذن الله تعالى وبنتعاون على هذا الامر
1: ان شاء الله.
0: شكرا ام محمد. وشكرا استاذ رائد جحا رئيس مكتب شكاوى النظافه، شكرا جزيلا لك.
2: العفو استاذ، سلامات.
0: وعليكم السلام.

0: ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: هلا استاذ صباحا.
0: يا هلا صباح النور، مين معي؟
1: الله يكرمك، معك ابو جلال من الهديه.
0: ابو
1: جلال من الهديه.
0: ابو جلال، يا اهلا وسهلا ابو جلال، تفضل.
1: الله يكرمك. انا من سكان قسطل معاب، بلده قسطل معاب والقرى المجاوره لها.
0: قسطل
1: معاب.
0: معاب، طيب. شو المشكله؟
1: الله يكرمك. نحن بعد التحرير صار لنا تقريبا ناطرين سنه ونص موضوع الكهرباء والماء.
0: موضوع الكهرباء والمي،
1: والمي
0: اللي هو يعني ما في كهرباء ولا مي ابدا؟
1: لا كهرباء ولا مي.
0: طيب، قدمتوا شيء طلبات او اشتكيتوا؟
1: عم نسال بالمؤسسات التابعه للمنطقه، بيقولوا لنا قريبا جدا قريبا جدا قريبا جدا وناطرين، وعندي اراضي انا بدي ازرع، بدي اسكن ببيتي، ما عندي لا كهرباء ولا مي.
0: ايوه. هو يعني كان في وتخربت بسبب الحرب ولا هو بالاساس ما في ابو جلال؟
1: لا بسبب الحرب تخربت، وصار عندنا بالفتره الماضيه حريق اكل الاخضر واليابس في المنطقه، ما ظل شبكات كهرباء ولا شبكات ماء.
0: نعم، هي بحاجه ل إعادة بناء الشبكة من جديد. طيب أبو جلال، أنا يعني للأسف هلأ ما عندي رقم تواصل مع كهرباء اللاذقية، بس خليني سجلها للشكوى عندي

0: ريثما نبحث عن تواصل مع حدا، ويا ريت انه ترجع تذكرنا فيها بعد حلقه حلقتين تتواصل معه.
1: ابشر
0: الله يبشرك بالخير. شكرا ابو جليل،
1: الله يكرمك حبيبي.

0: ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: يا صباح النور.
1: كيفك يا استاذ عبد الناصر؟
0: اهلا وسهلا فيك.
1: انا خالد عز الدين ابو فادي من حفير التحت.
0: خالد عز الدين
1: ابو فادي من حفير التحت.
0: اهلا وسهلا فيك. تفضل.
1: استاذ عندنا مشكله بالمي، صرنا شهر في بوري مكسور بالبير، ومديره الوحده كل يوم بتقولنا اليوم وبكره لتجي الرافعه.
0: ايوه
1: يعني مشكله الرافعه بس يقوموا البوري مش هنخلص منها. لا صرنا شهر على الحاله، المي بتجي ما بتطلع على الخزانات، ضعيفه جدا جدا، ونحن أيوة. 18000 نسمة بالضيعة.
0: يعني وعدوكم وما اجوا.
1: عم توعدنا مديرة الوحدة اليوم بكرة اليوم بكرة بس ما في شيء على الأرض أستاذ.
0: هو شو سبب الحادث؟
1: ما هو حادث، بوري مكسورة بقلب البوري بقلب البير، بده نقمه.
0: يعني قصدي شو سبب الكسر؟ هل في فعل حدا ولا؟
1: والله ما بعرف يا أستاذ.
0: طيب أنت كان آخر مرة أخذت وعد؟
1: هالحكي من 4 أيام على أساس اليوم، اليوم ردوا أجلونا للخميس.
0: اليوم اجلكم الخميس،
1: ردوا للخميس. يعني استاذ يعني ضيعه بدها تشرب مي، الدنيا صيف تعرف العالم بدها مي.
0: طبعا
1: يعني هلا اثمان براميل حوالي 40000 ما فيني انا اشتريهم لانا ولا غيري يا استاذ بالوضع نحن فيه.
0: صحيح. طيب خلينا نشوف مع مين فينا نتابع الموضوع.
1: الاستاذ عمر درويش. استاذ
0: يعني بتوقع الاستاذ عمر درويش هو ال
1: نعم،
0: ولكن بدنا نتصل بالاستاذ عمر درويش بنشوف الموضوع معه.
1: يعني هو اللي بيحكي مدير وحدات استاذ.

0: الو
1: استاذ عمر انت معنا؟ صباح الخير. ما رد الاستاذ عمر.
0: استاذ زري تحكي مع استاذ احمد درويش مع مدير العام.
1: كيف؟
0: مع الاستاذ احمد درويش مدير العام.
1: طيب خلينا يعني خلينا نسجلها لشكوى لانه الاستاذ عمر بالعاده بيرد علينا، ولكن اليوم
0: صرنا شهر يا استاذ، يعني لو ما ضايقنا والله ما حكينا، والله العظيم.
1: والله انا معك يا ابو فادي، ولكن هو
0: يعني مدير الوحده مستلمه جديد استاذ، بس ما يخرج الكرسي تقعد عليها، يعني من الاخير عم حكيك انا هنا، يعني ما يخرج، انه صرنا شهر تقعدنا مشان رفع مشان ايمو بوري بدها شهر يا استاذ.
1: هو مشان هيك نحن بنحكي مع مديريه المياه، هي اللي بتاخذ قرار بالموضوع. أبو فادي خلينا نعلقها للشكوى للحلقة الجاي، بنحكي مع الأستاذ عمر درويش، يعني من عنده بيوجه، بما أنه هو المدير العام لمياه ريف دمشق، بيوجه بحل الموضوع، لازم ينحل فورا يعني.

0: يعني في امل لسه تحكوا مع استاذ اليوم ولا خلص اليوم؟
1: هلا اليوم ما بعتقد، هو بالعاده بيرد علينا فورا، ولكن اليوم يبدو مشغول باجتماع او شيء. وما بيقصر الاستاذ عمر. شكرا كثير خالد، وسامحني لانه ما قدرنا نحلها، بلكي

كما نعيد التذكير بأرقام الهواتف مستمعينا ومشاهدينا الكرام 225-346-225-347 وعلى موبايل الإذاعة أيضا 0987-810-950 نتلقى اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: الو.
0: ايوه
1: يسعد صباحكم استاذ الله يعطيك العافيه.
0: يا هلا تفضل، مين معي؟
1: انا اسمي ابو ملهم الدغري من دير عطيه.
0: ابو ملهم من دير عطيه، اهلا وسهلا ابو ملهم، تفضل.
1: من فضلك، نحن عندنا مخروط كوكي يعني ساعدنا عند البيت ضمن المخطط التنظيمي، وصار لهم 3 سنين بيوعدونا، هذا ثالث رئيس بلديه وما انتهى، كل مره بيستفزنا في مشروع.
0: معلش ابو ملهم انا ما فهمت عليك، يا ريت تعيد
1: مخروط تبتي. مخروط خط خط خط حفروه مخروط زفتي. مخروط
0: انا ما فهمت شو مخروط زفتي، يا ريت توضح لي.
1: يعني مددوا خط هاتف وقصوا الزفت، قصوه.
0: ايوه
1: بالشارع، والزفت والقص هذا عم يسبب حوادث.
0: ايوه
1: الحفره غنية.
0: هو على الطريق العام ولا ضمن البلد؟
1: طريق رئيسي، بطريق رئيسي جنب كازيه رعد.
0: ايوه
1: طريق رئيسي عم يسوي لنا مشاكل عند بيتي.
0: طيب
1: 3 مرات اتزفت المخروط بشكل جزئي، هلا في مشروع زفت، والاستاذ حسام واعدنا وجبت له متبرع فاذا تكرمت بالله يعني الاستاذ حسام بركي بيستجيب هالمره.
0: احنا
1: عملنا كثير.
0: قصدك الاستاذ حسام رئيس بلديه الدير عطيه؟
1: رئيس البلديه عم يوعدنا، وقبله 2 تغيروا
0: والله
1: اذا تكرمت.
0: طيب
1: هن 100 متر، هن 100 متر تقريبا.
0: طيب.
1: بس الحفرة غنية أو 150 متر بعرض 40 سنتي.
0: طيب
1: عم يعملنا مشاكل، أعطيت رقم رئيس البلدية.
0: نحن أنا نعم نحن اتصلنا فيه وانت عم تحكي أبو ملهم، ولكن عنده اجتماع.
1: عنده اجتماع يعني ما بيقدر يرد إذا عنده اجتماع، إذا في الأمم المتحدة لازم يرد.
0: هو رد على الهاتف ولكن اعتذر عن المشاركة لأنه عنده اجتماع.
1: ولا اجتماع يجاوب، معلش إذا عنده اجتماع.
0: وهي الشغله هو بيقدرها، مو نحن ابو ملهم، ولكن نحن بنوعدك انه نرجع نتصل فيه مره ثانيه بغير وقت وناخذ منه وعد بالحل.
1: ممكن كل مره يقول لك عندي اجتماع، هذا هروب من المسؤوليه.
0: لا ما بيصير، اذا كل مره بيقول عنده اجتماع.
1: والله بعرف اساليبهم.
0: ساعتها نحن اذا نسد الطريق بنتوجه لمجلس مدينه ريف دمشق وبنحل، بناخذ منهم وعد بالحل ايضا.
1: تحكي لنا مع المحافظه. ممكن اذا بتريد مجلس اللي يعني مديريه الوحدات اذا بتريد.
0: طيب في امكانيه
1: المسؤول عنهم تعطونا رقم هاتفه او شيء، رئيس الوحدات، وحدات اداريه بالشام.
0: انتم ما جربتوا تقدموا شكوى ل
1: ما عندي اي وسيله تواصل، فاذا بتريد يعني بعد السقوط ما
0: طيب.
1: عندنا نتواصل.
0: خلينا نجرب نتواصل مع الجهه المعنيه بريف دمشق، بعتقد هي المجلس المدينه، وبنشوف اذا بيردوا علينا
1: لانه عم يتهربوا من المسؤوليه.
0: ما بعتقد هي الشغله تهرب، بعتقد انه مسؤوليات وانشغال. ابو ملهم خلي الشكوى مسجله عندي ويا ريت

0: تتصل فيني بحلقة ثانية نتابع الموضوع مع مجلس مدينة ريف دمشق. كيف أبو ملهم؟
1: الخط عندكم بصعوبة لحتى نقدر نحكي معكم، والله في ضغط عندكم على الشبكة يا أستاذ.
0: طيب تعطيني رقمك تحت الهواء مشان نحن نحكي معك. تفضل.
1: سجلوا هلا، سجلوا بسجلوا.
0: هاي صفر صفر
1: 99
0: 250
1: كمان 99
0: 47
1: أبو ملهم الدغري من دير عطية.
0: طيب أبو ملهم، حقك علينا أنه ما قدرنا نتواصل، ولكن الحلقة الجاية إن شاء الله بنحكي معك أو أنت تحكي معنا.
1: بتمنى إذا بتريدوا أنتوا لكم بصمات خير وأيادي بيضاء، يعني ما في غير أنتوا أكثر حل
0: إن شاء الله. الله يجعلنا سبب للحل أبو ملهم.
1: والله أنتوا أحسن وسيلة، الله يطول عمركم ويديمكم لهالبلد.
0: الله يبارك فيك، وإن شاء الله رح نتابع الموضوع. شكرا أبو ملهم الدغري من دير عطية.

0: ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ.
0: يا هلا صباح
1: النور. كيف حالك؟
0: الله يسلمك
1: استاذ. من فترة سابقة حكينا مشان الطبق المحوري بمشفى الوطني بالطيفي.
0: ايوه.
1: والشريك المسؤول كأنه فيه هيك تأخير او كذا، يعني هذا الطبق يصل له 4 شهور وبيقدم خدمة كبير للمنطقة، يعني نحن منطقة القلمون تبعنا كبيرة، بالإضافة لمدينة طبمير، لمدينة عدرا العمالية، لحفير التحت، حفير من هاي المناطق كتير بيجينا ناس على المشفى لهون.
0: طيب نحن بتذكر حكينا مع الأستاذ توفيق حسابة
1: ووعدنا ولحد الآن ما صار شيء، وهذا ضروري ضروري يتابع بقوة، مو يعني أيوة. شوي شوي
0: هو حقك علينا، ولكن وقتها بتذكر أخذنا وعد بتقديم بأنه المقدمين طلب على جهاز يمكن
1: إصلاحه صيانة
0: أو صيانته.
1: صيانته وهذا المشفى يعني كثير أيوة. كثير.
0: خلينا نشوف الدكتور توفيق. دكتور صباح الخير.
2: أهلا وسهلا. صباح الخير.
0: نحن برنامج المفتاح من إذاعة دمشق، ومعنا الأخ من
2: اللهم اجعلنا مفاتيح للخير.
0: آمين يا رب. آمين.
2: الله يسلمك.
0: فهو سبق وحكينا يمكن مشان موضوع الطبقي المحوري وقلتوا لنا انه كان في مرفوع طلب للصيانه او جاري الصيانه، يعني متذكر بالضبط. فشو صار بالموضوع دكتور؟
2: والله يا اخي الكريم، يعني واتمنى منك، انا هلا بعطيك الرقم على العلن مباشره للتواصل مع الشركه الوكيله اللي امبارح انا تواصلت معها، ولغايه الان القطعه لسه ما توردت من المانيا.
0: هلا ما توردت،
2: هي رافع جهد اسمه.
0: ايوه. هو سبب من الشركه؟
2: من الشركه عم تلاحظ عندها عقبات بموضوع الشحن وتامين هالقطعه هاي، ولما انا استفسرت منه قال لي لانه الجهاز قديم والجهاز صار له 15 سنه بالخدمه محطوط.
0: ايوه.
2: فهذا هو
0: حاليا ما في امكانيه لاستبدال الجهاز او تحديثه بالكامل، يعني
2: نامل من الله
0: ونعم بالله.
2: يعني انا حقيقه هي المشكله وعلى العلن بحكيها، اواجه مشكله لطبقي محوري بمشفى حرستا صار له 8 اشهر خارج الخدمه، بمشفى التل ومبارح قدمنا استثناء للسيد الوزير وان شاء الله تمت الموافقه عليه مشان موضوع تامين بطاريات من خارج اطار الموازنه، لانه عندي انا كمان صار خارج الخدمه، عندي القطيفه خارج الخدمه، اول امبارح شركه الفيصليه بالنبك كمان التيوب مستهلك خارج الخدمه. اخي الكريم صار في ضغط كثير كبير على مشافي القطاع العام، هاي الاجهزه هي ما كانت متعوده تشتغل تحت هالضغط هذا. هالضغط المتزايد عليها، يعني هذا تيوب اشعه له عمر افتراضي محدد.
0: صحيح.
2: اول امبارح جهاز النبك أصبح أيضا خارج الخدمة بتقرير موثق من الشركة الوكيلة أنه هذا الجهاز استنفذ طاقته، يعني فأنا هلأ كل الضغط عندي وفق منظومة الإحالة بوزارة الصحة عم يتم نقل المرضى اللي حالتهم حرجة أو حالة إسعافية لمشفى محمد بن زايد، حتى نفسه هذا الجهاز أول امبارح حمي لأنه صورنا عليه تقريبا 108 صور منهم 20 صورة من مشافي دمشق، لأنه كمان عندي مشكلة طبقي محوري بمشافي دمشق، مشكلة عامة،
0: أجهزة تزداد المشكلة وكل مرة بيوقف جهاز.

0: يعني زاد الضغط على جهات أجهزة متهالكة، نحتاج وقت، بس هي مدرجة ضمن خطة وزارة الصحة، بس حتحتاج وقت حتى أنك تبدل أنت هالعدد الكبير. هلأ الأخوة المستمعين يمكن يقولوا كل الأد في تشاؤم، أنا مثل ما عم بحكي هاد في شيء إيجابي عم بصير. أنا الشهر الماضي تم تركيب طبقي محوري جديد بمشفى أطنا ضمن حملة ريفنا بيستاهل وبتبرع من المجتمع المحلي. هذا حمل جزء من العبء. يتم تركيب، تم تركيب جهاز بيبروس أيضا من المجتمع المحلي وبإشراف وزارة الصحة. بمشفى دير عطية قيد الشحن. بمشفى جيرود وصل الجهاز، ترصصت الغرفة، البنية التحتية جاهزة، الجهاز قيد التركيب. مثل ما عندنا نقاط مظلمة وفي شيء عم يخرج من الخدمة، أيضا وزارة الصحة عم تعمل بالتدريج على إضافة أجهزة جديدة تخفف العبء عن بقية المشافي. ليس لنا مصلحة إنه جهاز يصير خارج الخدمة ولا بأي شكل. نبغى نشتغل ليلا نهارا منشان إعادة الخدمة، ولكن هناك معوقات. والمرضى اللي عم يجوا لمشفى القطيفة سبقا كنا نحولهم سابقا عن مشفى النبك، هلأ عمل لك أول مبارح بالضبط، والتقرير موجود عندي، وإذا في رقم واتساب أنا هلأ بعت لك كل التفاصيل هاي على الواتساب.
1: لا صادق دكتور، العفو.
0: صرنا هلأ من مشفى القطيفة عم نبعت على مشفى محمد بن زايد. المريض بيقول لك أنا بدي روح مسافة 50 كيلومتر مشان تصور طبقي محوري، لا بروح على الخاص أفضل لي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: صحيح، ولكن الله يبشرك بالخير دكتور، يعني مدام الأمور العطل المدرج ضمن خطة وزارة الصحة في عدة مشافي، ومدام في استبدال أجهزة وتحديثها بمشافي أخرى، فالأمور يعني تسير نحو الأفضل إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: شكرا كثير دكتور توفيق، وبتمنى أنه ينحل الموضوع بأسرع وقت
0: إن شاء الله،
1: لأنه موضوع صحي.
2: خلينا نحكي مول الدكتور،
1: معلش
2: تفضل. يا دكتور
0: تفضل، أهلا وسهلا.
2: يعني هلا إن شاء الله، إن شاء الله إذا الله يسر، قديش بده لتجاه القطعة؟
0: والله أنا عم بقول لك الاتصال معي مبارح، وهلأ معلش نحن على الهواء، حأعطيك رقم المهندس الوكيل تبع الشركة، المهندس بسام قويدر، هو نفسه ما قادر يحدد وقت أو موعد.
2: يعني بتعرف المشفى الوطني بلطيف أستاذ وضعه، بتعرف وضعه قديش حرج، قديش في ضغط عليه بالنسبة للمناطق اللي حوالينا.
0: الحمد لله لو ما له سمعة ما بصير عليه ضغط،
2: الحمد لله. بس
0: المهندس بسام قويدر
2: 0955 8 4 1 0 9 5 5 5 5 8 4 1 8 4 1 8 5 7 8 5 7.
0: وأنا مبارح كنت على اتصال معه وقلت له بدي كتاب رسمي بهذا الموضوع، قال لي أنا ماني قادر حدد تاريخ وصول القطعة.
1: طيب ان شاء الله يعني بتوصل قريبا، وبنتمنى انه تنحل المشكله بالمشفى بالمشافي الاخرى كمان اللي بريف دمشق اللي بتعاني من نفس الموضوع
0: ان شاء الله.
1: شكرا كثير دكتور توفيق على تعاونك، اشكرك.
0: اهلا وسهلا.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: يعطيك العافيه. صباح النور
0: يا هلا
1: استاذ، الله يبارك فيك.
0: مين معي؟
1: ابو النور يونس من بديله.
0: يا هلا ابو النور، تفضل.
1: عندنا مشكله بالهاتف الارضي، قدمنا كذا شكوى علميه ورحنا على المقسم راجعناه، بعد كذا شكوى علميه اجوا كشفونا على العطل. قال العطل الارضي يعني بين الكابينه تبع الهاتف الرئيسيه وبين العلبه اللي معلقه بالهواء. أيوة. فقلنا له شو الحل؟ قال والله الحل لتجي شركة الاتصالات تحفر. طب ايمتى بتجي؟ قال هاي شغلة ما بنعرفها، يعني الحل مو عنا لانه العطل الارضي.
0: هن مو شركة الاتصالات اللي
1: عم يحكوا هذا الحكي؟ مقسم بديلة. نعم. طيب. في عندهم ناس تطلع على الاصلاحات.
0: ايوه.
1: فصار هذا الحكي.
0: هذا الكلام امتى كان ابو؟
1: هذا الكلام هلا الاسبوع الماضي، والشكاوي من اسبوعين. يعني انا مقدم شكاوي عني، حولوني على المقسم، المقسم اعطاني رقم اخ لاتواصل معه. صعب كثير كان التواصل لانه عطول خطه خارج تغطيه او مشغول هو لانه مسؤول اصلاحات. فحتى انا استضفته بالطريق وخبرته عن المشكله، اجى فحص الخط من عندي ومن العلبه الرئيسيه، قال العطل الارضي. فهو اقترح أيوة. علي اقتراح، قال لي بدك تقدم طلب تنقل العلبة تبعك أو خطك. أقرب علبة علي 200 متر، فيعني مش

0: النقل والشريط الهوائي وأقاله على طول موجودة يعني.
1: صحيح. طيب
0: ما بنعرف شو يعني الحل.
1: الحل يعني ما بعرف إذا كانت مسؤولية شركة الاتصالات ولا مسؤولية المقسم ببيلا. هو أنت عندك النت من سوريا للاتصالات ولا نت خاص؟
0: من سوريا للاتصالات.
1: طيب خلينا نشوف.
0: النت ضعيف كتير يعني, بيجي بيقطع بيروح. كمان عندنا شكاوي ما استفدنا.
1: طيب معنا الأستاذ أنس عبد البر. صباح الخير أستاذ أنس.
2: صباح النور. أهلا وسهلا.
1: برنامج المفتاح من إذاعة دمشق. معنا أبو النور من بابيلا عم يشكي من عطل مزمن بالهاتف الأرضي, وما بعرف إذا كان الكلام. تفضل أبو النور.
0: ألو, يعطيك العافية أستاذ.
2: الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك.
0: قدمنا كذا شكوى عشان الخط الأرضي. مشكورين يعني تبعات المقسم طلعوا بعدين يعني وفحصوا لنا العلده والكابل. قال العطل الارضي بالكابل الارضي.
2: العطل بالكابل الارضي يعني معناتها انت ومجموعه من جيرانك بتعانوا من نفس المشكله.
0: اكيد, لانه اذا العطل من الكابل الارضي فكل الخطوط لازم تكون نفس مشكلتك.
2: باي منطقه؟ ببيلا
0: مقابل الكازيه العسكريه قديما, او جامع قريب من ابو يوسف الثقفي.
2: جامع أبو يوسف الثقفي.
0: أيوة
2: تمام. رقم حضرتك قديش بالله؟
0: 6436.
2: أيوة
0: 289. اسم يوسف بشير يونس.
2: يوسف عفوا.
0: نعم
2: الاسم عفوا. يوسف
0: بشير. أيوة. يونس.
2: طيب تكرم أستاذ. هلا بنتواصل مع المركز ومنحل لك إياها بالسرعة الممكنة بإذن الله.
1: شكرا جزيلا أستاذ أنس.
0: يا أستاذ, نحن في عنا شكوى تانية. أنا عندي محل بيلدة الأمبير. عنا إذا كانت هي الشكوى ما بعرف إذا عندكم ولا لا. الأمبيرات وتسعيرتها بيلدة التسعير 12500 لكيلو الأمبير.
2: والله يا أستاذي
1: طبعا أنس هو مدير الهاتف.
0: لا عم بحكي على مع الأستاذ, مع بلا مؤاخذة مع المذيع, مو مع الأستاذ. أنا آسف جدا.
1: شكرا كثير أستاذ أنس, بشكرك على التعاون. شكرا جزيلا.
2: الله يخليك.
1: طيب أبو النور.
0: نعم أستاذ.
1: مشكلة الأمبيرات شو هي؟
0: هي ارتفاع أسعار يعني 12500 بغير مناطق 8 و10. ما بنعرف ليش بيلدة بالذات الأسعار هيك.
1: صحيح يعني. فنحن ما بنعرف إنه في اختلاف بالأسعار بين منطقة ومنطقة.
0: نعم.
1: ما بعرف على أساس شو يبنى هذا السعر.
0: والله ما بعرف يا أستاذ, هي الحكاية هيك اليوم. فنحن مستغربين يعني من رقم 12500 بس يطلع الوقود شوي بيرفعوا السعر دغري, ينزل الوقود ما بينزل السعر معه. فما بنعرف مع مين نحكي لك مسؤولية أو بهيك شغلة.
1: بيني وبينك حتى أنا ما بعرف إذا كانت عند مؤسس الكهرباء ولا عند
0: هي مكانه البلدية بدبيلة أو بيلدة, كأنه هن المسؤولين. ما بعرف يعني هي التسعيرة نزلت من
1: طيب محافظة دمشق. أنا بتذكر خلينا نسجلها هاي الشكوى أبو النور لحلقة قادمة, بس حتى أعرف المسؤولية عند حماية المستهلك ولا عند مؤسسة الكهرباء.
0: شكرا كثير.
1: وإن شاء الله ورجع اتصل فينا مرة تانية يا ريت.
0: إذا الله راد. يعطيك العافية. شكرا
1: كثير أبو النور من بابيلا.

وبهيك مشاهدينا ومستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في المفتاح. من برنامج المفتاح نعتذر عن عدم تلبية بعض الشكاوى وتأجيلها إلى حلقات قادمة، وشكرا لكل من تعاون معنا. وإليكم تحيات فريق البرنامج عبد الناصر عبده وسناء أحمد.

0: عشان خطير صباح الخير ما كان لي حدا
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. مجلس الشعب يعلن كشف قائمة الرئيس أحمد الشرع التي تضم 70 اسما وتشكل ثلث أعضاء المجلس، وذلك يوم غد الأربعاء 1 تموز. رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي يؤكد أن العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات تشهد تطورا ملحوظا، وأن البلدين يتجهان نحو مرحلة تعافي متسارع. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن عدم وجود أي تمديد لمهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين، مؤكدا أن الوزارة ستطبق غرامات التأخير مع انتهاء المهلة الأخيرة اليوم 30 من حزيران. وزير النقل يشير إلى أن تأهيل طريق M45 يعزز مكانة سوريا كممر رئيسي للتجارة الإقليمية. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يؤكد أن المسار الأساسي الذي تؤكد عليه الحكومة اليوم هو انتقال سوريا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة صناعة القرار المستدام. وفي خبرنا الأخير، الدفاع المدني يعلن إصابة 18 مواطنا في 18 حادثة سير أمس الاثنين في عموم البلاد. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتزيد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: أحب أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية. خسر منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال أمام نظيره الإيراني ب 68 نقطة مقابل 72 بصالة الأرينا بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك في مباراة مؤجلة من النافذة الثانية للتصفية الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027. ويستعد منتخبنا لخوض النافذة الثالثة من التصفيات، حيث يلتقي منتخب العراق يوم الخميس القادم قبل أن يعود ويلتقي المنتخب الإيراني يوم الأحد القادم بصالة الأرينا بالعاصمة الأردنية. وصل المنتخب المغربي سلسلة عروضه الملفتة بتخطيه عقبة نظيره منتخب هولندا بركلات الترجيح في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب مونتيري ضمن منافسات دور 32 ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم. وخيم التعادل الإيجابي بهدف لهدف على الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة ليتم الاحتكام إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت لأسود الأطلس 3-2.
1: إسماعيل أنتم تكتبون التاريخ هكذا النهاية سعيدة، هكذا يكتبون التاريخ، هكذا تروى الحكاية من جديد في مكسيكو 2026. مرحبا أسود، زعيمكم سمع، هكذا نعم رواية المجد ورواية الانتصار.
0: وبذلك وصل منتخب المغرب مشواره الرائع بعد أن قدم أداء لافتا في الدور الأول بانتزاعه المركز الثاني للمجموعة الثالثة خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف، بتحقيقه 7 نقاط من تعادل مع البرازيل بهدف لهدف وانتصارين على كل من اسكتلندا وهايتي. أما المنتخب الهولندي فقد توقفت مسيرته في البطولة العالمية في الدور 32 بعد أن أنهى الدور الأول بشكل مميز بتصدره للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط. وسيواجه المغرب في الدور ثمن النهائي كندا يوم السبت القادم. مبروك للمنتخب المغربي هذا التأهل والفوز. حقق منتخب الباراغواي كبرى مفاجآت كأس العالم عقب تغلبه على منتخب ألمانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لهدف. طبعا وبذلك سطر منتخب الباراغواي تأهلا تاريخيا إلى الدور ثمن النهائي من المونديال.
1: فعلت الباراغواي أقصيت ألمانيا ودعت ألمانيا، وهذا هو الملك الجديد لركلات الترجيح، منتخب باراغواي إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة بفارق ركلات الترجيح أمام المنتخب الألماني في مباراة ماراثونية استحقت عليها الباراغواي. أقصيت ألمانيا لم تقدم جديد، واصلت سقوطها في المونديال.
0: إذن أقصيت ألمانيا لم تقدم جديد، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل بهدف لهدف. لجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للباراغواي بعد تألق كبير من حارس المرمى أورنالدو جيل. في نفس الإطار حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا على نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف واحد. سجل

0: هدفي البرازيل كاسيميرو عند الدقيقة 56 وغابرييل مارتينيلي عند الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف اليابان كايشو سانو عند الدقيقة 29.
1: حاول يمر من أمندوان، يرجع للخلف فينيسيوس، لعبها لغابرييل، غابرييل راسية، جول غابرييل، غابرييل كاسيميرو، جول يعدل النتيجة للبرازيل عند الدقيقة 10 من الشوط الثاني. الكرات العرضية الطويلة العالية، هكذا قال أنشيلوتي لأشباله، العبوا الكرات الطويلة العالية. جاء كازيميرو وعاد البرازيل للمباراة وسجل هدف التعديل. جول لجول بين اليابان.
0: سيلاقي المنتخب البرازيلي في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار مع النرويج. تستكمل اليوم مواجهات الدور 32 في لقاءات ساحل العاج. ساحل العاج تواجه النرويج اليوم عند الساعة 8 مساء بتوقيت دمشق. أيضا مباراة مثيرة اليوم، فرنسا مع السويد الساعة 12. صباح الغد عند الساعة 4 فجرا المكسيك تواجه الإكوادور. إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية الساعة 7 مساء الغد. وبلجيكا تواجه السنغال الساعة 11 ليلا غدا طبعا. الختام من أخبار التنس، حيث تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثامن عالميا بصعوبة الصيني وو يي بينغ في الدور الأول من بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى. واحتاج ديوكوفيتش حامل اللقب 7 مرات إلى 4 مجموعات لتخطي اللاعب الصيني بثلاث مجموعات لواحدة. وسيواجه المصنف الأول عالميا سابقا في الدور المقبل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. وحقق الإيطالي يانغ سينار المصنف الأول عالميا فوزا صعبا في بطولة ويمبلدون بعد تعرضه لمقاومة قوية من قبل الصربي ميومير كاتسيمانوفيتش قبل أن يتغلب عليه بثلاث مجموعات لاثنتين. كما حقق الروسي رومان سافيولين مفاجأة كبيرة بإقصائه لمواطنه أندري روبليف من أول أدوار بطولة ويمبلدون بعد فوزه عليه بثلاث مجموعات لاثنتين. كما أقصى البولندي هوبرت هوركاتش منافسه النرويجي كاسبر رود من الدور الأول أيضا بفوزه عليه بثلاث مجموعات دون مقابل. لدى السيدات بدأت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا مشوارها في بطولة ويمبلدون بانتصار سهل بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و6-3 على اللاعبة الصربية التي تأهلت من التصفيات تيودورا كوستوفيتش. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية من المعد مصطفى شمشان ومن محدثكم قصي حمود. إلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض السريع لبرامج اليوم الثلاثاء 30 من حزيران 2026. مستمعينا الكرام، تتابعونا مباشرة بعد هذا العرض برنامج أخبار لايت، يليها برنامج ما لا يقال، ثم نستمع لموجز لأهم وآخر الأخبار. برنامج خلف الحدود في تمام 12:20 يليه أيضا في 1:15 موجز جديد لأهم وآخر الأخبار، أما برنامج حكم العدالة في تمام 1:30. نشرة الأخبار الرئيسية كالعادة في 12:15، يليها برنامج أصداء مع الزميلة نسرين الجردي في 12:45، ثم إعادة لبرنامج وثائقي سوريا بداية الحرف في تمام 3:30. عيش المونديال في تمام 4:30، أما برنامج شو سياسي في 5:55، ومسلسل زهايمر الحلقة 12 في تمام 6. نشرة الأخبار المحلية في 6:15، وبرنامج نبض السوق في 7:30. موجز الأخبار في 8:15، وبرنامج بانوراما الصحف من مديرية الأخبار في 8:30، أما برنامج أسرار الأرض مع الزميلة صابرين الورار تتابعونه في تمام 9:00. برنامج هيك حكو تستمعون إليه في 9:30، أما برنامج قصة وقصيدة في تمام 10:00 وتتابعون الحصاد الإخباري في تمام 10:15. نتابع معكم هذا العرض لبرامج اليوم ونصل إلى تمام 11:10، حيث نستمع إلى الإعادة.

لبرنامج يوميات من بلدنا يليها موجز جديد لأهم وآخر الأخبار في 11:15. برنامج أيام زمان مع الزميلة عائشة الخراط.

أيضا لأهم وآخر الأخبار في الثانية والربع بعد منتصف الليل، ومسلسل رجال حول الرسول في تمام الثانية والنصف. تستمعون إلى مسلسل مدينة النور في الرابعة والربع، أما برنامج القرآن والإنسان في تمام الرابعة وخمسين دقيقة. ومع هذا البرنامج مستمعينا الكرام ننهي برامج اليوم ونبدأ معكم يوم جديد ومشوار جديد إن شاء الله. نقدم دائما ما يليق بمستمعينا الأكارم مستمعي إذاعة دمشق. كل التحيات لكم مستمعينا من أسرة المذيعين التي رافقتكم منذ الصباح وحتى الآن، وأيضا من الإخراج سناء أحمد وسناء حمود. إلى اللقاء.

أخبار لايت، الإعداد وسام سليمان. التقديم ريبال الدريوسي. وفي الإخراج على الهواء مباشرة سناء أحمد. يسعد أوقاتكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق وشاشاتها ومتابعي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومثل العادة بهالوقت صار موعد حلقة جديدة من أخبار لايت، باقة من الأخبار المنوعة والخفيفة منتمنى تنال إعجابكم. رح نبدأ بعد الفاصل. أول خبر، يعني كلنا منعرف موضوع حلاوة الجبن، حمصية أو حموية يا سناء؟

هذا الخبر شبيه يعني على مستوى عالمي وصل لليونسكو. لسه يعني بعدنا باليونسكو مو مجلس الأمن، يعني ممكن يتطور الأمر بس بيتعلق بالبقلاوة. قالت صحيفة تركية بأنه تركيا وأذربيجان تقدموا بملف مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لإدراج البقلاوة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وبحسب الصحيفة أنه تركيا وأذربيجان توحدوا بموضوع البقلاوة اللي عم تحاول اليونان تنسبها إلها. وأشارت الصحيفة بأن القرار النهائي بشأن الطلب رح يتم البت فيه خلال الدورة 21 للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، واللي رح تنعقد بمدينة شيامين الصينية خلال الفترة من 30 تشرين الثاني وحتى 5 كانون الأول. يعني يا ريت كل مشاكل العالم مثل هالمشكلة على الحلو. خبرنا الثاني عن الحماية والكنة وقديش بيحبوا بعض، أكيد يعني فهمانين شو منقصد. كمان القصة صارت بتركيا. توفي شاب بحادث، وبعد إبلاغ الأهل حضرت زوجته ووالدته لتبدأ مشادة كلامية بين الكنة والحماية بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين مين اللي تسبب بموت الشاب، واللي كان طلع من البيت واستقل دراجة نارية وانقطع الاتصال فيه. بعد فترة من الزمن لقوا جثة بقناة مائية بمنطقة ريفية. يعني الله يرحمه للشاب، من تفاصيل الخبر واضح يمكن انتحر ارتاح. هذا الصراع الأزلي بين الكنة والحماية. كمان عندنا خبر بيقول ما بقي في تريليونير على كوكب الأرض. صاحب اللقب إيلون ماسك خسره قبل كم يوم بعد انخفاض أسهم شركته سبيس إكس، وصارت ثروة إيلون ماسك بعد الانخفاض حوالي 957 مليار دولار. بس يا حرام يعني. ورغم خسارة هذا اللقب مازال ماسك بيحتفظ بلقب أغنى أغنياء العالم، ويذكر بأنه حقق أرباح من أول السنة لليوم حوالي 337 مليار دولار. معقول نصاب بالعين؟ رح نروح لموجة الحر اللي صايرة بأوروبا، وكلنا يعني سمعنا فيها بموجة الحر الشديدة اللي عم تضرب أوروبا هالأيام، واللي وصلت درجات الحرارة فيها ل 41 درجة بألمانيا. طبعا هذا الشيء كتير هن مو أبدا أبدا مو متعودين عليه. على ما يبدو أنه بتكون الحرارة عندهم إذا بتوصل لل 30 في مشكلة. فتوصل المواطنين بفرنسا لتقنية بسيطة من أجل تخفيف الحرارة داخل المنازل، هي دهن نوافذ البيوت بمادة طباشيرية لحتى يقللوا من درجات الحرارة داخل المنازل. وهي المادة اسمها بلانك دو ميدون، وهي عبارة عن مسحوق أبيض ناعم بينخلط بالمي قبل ما يندهن على الزجاج. وكانت انتشرت صور ومقاطع فيديو عن موجة الحر كيف دوبت إشارات المرور بإيطاليا وألمانيا بسبب ارتفاع الحرارة. يعني الشمس هيك حاببتهم هاي السنة، يعني الله يعينهم والله. يا سناء، أنا سمعت بنشان موضوع يعني هالأيام الحارة بألمانيا، يعني كونوا قلنا قرايبين فيها، إنه هن ما عندهم، ما كان خاطر لهم يركبوا مكيفات أو حتى مراوح، ما عندهم أبدا بحياتها، ما إجت مثل هيك موجة حر، فما أخذين احتياطاتهم أبدا، منبعتهم أكيد. بس إن شاء الله ما تنقطع الكهرباء بعد ما يجيبوا مكيفات. طبعاً منروح لخبرنا الأخير لليوم، وهو من المونديال اللي هو شاغل الناس هلأ حول العالم. الخبر بيقول بعد خروج كوريا الجنوبية من التصفيات من دور المجموعات، أصبح مدرب الفريق هونغ ميونغ بو صار مكروه جداً ببلاده، لدرجة أنه صار ممنوع من دخول المطاعم أو البقاليات. وأعلن هونغ استقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا والخروج.

0: خروج من البطولة. حتى الرئيس الكوري الجنوبي عبر عن انزعاجه من خروج منتخب بلاده، وكتب على منصة إكس: إن عدم بلوغ مرحلة خروج المغلوب يعد أمرا يدعو للسخرية. ما بعرف بدها لهالدرجة. لهون مستمعينا ومشاهدينا ممكن وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم، من الآكل بحلقة جديدة من أخبار لايت. كنا معكم بالإعداد وسام سليمان، بالتقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج على الهواء مباشرة سناء أحمد. إلى اللقاء.
1: في عالم يمتلئ بالأصوات، تبقى هناك أصوات لم تسمع بعد، وفي خضم الحقائق الجاهزة تختفي حقائق أخرى تنتظر من يكتشفها. ما لا يقال. الإعداد ديما صبيح. التقديم ساندي ميهو. ما لا يقال. الإخراج حمدي شويكي.
2: منظمة اليونسكو. في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 45 ولدت فكرة طموحة من رحم الدمار لإحلال السلام، ليس عبر المعاهدات بل من خلال قنوات التربية والثقافة والعلم. من هنا تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، واختارت العاصمة الفرنسية باريس مقراً دائماً لها. لم يكن هدفها مجرد التعاون التقني، بل كانت رسالتها أعمق: المساهمة في أمن وسلام العالم عن طريق رفع مستوى الاحترام العالمي للعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان. أول من قاد هذه السفينة كان الفيلسوف الإنجليزي جوليان هاكسلي، الذي آمن بأن العلم والثقافة هما سلاحان أقوى من القنابل. مئة وخمسة وتسعون علماً يرفرف فوق مقرها، وخمسون مكتباً لها موزعة حول العالم، إضافة إلى معاهد تدريسية متخصصة لتنظيم عملها.

5 برامج أساسية اعتمدتها المنظمة تشمل التربية والتعليم، العلوم الطبيعية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الثقافة، وأخيراً الاتصالات والإعلام. ومن خلال هذه البرامج تدعم اليونسكو مشاريع حيوية مثل محو الأمية، التدريب التقني والمهني، تأهيل المعلمين، والمشاريع الثقافية والتاريخية. كما تشرف على اتفاقيات دولية تهدف إلى الحفاظ على الحضارة العالمية، التراث الطبيعي، وحماية حقوق الإنسان.

السنين كانت اليونسكو صانعة أحداث، ففي عام 51 كانت النواة الأولى التي تشكلت منها منظمة سيرن للأبحاث النووية،

في عام 68 عقدت أول مؤتمر بيئي حكومي لتنبت منه لاحقاً شجرة برنامج الإنسان والغلاف الحيوي. أما في مجال الاتصالات فقد حملت منذ ولادتها مبدأ التدفق الحر للأفكار، ثم أعلنت عام 91 وثيقة ويندهوك لاستقلال الإعلام لتهديها الأمم المتحدة لاحقاً يوم 3 من أيار عيداً عالمياً لحرية الصحافة.

واحدة من أشهر مهام اليونسكو هي إعلان قائمة مواقع التراث العالمي الثقافي والطبيعي مثل الأكروبوليس في اليونان أو معابد بوروبودور في إندونيسيا، لكن المنظمة لا تتولى حماية هذه المواقع بنفسها، بل تدرجها لتطالب المجتمع الدولي بحمايتها. وتضم قائمة التراث العالمي أكثر من 1100 موقع في 168 دولة. لكن ما لا يقال في نشرات الأخبار أن كواليس اليونسكو تخفي صراعات جيوسياسية عميقة، فصراع النفوذ والتمويل يطل برأسه خلف كل قرار، لأن قرارات إدراج مواقع التراث العالمي أو الثقافي اللامادي تخضع أحياناً لضغوط سياسية ومالية من الدول الأعضاء لضمان تسجيل مواقعها بعيداً عن المعايير الفنية البحتة. لم تخلو مسيرة اليونسكو من العواصف، ففي السبعينيات اتهمتها واشنطن ولندن بأنها صارت مسرحاً للشيوعيين ودول العالم الثالث لشن هجمات إعلامية على الغرب، حين حاولت اليونسكو وضع نظام إعلامي عالمي جديد لمواجهة الأكاذيب، لكن الغرب اعتبر هذا الأمر محاولة لتقييد حرية الإعلام، فانسحبت أمريكا عام 84 ثم بريطانيا في العام الذي يليه.

بعد سنوات عادت بريطانيا عام 97 وأمريكا عام 2003، لكن الفراق تكرر. ففي عام 2017 اتهمت أمريكا في عهد ترامب اليونسكو بالعداء المزمن لإسرائيل فغادرت، وتابعتها الأخيرة عام 2019. ثم في 2025 وللمرة الثالثة أغلقت أمريكا بابها بوجه اليونسكو مجدداً. في خضم هذه الأحداث شهدت المنظمة في عام 2025 نقلة نوعية على مستوى القيادة، فقد انتخب مديراً عاماً جديداً الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري السابق بعد حصوله على 55 صوتاً.

0: كل الانسحابات والاتهامات بالبيروقراطية، تبقى اليونسكو صانعة قائمة التراث العالمي. تلك اللوحة التي يحلم كل بلد أن يظهر اسمه فيها، هي أشبه بمتحف ضخم تحبه الدول النامية لأنه يخلد تراثها، وتكرهه القوى الكبرى لأنه يجرؤ على الحديث بحيادية.
1: ما لا يقال.
2: الثانية عشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: أهلا بكم. مجلس الشعب يعلن كشف قائمة الرئيس أحمد الشرع التي تضم 70 اسما وتشكل ثلث أعضاء المجلس، وذلك يوم غد الأربعاء 1 تموز. رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي يؤكد أن العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات تشهد تطورا ملحوظا، وأن البلدين يتجهان نحو مرحلة تعاف متسارع. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن عدم وجود أي تمديد لمهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين، مؤكدا أن الوزارة ستطبق غرامات التأخير مع انتهاء المهلة الأخيرة اليوم 30 حزيران. وزارة الاقتصاد تصدر قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأردني برئاسة عماد عدنان النن في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأردني. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يعلن إطلاق استبانة تغيير الاختصاص الخاصة للأطباء المقبولين في اختصاصات الدراسات العليا بكليات الطب في الجامعات السورية الحكومية خلال الساعات القادمة. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد في محافظة حماة تفتتح 3 مراكز بريدية بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية وتسهيل وصولها إلى المواطنين. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

0: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج خلف الحدود.

0: بداية تحية طيبة من فريق عمل البرنامج في الإشراف العام مصطفى مقصوص، في الإعداد مهران مقداد، التقديم والحوار محمد الدرباس، وفي الإخراج سناء أحمد. أهلا بكم من جديد. إذن إلى أين يتجه المشهد في لبنان؟ سؤال يفرض نفسه بقوة وسط تسارع دراماتيكي للأحداث ميدانيا وسياسيا. ومجددا في قلب التحولات الإقليمية، بين تطورات ميدانية متسارعة ونقاشات سياسية تتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني وترتيبات الأمن والاستقرار فيه، وسط مبادرات وتحركات دولية تثير كثير من التساؤلات حول شكل المرحلة المقبلة. في موازاة هذه التطورات، برزت الرسائل التي حملها السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته مع قناة المشهد، والتي تناولت مستقبل العلاقات السورية اللبنانية وأولويات الاستقرار ودور مؤسسات الدولة، إلى جانب رؤية دمشق للتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة عموما. بين واقع لبناني معقد تتداخل فيه الحسابات الداخلية والإقليمية، وبين مقاربة سورية تؤكد أهمية الحوار والحلول السياسية ومنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر، تبرز أسئلة عديدة حول مستقبل العلاقات بين البلدين وحدود تأثير المتغيرات الإقليمية على المشهد اللبناني. فكيف تقرأ التطورات الجارية في لبنان؟ وما دلالات الرسائل التي حملها الرئيس أحمد الشرع؟ وهل تفتح التحولات الراهنة الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون بين دمشق وبيروت؟ هذا ما نناقشه مع ضيفنا الكريم في الاستوديو في هذه الحلقة من خلف الحدود، الدكتور عبد المجيد الويسي، الخبير في التحليل السياسي والعلاقات الدولية. فاصل قصير ونبدأ حوارنا. أهلا بكم متابعينا من جديد، وأرحب بضيفي في الاستوديو من جديد، الدكتور عبد المجيد الويسي، الخبير في التحليل السياسي والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: أهلا ومرحبا بك، حياكم الله.
0: حياك الله. بداية دكتور، يعني شاهدت مقابلة الرئيس أحمد الشرع في هذه المقابلة مع قناة المشهد، يعني طرح لغة يعني سياسية سورية جديدة قائمة على الندية وبناء علاقات يعني أساسها الاحترام ويعني مصالح الشعبين. برأيك ما هي دلالات هذا التحول استراتيجيا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على الاستضافة.
0: حياك الله.
1: تحية لكم، تحية لجمهوركم الكريم. لا شك أن الوضع اللبناني، أن القضية اللبنانية، أن موضوع لبنان موضوع شائك ومعقد.
0: نعم.
1: وفيه تداخلات كثيرة ليست بجديدة وإنما ضاربة في العمق، ولذلك الدخول في هذا الملف الحقيقة ومحاولة تفكيكه قضية تحتاج إلى رؤية بعيدة وإلى عمق وإلى معرفة بخلفيات هذا الملف.
0: نعم.
1: في الحقيقة إذا نظرنا إلى المرحلة ما قبل مرحلة الرئيس أحمد الشرع، فالوضع في لبنان يعني كان وضعا مزريا، يعني وضع دماء، وضع حروب، وضع كل دول العالم يعني تضع مشاكلها في لبنان،
0: حروب بالوكالة
1: بالوكالة. ولذلك دفع لبنان الدولة، لبنان الشعب، لبنان المجتمع دفع ثمن غالي جدا. الآن بعد مجيء الرئيس أحمد الشرع، ظلت الناس تتوجس ماذا سيكون موقف سوريا من هذا الملف.

0: هنا سؤال يطرح نفسه يعني دكتور، لماذا التوجس؟
1: التوجس لأنه في الحقيقة بالنسبة للوضع السوري وبالنسبة للوضع اللبناني تحت المجهر، والناس تراقب التصرفات هذه، لأنه هناك موازنات دولية محلية إقليمية كلها تتبع هذه الخطوات وتبني عليها، لأن أي حركة في هذا الملف محسوبة بدقة إما سلبا أو إيجابا لصالح جهة أو ضد جهة. وانعكس الصراع الكبير الذي حصل بين إيران من جهة وبين إسرائيل وأمريكا من جهة على المنطقة ككل، وتحديدا على منطقة لبنان وسوريا.
0: نعم، يعني اليوم يعني بعد ما يعني شاهدنا هذه المقابلة للسيد الرئيس، يعني والرسائل التي أرسلها، يعني ما دلالات هذا التحول؟ ما هذا التحول؟
1: شوف يا أخي العزيز،
0: في يعني الناس، في السياسة السورية الجديدة
1: الناس كانت تنتظر وتتوقع أن سوريا ستتصرف بلغة الثأر، وأن موضوع لبنان موضوع فيه دوافع كثيرة للانتقام وللثأر، لأن حزب الله والميليشيات وإيران عاثت في سوريا ولعبت فيها، يعني سفكت الدماء ودمرت وأثرت تأثيرا كبيرا وعلى المجتمع السوري وعلى سوريا كدولة وعلى سوريا كمجتمع وعلى سوريا، لم تترك إلا الخراب والدمار. وشعبنا السوري محتقن جدا ويسعى للثأر. في الحقيقة الرئيس أحمد الشرع كان عملية المبرد والمهدئ والفكر والشخصية والتصرف والسلوك الذي يحاول أن يخرج بأقل الخسائر، وأن يحاول أن ينسى ويطلب من الشعب أن يتناسى ويتجاوز هذا. طيب. لا شك أنه يعني يمتلك قدرة كبيرة من برودة الأعصاب. نعم. ومن الثبات.
0: يعني اليوم يعني هذا الخطاب المرن. نعم. يعني عمليا يعني هل هو عمليا يعني لحل الملفات الشائكة بين البلدين، سواء كان المعتقلين ويعني ترسيم الحدود؟
1: لا الحقيقة القضية أكبر من هذا، أكبر.
0: إلى أين سوف يعني يأخذنا هذا الخطاب المرن؟
1: شوف أخو العزيز، السيد الرئيس أحمد الشرع في خطابه هذا خطاب تصالحي، بمعنى أنه يا أخوة يا لبنانيين خلونا نطوي صفحة الماضي نبدأ صفحة جديدة.
0: لكنه عقب في كلامي، يعني قال يعني أننا لا يعني أننا نسينا يعني جراح وألم،
1: لا شك في ذلك، إنما احنا نعض على الجرح ونتجاوز المأساة. لإيش؟ لنبني مستقبل صحيح لصالحكم ولصالحنا. لا شك أن الرئيس أحمد الشرع يريد أن يثبت أركان الدولة، يريد أن ينهض بالدولة، الحمل ثقيل وثقيل جدا. نعم. والمنطقة شبعت دماء ودمار وحروب، ونريد أن نبدأ صفحة جديدة. لكن هو السؤال اللي تسألني إياه،
0: السؤال يعني كيف يمكن أن نوازي، يعني
1: هو هذا السؤال،
0: أن نوازن بين جراح الماضي يعني والحاضر.
1: هو هذا السؤال. نعم. وهل الطرف الآخر قادر على ذلك؟ هو هذا السؤال أيضا. نعم. هناك أسئلة كبيرة تحتاج إلى إجابة. لاحظت كيف؟ بالنسبة لسوريا كحقيقة سوريا الجديدة هي حقيقة تصالحية تتجاوز مصائب الماضي وجراح الماضي، تريد أن تبني بناء صحيحا على أسس صحيحة، أساسها الأخوة، العلاقة الصحيحة المتبادلة، المصالح المتبادلة، النهوض بالبلدين ولملمة جراح الماضي. ولكن هل الطرف الآخر قابل لذلك؟ هذا سؤال. هل أنت يعني ستترك،
0: برأيك هل يمكن أن يلتزم حزب الله أو
1: لا؟ أعتقد، لا أعتقد،
0: رغم كل هذا
1: لا أعتقد، لا حزب الله سيلتزم ولا إسرائيل ستلتزم. لاحظت كيف؟ المسألة معقدة والمسألة صعبة، وعندك أمريكا على الخط، عندك إيران على الخط.
0: لماذا هذا يعني الاستمرار من حزب الله يعني في دعم، حسب تقارير يعني دعم الفلول؟

0: ويعني بالفترة الأخيرة دائما ما يدعم الفلول النظام البيض ضد الدولة. لماذا هذا يعني التصارع، ولماذا لا يتصالح مع نفسه ومع الواقع؟
1: حزب الله وجد لهذه المهمة. حزب الله إذا تصالح مع نفسه ومع الواقع انتهى، لأن أيديولوجية الحزب وبناء الحزب وتأسيس الحزب من الأساس بني على هذه المعادلة. لاحظت كيف؟ الفكر الذي يغذيه من الخلف، الفكر الإيراني، الفكر الشعوبي، الفكر الفارسي، الفكر الصفوي، الفكر عدواني. لاحظت كيف؟ وإلا هناك مشروعان كبيران في المنطقة، المشروع الصفوي الإيراني الفارسي المجوسي، ويقابله المشروع الصليبي الصهيوني. اتفق هذان المشروعان علينا منذ الثمانينات، في تدمير العراق، في ذبح العرب السنة في العراق، ثم في نصرة بشار الأسد، في ذبح العرب السنة في سوريا، وتدمير المنطقة لحساب المشروعين. واستطاعت إيران الصفوية بدعم من المشروع الصهيوني الصليبي أن توصل أن تصل إلى احتلال 4 عواصم عربية.
0: نعم، هنا نتكلم، يعني دعنا نقف على الحوار. ربما يعني لن يقتنع حزب الله في هذا. برأيك هل هذا الحوار يمكن يعني أن يكون يعني مشروط أو له سقوف؟ أن نصل إلى مثلا إلى أن يصل إلى شيء مثلا مشروط أو له سقوف؟ شوف، أو الدولة السورية تضع شروط وسقوف لهذا الحوار؟
1: لا شك. شوف أخي العزيز،
0: يعني كما نعلم الآن وكما شاهدنا منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية وكمية الخسائر يعني التي وجدت، وكمية يعني أين حزب الله من كل هذا؟
1: شوف أخي العزيز، خليني شوي أوسع الدائرة.
0: تفضل.
1: القرار الصهيوني الإسرائيلي الآن بالقضاء على حزب الله، يجب أن يقضى على حزب الله. المشروع الصفوي اصطدم بالمشروع الصليب الصهيوني، كانوا متفقين اختلفوا، أصبحت قضية وجود. منذ أن بدأت أحداث حماس وأحداث غزة زعزع الكيان الصهيوني من داخله وأوشك على على على على الانتهاء. لاحظت كيف؟ لولا التدخل الأمريكي والتدخل الأوروبي والتدخل الدولي والمحلي والإقليمي لولا المشروع الصهيوني في فلسطين، ولاستطاعت حماس أن تنهيه وهي قد أنهته من الداخل. يعني لاحظت كيف؟ من الذي دعم هذا؟ دعموا إيران وحزب الله. الآن القرار الأمريكي، القرار الإسرائيلي بإزاحة حزب الله وإزاحة مشروع إيران من المنطقة. هذا هنا يتطلب منا ماذا؟ إسرائيل تحاول مع حزب الله، لا تستطيع، ليس عندها القدرة على التضحية، وليس عندها القدرة والإرادة عند المقاتلين على دخول على حزب الله والقضاء عليه. إذن من مهيئ لهذه المهمة؟ مهيئ لها سوريا.
0: دعني أعود إلى يعني ما قاله الرئيس الشرع. يعني شدد السيد الرئيس على أهمية تقوية المؤسسات يعني في الدولة اللبنانية وتمكينها يعني من أداء دورها الوطني يعني كمدخل للاستقرار. ما هي الرسائل التي بعثها الرئيس يعني من دمشق للداخل اللبناني المنقسم من خلال هذا التجديد؟
1: السيد الرئيس أول رسالة أرسلها إلى لبنان، الدولة لبنان، المجتمع لبنان، المؤسسات، الحكومة، السلطة، هي رسالة طمأنة. دائما كان لبنان يتوجس خيفة من سوريا. ليش؟ لأن لبنان يعتقد أنه في الأصل هو جزء مقتطع من سوريا، وأن السوريين جميعا يعتقدون أن لبنان هو جزء من سوريا، وأن هذا الجزء المقتطع يجب أن يعود إلى أصله. ولذلك اللبنانيين تراهم يخافون من هذه الحالة، وظلت هذه الحالة متوترة. وتعرف مرحلة الهيمنة التي مرت عندما كان القرار اللبناني يتخذ في دمشق وكانت عنجر اللي يقودها المخابرات السورية هي تنصب رئيس الوزراء ورئيس الدولة ومدير المخابرات وقائد الجيش وكذا، وصاروا اتفاق

0: في هذا يعني تواضع اللبنانيون على هذا. الآن الرئيس أحمد الشراء رفع يده عن هذا الملف، أعطاهم حريتهم المطلقة، طلب منهم أن يكونوا أنفسهم بأنفسهم وأن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، وأن سوريا ستكون اليد المساعدة، اليد المعينة، تتصرف بروح الأخوة، بروح الأبوة، بروح حسن الجوار. لكن هل هم قادرون على ذلك؟ هنا الصراع في لبنان. يعني
1: قبل أن نأتي على ذكر هذا، سوف نأتي عليه.
0: نعم.
1: إن شاء الله. يعني برأيك اليوم التجربة السورية التي يعني خضتها الحكومة يعني في شرق الفرات مع قسد، لغة الحوار وغلبوا لغة الحوار على لغة السلاح، لكن بالمقابل كان هناك يعني أوراق قوة في الموضوع. هل برأيك هذا الأمر ينجع في الملف اللبناني الآن بنفس الطريقة؟
0: لا، الوضع مختلف تماما.
1: لماذا؟
0: بالنسبة لقسد، قسد حالة طارئة في شرق الفرات، اقتطع جزء من سوريا وجيء بقوة خارجية جاءت من وراء الحدود تحمل أجندات خاصة لمشروع خاص.
1: بالمقابل في حزب الله هو يعني أيضا كمان يعني يعتبر حرب الوكالة، هو وكيل لدولة فارس في المنطقة.
0: أي لا شك، بس أنت كسوري الآن ما تقدر تقول أنه لبنان جزء من سوريا وأنه هذا لازم نتخلص منه مثل ما تخلصنا من قسد.
1: لا، أنا أقصد على لغة الحوار.
0: لغة الحوار، لغة مع الحوار. قسد، مع قسد. شوف أخوي العزيز، حتى أكون صريح معك، يعني لغة الحوار مع قسد نجحت بنسبة كبيرة ولكنها قابلة لأن تفشل في أي لحظة. ولغة الحوار مع قسد لم تصل إلى النتائج المرجوة.
1: لكن بهذه السياسة التي انتهجتها الحكومة،
0: لا شك،
1: تم سحب البساط من تحت قسد بشماعتها بمقاتلة أنها تقاتل داعش وتقاتل الإرهاب، سحبت ووضعت بيد الدولة.
0: لا بأس، بس في شغلات أخوي العزيز محمد بدك تنتبه لها كويس. ما زالت قسد تشكل خطر، وما زال الساحل يشكل خطر، وما زالت السويدة تشكل خطر، وهذن المفاتيح مش عندك في سوريا، المفاتيح في الخارج. أنت تخليني شوية أتوسع بالموضوع.
1: إذن يعني لا ينطبق هذا النقاش أو هذه الطريقة مع حزب الله أو الوضع اللبناني بشكل عموم.
0: لا لا، هي
1: إذا كان الخطاب يعني موجه أن يعني سوريا سوف تدخل وهذا هذه الغوغاء التي حصلت.
0: شوف أخوي العزيز محمد، مشان بس أحطك في الصورة.
1: تفضل.
0: هذه قنابل موقوتة وأوراق بيد عدوك، بيد إسرائيل، وإسرائيل الآن تضغط علينا من خلالهم هذولا. شوف، حتى مطلوب الآن إسرائيليا أمريكيا بإلحاح كبير، مطلوب من سوريا الشرع أن يدخل إلى لبنان ويقضي على حزب الله.
1: جميل.
0: عسكريا.
1: جميل. هنا نأتي على ذكر هذا وهذه المقاربة، أن يعني كانت هناك حوار ويعني ملف قسد يعني تم حله نوعا ما بالحوار ودون تغليب يعني عقل السلاح على هذا الأمر. هنا هذه السياسة الجديدة، يعني السياسة السورية الجديدة التي تقوم على الحكمة وضبط النفس، شاهدناها أيضا في خطاب السيد الرئيس على قناة المشهد الموجهة للشعب اللبناني. سوف أتابع معك دكتور، لكن سوف نقف الآن على أذان الظهر. شكرا جزيلا لك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، وأرحب من جديد بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد المجيد الويسي، الخبير في التحليل السياسي والعلاقات الدولية. إذن دكتور، أعلن الرئيس الشرع اليوم يعني بوضوح، لسنا يعني مع الحرب على إيران ولسنا في موقع الاصطفاف، نحن بعيدين عن الاصطفاف وهذه التجاذبات، ونحن نريد صفر مشاكل مع الجميع، نريد أن نبني سوريا يعني، أو يعني وحتى ولم يؤيد يعني سياساتها السابقة، كيف يعني يحمي هذا التموضع المستقل سوريا من يعني شظايا تفاهمات واشنطن وتل أبيب؟
2: الحقيقة هذا يعني موقف صعب جدا، موقف هو من حيث المبدأ موقف صحيح، ومن حيث الرؤية الحقيقية للرئيس أحمد الشرع أنه هذا هو الموقف الأساسي.
1: هل يمكن تطبيق هذا الأمر؟
2: لكن هنا أنت هل تسلم من الضغوط الداخلية والضغوط المحلية الإقليمية الدولية في الوضع الداخلي؟ أنت تعرف المشاكل عندنا والمفاتيح قلت لك في تل أبيب ممكن يحركوه عليك. أوروبيين كان مدعو لقمة السبع رفضوا الدعوة. كان مدعو لزيارة ترامب ولقاء ترامب ألغيت. كان هناك أمل في تخفيف العقوبات الاقتصادية جمدت. إذن هذه أوراق ضغط علينا، هل نحن قادرون على تحمل هذا الضغط؟ من حيث المبدأ الرئيس أحمد قناعته الآن أنه لا يدخل لبنان مهما كلف الثمن،
1: أو بشكل عام دعني أبتعد عن الحروب العبثية
2: هكذا، ولكن هل يتركوك؟ هنا هذا السؤال. إذا استطاع أن ينفذ بجلده وبسوريا من المستنقع اللبناني الذي هو يعتقد الآن أن هذا مستنقع، والدخول فيه يعني يذكرنا بدخول صدام إلى الكويت، يذكرنا بدخول روسيا إلى أوكرانيا، يذكرنا بدخولات ليس من السهل الدخول ولكن من الصعب الخروج.
1: هذا الباب يعني وربما هذا الطريق بعيد نوعا ما، لكن يعني ألا تجد يعني كيف تترجم يعني حرص الرئيس الآن على يعني نحن نريد تنمية واستقرار، لا نريد حروب
2: في الحقيقة عبصية. شوف أخي العزيز، عندك بالنسبة للحكومة اللبنانية تريد هذا، بالنسبة لجنبلاط تريد العلاقة الطيبة والنائي بلبنان،
1: نعم،
2: وكل الأطراف بما فيها الرئاسة اللبنانية بما فيها القوى اللبنانية الفاعلة كلها تتفق مع الرئيس الشرع في هذا وتريد هذا، ولكن يبقى عندك إيش؟ حزب الله. هذا العقد الأساس بالنسبة لإسرائيل والأمريكا واللبنان والسورية هي سلاح حزب الله. هل يستطيع حزب الله أن يتخلى عن سلاحه؟ هنا هذه المشكلة. حزب الله
1: هناك سؤال آخر، يعني هل يمكن للحكومة اللبنانية أن تفرض
2: لا تستطيع
1: أن تمسك السلاح بيدها؟
2: لا تستطيع إلا بمساعدة سوريا، وأمريكا تعرف ذلك وإسرائيل تعرف ذلك وتركيا تعرف ذلك ودول الخليج تعرف ذلك.
1: الحكومة اللبنانية تعلم هذا
2: 100%، ولو أنها تعرف أنها تستطيع ذلك لفعلته، ولكنها تقول نحن عاجزون. طبعا هذا في الكواليس، ولا يستطيع أحد الآن، حتى أمريكا وإسرائيل لا تستطيع نزع حزب الله سلاح حزب الله إلا الجيش السوري.
1: هنا سؤال يطرح نفسه، يعني كما تعلم هناك اتفاق إطاري حدث بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 26 من الشهر الجاري. برأيك يعني هذا الاتفاق إلى أين
2: هذا الاتفاق مع الحكومة اللبنانية ممتاز جدا، مع أمريكا وإسرائيل والمنطقة ممتاز جدا.
1: هل يمكن تطبيقه؟
2: حزب الله رفض هذا الاتفاق.
1: هنا سؤال، هل يمكن تطبيقه يعني رغم أن حزب الله وصفه بأنه يعني
2: لا يمكن، رفضه نهائيا وجدت الأوامر من إيران برفض هذا. فما العمل هنا؟ هذا السؤال. الحوار على ماذا؟ ويقول لك أنا كل شيء حاورني بس لا تأتي إلى سلاح المقاومة، وإسرائيل تقول لك أنا كل شيء مستعد أقدمه وأتنازل عنه إلا هذا السلاح يجب أن ينزع، والدولة اللبنانية كذلك، وأمريكا تريد ذلك، ودول الخليج تريد ذلك، وتركيا تريد ذلك، ولكن لا أحد يستطيع إلا الجيش السوري.
1: يعني برأيك هل هذا الاتفاق يعني يعتبر إدارة مؤقتة للأزمة؟
2: ولد ميتا، لا يمكن تطبيقه. ولذلك الضغوط على سوريا وعلى الرئيس الشرعي من أمريكا ومن إسرائيل.
1: إلى أي مدى برأيك يعني تعتقدون أن هذا النوع من الترتيبات قادر على تثبيت الاستقرار؟
2: أنا أعتقد إذا استطاع الرئيس أحمد الشرع إدارة الأزمة بشكل صحيح يستطيع أن يرضي الجميع وأن يكسب الجولة وأن يبرز على الساحة كزعيم في المنطقة.
1: يعني الآن هنا سؤال دكتور، يعني كشف السيد الرئيس أن سوريا كانت يعني صاحبة مبادرة بتواصل مع الرئيس ترامب كما تعلم لوقف الحرب في لبنان. هذا الأمر يعني ألا يثبت دور دمشق كلاعب أساسي لا يمكن تجاوزه في صياغة يعني خرائط الإقليم الجديد؟
2: شوف أنا راح أقول كلمة يعني ربما الناس تفهمها بطريقة أخرى. أنا أقول فرصة تاريخية أمام سوريا وأمام الرئيس أحمد الشرع إذا أحسن استغلالها وإذا أحسن التصرف فيها، سينجح نجاحا كبيرا وسيكسب مكسبا كبيرا، وإذا لم يكسبها ستكون الضغوط عليه كبيرة وسيدفع ثمن غالي.
1: هل يمكن أن تدفع سوريا الثمن؟
2: تدفع
1: ما يحصل
2: إذا لم تحسن إدارة الأزمة بشكل صحيح ستدفع الثمن كثيرا.
1: نعم، ضمن هذا الاتفاق هناك يعني كان شروط مطروحة يعني خصوصا ربط الانسحاب بنزع السلاح، يعني تمثل مدخلا لحل الأزمة. يعني هذا الشرط المطروح يعني ربط الانسحاب بنزع السلاح، هل هو يعني مدخل لحل الأزمة أم أنها يعني تعيد

0: تعقيد المشهد
1: اللبناني الداخلي. مشكلة إسرائيل أخوي العزيز، إحنا مشان البعد لهذا الشرط مثلا،
0: نعم،
1: إسرائيل الآن تعاني من الداخل. إسرائيل مستعدة تشن حرب في أوغندا وتشن حرب في كوسوفو وتشن حرب في أي مكان، ولكن الحرب

0: كارثة. لاحظ كيف؟ بينما ما عندهم روح روح التضحية ما موجودة، عندنا روح التضحية موجودة.
1: لكن ألم يكن هذا الاتفاق برعاية أمريكية؟
0: طبعا أمريكا بالنسبة للدولة اللبنانية تريد هذا، تريد هذا وسوريا تريد هذا. طيب والمنطقة كلها
1: ما هي الضمانات الأمريكية التي يعني والدولية المرافقة لهذا الاتفاق؟
0: لمن؟
1: يعني لصالح لبنان. ألم يعني نقول أن الأمريكان يعني أو الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في هذا الاتفاق كوساطة بينها وبين بين بين لبنان وإسرائيل؟ هذا الاتفاق وبنوده 14 دخلت هي راعية لهذا الأمر، ما مدى تطبيقه يعني من جهة، وما هي الضمانات يعني من جهة الولايات المتحدة؟
0: الولايات المتحدة
1: وإلى أي مدى يمكن تطبيقه؟
0: الولايات المتحدة وإسرائيل مستعدة أن تدعم الحكومة اللبنانية، الرئاسة اللبنانية، الجيش اللبناني، المجتمع اللبناني، وأن تسلحه وتقدم له المليارات، شرط أن يسحب سلاح حزب الله وأن ينهي وجود حزب الله في هذه المنطقة. الحكومة اللبنانية ترفض، الرئاسة اللبنانية ترفض. تركيبة الجيش اللبناني 70% منها لصالح حزب الله ولصالح حركة.
1: هنا السؤال دكتور، إسرائيل يعني تتهم الجيش اللبناني بهذا الأمر وتزعم أن الجنود الشيعة يوالون حزب الله يعني أكثر من الدولة اللبنانية.
0: قيادة الجيش اللبناني بنسبة 70% في الجيش اللبناني بصالح حزب الله وحركته.
1: ما وراء هذا التصريح الإسرائيلي لهذا الأمر؟
0: خوف من أنه هذولا ما ممكن يعتمد عليهم في هذا، ولا يمكن أن ينجعوا حزب الله، بل هم أداة في يد حزب الله. لاحظ كيف؟ إذن ليش هم يلجؤون للسوري؟
1: يعني ألا تعد يعني هذه يعني مناورة من الإسرائيليين لمثلا زعزعة مثلا هذا الاتفاق؟
0: لا لا أبدا أبدا أبدا، الإسرائيليين واضحين جدا. الإسرائيلي يقول لك خلصني من سلاح حزب الله وخلصني من حزب الله، شوكة في خاصرتي، يؤذيني هذا، تأتي الأوامر من إيران وينفذها، أنا أريد أن أبرد المنطقة، أريد أن أتخلص من هذا الخازوق، من هذه الخنجرة اللي في خاصرتي، كيف أتخلص منها؟
1: حزب الله يعني وصف هذا الاتفاق بالباطل.
0: نعم.
1: طيب هذا الرفض وهذه يعني هذه العقلية الموجودة في حزب الله، يعني ألا ترون أن لبنان يمكن وبهذه المعلومة وهذه التصريح من يعني إسرائيل أنها تتهم الجيش اللبناني بأن النسبة كبيرة من مكون هذا الجيش هو من الشيعة. طيب هذه كل هذه القراءات ألا يمكن يعني أن ترون أن لبنان تتجه نحو يعني مرحلة مواجهة بين الدولة وحزب الله؟
0: تحاول الدولة تجنب ذلك، ولا يستطيعون ولا يمتلكون القرار، ويا ريتهم الدولة قادرة على ذلك، كان شالت عنا حمل يعني وعبء كبير. هو ليش الضغوط على سوريا؟
1: ألا يمكن أن يغير حزب الله في في في هذه العقيدة وهذا التفكير؟
0: أبدا، انتهى حزب الله. إذا غير العقيدة، إذا نزع السلاح انتهى حزب الله، ما عاد في المنطقة حزب الله. إيران ما تقبل ذلك، انتهت أيضا إيران.
1: طيب ما هو الذي يمكن أن يحسم هذا في الأيام المقبلة؟
0: الذي يحسم هذا التدخل السوري والقضاء على حزب الله على يد السوريين، غير هذا ما في. والسوريين إذا استغلوا هذه الفرصة ممكن يكسبوا.
1: لماذا يعني لا يستغل حزب الله رسائل الدولة السورية ورسائل دمشق بهذا الخصوص؟
0: ينتهي حزب الله، ينتهي حزب الله إذا وافق على أي اتفاقية انتهى، ما يقبل، لا يستطيع أن يتحول إلى حركة سياسية، أن ينزع السلاح، أن يتحول إلى بناء دولة، أن يكون جزء فاعل في دولة، أن يتخلى عن المشروع الإيراني، لأنه القرار ليس بيده، القرار إيراني، المشكلة في إيران وليست في حزب الله.
1: يعني لا يمكن التوصل إلى صيغة داخلية يعني تكون فيها متطلبات الدولة ومعادلة القوى القائمة.
0: لا يستطيع حزب الله، ينتهي بالفعل.
1: هذه المعادلة يعني بعيدة عن
0: أبدا، حزب الله مسألة حياة أو موت بالنسبة له، ومرتبط بإيران، هذه المعادلة. ولذلك ليش الحرب مع إيران؟
1: يعني ألا يجعل ذلك في الحسبان أن يعني الإمداد السوري في أيام العهد البائدين يعني قد قطع ولا بغير رجعة، وأن يعني ربما الجغرافيا يعني تحجره، الأمور السياسية الأخيرة التي ظهرت والخسائر الكبيرة التي حدثت في إيران، ألا يجعل هذا يعني كل هذا أن يغير شيء في عقلية هذا الحزب؟
0: المشكلة عقليته مش عقلية دولة، مش عقلية سياسة، هو عنده رسالة مهمة، عنده عقيدة معينة.

0: معينة، عنده مبدأ معين، عنده مهمة معينة يقوم بها، بس هذه هي. بالعكس تصريحات الرئيس أحمد الشرع أعطتهم قوة وأعطتهم دفع وأعطتهم تشبث، لأنهم خايفين من الهاجس السوري. الآن الهاجس السوري، الآن سوريا نأت بالموضوع، إذن هم ارتاحوا لأنه ما تخيفهم إلا سوريا الآن. طيب سوريا الآن الدولة تعبانة، الجيش معهم، المسيحيين والدروز والكذا ما عندهم استعداد يقاتلوا، إسرائيل
1: مقسمة شيعة
0: تعجز عن القضاء على الحزب الله، دمرت. وشفت ترامب يقول أنه إسرائيل قادر على تدمير البناء ولا تستطيع أن تنهي حزب الله. إنهاء حزب الله، ترامب عقلية فذة، نادر الآن ترامب من الذكاء والتفكير الاستراتيجي البعيد. ترامب لولا أنه يعرف أن الرئيس أحمد الشرع هو الحجر الأساس في المنطقة وهو القادر على هذه الأمور ما تغزل بأحمد الشرع واستقبل كل هذا الاستقبال الحافل.
1: جميل.
0: ويقول نفسه، يقول ترامب بأنه الرئيس أحمد الشرع هو الذي يستطيع أن يأخذ الملف اللبناني وينهيه.
1: إذن نحن نقول الآن يعني هذا الوكيل الموجود في هذه المنطقة وحزب الله، هذه الميليشيا الموجودة في هذه المنطقة وهي خدم لإيران. طيب إيران ألا يعني ترعى مصالحها وإلى ما آلت إليه الأمور الآن، وألا تقرأ هذا بمقروء الدولة وفكر الدولة أن يعني السيد الرئيس أحمد الشرع هو اللاعب الأساسي في هذه البقعة الجغرافية؟
0: بالنسبة لإيران،
1: نعم
0: بالنسبة لإيران
1: هذا الفكر، فكر إيران ألا يتغير ويعني يؤثر على حزب الله يعني في تغيير هذا المسار؟
0: هاي المنظومة الحاكمة في إيران هي تحمل مشروع، هذا المشروع لا تتخلى عنه أبدا الهيمنة.
1: لكن تغير كثير في سياسة إيران، ويعني كما نعلم مشاهدة الجميع قتل قادة الصف.
0: إذا لم يتم القضاء على هذه المنظومة كاملة، الطاقم السياسي الحاكم في إيران، ولاية الفقيه، هذا هاي الأديولوجيا الإيرانية المبنية على تصدير الثورة، المبنية على التشيع على المنطقة وهيمنة على المنطقة. إيران أصلا وجودها على الخارج، وشفت اندفاعها للخارج، لاحظت كيف؟ إذا لم ينتهي هذا المشروع جذريا نهائيا لن تهدأ المنطقة أبدا. إذا انتهى المشروع في إيران ينتهي في لبنان وينتهي في العراق وينتهي في اليمن وينتهي في غزة وينتهي في كل،
1: يعني لا يمكن يعني وجود مثلا ربط يعني أو أي اتفاق مثلا أمريكي إيراني بالجبهة اللبنانية؟
0: لا أعتقد، لا أعتقد. إيران لا تتنازل، وإحنا مقبلين على أحداث كبيرة في المنطقة. لأنه أنت لاحظ يعني أمريكا تحاول،
1: يعني كما نعلم الآن يعني السلطة اللبنانية يعني بدأت بتنفيذ يعني بعض من البنود. يعني برأيك هل هذا الاتفاق الإطاري يعني هل يمنح يعني شرعية دولية لبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أم أنه يعني
0: لا؟ إسرائيل ممكن تريد تطلع يا أخي من الجنوب، ولا هي رايدة للجنوب أصلا. إسرائيل تريد أن تخرج من المنطقة، ليس لصالحها البقاء في المنطقة. إسرائيل أن تحافظ على مجتمعها في الداخل، على المجتمع الإسرائيلي، على الكيان الإسرائيلي اللي أصبح مهدد من الداخل.
1: إذن يعني نقول أن ما جرى يعني أو سيجري بعد هذا الاتفاق يعني يعكس تنسيقا ممكن إن صح التعبير يعني استراتيجيا بين واشنطن وتل أبيب لإعادة تشكيل يعني المشهد اللبناني.
0: المشهد اللبناني نزلوا على بيروت وطوقوا بيروت وحاصروا بيروت وسقطوا الدنيا كلها يا جماعة حزب الله، وما حد حكى معهم. ما شفت المظاهرات في قلب بيروت؟ طيب أحد قال لهم وين الطريق؟ ما عندهم استعداد. طيب ما بعث لهم رسالة الرئيس؟ الحكومة اللبنانية ما بعثت لهم رسائل.
1: لكن بالمقابل أنت تقول لي أنا يعني لا تريد إسرائيل أن تبقى في الجنوب، وفي المقابل هناك تصريحات لبنيامين نتنياهو يقول أننا لن نتراجع عن شبر أرض دخلته.
0: ما هو يقول لك أنا هذا حزب الله ما تخلى عن سلاحه، وأنت شلون الذريعة تشيلها من إسرائيل؟ انزع سلاح حزب الله ما يبقى لها ذريعة، وعندها استعداد تنسحب، وقالت أنها عندها استعداد تنسحب، وبالمفاوضات قالت عندها استعداد تنسحب، وفي اتفاقيات 17 آذار القديمة مع لبنان اتفاق موجود. لاحظ كيف؟ ما إسرائيل أصلا ليس من مصلحتها المستنقع اللبناني ولا المستنقع السوري. هاي التهويش هنا والحركات هذه

0: عارف انه
1: كل هذا يعتبر تهويش و
0: حركات هذه.
1: نعم.
0: يعني اسرائيل تعرف انه اذا ردنا حطينا يعني عاقلنا بالبندقيه تعرف انه راح تنتفتح علينا نار جهنم. يعني
1: فرضا وجدلا طبق الاتفاق وسحب سلاح حزب الله منه، ويعني تواصلوا الى رؤى يعني داخليه تربط هذه المشاكل، هل سنشاهد يعني هل تعتقد ان يعني الاتفاق هذا يعني سيفتح باب التهدئه مستدامه في لبنان؟
0: اكيد اكيد اكيد.
1: والطموح الاسرائيلي في المنطقه؟
0: الاسرائيلي في المنطقه ما عاد ذاك المشروع الكبير في المنطقه، اسرائيل اكلت طعنات كبيره. المشروع الاسرائيلي اصبح في مهب الريح يا اخي بعد قضيه حماس وقضيه غزه. الكيان الاسرائيلي الان لولا الغطاء الامريكي والاوروبي انتهى، انتهى بالمنطقه. وهم يعرفون اذا تحرشوا بسوريا وسوريا شدت عليهم مشروعهم ينتهي. لاحظ كيف يعني ترامب كل هذا الغزل للرئيس احمد الشارع كله من اجل عيون اسرائيل. يعني
1: هنا يعني كيف تقرا يعني او كيف تشاهد على العقليه اللبنانيه يعني للوطنيين او للسلطه القائمه الان في هذا الخطاب وهذه التجاذبات؟ يعني رغم انه كما نعلم الرئاسه اللبنانيه يعني تؤكد انها ماضيه الان يعني في بسط سلطتها الكامله في الجنوب حتى الحدود الدوليه. يعني كيف تقرا هذا الفهم وهذا يعني الحافز عند الدوله اللبنانيه؟
0: يتمنون هذا ويسعون اليه، وهذا فرصه لهم ان يستقر بلدهم.
1: هي فرصة للبنان
0: كلا شك في ذلك. وكذلك بالنسبة لسوريا احنا ما عندنا، ما نريد مشاكل لبنان اصلا، واحنا نريد ننأى بانفسنا عن لبنان وبناء بلدنا يعني. لاحظ كيف؟ لكن المشكلة هل انت قادر على ان يعني تخرج من هذه القوقعة؟ هناك نظرية تقول اذا كنت في الشبكة فتصرف على انك في الشبكة. ونحن في الشبكة.
1: نعم.
0: هل نحن الان في منأى عما يجري حولنا؟ لا. ارجع الى الوراء شوف.
1: الدولة اللبنانية تريد الخلاص
0: وحزب الله نريد الخلاص
1: وحزب الله ونحن نريد الخلاص وحزب الله يرفض.
0: وإسرائيل تريد الخلاص وأمريكا تريد الخلاص.
1: طيب برأيك إذا تم الرفض إذا تم الرفض وتم السعي قدما في هذا في هذا المشروع
0: أمام أمرين،
1: نحن إلى أين؟ نحن إلى استقطاب سياسي أم إلى استقطاب أمريكا؟
0: نحن إلى حالته. إسرائيل تدمر المنطقة، لاحظ كيف؟ تدمر لبنان وتدمر بيروت وتدمر المنطقة كلها، وحزب الله يعني لا يهمه هذا.
1: نعم.
0: لكن يبقى حزب الله باقي. لاحظ كيف؟ ما خلصنا من المشكلة. لكن ستنعكس علينا سلبا. ستكون هناك ضغوط كبيرة على سوريا من الداخل ومن الخارج.
1: نعم. أنت تحدثت وهو سؤالي الأخير لك دكتور. حقيقة الكلام معك شيق جدا لكن لا الوقت لا يتسع. برأيك أنت تكلمت أن الدولة السورية الآن هي أمام فرصة تاريخية. نعم. ويعني زمام الأمور إذا إن صح التعبير يعني إن يعني علم الرئيس كيف تدار هذه الأزمة يعني لكان هناك يعني طرأ لسوريا ووقع آخر في تحديد خرائط الإقليم وموقعها ضمن الإقليم. برأيك أنت كيف تكون إدارة هذه الأزمة إن صح التعبير يعني، وبرأيك ما هي العوامل التي قد تحسم يعني هذا الذي تقوله في المرحلة القادمة؟ تفضل.
0: في المرحلة القادمة شوف يا أخي العزيز، أنت إذا لم تحسن استغلال هذه الفرصة سندفع الثمن غالي جدا. تحتاج إلى إلى إلى حسابات دقيقة، حسابات التدخل.
1: نعم.
0: ما هو المطلوب منا وما هو الذي نريده نحن؟ ستحصل على ما تريد وهي فرصة تاريخية. ستحصل على دعم سياسي ودعم عسكري ودعم مالي ودعم اقتصادي ودعم خليجي ودعم أوروبي ودعم أمريكي ودعم من كل الجهات، وتمكين للوضع السياسي ولدهيبة الدولة. وسينتهي ملف قسد إلى الأبد، وينتهي ملف السويداء وينتهي ملف الساحل. لاحظ كيف؟ إذا لم تدخل ضمن هذه البوتقة وهو لهم أيادي عليك وأنهم يسعون إلى رفع الحصار ومساعدة سوريا وأوروبا والناس كلها، لأنهم يشعرون أن سوريا تقوم بمهمة كبيرة جدا وهي حائط الصد الكبير أمام الصين وأمام غير الصين، وستكون اللاعب الأول في المنطقة خليجيا عراقيا إيرانيا أوروبيا أم

0: أمريكيا، تركيا، مصريا، إسرائيليا إلى آخره. ولكن إذا رفضت هذا ووقفت سوريا موقف الرافض، أول شيء خرجت على ما تعهدت به بأنه أنت تكافح الإرهاب وأنهم معهم ضمن هذه الدائرة وأن.
1: لكن هذا إرهاب يعني عابر للحدود.
0: لا لا، أنت خلص الإرهاب وين يكون؟ أنت تعهدت بأن تحارب الإرهاب في أي مكان كان. إذن أنت جزء من المنظومة، نعطيك ما تريد وندعمك بالداخل والخارج وسياسيا وعسكريا وماليا وكله، ويصير أحمد الشرع رقم واحد في المنطقة وسيد المنطقة، وإلا ستنعكس الأمور سلبا وراح ندفع الثمن.
1: كل الشكر لك دكتور. في ختام هذه الحلقة، يبقى المشهد في لبنان مفتوحا على أكثر من احتمال بين مسار سياسي معقد تحكمه التفاهمات الدولية والتوازنات الداخلية، وبين تحولات إقليمية قد تعيد رسم ملامح المرحلة في أكثر من ساحة، بين الاتفاق الإطاري وما يثيره من جدل، وبين الرؤية السورية التي تؤكد على أولوية الاستقرار والحوار ودور مؤسسات الدولة. تتواصل الأسئلة الكبرى حول مستقبل لبنان وحدود قدرته على تجاوز أزماته المتراكمة. إلى أين تتجه الأمور فعليا؟ وهل يكون القادم مسار تهدئة واستقرار أم مرحلة جديدة من التصعيد وإعادة التموضع؟ كل الشكر لكم ولطيب متابعتكم، وأشكر ضيفي من جديد، الضيف الكريم، في كان ضيفا كريما علينا في الاستوديو الدكتور عبد المجيد الويسي. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات.
0: شكرا.
1: وإلى أن نلقاكم متابعينا في حلقة جديدة من خلف الحدود، تقبلوا تحياتنا ودمتم في أمان الله.
2: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مجلس الشعب يعلن كشف قائمة الرئيس أحمد الشرع التي تضم 70 اسما وتشكل ثلث أعضاء المجلس، وذلك يوم غد الأربعاء 1 تموز. سوريا والعراق تتفقان على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك في خطوة تهدف

0: إلى متابعة مسارات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين. انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن عدم وجود أي تمديد لمهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين، مؤكدا أن الوزارة ستطبق غرامات التأخير مع انتهاء المهلة الأخيرة اليوم 30 حزيران. وزير النقل يعرب بدر يفتتح فرعا لمديرية النقل في ناحية الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد في محافظة حماة تفتتح 3 مراكز بريدية بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية وتسهيل وصولها إلى المواطنين. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق. حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منير.

0: هائل اليوسفي.
1: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: صحيح يا اختي.
1: مين انت؟
0: كرمو. كرمو
1: مين؟
0: كريم.
2: مين يا سهى؟
1: كرمو.
3: شو جابه هلا دراب السخن؟
1: اخي قوم افتح له وشوف شو بده.
3: لعمه بقلبه موقحه.
1: بتريد قل له انك مالك هون؟
3: استني عندك. بالعكس اجت والله جابها.
0: السلام عليكم.
3: اهلين اهلين يا كرمو، بعد زمان. جيت والله جابك على رجليك.
0: معك حق تقول اللي بدك. يا الحقيقه انا مقصر. ابوك حمدي الله يرحمه.
3: تعيش وتترحم.
0: المرحوم من اعز اصحابي. ايه دنيا
3: ما في شي بيدوم يا كرمو.
0: سبحان الحي الباقي، ما بيدوم الا وجهه الكريم. ما قلت لي اخي
3: عن شو؟
0: شلون صار حادث المرحوم؟
3: هلا جاي تسأل؟
0: حاكم بوقتها ما صح لي اسأل.
3: وليش بقى؟
0: كنت موقوف.
3: اوف مشان
0: اللقمة يا بركات، اللقمة مغمسة بالدم.
3: لساتك عم تشتغل؟
0: اسأل الله على هديك الايام.
3: انو؟
0: ايام المرحوم ابوك اخي بركات. الناس كانت غير ناس والعالم غير العالم.
3: شو اللي تغير يا كرمو؟
0: كل شي، كل شي يا بركات. وانا محتار، محتار شو بدي ساوي.
3: اوف شو اللي محيرك؟
0: محيرني يستمر ولا بطل.
3: بدي اسألك كرمو.
0: تفضل ابن اخوي.
3: في شي جديد بعد ما مات ابي؟
0: اخ موت ابوك خربت بيتي.
3: ليش؟
0: المباحث من طرف، وقاضي التحقيق من طرف.
3: ايه
0: ونهاد بيك من طرف تاني. الحقيقة انا رح ضيع
3: لهالدرجة؟
0: هلأ ايمنا من هالسيرة وخود مني هدول.
3: شو هدول؟
0: 1,000,000 ليرة.
3: لشو؟
0: أبوك حمدي الله يرحمه كله بزمتي دين.
3: لا يا كرمو لا، أبي ماله على حدا مصاري أبدا.
0: يا حبيب قلبي امسكهم من إيدي واعتبرهم مثل ما بدك.
3: مستحيل يا كرمو. الحمد لله خيرات الله موجودة وما في شي ناقصنا.
0: ما قلت لي
3: عن شو؟
0: شو عم تشتغل بهالأيام؟
3: ساترها ربك.
0: إذا عاوز شي أنا بالخدمة. الوالد الله يرحمه مفضل علينا.
3: ما بدي إلا سلامتك.
0: خد يا سيدي هالكرت.
3: لشو؟
0: ربما احتجت لشي. هاي عنواني ورقم تليفوني. عن إذنك.
3: صار لك مكتب وعنوان ورقم تليفون يا كرمو. زمن بخوف.

0: ادخل. احترام سيادة العقيد.
1: تأخرتوا يا رئيف.
0: الموضوع مو بهالسهولة اللي عم تتصورها يا سيادة العقيد.
1: المهم هلأ وينه؟
0: مين؟
1: الضبع.
0: لا في ضبع ولا هم يحزنون سيدي.
1: ما في ضبع
0: ولا في حدا بهذا الاسم اطلاقا.
1: شاهين، شاهين يا أخي.
0: ما في بهذا الاسم حدا يا سيادة العقيد.
1: ما بيصير يا رئيف، هاي برقية إدارة الهجرة والجوازات عم تفيد عن دخول مواطن شاهين مركز المطار.
0: ما بعرف، العنوان اللي عندي ما طلع فيه حدا بهذا الاسم ابدا.
1: يا سلام، والله شي حلو. ايه وكرمه شو صار فيه؟
0: بعت المساعد جميل يجيبه.
1: ايه
0: يعني سيدي لقيناه هربان بصراحه.
1: يا حبيبي، لا كرمه ولا الضبع، ما شاء الله.

0: الو مين؟
1: انا الضبع
0: شاهين.
1: ليش مستغرب يا رامي؟
0: لا لا ابدا، منين عم تحكي؟
1: من هون من الشام.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك. كيفك يا رامي؟
0: الحمد لله.
1: وكيفه نهاد بيك؟
0: نهاد بيك؟
1: ايه نهاد بيك.
0: نهاد بيك عطاك عمره، شو ما عندك علم؟
1: شو عم تقول؟
0: ليش شو مالك دريان؟
1: لا والله، ومنين بدي ادرى؟ ليش امتى مات؟
0: كمان ما عندك خبر؟
1: رامي احكي لي شو القصة.
0: شاهين، نهاد بيك مات مقتول.
1: اعوذ بالله من هالحكي.
0: والله مفكرك رجعان من شان تكون بجنازته.
1: رامي
0: شو؟
1: انا لازم شوفك هلأ.
0: وانا لازم شوفك ضروري، بس انا خايف يا شاهين خايف.
1: اختصر لي الحكي وتعال لهون لنشوف شو بدنا نعمل.
0: امتى بدك يعني اجي؟
1: هلأ وبسرعة.
0: حاضر.
1: اسمع رامي،
0: مرني.
1: انتبه، ما بدي حدا يشوفك وانت جاي لمكتبي.
0: معقول يا ضبع؟ الطريق وبعرفه.
1: ناطرك.
0: مع السلامة. قال ما عنده علم. قال هلأ منشوف.

0: دخلت بجواز سفر مزور.
1: معقول لك شاهين؟
0: ولازم اطلع بنفس الجواز. احكي شو قصة نهاد بيك؟
1: الله يرحمه.
0: يرحمنا جميع. اللي شو قصته؟
1: ما في شي، تركته بالمكتب حوالي الساعة 2 الظهر.
0: ايه
1: ما في 10 دقايق.
0: لك ايه؟
1: الا وجاي المباحث وشافته مقتول.
0: العمى.
1: شو؟
0: يعني ما بين طلعتك من المكتب وجيت المباحث
1: فات القاتل وقتلوه.
0: منيح اللي ما قتلك معه.
1: نعم، شو عم تقول شاهين؟
0: لا ما في شي، عم قول حدا اخذ افادتك؟
1: انا؟
0: ايه.
1: وليش عم تسأل؟
0: لا ما في شي، بس بدي اعرف ليش مبارح اجوا يدوروا علي.
1: والله ابصر
0: رامي.
1: شو شاهين؟
0: برأيك يا ترى؟
1: لك شو احكي؟
0: مين اللي قتلني هاد بيك؟

0: ادخل.
1: السلام عليكم.
0: اهلا اهلا دكتور غسان، طمني شو طلع معنا؟
1: هي مثل ما وعدتك سياده العقيد.
0: شو طلع معك يا دكتور؟
1: طعني بمنطقه الرقبه.
0: الرقبه؟
1: ايه، وبالتحديد بمنطقه الرخامه.
0: والاداه دكتور غسان؟
1: بتقديري اداه حاده، يعني مثل سكين.
0: كيف يعني؟
1: داخلي من الطرف الايسر للرقبه وطالعه من الطرف الايمن وقاطعه الوجه، وبيقولوا بالعوام عرق اللبن.
0: طيب سؤال دكتور غسان.
1: تفضل.
0: ممكن اعرف بالتحديد تاريخ وفاه المغدور؟
1: النزيف كان شديد جدا، يعني تقريبا الساعه 2.
0: معناها كان القاتل وجها لوجه مع المغدور. طيب كمان سؤال دكتور.
1: تفضل.
0: يعني ما في اثر لمشاجره او عراك؟
1: ابدا ابدا ما في.
0: معناها
1: شو رح تعمل سياده العقيد؟
0: لازم شوف الاستاذ مالك فورا.

0: إذا التقرير الطبي عم يقول أنه الطعنة واصلة للرغامة
1: مزبوط،
0: معناها كان القاتل واقف وجها لوجه مع المغدور.
1: صحيح.
0: إذن وين بصمات رجلين القاتل؟
1: بصمات رجلين؟ صحيح، ما لقينا بصمات رجلين يا أستاذ مالك. تقرير فرع الأدلة نفى أنه يكون هناك أي بصمات.
0: هذا بنافي واقع الحال يا عقيد زياد.

0: مزبوط.
1: ولا سيما عم يقول محضر الضبط اللي نظمه المقدم رئيف
0: انه
1: ساعة اللي وصل على المكتب وبرفقته المساعد جميل.
0: ايه
1: لقى باب المكتب مفتوح.
0: هيك عم يقول.
1: معنى هالكلام انه القاتل كان جوا، نفذ عملية مقتل نهاد وطلع.
0: ما حدا قال لا.
1: سيادة العقيد.
0: شو استاذ مالك؟
1: سبق ذكرت لي انه المقدم رئيف طلب من الرقيب فاضل يراقب المدخل الرئيسي للبناء حتى يشوف اذا حدا فات او طلع من البناء ويخبره. مزبوط؟
0: مزبوط. وهذا الحكي قبل ما يطلع المكتب لعنده من المدخل الخلفي للبناء.
1: يا ترى هو وفايت شاف حدا؟
0: لا، هذا السؤال بدك تسأله له.
1: طيب قديش كانت الساعة بالضبط وقت راح المقدم رئيف لعند نهاد؟
0: كانت بالضبط يعني 2:10.
1: عندي هون صورة عن تقرير الطبيب الشرعي.
0: ايه
1: عم يقول الوفاة محققة في تمام الساعة 2:00 ظهرا.
0: المعنى استاذ مالك،
1: إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه الرقيب فاضل كان عم يراقب البناية وما شاف أي إنسان طلع من مدخل الرئيسي للبناية،
0: صحيح،
1: والطلع من البناء كله بده 5 دقائق،
0: إيه؟
1: معناها لازم يلتقي المقدم رئيف مع القاتل وجها لوجه.
0: هيك المفروض.
1: بس كلامك بيتناقض مع بعضه البعض، ولا سيما تقرير الأدلة الجنائية عم بيقول
0: شبه؟
1: عم ينفي وجود بصمات أقدام غير أقدام المقدم رئيف والمساعد جميل.
0: شو بتقصد بكلامك يا أستاذ مالك؟
1: اللي بقصده هو ليش راح المقدم رئيف والمساعد جميل لمكتب نهاد؟
0: ليش راح؟ أنا مكلفه بمهمة البحث عن عصابة تهريب مخدرات.
1: كان معك أمر خطي مني أو من النيابة العامة؟
0: لا، بس أنا بعدته مجرد زيارة استطلاع.
1: ولنفرض أنه المغدور قاوم المقدم رئيف والمساعد جميل، شو رح يكون الموقف؟
0: ساعتها رح يقاوموه بسلاح
1: وبدهم إذن قضائي.
0: لا تنسى يا أستاذ مالك أنه المقدم رئيف بيحمل رتبة ومن واجبه يدافع عنا.
1: طبعا ضمن الأصول والقانون، القانون أولا وأخيرا يا عقيد زياد.
0: على عيني القانون يا سيدي، بس هذا نهاد رجل مشتبه فيه.
1: ما دام رايح يداهم مكتب رجل مشتبه فيه،
0: نعم،
1: ليش ما أخذ معه دورية نظامية حسب الأصول؟ على كل حال رح أتخذ موقف من الموضوع حتى توافيني حضرتك بالكشف عن غوامض هالجريمة.

0: هيك عم يقول الأستاذ مالك.
1: تعرف يا سيدي صاير فينا أنه لا عم نرضي الشاري ولا عم نرضي البياع.
0: مقدم رئيف.
1: نعم سيادة العقيد.
0: نحن بموقف حرج يا رئيف. مقتل نهاد كان بلحظة وصولك لعنده.
1: شلون؟
0: عفوا ما في شي ما في شي. مشوار بديناه ولازم ننتهي منه.
1: المعنى سيدي؟
0: عصابة تهريب المخدرات إلى راسين.
1: أوله نهاد اللي لقيناه مقتول،
0: والتاني شاهين.
1: الضبع واللي نفرض
0: إذا علق بإيدينا الضبع منكون أولا ضربنا الراس الثاني للعصابة،
1: وثانيا
0: منكون ألقينا القبض على قاتل نهاد.
1: طيب وإذا كان الضبع متواري عن الأنظار؟
0: متواري غير متواري أنا ما بفهم يا مقدم رئيف. بعدين شو هي متواري؟
1: شو اللي بتأمرني نعمله سيادة العقيد؟
0: نستنفر كل إمكاناتنا مراقبة دقيقة وصارمة.
1: ومنين بتريدنا نبدأ؟
0: من عند أصغر موزع مخدرات.
1: علم سيدي.

0: شو؟ شايفة كأنه بردت همتك بركات؟
1: بردت همتي على شو؟
0: قضية موت أبونا الله يرحمه.
1: إيه، فكرت عم تحكي عن...
0: ليش في شي أهم من إنه ناخد بتار أبونا؟
1: سهى، هذا الموضوع إيمي من بالك وانسيني هائيا.
0: أوف، ليش بقى لقيمه من بالي وانساه؟ إيه والله ما بقيمه وما بنساه إلا ما شوف كرمه معلق على المشنقة.
1: كرمه تافه يا سهى، اللي أهم من كرمه
0: شبه؟
1: نقتل.
0: مين؟
1: نهاد بيك. تتذكري يوم اللي إجا كرمه لعنا على البيت
0: وعرض عليك مليون ليرة؟
1: تمام.
0: إيه شو؟
1: مفتكر إنه أنا بدي آخد تاري منه
0: وجاي يتودد لك ويرشيك،
1: ومفكر إنه أنا عيني كانت على اللي أكبر منه.
0: على مين؟
1: على نهاد بيك.

0: ادخل.
1: احترام سيادة العقيد.
0: اهلا مقدم رئيف.
1: نعم سيدي.
0: قبل ما تخلي حدا يدرى بإلقائنا القبض على شاهين،
1: ايه
0: بدي اتصل مع الاستاذ مالك ونقول له الخبر.
1: اه شايفك كأنك متحمس سيدي.
0: حتى يعرف مين الجندي المجهول فينا. الو استاذ مالك.
2: ايوه
0: انا العقيد زياد.
2: اهلا سيادة العقيد.
0: عندي خبر بعتقد رح يسرك كتير.
2: وهو؟
0: بعد مراقبة دقيقة ومتابعة من مندوبينا.
2: ايه؟
0: الضبع
2: شاهين؟
0: بالضبط.
2: شبه؟
0: وقع بالمصيدة.
2: تهانينا سيادة العقيد.
0: التهاني مشتركة استاذ مالك.
2: باشر التحقيق معه من هون لأجي لعندك.
0: وأنا بالانتظار. آخ يا مقدم رئيف.
1: شو سيدي؟
0: انتهينا من هالأسطورة. نهاد انقتل والضبع بقبضة ايدنا.
1: طيب سيدي والفراط على الطريق اكيد يمكن ان شاء الله.
0: اكيد البقية مالن قيمة يا مقدم رئيف.
1: اكيد سيدي اكيد.
0: جيب لي شاهين لهون لبين ما يكون وصل الاستاذ مالك.
1: اعتبره صار عندك. احترامي.

0: ايه يا شاهين؟
1: نعم سيدي.
0: مين هن عملائك بترويج وتجارة المخدرات؟
1: سيدي انا تعاملي مع نهاد بيك
0: بس،
1: وكان يلي جيب لي البضاعة.
0: مين؟
1: داني.
0: ومنين كنتوا تجيبوا البضاعة؟
1: داني كان يجيبها تهريب من بيروت ويدخلها لهون
0: على اعتباره تاجر مواد غذائية.
1: هذا اللي صار.
2: واخيرا التقينا يا ضبع.
1: شو عليه؟
2: عزماتك كيف؟
1: على ايش؟
2: على الاعتراف.
1: هاي كل شيء مبين قدامكم.
0: لا لا لا لا لا، ما بدي اعترافاتك على التهريب والمخدرات وبس.
1: لكان شو بدك؟
2: بدنا نسمع منك وبالتفصيل.
1: انه
2: شلون رجعت من بيروت حتى تقتل نهاد؟
1: انا قتل نهاد بيك؟ اعوذ بالله.
0: ما تقول اعوذ بالله.
2: الشغله لابستك من راسك لرجليك، عم فهمك؟ ها
1: الله وكيكم، مالي علاقة.
2: باين عليك رح تعذبنا كتير.
1: أنا أقتل نهاد بيك؟ ليش؟
0: يظهر ما في غير المساعد جميل يقعد معك ويقنعك. شو سيادة العقيد؟
2: أنا هيك رأيي أستاذ مالك.
1: والله يا جماعة مالي علاقة، أنا بريء بريء بريء بريء.

0: ادخل.
1: اعتراف سيدي.
0: شو يا مساعد جميل، اعترف؟
1: سيدي الحقيقة عملت كل اللي علي.
0: الناس هون بالإدارة عم تحاول

0: تقاربك وتشتغل فيك يا جميل.
1: شو يعني سيدي؟
0: يعني مستقبلك. وسمعتك واقفة على انتزاع اعترافه بقتل نهاد. عم تفهم علي يا مساعد جميل؟
1: سيدي الله وكيلك، عملت كل جهدي، ما تركت

0: وينه؟
1: عندي بالمكتب.
0: ايوه
1: قلت لحالي خبرك قبل ما تفوت لعندك.
0: طيب وما قالت لك شو بدها؟
1: مشان موضوع تهمة قتل نهاد.
0: ايوه تعقدت الشغلة.
1: ليش سيدي؟
0: لك يا اخي المحامي او المحامية متى ما حشروا مناخيرهم موضوع بينقلب الموضوع فوقاني تحتاني.
1: طيب شو قلها سيدي؟
0: شو تقلها؟ خليها تفوت وامرنا لله. خليها تفوت.
1: حاضر سيدي.

0: أنا ما عم ناقش موضوع تورطه بالتهريب يا سيادة المقدم.
1: هي متعلقة بهي؟
0: أبداً.
1: شلون بقى؟
0: موكلي ما له علاقة بمقتل نهاد بيك الله يرحمه.
1: نحن في عنا أسباب جدية بتخلينا نقتنع بأنه موكلك شاهين هو اللي قتل نهاد.
0: بقدر أعرف الأسباب؟
1: بجوز سرية التحقيق ما تسمح لنا نطلعك عليها يا أستاذي هناء.
0: أنا محامية يا سيادة المقدم.
1: يا عيوني، أنت محامية بالقصر العدلي وبالمحاكم مو هون.
0: أنتو جزء متمم من أعمال الجهاز القضائي. تسمح لي أسألك سؤال؟
1: تفضلي.
0: أنت عم بتباشر التحقيق هون بأي صفة؟
1: شوفي لقلك،
0: أنا رح أجاوبك. عم بتباشر التحقيق بتفويض من المحامي العام أو من رئيس النيابة، صح ولا لا؟
1: صحيح، بس أنا هون لأجل
0: شغلي. فإذا كان من حق موكلي يكون إلى جانبه محامي أمام من كلفك وفوضك بالتحقيق، فمن باب أولى يكون لجانبه محامي أمامك.
1: على عيني، بس جرت العادة أنه
0: إذا كان ما جرى خطأ مو معناها تكريس الخطأ.
1: طيب المهم هلأ شو؟
0: هاي بيان عن إدارة الهجرة والجوازات مذكور فيه أي ساعة دخل شاهين المطار.
1: طيب وهالأوراق التانية؟
0: أرومت بطاقة السفر مذكور فيها ساعة الوصول.
1: ممكن أفهم بالضبط لوين بدك تصلي حضرتك؟
0: اللي بدي أقوله أنه نهاد بيكن قتل بنفس الوقت اللي كان فيه موكل شاهين بالمطار وقبل ما يصل على البلد.
1: مو صحيح هذا الحكي يا أستاذي هناء.
0: اتفضل راجع ودقق الوراق اللي بين ايديك وقارنها مع تقرير الطبيب الشرعي. وقبل ما اقول لك السلام عليكم، لا تنسى انك انت وحدك اللي كنت عنده بالمكتب لحظه انقتل فيها. خاطرك.

0: طيب إذا شاهين ما كان هو اللي قتل نهاد، مين اللي بده يقتله يا سيادة العقيد؟
1: والله يا أستاذ مالك، يبدو الأمور اختلطت علينا وما عدنا نعرف الأسود من الأبيض.
0: ليش؟
1: كان كل اعتقادنا أنه شاهين رجع على البلد حتى يتخلص من نهاد، وكل التقارير والتحريات كانت عم تقول هيك. بدليل
0: شو؟
1: بدليل أنه يوميتها لما طلع المقدم رئيف والمساعد جميل
0: ايه؟
1: وتوجهوا لمكتب نهاد،
0: نعم،
1: كنت واثق كل الثقة
0: أنه
1: المقدم رئيف يلتقي مع شاهين ونهاد سوا.
0: عم لقى نهاد مقتول وما قدر يلاقي الدليل ضد شاهين،
1: وفوق منا طلع شاهين بريء من مقتل نهاد.
0: بصراحة سيادة العقيد،
1: تفضل.
0: والله موقف المقدم رئيف حرج، والأصابع عم بتشير إلى جهة.
1: أرجوك لا تكمل يا أستاذ مالك.

0: ادخل.
1: ترامي سيدي.
0: جيت بوقتك يا مساعد جميل.
1: خير سيدي.
0: تتذكر يا مساعد جميل اليوم اللي طلعنا من هون ورحنا على مكتب نهاد؟
1: طبعا سيدي، كانت بوقتها الساعة 2:10 تقريبا.
0: هلأ اتركني من الساعة
1: مور سيدي.

0: تتذكر شو قلت لك ونحن بالسيارة؟
1: قلت لي طلع شف لي في شباك مفتوح أو ضو شغال بالبناية.
0: مزبوط، برافو عليك. بس سألتك سؤال تاني.
1: شو هو سيدي؟
0: قلت لك شف لي في سيارة رانج روفر واقفة قدام البناية، صح؟
1: صح، مزبوط سيدي، مزبوط، بتذكر. وبالعلامة كان لونها أسود.
0: جميل.
1: نعم سيدي.
0: لما نزلنا من البناية بعد ما اجت الشرطة والطبيب الشرعي ورئيس النيابة الأستاذ مالك.
1: ايه.
0: بعد ما نزلنا من البناية
1: شو سيدي؟
0: ما لقينا السيارة رانج روفر.
1: مزبوط والله، مزبوط. لفت نظري ساعتها انه ما لقينا السيارة.
0: بتعرف لمين السيارة؟
1: لمين سيدي؟
0: لنهاد يا جميل.
1: نهاد؟ مو معقول.
0: معناها نحنا طلعنا لعنده.
1: ايه.
0: واللي قتله نزل على السيارة مباشرة، ركب فيها ومشي.
1: معناها اللي ركب سيارة نهاد معه مفتاح تاني. لوين ام سيدي؟
0: بدي اشوف العقيد زياد.

0: على حسب أقوالك يا رئيف.
1: شو سيدي؟
0: كنت شفت القاتل وانت فايت على المدخل، مو قلت لي بوقتها انك طلبت من الرقيب فاضل يراقب المدخل الرئيسي مشان يشوف اذا حدا فات او طلع؟
1: مزبوط سيدي، بس بعد ما نزلت انا ما شفت السيارة.
0: مقدم رئيف،
1: شو سيدي؟
0: انت القاتل كان تحت نظرك ومالك شايفه.
1: عفوا ما فهمت سيادة العقيد.
0: بتتذكر مندوبتنا عليا؟
1: ايه، موظفة الاستعلامات اللي بالفندق.
0: عليك نور، بتتذكر شو قالت لي؟
1: شو قالت لك سيدي؟
0: بوقتها قالت لي
2: بس اللي لفت نظري يا سيادة العقيد،
0: كلك نظر، تفضلي،
2: انه رامي اجى على الاوتيل بسيارته.
0: المعنى
2: لما راح هو وداني
0: ايه
2: ركبوا تاكسي،
0: وسيارته
2: تركها قدام الاوتيل.
0: وانتي بتعرفي سيارته يا عليا؟
2: طبعا سيدي، رانج روفر سودا.
0: والرانج روفر السودا هي السيارة نفسها اللي انت شفتها قدام البناية.
1: سيادة العقيد،
0: شو تذكرت شي؟
1: لما طلعت انا والمساعد جميل على الكمين،
0: ايه،
1: بوقتها طلبت من الرقيب فاضل يراقب الباب الرئيسي للبناية حتى يشوف إذا حدا فات أو طلع من الباب الرئيسي.
0: إيه،
1: ورحت على المدخل الثاني
0: حتى تشوف إذا حدا بده يطلع من هنيك.
1: مزبوط، وأنا فايت من المدخل الثاني.
0: إيه،
1: بتذكر
0: هلأ شو تذكرت أحكي؟
1: وأنا داخل من الباب شفت شاب نازل بسرعة وملهوج.
0: كمل يا رئيف، شغلت لي بالي.
1: بوقتها قلت له للمساعد جميل، مساعد جميل.
3: نعم سيدي.
1: في حدا طالع من المدخل، هيئ سلاحك فورا.
3: الرصاص صبيت النار سيدي.
1: وهي سلاحي. عفوا لو سمحت يا شاب.
4: تفضل.
1: مكتب نهاد بيك أنا وطابق.
4: ما بعرف يا أخي.
3: ليش حضرتك مو من سكان البناية؟
4: صدقني ما بعرف.
3: يظهر مو من سكان البناية سيدي.
1: غريب.

0: معناها يا مقدم رئيف،
1: معناها انه الشاب اللي كان لابس بدلة كحلية وحامل شنتاي سامسونايت وطالع من المدخل الخلفي للبناية،
0: ايه
1: هو رامي نفسه يا سيادة العقيد.
0: ما هذا اللي بدي قلك يا ليش عم تضحك يا رئيف؟
1: مثل ما قلت لي يا سيادة العقيد،
0: انه
1: المجرم قدام عيوني وانا مالي شايفه.
0: إلا كان قوم جيبه هو التاني قبل ما يفركه من البلد.
1: اعتبر صار.

0: ادخل.
1: السلام عليكم.
0: طمني يا رئيس، شو صار معك؟
1: مثل ما أمرت يا سيادة العقيد.
0: وينه هلا؟
1: عنا بالإدارة.
0: عظيم، رح أتصل بالأستاذ مالك.
1: قول الله.

0: هي يا رامي، من أولها مثل ما حكيت لهم بالمباحث بدك هون تحكي وما تعذبني. ها
1: هاد يا سيدي، لما شافني هاد بيك انه رح ينكشف،
0: ايه
1: قال لحاله خليني انفض بريشي
2: يسافر برا البلد.
1: ايه سيدي، ايه نعم، بوقتها طلب مني روح على البنك واخذ المصاري يلي كان حاططها بصندوق الحديد.
2: اي صندوق؟
1: كنت مستأجر له صندوق حديد بالبنك.
2: وبعدين
1: بعد ما جبت له المصاري،
2: ايه
1: فتت لعنده على المكتب من شان اعطيه.
3: مين؟
1: انا رامي.
3: جبت المصاري؟
1: ايه ليكم بالشنطاي.
3: ريحت بالي.
1: بمين بدك تتصل؟
3: بدي سافر بأسرع ما يمكن. ألو سوزان؟
4: ألو. أيوة
3: نهاد عم يحكي معك.
4: أهلا وسهلا نهاد بك.
3: دخيل عينك، بدي تكت على القاهرة اليوم من كل بد على أي شركة كانت.
4: لحظة نهاد بك، خليك معي على الخط.
3: المباحث قال نشوف. أيوة ألو.
4: والله يا نهاد بك كله كومبلي، ما في محلات.
3: أنا مضطر يا سوزان.
4: إذا هيك طلع على المطار بنشوف شي مسافر نقنعه بالفلوس إنه يأجل سفره، وأنا رح نزل اسمك على لائحة الانتظار.
3: أنا ممنونك وما رح أنسى لك جميلك أبداً. أوروفوار.
1: نهاد بيك بدك تسافر؟
3: إيه. وين المصاري هلأ؟
1: وأنا شو وضعي؟
3: لك أنت هلأ بعدين بس لأرجع منتفاهم. وين المصاري؟ أعطيني إياه هون.
1: منتفاهم؟ وأنا يا نهاد وين حصتي؟
3: بعدين معك يا رامي، هلأ مو وقت الحكي.
1: إمتى لكان؟
3: عم قلك بس لأرجع منحكي، ما عندي وقت.
1: وليش مو هلأ منتفاهم ونتحاسب؟
3: شيه أنت التاني، أعطيني المصاري وبعدين.
1: عم تدفش خد.

0: وبشو قتلته يا رامي؟
1: سيدي بالسيف اللي كان صامده عنده على الحيط سيدي.
2: يا لطيف
0: استاذ مالك.
2: شو سيادة العقيد؟
0: بظن الموضوع صار واضح، رح حوله موجودا لعندكن على النيابة العامة.
2: وبقية أفراد العصابة؟
0: المقدم رئيف حطهم بالقنينة.
2: عظيم.

0: تفضلي أستاذة هناء محامية جهة الدفاع.
1: سيدي الرئيس، السادة المستشارون، انطلاقا من واجبي كوكيلة عن المتهم شاهين وكمحامية في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، أعمل في سبيل كلمة الحق لتأخذ العدالة مجراها بكل تجرد ونزاهة. يا حضرات المستشارين، إن الدفاع عن سيادة القانون واستقراره صفة حضارية، وترسيخ مفهومه وإشاعة روح العدالة واجب يلتزم به الحاكم والمحكوم على السواء، لأن التمسك به فيه مستقبل المواطن والوطن معا. من هذا العرض المسهب لوقائع الدعوة نجد أن التحقيق مع موكل المتهم شاهين لم يستند إلى أي دليل يؤيد مزاعم الادعاء سوى ما ورد في اعترافات المتهمين كريم ورامي أمام المباحث الجنائية، وهذا اعتراف مؤول. ومن نافلة القول إن الاجتهاد القضائي والنص مستقران على أن كل اعتراف غير مؤيد بدليل لا قيمة قانونية له. لطفاً مراجعة قرارات محكمة النقد بهذا الخصوص واجتهادات محكمة النقد السورية ومحاكم النقد العربية والأجنبية أكثر من أن تعد وتحصى بهذا الصدد. لذلك وعلى ضوء ما تقدم واستناداً لأحكام القانون، ألتمس إعطاء القرار ببراءة موكل المتهم شاهين، وإن لم يكن ذلك فتقرير عدم مسؤوليته، وفي ذلك كل الحق والعدل. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام يا سيدي الرئيس.

0: الجلسة الآن للنطق بالحكم باسم الشعب. قرات محكمة ما يلي: أولا، تجريم المتهم رامي بجناية الاشتراك في حيازة وترويج والإتجار بالمخدرات وجناية القتل العمد. ثانيا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام. ثالثا، تجريم المتهم كريم الملقب كرمو بجناية الإتجار بالمخدرات وجناية قتل المغدور حمدي. رابعا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام. خامسا، تجريم المتهم شاهين الملقب بالضبع بجناية ترويج وتهريب المخدرات وجناية التزوير الجنائي. سادسا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما. سابعا، تجريم المتهم دانيال الملقب داني بجناية الإتجار بالمخدرات والحكم عليه بالأشغال الشاقة 15 عاما قرارا وجاهيا بحق المتهمين كافة وغيابيا بحق المتهم دانيال قرارا قابلا للطعن بطريق النقد قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا.
1: كان معكم في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات هناء نصور، فراس حسن، محمد سالم، يوسف المقبل، باسل حيدر، إبراهيم عيسى، محمد خاوندي، نبيل جعفر، علي القاسم، أحمد ملي، مي مرهج، إيفا حاجبي، مرشد درغام، لما هاشم، وهاني شاهين.
2: المخرجان المنفذان إياد اسمندر وأحمد عنقا.
3: حكم العدالة.
4: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
3: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: مشاهدينا ومتابعينا نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: مجلس الشعب يعلن كشف قائمة الرئيس الشرع لثلث الأعضاء يوم غد الأربعاء.
0: في خطوة تهدف إلى متابعة مسارات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين سوريا والعراق، تتفقان على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك.
1: عضو مجلس نواب أمريكي يؤكد أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو تحقيق السلام والازدهار بفترة قصيرة.
0: وفي نشرتنا أيضا، المتحدث باسم الخارجية القطرية ينفي وجود اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران. تفاصيل هذه العناوين وأكثر يقرأها عليكم محمد الدرباس ويسرى السيد عيسى بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. أعلن مجلس الشعب فجر الثلاثاء اليوم 30 حزيران موعد الكشف عن قائمة السيد الرئيس أحمد الشرع التي تضم ثلث أعضاء المجلس. وقال المجلس في إعلان نشره عبر معرفاته الرسمية إن قائمة السيد الرئيس المتضمنة 70 اسما سيعلن

0: أعلنوا عنها يوم الأربعاء في 1 تموز 2026. مزيد من التفاصيل حول الموضوع تتابعونها في التقرير التالي.
1: في حدث مفصلي في سوريا ما بعد سقوط النظام البائد، تترقب البلاد إعلان القائمة الرئاسية التي سيصدرها الرئيس أحمد الشرع والمتضمنة 70 اسما يمثلون ثلث أعضاء مجلس الشعب، في خطوة طال انتظارها في الأوساط السياسية والشعبية، حيث تعد محطة أساسية في المسار الدستوري لتشكيل البرلمان الجديد وانطلاق الحياة التشريعية في مرحلتها المقبلة. وبموجب الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس أحمد الشرع صلاحية تعيين 70 عضواً والتي تعادل ثلث أعضاء المجلس لتضاف إلى الثلثين الآخرين اللذين تم انتخابهما عن المحافظات السورية باستثناء السويداء التي لم تجري فيها الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في المحافظة. ووفقاً للمادة 24 من الإعلان الدستوري، فإن تخصيص هذا الثلث يهدف إلى ضمان التمثيل العادل للمرأة والمكونات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بما يحقق التوازن المطلوب تحت قبة المجلس. وتؤكد المادة ذاتها أن هذا الإجراء يأتي استجابة للحاجة إلى سد الفجوات التي ظهرت في نتائج الانتخابات، ولا سيما فيما يتعلق بتمثيل النساء والأقليات، بما يضمن حضوراً أكثر شمولاً وعدالة في البنية التشريعية. في وقت سابق كان الرئيس الشرع قد صرح بأنه سيتم العمل على إغلاق خلل التمثيل النسائي والأقليات في المجلس، وذلك عقب أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات انخفاض تمثيل تلك الفئات. بهذه الخطوة المرتقبة تطوي سوريا مرحلة الفراغ التشريعي، وتدخل عهداً جديداً من إعادة بناء مؤسساتها الدستورية، ليشكل صدور القائمة تتويجاً لمسار يسعى إلى تصحيح الخلل في التمثيل وضمان حضور كافة المكونات المجتمعية في عملية صنع القرار.
2: اتفقت سوريا والعراق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك في خطوة تهدف إلى متابعة مسارات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين في مختلف المجالات. وجاء الاتفاق خلال مباحثات عقدها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في دمشق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين بحضور وزير الطاقة محمد البشير. وأوضح بيان مشترك نقلته وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على التليجرام أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، واتفقا على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية، بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين.
0: أكد رئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة أن سوريا تواجه تحديات أمنية تتجاوز خطر تنظيم داعش وتشمل خلايا تابعة لفلول النظام البائد وأخرى مرتبطة بميليشيا حزب الله، إضافة إلى التوغلات الإسرائيلية وما يرافقها من قصف واعتقالات بحق المدنيين. وشدد سلامة خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على التزام الدولة السورية الجديدة بقيادة جهود مكافحة الإرهاب وفق أولوياتها الوطنية وبما ينسجم مع أحكام القانون الدولي. وأشار إلى أن سوريا بعد مرحلة التحرير أعادت بناء مؤسستها الوطنية وعززت علاقاتها الإقليمية والدولية، مؤكداً أن البلاد أصبحت وجهة لعودة السوريين بعد أن كانوا يضطرون إلى مغادرتها هرباً من ممارسات النظام البائد، مؤكداً أن المسار السياسي الحالي يعكس انتقال سوريا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الاستقرار وصناعة القرار المستدام.
2: سياسياً، أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن سوريا حققت خلال فترة قصيرة خطوات تاريخية نحو السلام والازدهار، مشيراً إلى تعاونها مع الولايات المتحدة في تنفيذ الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب. وأوضح ويلسون في منشور على منصة إكس أن هذه التطورات تستدعي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في تقييمه أن سوريا تلبي وتتجاوز المتطلبات اللازمة لإزالة هذا التصنيف. كما أعرب ويلسون عن رغبته في التواصل مع وزارة الخارجية لبحث خفض مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى سوريا بما يعكس الواقع الحالي ويسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط قطاع السياحة، مختتما دعوته بالقول امنحوا سوريا فرصة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور أحمد هواس. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. دكتور أحمد هل تسمعني؟
3: حياكم الله، مرحبا بكم.
2: أهلا بك. بداية دكتور أحمد، في حال أتمت الخارجية الأمريكية إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة السوداء، ما هي الانعكاسات المباشرة على إزالة القيود المصرفية وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة الإعمار بعد سنوات من القيود الاقتصادية؟
3: يعني كما تعلمين نحن ورثنا عن النظام البائد مجموعة من المشكلات وربما نسميها الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة السورية بعد غياب هذا النظام. وهنا على سبيل المثال كانت سوريا على قوائم الدول الداعمة للإرهاب. البارحة الحديث الذي أدلى به النائب الأمريكي في وجوب إزالة سوريا من هذه القائمة، وأضاف جملة مهمة بأن هذا يدفع بالاستثمار إلى سوريا، بمعنى أن سوريا تصبح يعني مهيئة لدخول الشركات العالمية لبدء نهضة حقيقية وإعادة إعمار حقيقية في سوريا. سوريا من خلال سياستها الخارجية تخوض معارك سياسية صعبة، ولكنها بفضل الله نجحت في أغلبها، منها إزالة عقوبات قيصر، منها إعادة العلاقات سوريا مع المنظومة الدولية. وكما لاحظنا البارح يعني كلمة رئيس الاستخبارات السورية الذي تحدث في الأمم المتحدة باختصار شديد بأن سوريا ليست جزءا من منظومة يعني تدعم الإرهاب أو أنها سوف تساعد على بقاء المنظمات التي يعني ينظر إليها أنها متطرفة، بل ستكون يعني مركزا مهما للتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، في منع الجريمة المنظمة، وتعمل أيضا على ازدهار بناء وازدهار شعبها بشكل عام.
2: نعم. استنادا إلى ما قلت من تصريحات النائب جو ويلسون، يعني يؤدي ذلك أن التنازلات أو الخطوات العملية الملموسة التي قدمتها دمشق هي محاربة الإرهاب، وهي التي جعلت وزير الخارجية ماركو روبيو يقيم بأن سوريا تلبي هذه المتطلبات.
3: يعني هي لا تأتي في يعني نطلق عليه مثلا تنازلات، لا على العكس، هو التعاون السوري في منظومة دولية واسعة. يعني سوريا الآن تدخل النظام العالمي وتصبح جزءا منه، لا تكون نشازا ولا تكون محسوبة على محور ضد محور، ولا تكون موئلا أو منطلقا لمنظمات توسم بالإرهاب. وهذا الشيء يعني أكد عليه جميع المسؤولين الغربيين الذين تعاملوا مع المسؤولين السوريين الحاليين أو زاروا سوريا. ولهذا أصبح يعني واجب دعم سوريا بإعادة الإعمار بعد إزالة العقبات التي تحدثنا عنها، سواء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على سوريا، وأركز هنا على عقوبات دولية وليست أممية، لأنها لم تصدر عن مجلس الأمن وإنما اتخذتها الدول ضد النظام البائد، وللأسف بقيت ضد الشعب فيما بعد والدولة السورية. إزالة العقوبات يعني نسبة كبيرة نستطيع أن نقول أنها أزيلت وانتهت، وبدأ دخول سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية وسويفت وكل هذه الأمور. يبقى الأمر الآخر وهو إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومجرد وجود سوريا في هذه القائمة السوداء يعيق الاستثمار في سوريا، يعيق حركة الأموال إلى سوريا. إذا ما أزيلت سوريا من هذه القائمة، فنعود إلى القول الذي تحدث به النائب الأمريكي بأن هذا مؤشر على أن سوريا سوف تكون مركزا مهما للاستثمار والازدهار وإعادة الإعمار.
2: نعم، بعد تراجع حدة التصعيد ومسارات التقارب، كيف سيؤدي خفض تحذير السفر وتوجهات واشنطن هذه إلى دفع دول غربية أخرى للسير في خطوات مماثلة لدعم الاستقرار في سوريا؟
3: يعني دعني أقول لك بأن كل استثمار في سوريا سوف يكون لن يكون إلا بموافقة أمريكية، وحتى نحن رأينا يعني بعد التحرير بأن المبلغ الوحيد الذي دعمت به سوريا هو 86 مليون دولار من خلال دعم سعودي قطري لكتلة مرتبات يعني للسوريين الموظفين السوريين، وهذا ما كان يتم إلا بموافقة أمريكية مع شرط أن لا يذهب من هذا المبلغ أي رواتب للشرطة والأمن والجيش، بمعنى أن القرار قرار الاستثمار في سوريا هو قرار أمريكي. يعني إذا أرادت أمريكا أن تزيل سوريا من هذه القائمة تفعل، وإذا أرادت أمريكا أن توجه الشركات العالمية للاستثمار في سوريا ستفعل. نعم. وإذا أرادت أن تدعو لمؤتمر لإعادة الإعمار في سوريا يشمل دول المنطقة والعالم والدول الثرية منه سوف تفعل. نعم. إذن القرار هو قرار سياسي وليس قرار دول، قرار سياسي لدولة وحيدة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها هي الدولة العظمى الوحيدة وصاحبة القرار الدولي.
2: نعم، المحلل السياسي الدكتور أحمد هواس، شكرا لك.
0: تتواصل ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وفي جديدها حيث أدان الأمين العام لجميع الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية. وأوضح المكتب الصحفي للجامعة في بيان عبر منصة إكس أن أبو الغيط اعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وخرقا واضحا للقانون الدولي.
2: وأشار البيان إلى أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي حذر من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بإشعال المنطقة وتوسيع جبهات الصراع وتقويض جهود استعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أن إرهاب القوة الذي تمارسه إسرائيل لا يمكن قبوله دوليا. ودعا رشدي مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذه الممارسات وإلزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
0: وفي السياق ذاته أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي العدوان الإسرائيلي على محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكدا تضامن البرلمان العربي الكامل مع سوريا ودعمها في حماية سيادتها وسلامة أراضيها. وجدد اليماحي موقف البرلمان العربي الداعم لسوريا في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها، مشددا على أن استقرار سوريا ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.
2: شارك القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في جلسة حوارية بعنوان التعامل مع أزمة هرمز بلورة استجابة جماعية ضمن فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 بحضور وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العوبلي رادوفان. وتناولت الجلسة تداعيات أزمة هرمز وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي وتجارة العالمية وأمن الطاقة، مع التركيز على أهمية تنسيق المواقف الدولية وبناء مقاربات جماعية للتعامل مع الأزمات العابرة للحدود وتعزيز مسارات التعاون والشراكة في مواجهتها.
0: أكد وزير العدل مظهر الويس أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام البائد أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية لما يمثله ذلك من مساس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية. وأوضح الويس أن النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بتحريك الدعوة العامة تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تخالف أحكام الإعلان الدستوري تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. وأضاف أن الوزارة أنجزت مشروع قانون ينظم هذا الملف بهدف حماية حقوق ضحايا النظام البائد وصون الحقيقة التاريخية والذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات، مشيرا إلى أن المشروع سيحال إلى مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية.
2: وفي أخبارنا الاقتصادية، حيث أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأردني عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة. وأوضح الشعار أن مجلس الأعمال السوري الأردني يعد الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في التعامل مع الجانب الأردني، وذلك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤكدا أن تشكيل المجلس يأتي بهدف دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الخارج.
0: وفي خبرنا الأخير في الشأن الدولي، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية بعدم وجود اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، وأن وجود ويتكوف وكوشنر لا يعني لقاء مباشرا مع مسؤولين إيرانيين. وأوضح المتحدث أن الأموال الإيرانية المجمدة 6 مليارات دولار لم تحول بعد، وأن عملية التحويل مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن أمن الملاحة في مضيق هرمز هو الأولوية، مع استمرار التنسيق مع سلطنة عمان لضمان العبور الآمن وإزالة الألغام.
2: إلى هنا تنتهي فترتنا الرئيسية، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس الشعب يعلن كشف قائمة الرئيس الشرع لثلث الأعضاء يوم غد الأربعاء. في خطوة تهدف إلى متابعة مسارات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين، سوريا والعراق تتفقان على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك. عضو مجلس نواب أمريكي يؤكد أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو تحقيق السلام والازدهار بفترة قصيرة. وكان في نشرتنا أيضا المتحدث باسم الخارجية القطرية ينفي وجود اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران.
0: متابعينا الكرام، وقبل أن تطوى أوراق فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم يسرى السيد عيسى ومحمد الدرباس. في الإخراج جنين الخضر. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: سوف هي.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

في حزيران. الإعداد رندا القاسم. التقديم علاء الدين فطراوي. في حزيران. الإخراج نورس الكريدي.

في حزيران من كل عام وتحديدا في السادس منه يتم الاحتفال باللغة الروسية في إطار اليوم العالمي للغة الروسية، فبناء على مبادرة المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو أعلنت الأمم المتحدة عام 2010 قرار الاحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وذلك لرفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي بإنجازات هذه اللغات. واختير السادس من حزيران لتكريم اللغة الروسية لأنه يوم ميلاد الشاعر والكاتب المسرحي والروائي ألكسندر بوشكين الذي يعتبر الشاعر الروسي الأعظم ومؤسس الأدب الروسي. وبهذه المناسبة نستمع معا لأغنية روسية من كلمات الشاعر بوشكين، ويقول مطلعها: أحببتك وربما لا زلت أحبك، ربما لم ينطفئ اللهيب بعد، إنه يتوهج بصمت داخل روحي، لن يحزنك بعد الآن.

في 20 من حزيران عام 1975 أطلق في صالات العرض الأمريكية فيلم الرعب والإثارة الفك المفترس للمخرج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفن سيبليبرغ، اقتباسا عن رواية تحمل الاسم نفسه بقلم المؤلف وكاتب السيناريو وناشط المحيطات الأمريكي بيتر بينشلي. الفيلم يتحدث عن سمكة قرش بيضاء كبيرة آكلة للحوم البشر تهاجم مرتدي الشواطئ في منتجع صيفي، مما دفع بقائد شرطة لمطاردتها بمساعدة عالم في الأحياء البحرية وصياد سمك قرش محترف. تم تصوير الفيلم في جزيرة مارثا فينياردا الأمريكية، واعتبر أول فيلم يصور في المحيط وحقق نجاحا كبيرا، واعتبر لحظة فاصلة في تاريخ السينما، ونال العديد من الجوائز وكان أكثر الأفلام أرباحا حتى عام 1977 مع ظهور حرب النجوم. وتبع هذا الفيلم 3 أجزاء وأفلام كثيرة شبيهة به. وفي عام 2001 اختارته مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة لحفظه في السجل الوطني للسينما باعتبار أنه هام ثقافيا وتاريخيا وفنيا. وضع موسيقى الفيلم المؤلف الموسيقي الأمريكي وعازف البيانو وقائد الأوركسترا جون ويلماز، وقد نال بموجبها جائزة الأوسكار، وفيما بعد صنفها معهد السينما الأمريكي كسادس أعظم موسيقى تصويرية، إذ اعتمد المخرج عليها للإشارة بشكل مخيف إلى وجود سمكة القرش المفترسة. ومعا نستمع لمقطع من هذه الموسيقى.

12 من حزيران ذكرى ولادة مبتكر شخصية هايدي الأدبية السويسرية يوهانا شبيري، وهي روائية وكاتبة قصص قصيرة. اشتهرت بشكل خاص في كتابة قصص الأطفال، وعاشت بين عامي 1827 و1901. نشرت أولى رواياتها عام 1880 وعنوانها ورقة شجر على قبر فروني، وتتحدث عن العنف المنزلي الذي تتعرض له المرأة. وفي السنوات التالية كتبت المزيد من القصص للكبار والصغار، ومن بينها رواية هايدي التي أنجزتها في 4 أسابيع، وتتحدث عن فتاة يتيمة تعيش مع جدها في جبال الألب السويسرية. وتميزت الرواية بتصويرها الحي للطبيعة. تعتبر هايدي من الأعمال الأكثر شعبية في الأدب السويسري، وقد نشرت عام 1881. وصفت بأنها كتاب للأطفال ولمن يحب الأطفال، وكانت بداية من جزئين. الأول حمل عنوان هايدي سنواتها من التجوال والتعلم، والثاني عنوانه هايدي كيف عملت بما تعلمت. وقد ترجمت من اللغة الألمانية إلى لغات كثيرة، وبيع عشرات الملايين من رواية هايدي حول العالم، وتحولت إلى مسلسل رسوم متحركة عام 1974 بواسطة شركة نيبون أنيميشن اليابانية، وتمت دبلجته للغة العربية. وفي الفاصل القادم نستمع لإشارة البداية في كل من النسخة العربية والألمانية.

احتضر ملعب راس سواندا الواقع في بلدية سولنا السويدية نهائي كأس العالم لكرة القدم في 29 من حزيران عام 1958، وكانت المباراة بين منتخبي السويد والبرازيل، واستطاع منتخب البرازيل تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين للسويد في لقاء شهد بداية اللاعب العالمي البرازيلي بيليه، وكان عمره حينها لا يتجاوز 17. وقد سجل هدفين في المباراة، وبعد أن انتهت أغمي عليه وتم إسعافه من قبل الطاقم الطبي لتحصل البرازيل على اللقب العالمي الأول لها في بطولات كأس العالم. وبهذه المناسبة أطلقت أغنية برازيلية

عنوانها كأس العالم لنا. نستمع لها معا في الفاصل القادم، ويقول مطلعها: كأس العالم لنا، لا أحد يقدر على البرازيليين. نعم، إنهم ماهرون في السامبا وهم ماهرون في كرة القدم.

في السابع من حزيران من عام 1893 قام المحامي الهندي الشاب موهانداس كي غاندي بأول فعل عصيان مدني، وكان حينها يعمل في جنوب إفريقيا. ففي هذا اليوم كان عليه السفر بالقطار من مدينة بيتر مارتسبورغ إلى بريتوريا، وتم حجز مقعد له في الدرجة الأولى، غير أن موظفي القطار طلبوا منه مغادرة عربة الدرجة الأولى والذهاب إلى عربة مخصصة للملونين. وبعد رفضه ذلك دفعه شرطي إلى خارج العربة، ومنذ هذه اللحظة قرر الدفاع عن حقوقه كرجل هندي وكإنسان. وخلال حياته أثرت أساليب غاندي المقنعة في مجال العصيان المدني في قادة حركات الحقوق المدنية في جميع أنحاء العالم، ونال لقب المهاتما ومعناه الروح العظيمة. ومعا نستمع إلى أغنية هندية عن المهاتما غاندي يقول مطلعها: هيا هيا الأرض تنادي لك، تعال لتضيء لنا الطريق، تعال أرنا الطريق الصحيح.

أقرت الأمم المتحدة يوم 15 حزيران يوما عالميا سنويا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، ويهدف هذا اليوم إلى رفع وعي المجتمع وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن والمطالبة باستجابة عالمية متعددة الأوجه تركز على حماية حقوق كبار السن وحسن معاملتهم. وبهذه المناسبة نستمع لأغنية باللغة الإنجليزية تخاطب الأب أو الأم وعنوانها شكراً، ويقول مطلعها: أذكر حين كنت أجلس على ركبتيك وحبك يعلمني أن أشعر بالثقة عاماً بعد عام، وأنت تراني أكبر تمنحني كل ما يمكنك منحي إياه وتمسح دموعي وكل مخاوفي. لذا أريدك أن تعلم أنني في كل مرة أغلق عيني أفكر فيك، أفكر بكل ما منحتني وملأ قلبي. لهذا إن لم تشرق الشمس اليوم فأنت من سينير طريقي. أريد أن أشكرك من أعماق قلبي.

وباليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، ننهي حديثنا عن بعض الأحداث التي وقعت عبر التاريخ في شهر حزيران. أشكر لكم متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حزيران الإعداد رندا القاسم، التقديم علاء الدين فطراوي، في حزيران الإخراج نورس الكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الطاقة تؤكد أن ما تشهده بعض محطات الوقود هو حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد وليس نقصا في توفر المشتقات البترولية. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تعزيز التنسيق بين الوزارتين لإدارة الخطاب الإعلامي أثناء الكوارث والأزمات. وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي يستقبل اللجنة الطلابية المكلفة بمتابعة شؤون الاختصاص في كلية الطب البشري بجامعة إدلب. المعهد العالي للقضاء يجري الاختبارات التقييمية للأساتذة المحامين المزمع انخراطهم في السلك القضائي. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك ضمن وفد سوري في دورة تدريبية بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتبادل الخبرات. وفي خبرنا الأخير، نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، المدارس في عموم محافظة الحسكة ستفتح أبوابها مطلع العام الدراسي القادم وفق المناهج الوطنية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

حين يبدأ التاريخ بالكتابة. دمشق الأبجدية حين تختار صوتها. من هنا ومنذ أن ارتجف القصب في يد الكاتب السوري الأول ليحفر ذاكرة البشرية على ألواح إبلة لعام 2500 قبل الميلاد، لم تتوقف سوريا عن كونها المختبر والمنارة. هي الأرض التي لم تكتفي بصناعة الحضارة بل علمت العالم كيف يدونها. فمن

سواحل أوغاريت 1400 قبل الميلاد انطلق الحرف ليكون جسراً للكلمة، ومن مطابع حلب 1706 ميلادية خرج أول إنجيلاً بالحرف العربي ليعلن أن ربيع المعرفة يبدأ دوماً من سوريا.

اليوم وبينما ينساب صوت إذاعة دمشق، الإذاعة التي عشقت الكتابة وجعلت من أثيرها رئة للمثقفين، يتعانق الصوت مع الورق في موعد استثنائي.

0: ها هي دمشق توأم الثقافة العربية، فتحت ذراعيها في 5 فبراير 2026 لتعلن انطلاق دورة تاريخية من معرضها الدولي للكتاب. إنه ليس مجرد معرض، بل هو استعادة لزمن العمالقة، من سخرية لوقيانوس السيماساطي وفلسفة المعري إلى تمرد نزار وبحر حنمينة. هو لقاء يجمع بين حارس الذاكرة في المكتبة الظاهرية 1277 وبين أحدث دور النشر التي تحمل هم التنوير الثقافي اليوم. في دمشق لا يقرأ الكتاب فحسب، بل يعاش وكأنه قطعة من الروح. هنا حيث يبدأ التاريخ بالكتابة، وحيث تظل دمشق هي النص والقارئ والقصيدة منذ أن تعلم الإنسان كيف يدون ذاكرته. كانت سوريا هناك.
1: هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟ كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها والشعر مفتاحه.

قبل أن يعرف معنى الكتاب بزمن سحيق، وفي 1000 قبل الميلاد حوالي 2250-2500 شهد تل مرديخ في ريف إدلب ولادة أول مكتبة منظمة في تاريخ البشرية، مكتبة إبل الملكية، حيث آلاف الألواح الطينية المسمارية المعروفة برقيم السلالة لم تكن مجرد سجلات اقتصادية أو إدارية، بل كانت إعلاناً مبكراً أن هذه الأرض خلقت لتكون ذاكرة العالم. وفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد حوالي 1400 أهدت أوغاريت البشرية أعظم اختراع ثقافي في تاريخها، أول أبجدية معروفة. من الساحل السوري خرج الحرف، ومنه انتقلت الكلمة، ومنها بدأت رحلة الكتاب من المخطوط إلى المطبعة. ومن العصور الوسطى تحولت شام إلى عاصمة للمعرفة.

الظاهرية عام 1277 التي أنشأها السلطان الظاهر بيبرس، مدرسة ومكتبة وضريحا لتصبح أقدم مكتبة عامة قائمة في بلاد الشام حتى يومنا هذا. أما التحول المفصلي في تاريخ النشر العربي فجاء في عام 1706 حين طبع في حلب أول كتاب مطبوع بالحرف العربي في المشرق، الإنجيل المقدس المزامير في مطبعة أثناسيوس دباس، لتدخل سوريا بذلك العصر الطباعي الحديث قبل معظم العالم العربي. سوريا أرض المفكرين والشعراء عبر العصور، من لوقيانوس في القرن الثاني الميلادي رائد السخرية والفانتازيا والخيال العلمي المبكر، إلى القديس يوحنا الدمشقي في القرن الثامن الميلادي أحد أعمدة اللاهوت المسيحي ومؤلف ينبوع المعرفة، مروراً بعمالقة الشعر العباسي أبو تمام والبحتري، ثم أبو العلاء المعري 973-1057 صاحب رسالة الغفران التي سبقت الأدب العالمي بقرون وألهمت دانتي، والمتنبي الذي بلغ ذروة عبقريته في حلب في بلاط سيف الدولة الحمداني في القرن العاشر الميلادي. وفي عصر النهضة الحديثة نهضت سوريا مجدداً عبد الرحمن الكواكبي 1855-1902 للميلاد، صرخ في وجه الاستبداد بكتاب طبائع الاستبداد. وساطع الحصري وضع أسس الفكر القومي العربي الحديث.

في القرن العشرين والحادي والعشرين لم تعد الكلمة السورية حبيسة الجغرافيا. حن مينا من عام 1924 حتى عام 2018 روائي البحر، ترجمت أعماله مثل الشراع والعاصفة وبقايا الصور إلى الروسية والصينية والفرنسية ولغات أخرى.

0: نزار قباني من عام 1923 حتى عام 1998، الشاعر الأكثر انتشاراً في العصر الحديث، ترجمت دواوينه وغنيت قصائده في أنحاء العالم.
1: طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: محمد المغوط من عام 1934 حتى عام 2006، رائد قصيدة النثر الذي كتب وجع الإنسان العربي بسخرية جارحة. غادة السمان بصوتها المتمرد وأدبها العابر للحدود. مصطفى خليفة الذي كتب القوقعة، يوميات متلصص، إحدى أهم روايات أدب السجون في العالم.

الرواية السورية إلى القوائم العالمية، مديح الكراهية، بوكر العربية، الموت عمل شاق، القائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطني الأمريكي للترجمة. زكريا تامر الذي عبر بأدب الطفل والقصة القصيرة إلى اللغات العالمية، يسرى مارديني التي تحولت سيرتها الفراشة إلى قصة إنسانية عالمية، والقائمة تطول والإنجازات السورية ممتدة لا تنتهي. دور النشر والمكتبات، حراس الذاكرة.

على امتداد القرن العشرين لعبت دور النشر السورية دوراً محورياً. دار الفكر، دار المدى، دار كنعان، دار الأطلس، الهيئة العامة السورية للكتاب، اتحاد الكتاب العرب، دور عرفت بجودة الطباعة، عمق المحتوى والأسعار الشعبية. أما المكتبات فبقيت شواهد حية. مكتبة الوطنية افتتحت عام 1984، المكتبة الوقفية في حلب افتتحت عام 1926، دار الكتب الوطنية في حلب. معرض دمشق الدولي للكتاب، تتويج المسيرة.

في عام 1985 انطلقت الدورة الأولى لمعرض دمشق الدولي للكتاب ليصبح تقليداً سنوياً وملتقى للثقافة العربية. في 5 فبراير 2026 تعود دمشق لتفتح أبوابها من جديد في نسخة تاريخية مفصلية، أكثر من 100,000 عنوان و500 مشاركة دار نشر من 35 دولة عربية وأجنبية في مدينة المعارض في دمشق. كما شهد المعرض إطلاق منصة رقمية وطنية للمخطوطات السورية النادرة لتتيح للباحثين حول العالم الوصول إلى التراث السوري إلكترونياً، وبذلك تكون دمشق جسراً بين تاريخها العريق وفضاء المعرفة العالمية. سوريا لم تكن يوماً هامشاً في تاريخ الكتاب، بل كانت بدايته وذاكرته واستمراره. من لوح طيني في إبلة إلى حرف في أوغريت إلى مطبعة في حلب إلى رواية تدرس في جامعات العالم، هكذا تكتب الحكايات الكبرى، وهكذا تكتب سوريا.

فيلم وثائقي بعنوان سوريا بداية الحرف، من إعداد مهران مقداد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دلوقتي بتحلو

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع نظيره التركي مصطفى تشيفيتشي والوفد المرافق له عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي يؤكد خلال لقائه الوزير أنس خطاب حرص بلاده على تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود المشتركة بما يدعم استقرار المنطقة ويطور العمل المشترك بين الجانبين. وزارة الطاقة تؤكد أن ما تشهده بعض محطات الوقود هي حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد وليس نقصا في توفر المشتقات البترولية. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية تشاركان في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تعزيز التنسيق بين الوزارتين لإدارة الخطاب الإعلامي أثناء الكوارث والأزمات. وفي خبرنا الأخير، وزارة الخارجية اليمنية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يدينان اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوغلها في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهدافهما بالقصف المدفعي. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم متابعي إذاعة دمشق إلى الحلقة 15 من برنامج عيش المونديال. عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال بشكل عام من خلال التحليل الفني والأسئلة التفاعلية وآخر ترندات المونديال ورصد التجمعات المونديالية في دمشق.

سأكون معكم بالتقديم والحوار زين العابدين خضور. في الإخراج حليمة إبراهيم.

في عيش المونديال هناك فقرات عديدة، وفي أولى الفقرات سنتحدث عن مباريات الأمس واليوم من الدور 32. أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعين فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التالية 0987810950، وأيضا نستقبل على نفس الرقم رسائل الواتساب، كما يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 011 2254 447.

0: في ثالث الفقرات سنكون مع فقرة ترند المونديال مع زميلنا محمد خميس والزميلة رزام سوادي. وفي آخر الفقرات سنرصد لكم الأجواء العامة لتجمعات المونديالية في دمشق من خلال مراسلنا عمرو الحموي. وسنبدأ فقرات هذا البرنامج بعد فاصل قصير. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف المحلل الرياضي عمار جراد. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمار، ضيفا عزيزا معنا في إذاعة دمشق.
1: زين حياتي لكل
0: نعم أستاذ عمار، رح نرجع نحاول الاتصال بك مرة أخرى بسبب على ما يبدو هناك في سوء بالتغطية.

0: رح ارجع رحب بضيفي عبر الهاتف من دير الزور المحلل الرياضي عمار جراد. اهلا وسهلا فيك استاذ عمار.
1: اهلا فيك
0: استاذ، تحياتي لك استاذ عمار. استاذ عمار، رح نبلش من مواصلة المنتخب المغربي لعروضه الملفتة وبتخطيه عقبة نظيره منتخب هولندا بركلات الترجيح في مواجهة اقيمت امس صباحا بينهما، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بوقتها الأصلي والإضافي. طبعا افتتح المنتخب الهولندي الهدف الأول عن طريق جودي جاكبو بأداية 72، وعيسى ديوب أحرز هدف التعادل بالوقت بدل الضائع للمباراة. كيف تشوف اللقاء وكيف ترى أداء المنتخب المغربي؟
1: طبعا يعني هو انتقل أداء يعني مبهر، هو حقيقة أكثر من ذلك، هو أكثر من أداء مشرف. اليوم تازين يعني كرة القدم العربية نشوف حقيقة يعني أداء المنتخب المغربي تحديدا بكأس العالم النسخة الماضية في قطر يعني كان شيء فاصل يعني بالمنظور العربي للمشاركات بكأس العالم. اليوم يعني سابقا كانت النظرة العربية تكتفي بالمشاركة بالمونديال، كان ترى الوصول لكأس العالم إنجاز ينتهي عنده الطموح. فخرة المغرب غيرت هاي النظرية إلى حد كبير. يعني اليوم المنتخبات العربية العقلية العربية كانت عم تشوف كأس العالم استحقاق وليس مجرد مشاركة، وبالتالي تقييم المنتخبات تقييم العمل الرياضي عم يكون اليوم بكأس العالم 2026 من خلال ما يتم تحقيقه بالمونديال.

0: ليس من خلال مجرد الوصول للمونديال. واعتقد ان الجزء الاكبر من هذا يعود للمغرب اللي فعليا يعني حرك كثير من يعني مثل ما اقول الاقدام المشلوله العربيه اللي كانت تشوف كاس العالم مجرد الوصول لكاس العالم وخلاص انجاز يستاهل. طبعا هذا الشيء طبعا ممكن نشوفه على كل المنتخبات، يعني حتى المنتخبات اللي قدمت اداء باهت وما حققت اي نتيجه بكاس العالم كانت عم تقدم يعني شيء جيد. يعني مثلا خلينا نضرب مثال المنتخب الاردني، صح خرج بصفر نقاط الا انه منتخب كان ظهر يعني بمباراه الجزائر بمباراه النمسا عاش لحظات جيده، شفنا عنده جرأة بنقل
1: عفوا بس الكرة. عمار لو سمحت انت حاطط سماعات او سماعات سلكيه او بلوتوث عم تحاكينا منهم لانه في
0: كثير؟ لا ابدا ما في سماعات.
1: طيب رح نحاول لأنه في كتير ضجة على الاتصال وطالع على صوتك، رح نرجع نحاول نحاكيك مرة تانية. على ما يبدو شوية التغطية عندك، على ما يبدو عندك شوي التغطية سيئة. رح نرجع نحاول نحكي مع عمار، بس أنا رح أقدم هاي المعلومة. يعني هولندا من 2010 لحد الآن ما تعرضت ولا لهزيمة في المونديال العالمي، يعني آخر هزيمة كانت في نهائي 2010 هزمت أمام المنتخب الإسباني بهدف مقابل لا شيء. طبعا عندما تذهب المباريات إلى ركلات الترجيح تعتبر المباراة منتهية بحكم التعادل. يعني هيك هولندا المنتخب الهولندي عم يحطم أطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخ البطولة رغم خروجه قدام المنتخب المغربي صباح اليوم بنتيجة ركلات الترجيح ب 3-2، ولكن المباراة تعتبر متعادلة. طبعا أكيد بدنا نبارك المنتخب المغربي تقدمه في البطولة للدور 16. المنتخب المغربي مثل ما حكى الأستاذ عمار رغم رداءة الصوت أنه ما عاد هو بمجرد مشاركة، ولكن نحن كعرب في منتخبات عم نشارك بقوة وعم تحاول توصل لأبعد مدى بالمونديال مثل ما شفنا المنتخب المغربي بالمونديال السابق. وإن شاء الله نشوفه هاي المرة بالمباراة النهائية. وفي كتير من المحللين الرياضيين متوقعين للمنتخب المغربي الوصول إلى مدى طويل. على ما يبدو رجع معنا زميلنا عمار مرة تانية. عمار عم تسمعني منيح؟
2: أي تمام.
1: لا الصوت صار أوضح بشكل كتير حلو. أنا كنت عم بحكي أنه آخر هزيمة تعرض لها المنتخب الهولندي كان بال 2010 بالمباراة النهائية قدام منتخب الإسباني بهدف مقابل لا شيء، كون المباريات اللي بتذهب لركلات الترجيح تعتبر تعادل بقانون الفيفا.
2: صحيح. وطبعا احنا لو بدنا نتكلم عن هاي المباراة، يعني هي اساسا ممكن الافضلية كانت فيها قبل المباراة ميري يعني لصالح المنتخب الهولندي كونه يمتلك اسماء نوعا ما بجودة على، لكن فاجأ المنتخب الهولندي حقيقة بالتشكيلة اللي دخل فيها للمباراة. يعني اعتمد على ثلاث قلوب دفاع على حساب يعني سحب اسم من خط الوسط. اعتقد هذا الشيء اثر نوعا ما على المنتخب الهولندي كونه ايضا منتخب المغرب يمتلك جوده عاليه بخط الوسط مثل ايوب البوعدي ونائل العيناوي، فهي اسماء بصراحه كانت ممكن تكون يعني رغم تفوق الهولندي بخط الوسط الا انا كنت اشوف انه راح يكون في يعني في مثل ما نقول تقارب بخط الوسط، لكن بصراحه يعني سحب لاعب من خط الوسط على حساب تعزيز الخط الدفاعي للمنتخب الهولندي يعني كان لصالح المنتخب المغربي، وشفنا هذا الشيء من خلال نسب الاستحواذ يعني للمنتخب المغربي اللي وصلت ل 70%. اجمالا يعني المباراه كانت للأمانة عكس المتوقع، المنتخب المغربي كان أفضل يعني ممكن لفترات الأطول من المباراة خصوصا بالشوط الأول اللي كان على الأقل في فرصتين محققات للتسجيل. حتى بالشوط الثاني حافظ المنتخب المغربي يعني على هدوء على الاتزان، حتى التبديلات يعني دخول سفيان رحيم كان يعني مثمر جدا للمنتخب المغربي. فبصراحة هي مباراة مشرفة جدا للمنتخب المغربي، يعني المنتخب الهولندي كان حقيقة من المنتخبات المرشحة لأنها توصل لمرحلة متقدمة من المونديال، لكن هذا الشيء عندنا فعلا أمام منتخب ممكن بيوم من الأيام أنه يكون من المرشحين حتى للتتويج بكأس العالم، على غرار اللي صار أساسا مع منتخب الشباب اللي توج قبل فترة قصيرة بمونديال الشباب.
1: نعم. المغرب راح تواجه بالدور 16 او في دور يعني في دور 16 الدور القادم، صرنا خربت

0: 30/16 صار عندنا دور إضافي. راح تواجه المنتخب الكندي يوم السبت المقبل. شو كيف تشوف بناء على الأداء بأداء المنتخبين؟ المنتخب الكندي تجاوز المنتخب الجنوب أفريقي بهدف مقابل لا شيء، والمنتخب المغربي تجاوز المنتخب الهولندي بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقتين الإضافي والأصلي بالتعادل 1-1. كيف تشوف سير المباراة؟ ممكن تكون تكتيكيا مين برأيك رح يكون الأفضل؟ مين رح يسيطر على المباراة؟
1: يعني هو المنطق الآن يقول أن المواجهة القادمة للمنتخب المغربي أسهل على الورق من التجارب اللي عدها المنتخب. يعني المنتخب واجه البرازيل بأول مباراة بالمونديال وكان صراحة الطرف الأفضل في المباراة، وواجه منتخب بحجم المنتخب الهولندي وقدر يفرض نسقه على المنتخب الهولندي، قدر يجاري، يعني قدر يكون أساسا أفضل منه من حيث الاستحواذ، من حيث معدل الفرص. اليوم أكيد المنتخب الكندي يعني أضعف من حيث الأسماء، من حيث يعني تركيبة المجموعة من منتخب مثل هولندا ومثل البرازيل، كمية الأسماء الموجودة من المنتخب عند المنتخب المغربي وجودة اللاعبين، ترابط الخطوط عنده يعطيه الأفضلية النسبية على المنتخب الكندي. لكن بالنهاية كرة القدم يعني تعترف على العمل، على التوفيق أكيد. أيضا فهي أنا برشح أساسا المنتخب المغربي أكيد، يعني أنه يعبر، المنطق يقول أنه يعبر، لكن ننتظر ونشوف. بالنسبة يعني حاليا عم نشوف مفاجآت كثيرة بكأس العالم.
0: نعم، راح ننتقل للمباراة الثانية. المنتخب الألماني عم يفشل للمرة الثالثة تواليا من التأهل إلى دور ال 16، ورغم أنه يعني ما فينا نظلمه، هو تأهل من دور المجموعات ولكن علق بدور 32 مع اختلاف العدد بعدد المنتخبات 48 ولا 32.
1: والله هي بصراحة يعني نقدر نقول إنها المفاجأة الأكبر بهذا الدور، يعني خروج منتخب بحجم المنتخب الألماني أمام منتخب أساسا يعني منتخب محدود. يعني اليوم تحدث البرغواي واستقبل 4 أهداف بمباراته الأولى بكأس العالم أمام المنتخب الأمريكي،
0: ولكن نجح بالمباراتين اللي بعدهم إنه يحافظ على نظافة شباكه
1: تماما. لكن اليوم أستاذي يعني في فرق بين المنتخب الألماني ومنتخب الباراغواي. يعني اليوم يعني الانطباع الأول اللي ممكن نأخذه عن هذه المباراة إن مباراة راح تكون من طرف واحد يعني.
0: تماما.
1: لكن بصراحة المفاجأة كانت كبيرة جدا، يعني خروج المنتخب الألماني بهذا الدور، عدم قدرته للوصول لدور 16 يعني أمر كبير جدا. لكن اليوم نتكلم عن المباراة، فصراحة أعتقد إنه مباراة للمنتخب الألماني. ممكن شفنا
0: عمار إذا عم تسمعني بلش الصوت يروح، إذا هيك يعني بتزيح يمين أو شمال مشان التغطية. عم تسمعني عمار؟
1: تمام.
0: يعني ما بعرف، تفضل.
1: صوت واضح؟
0: رجع واضح.
1: أي فمثل ما ذكرت لحضرتك يعني المنتخب الألماني غاب عنه التوفيق، يعني كان الأخطر طوال فترة المباراة، خلق فرص عديدة للتسجيل. يعني اليوم نتحدث عن ما يزيد عن 20 تسديدة، ما يزيد عن 7 أو 8 تسديدات على المرمى اللي كان ناجح فيها، يعني اللي قدم فيها أداء أساسا أكثر من رائع حارس المرمى لمنتخب الباراغواي. ممكن يعيب المنتخب الألماني نوعية القرارات اللي اتخذها المدرب خلال المباراة. يعني لاحظنا أنه المنتخب الباراغواي ركز بالشوط الثاني تحديدا على أغلاق عمق الملعب، فهذا الشيء أجبر المنتخب الألماني أنه يتجه أكثر باتجاه الأطراف والاعتماد على العرضيات. لكن اليوم المنتخب الألماني ما عنده اللاعب اللي عنده القدرة أنه يستثمر هاي العرضيات بشكل صحيح، باستثناء فولت مادة اللي دخل بالدقيقة 90. يعني هو لعب الأشواط، لعب الأشواط الإضافية، صح ممكن نقول هو لعب نص ساعة من عمر المباراة، لكن نص ساعة للعب هي نص ساعة قلب عليها طابع الخوف من الفريقين. حتى المنتخب الألماني لما لعب الأشواط الإضافية لعب بدرجة عالية من الحذر، كونه يعني مدة التعويض هي مدة قصيرة جدا في حال تلقي هدف بالأشواط الإضافية. كان ممكن نشوف مباراة أسهل مثلا لو كان في يعني جرأة أكثر،
0: لكن الجرأة أكثر من شو عمار؟ بس آسف راح الصوت.
1: تبديلات من قبل مدرب المنتخب الألماني،
0: لو استثمر التبديلات بشكل أفضل
1: يعني
0: أصدق؟
1: تماما. يعني مثلا دخول جمال موسيالا كان بالدقيقة 60 على حساب مهاجم، يعني اعتمد على كاي هافيرتس بالنص ساعة الأخير من الشوط الثاني كرأس حرب. يعني كاي هافيرتس كان منتخب الألماني بالثلث الأخير، دخوله كرأس

0: حرب على حساب جمال موسيالا، زاد مسألة اعتماد المنتخب الألماني على الأطراف أكثر من العمق. المنتخب الألماني كان بحاجة لكان نص ساعة الأخيرة من الوقت الأول حتى يفك هذا التكتل اللي بوصف عند المنتخب. أنا كنت بشوف أنه كان بحاجة بولت ماذا ببداية الشوط الثاني أو بالتحديد مثلا بالدقيقة 60 وما بعد، بهاي الدقائق اللي زاد فيها تكتل المنتخب. أما دخوله بالأشواط الإضافية مع إرهاق أغلب اللاعبين اللي حوله، مع الحذر الشديد اللي غلب، والحذر الشديد والحذر المنطقي اللي غلب على المنتخب الألماني، كونه في حال تلقي الهدف راح تصير المهمة أصعب بأنه يعوض خلال الدقائق المتبقية. ثاني، في نوبات استحواذ طويلة الهدف منها أنا شفته حالة دفاعية أكثر من أنه حالة هجومية. نوبات استحواذ كان الهدف منها وحرمان المنتخب الباراغواي من الكرة، طالما حرمانه من الكرة بالتالي انهاء خطورته.
1: نعم، شفنا هدف ملغى للمنتخب الألماني سجله طه من ركلة ركنية، ارتقى إلى بارتقاء جميل جدا وأحرز هدف، لكن كان هناك خطأ على الحارس حارس الباراغواي فأدى ذلك إلى إلغاء الهدف. سؤالي لك أنت، لو كنت محل مدرب المنتخب الألماني، مين كان لازم تجيب بدل مجموعة من اللاعبين اللي ما أدوا بشكل جيد بالمنتخب الألماني؟ نحن شفنا من اللعبة الأخيرة بالدور المجموعات بيّن أو أصبح واضح أنه المنتخب الألماني لن يذهب بعيدا في البطولة.
0: يعني هو للأمانة جميع اللاعبين الموجودين حاليا بالمنتخب الألماني هم اللاعبين المتاحين. يعني ما ينطبق على منتخب ألمانيا مخالف تماما اللي ممكن ينطبق منتخب إنجلترا ومنتخب فرنسا اللي عندها رفاهية أكبر بالأسماء. يعني اليوم منتخبات هاي فرنسا وإنجلترا ممكن عندها لاعبين كثر خارج المونديال يستحقوا أنه يكونوا بالمونديال وأساسيين، لكن هذا الشيء لا ينطبق على المنتخب الألماني. أنا كنت ممكن مثلا شوف، يعني كانت نشوف في لاعبين على الدكة ممكن كان ياخذوا فرصة، يعني مثل أنجيلو ستيلر لاعب خط الوسط اللي كان عم يقدم يعني موسم جدا رائع بالدوري الألماني. فأنا ما شفت اي فرصه له. نيك وولتسميت لاعب نيوكاسل، يعني انا كنت اتمنى ايضا اشوفه مع كاي هافيرت بالتشكيل الاساسي، لكن هذا الشيء ما كان. لوراي ساني بصراحه كان دخوله والاعتماد عليه كاساسي من بدايه البطوله على حساب لاعب مثل جمال موسيالا، يعني كان قرار غريب، لكن للامانه اللاعب يعني كان قدم يعني فترات جيده مع المنتخب بالامانه. يعني انا بشوفه افضل مثلا من فلوريان فيرتس يعني كاداء.
1: لا، فلوريان فيرتس بعد ما ترك باير ليفركوزن كثير تراجع مستواه، نكون واقعيين يعني.
0: تمام.
1: رح ننتقل للمباراة اللي كانت منتظرة من عشاق الأفلام كرتون وعشاق الأنمي ونحن منهم، يعني كانت بين البرازيل وألمانيا، عفوا بين البرازيل واليابان. المنتخب البرازيلي يعني يحقق فوز على المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف. كايشو سانو سجل الهدف الأول، كاسيميرو عدل بالدقيقة 56، وغابرييل مارتينيلي عم يحرز هدف الفوز بالدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع. المنتخب الياباني ما حسينا أنه هذا المنتخب الند للمنتخب البرازيلي، والمنتخب البرازيلي أيضا كان بالشوط الأول، طبعا عم نحكي بالشوط الأول ما كان ند، يعني ما ظهر بـ بـ بـ بالفريق المرعب اللي ممكن يرعب بقية المنتخبات. عم نحكي بالشوط الأول. بالشوط الثاني تغير أداء المنتخب البرازيلي وقدر يحرز هدف التعادل ومن ثم هدف الانتصار والعبور لدور الـ16.
0: طبعا اتفق مع ما ذكرت، يعني كنا متأملين انه مباراة تكون اصعب من هذا على المنتخب البرازيلي، خصوصا ان المنتخب البرازيلي عم يعيش يعني فترة واضحة من التخبطات، تشكيلة محدودة من اللاعبين، يعني خيارات ضعيفة بخط الوسط، لاعبين متشابهين كبروفايل بخط الوسط، محدودية جدا واضحة على مستوى الأظهرة. فكنا ممكن نشوف، انا كنت ميل لفكرة انه يعني المنتخب الياباني قادر اساسا انه حتى لو يعني خرج على حساب البرازيل كان ممكن يصعب المهمة أكثر في البرازيل، رغم أنه نجح أنه يسجل بالشوط الأول، وشفناه يعني لغاية الدقيقة الأخيرة واقف ند للمنتخب البرازيلي. لكن اليوم المنتخب البرازيلي كان أمام سيل كبير من الفرص

0: عمار اذا عم تسمعني رجع راح الصوت اذا كمان بتغير
1: وراها كاسيميرو يعني تمام اسع الصوت واضح
0: تفضل. هو المشكله على ما يبدو في مشكله بالتغطيه بسبب الحر، على ما يبدو الابراج ما عم تعطي صح ابراج التغطيه.
1: نعم للاسف
0: الحر الله يعينكم بالمنطقه الشرقيه اكيد كثير شوب هلا.
1: فاستاذي الكريم يعني كنت امام بصراحه كنت متوقع مباراه اكثر تنافسيه، لكن للاسف هي مباراه كانت من طرف واحد رغم انه المنتخب الياباني

0: يعني فرض نفسه بشكل واضح، وان كان المؤشر غير مقنع كون المنتخب الياباني اساسا ما قدم شيء اللي ممكن يعطينا انطباع حقيقي عن قوه المنتخب البرازيلي.
1: نعم. إذا عمار، منتخبات اليابان، هولندا وألمانيا خارج حسابات المونديال، تأهل مستحق للمنتخب المغربي، وتأهل مفاجئ للمنتخب الباراغواي، وتأهل يعني فينا نقول مستحق للمنتخب البرازيلي. طبعا المنتخب البرازيلي اللي رح يلاقي الفائز من مواجهة كوت ديفوار، والنرويج اللي رح تقام اليوم الساعة 8 بتوقيت دمشق. مين تتوقع المباراة؟ يعني شو تتوقع المباراة كيف تروح؟ المنتخبات الأفريقية قدمت أداء جدا جيد، تأهل 8 منتخبات من أصل 9 لدور 32. المنتخب الوحيد اللي غادر طبعا افريقيا هو المنتخب التونسي.
0: وانا بتوقع انه مباراه راح تكون متكافئه رغم الافضليه لمنتخب النرويج، لكن اليوم تابعنا المنتخب النرويجي ظهرت عنده عيوب متعلقه بانه لما يواجه منتخب عنده معدل عالي من السرعات، منتخب قادر على خلق تحولات هجوميه سريعه، ممكن هذا الشيء عم ياثر على المنتخب النرويجي دفاعيا اللي ظهرت عنده بمباريات، يعني حتى بمباراه العراق شفنا عم يعاني من بناحيه التحول الدفاعي، حتى بمباراه السنغال، بمباراة فرنسا كان واضح هذا الشيء تماما كون المنتخب الفرنسي يمتلك معدلات سرعة عالية. بالتالي أكيد اليوم منتخب يملك هالاند، سورلوت، نوسا، أوديغارد، دكة بدلاء قوية، أكيد هو المرشح الأوفر حظا كونه أساسا المنتخب النرويجي مرشح أن يكون الحصان الأسود في البطولة. لكن منتخب ساحل العاج أعتقد أنه عنده الجزئية اللي ممكن يزعج فيها منتخب بحجم منتخب النرويج، اللي هو اعتماده على المرتدات، اعتماده على التحول الهجومي. فأنا بميل لفكرة أن المباراة راح تكون تنافسية نوعا ما، وأن الأفضلية النسبية فيها على الورق تميل لصالح منتخب النرويج.
1: كمان اليوم، يعني مو اليوم يعني بس قبلها، اليوم الساعة 12 راح يكون في مباراة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي. المنتخب الفرنسي مثل ما حكيت عنده رفاهية الأسماء، عنده أكثر من تشكيلة جاهزة. المنتخب السويدي هل راح يكون إيزاك بمكان يحقق مفاجأة بشكل ما ويخرج المنتخب الفرنسي، أم أكيد راح يكون لديمبلي وإمبابي رأي آخر؟
0: يعني اليوم المنطق يقول أن المنتخب الفرنسي هو المنتخب المرشح للتفوق على أي منتخب موجود حاليا بكأس العالم، خصوصا أيضا المباراة هاي تحديدا، يعني مباراة منتخب السويدي وإن كان منتخب أوروبي وإن كان من المنتخبات اللي لها اسم بالقارة، لأنه منتخب ظهر بشكل ضعيف جدا، بشكل باهت جدا رغم الأسماء اللي عنده بصفوف، إلا أنه قدم مباريات يعني ضعيفة جدا. يعني فوزه الأول على منتخب تونس بخماسية ممكن أعطى انطباع كاذب عن حقيقة هذا المنتخب، اللي بالمباراة اللي بعدها أمام منتخب هولندا تلقى نتيجة كبيرة، وحتى بمباراة الثالثة بدور المجموعات مع المنتخب الياباني كان المنتخب الياباني أفضل منه طيلة فترة المباراة. أعتقد المباراة راح تكون سهلة على المنتخب. أعتقد المباراة راح تكون سهلة على المنتخب الفرنسي، فارق الأسماء كبير وواضح بين المنتخبين. منتخب بهذا الحجم كفرنسا بالأسماء اللي عنده، بالجودة اللي عنده، بالتحضير اللي تحضر في هذا المنتخب، أنا استبعد يعني احتمالية حدوث مفاجأة، ولو كانت يعني المباريات الأربعة اللي حصلت لغاية الآن بدور 32 أعطتنا فكرة أنه يعني المفاجآت موجودة وقادرة تحصل مع أي منتخب.
1: نعم.
0: إلا أني أستبعد هذا الشيء عن المنتخب الفرنسي، خصوصا أمام منتخب السويدي.
1: نعم. المكسيك والإكوادور رح يلعبوا الساعة 4 بتوقيت دمشق. المكسيك بتوقع هاي المباراة ما رح تكون على الأرض، ما بعرف، ماني متأكد.
0: مكسيكو سيتي.
1: نعم. رح تلعب بالمكسيك. تمام.
0: نعم. يعني المنتخب المكسيكي رائع جدا، وأنا معجب جدا بهذا المنتخب، وبرشحه أيضا أنه يعبر هاي المباراة.
1: نعم. زميل عمار، رح نقرأ بعض الرسائل اللي عم توصلنا. طبعا في الرقم آخرته 693 عم يقلي راح البث بحلب، ما بعرف إذا عم يسمعونا بقسم الهندسة، البث على ما يبدو يعني ما عاد موجود بحلب. في عنا عبد الناصر الحسن من صوران، حمام مقيم في هولندا.

أعيش المونديال. تحياتي لزين وحليمة. بداية بدنا نبارك ونهني أشقائنا في منتخب المغرب بانتقاله لدور 16 وبعد تجاوزه منتخب هولندا. لا هلا دير بالك يعني أنت موجود بهولندا ما بصير ما بعرف يعني أكيد في روح رياضية. تجاوز المنتخب الهولندي بضربات الترجيح. نتمنى التوفيق لمنتخبي مصر والجزائر، وكما كنا نتمنى أن يكون منتخبنا السوري في نفس المكان والإنجاز، لكن نتمسك بالأمل فلا يوجد شيء مستحيل. ما خلص تحياتي لكم. أكيد يا عبد الناصر نحن نتمنى يكون منتخبنا السوري متواجد في المونديال العالمي. طبعا فينا نستقبل اتصالاتكم بعد شوي على 0987810950، وكمان فيكم تراسلونا على الواتساب و 011-2254-447. رح نطلع لفاصل قصير، وكمان رح ينضم إلي زميلي محمد خميس مشان يحكي لنا على ترند المونديال، وبعد الفاصل رح كمل قراءة رسائلكم على الواتساب. فاصل ومنرجع.

0: ورجعنا لكم من جديد بالحلقة الخمسة عشر من برنامج عيش المونديال، وانضم لي بالاستوديو زميلي محمد خميس، وطبعا معي عبر الهاتف من دير الزور المحلل الرياضي عمار جراد. أهلا وسهلا فيك زميلي محمد.
1: مساء الخير زين لك ولضيفك الكريم عمار الحبيب.
0: حبيبي هارد لك.
1: مين قالك شجع ألمانيا؟ أنا
0: ما بعرف،
1: ما حدا قالك؟
0: هلا بس يطلع معنا عمار بعد شو. عمار أنت كنت معنا الحلقة الماضية، مين بيشجع محمد؟
2: يعني نفسه ألماني واضح.
0: ما
1: هلا أنا بس حبيت غير، بقدر بحق لي ولا لا؟ ما بنستاهل نحن بالعموم، ما بنستاهل. منتخب ألمانيا كان منتخب سيء امبارح. ما هو هالشخص اللي من 2014 نحن ما تهنينا بولا مونديال، فسنكمل مشاهدين على أمل أن لا يأخذ.
0: مين صدق شجع هلا؟
1: لا ما عشان حدا، بس بتمنى المنتخبات الكبيرة ما تأخذ فقط.
0: إن شاء الله. طيب معنا يعني من حلب منى حراح، عمت إن شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق. وأكيد عبد الكريم هلا صار معنا على الخط. عبد الكريم كيفك؟ يسعد مساك عبد الكريم، مبروك فوز منتخب البرازيل، منتخبك الأول اللي بتشجعه، وبعدين المنتخب الأرجنتيني. كيف؟
3: عملوا لهم سوفتوير مباري.
0: ما فهمت شو عملوا.
1: سوفتوير
0: يعني. عملوا سوفتوير.
1: عملوا تحديد الكل هيك، ناغاتومو ناكازاكي وكلهم يعني.
0: كيف انت على فكره، انت امبارح كانت بتوقع عبد الكريم فرحتك مضاعفه كونك بتشجع المنتخب البرازيلي وخروج المنتخب الالماني. ما بعرف، حس كل المنتخبات يعني بيشجعوا البرازيل بيكرهوا المانيا.
1: في سبعات بالموضوع.
3: لا ما بكره المانيا، بس يعني كان فوز مستحب.
0: شو رايك امبارح بانتصار المنتخب المغربي؟
3: غير شكل والله.
0: يعني حضرت لحالك ولا كان معك حدا من جيرانك بال؟
3: لا والله لحالك.
0: لحالك
3: كانوا نيام.
0: هي للأسف توقيت شوي عمي ما عم يساعدنا.
1: بتكون كتير مزعوج إنه بتكون كتير مزعوج إنه منتخبك خرج من المونديال. بس هيك بيجي المغرب هيك بيهديك شوي يعني نسبيا يعني.
0: تمام.
1: حي الله عبد الكريم الحبيب، أنا صرت انتظر تواصلك كل مرة.
0: طيب انا محمد لي سؤال لك هلا هيك، انا ما قلت السؤال قبل عبد الكريم، عفوا مو لمحمد، عبد الكريم. وراح يساعدك عمار.
3: يلا
0: عمار جاهز؟
3: زعل منا يعني؟
0: جاهز.
3: محمد زعل منا؟
0: لا ما زعل منك، بس هو عمار اللي بيساعد بالعاده ومحمد بيعطي علينا وانا كمان. عبد الكريم، كم مره تاهلت الجزائر الى كاس العالم؟
3: والله
0: ما
3: أعتقد مرة.
0: هلا راح يعطيك، بتعطيه خيارات عمار؟

0: يعني خلينا نقول 4 5 5 5 6
1: يعني 4 5 6 هو شوف شو قال لك 4 5 5 6
2: هو يحذف له 4 و6 اذا
3: في عشر
1: إجابتين
3: بتضل
1: خمسة. يعني بتحذف طيب طيب أنا رح أسألك هذا السؤال عمار لا تساعده ولا محمد. أفضل إنجاز للمنتخب الجزائري بمونديال العالم. يعني طبعا هذا السؤال مو حاطينه شباب الإعداد بس الجواب عندي.
3: هلق أنا بس هذيك السنة تبعت كأس العالم وهي السنة.
1: حشته موجودة. طيب أنا كتير بدي أشكرك عبد الكريم وكتير أنا بنصر لما تتواصل معنا ببرنامج.
3: والله أنا مبسوط كتير على هالبرنامج الحلو الله يعطيكم ألف عافية. لا تأخذنا أستاذ محمد.
2: لا هو يخسر البرازيل وما بدي منك شيء يعني.
1: على فكرة محمد كثير روحه رياضية على فكرة. أنا قلت له تحت هو لما فات أنا بدي استلمك يعني.
2: مبارك فوز البرازيل منتخبك وبتمنى لكم التوفيق أكيد بس طمن من البرازيل تأخذ البطولة يعني.
1: طبعا شكرا لك. ما بعرف محمد حتى الشباب اللي عم يراسلونا على الواتساب اخرته 015 تحياتي لمحمد خميس مبروك خروج المانيا.
2: هلا انا ببحث عن رقمك اخي وبشوف حضرتك منين وبنحكي نحن.

0: هلا قبل ما ناخذ بتوقع البرازيلي هلا راح يحكوا معنا، قبل ما ناخذ التليفون من اسطنبول نهاد ابو العيون، مبروك فوز المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي، الله يبارك فيك. الله يمسيك بالخير ان شاء الله بالتوفيق للعرب. بس سؤال ماشي خبر على برنامج دورينا، قصده ما في خبر على برنامج دورينا الموسم القادم، سلمنا على مهران ويا ريت توصل الرسالة والجواب. أكيد للرقم أخرته طبعا هو من برا أخرته 271، رح يوصل لزميلنا مهران شحادة، وأكيد أكيد في برنامج دورينا رح يكون، يعني هو في برنامج أتوقع ملاعبنا الخضراء للأستاذ وجيه شويكي، فما بعرف يعني هذا الموضوع يحدد لاحقا. معنا علي من اللاذقية بيشجع المنتخب البرازيلي، وما بعرف حليمة كيف سمحت له يفوت.
1: والله ليك ما فيني اشمد بأي حدا هلق. سعد لي مساك سعد،
0: يسعد مساك، يسعد مساك
1: محمد، هلا علي هلا، يسعد لي مساك الأستاذ عمار وبيشم يسمع زاد، ما فيني احكي ولا كلمة هلق. لأنه السنة يعني الألمان ما بعرف هيك خروجهم من المونديال له طعم ولون خاص، بس يعني كانوا قلنا لأنه قلنا تار معهم حقيقة. لذلك ما فينا هلا نحكي أي كلمة حقيقة. امبارح ضغطنا صار 1000 على المنتخب البرازيلي، و الاستحواذ الكبير جدا كان على الطابة، وشفنا يعني الهدفين، المعلق قال لا سوزوكي ولا هوندا ولا أي ماركة فينا تصد الأهداف البرازيلية. لذلك يعني المنتخب البرازيلي بقيادة أنشيلوتي يمكن عم بيصير طابع جديد للمنتخب البرازيل. إذا بتتذكروا بالأيام والسنين الماضية حقيقة كان التعويل على اللاعبين، لكن اليوم التعويل على المدرب حقيقة.
0: هو للأمانة فرق لعبة، يعني كان عم يحكي الأستاذ عمار قبل شوي إنه الشوط الأول كان سيء المنتخب البرازيلي، وكان الشوط الثاني على فكره انا حضرت المباراه، حارس اليابان كان موفق بشكل رهيب محمد مبارك.
1: يعني استاذ زين حقيقه والله صدقني كنت انا بجمعه عم نحضر المباراه، في احد الاصدقاء قال اليابان تسجل شوط اول فورا هيك توقع. ما بعرف اذا اعتمدوا على، شفت انت الترندات الرهيبه جدا على مواقع التواصل بتوقع النتيجه ب2-1، ما بعرف هذا الشيء البرنامج الكرتوني المشهور يعني لتوقع للنتيجه، ما بعرف اذا
0: سيمسون انت عم تحكي عن سيمسون متوقع
1: يعني توقع حقيقه النتيجه 2-1. لكن الاهم هو صار انه تاهل المنتخب البرازيلي، تاهل المنتخب الاهم حقيقه. مبارك لاشقائنا المغاربه. استاذ زين يعني هو كنا نحن وقت ندخل ببطوله كاس عالم نرشح المانيا البرازيل فرنسا الأرجنتين، هلا هذا الشيء كان روتيني، لكن حاليا هو ما مستغرب انه رجح المنتخب المغربي. صحيح. يعني لانه حقيقه ادى مباراه كبيره كثير كبيره، ومنتخب الهولندي هو منتخب جدا رائع، ونحن رغم انه خرج من البطوله لكن نحن ما فينا ننكر انه هو منتخب كبير. سلمنا على الاستاذ محمود قل له المجموعه السادسه لا يمكن انه تفرز بطل خلاص.
0: طب قبل قبل قبل ما تسكر علي لو سمحت، هلا كم مره اهل المنتخب الجزائري؟
1: حقيقه انا اللي ان شاء الله ما تخيبني الذاكره. تعرفي المشاركة الجزائر هي اللي تسببت انه اخر جولة بين كل مجموعة انه تلعب سوى المباراة.
0: هذا الحكي مزبوط بال 82
1: والمرة الثانية كان على

0: ما اظن اذا ما 3 مرات 4 مرات هيك مشان الله يخيبني.
1: عمار سعد وعمار زيد اخي زيد
2: بين الاربعة والستة
1: والعدد فردي العدد فردي يعني
0: خلاص خمسة.
1: طيب أنا بسألك سؤال يعني هلأ جوابه طبعا موجود قدامي ولكن الشباب بالإعداد الله يعطيهم العافية مصطفى وفاروق ما حاطينه كسؤال.
0: ما في جوجل استاذ ما بإيدي الموبايل.
1: تمام. طيب أفضل إنجاز حققته الجزائر ب
0: إنجاز حققته الجزائر بكأس العالم.
1: بكأس العالم نعم
0: 2014 على ما
1: أظن 2014
3: 7-1
1: لو انت أهلوا
0: أهلوا على الدور ثاني حقيقة بكأس العالم وقتها كان 2-3
1: أهلوا. طيب مع مين خرجوا إذا بتذكر
0: وقتها مع المنتخب الألماني طلعوا
1: 2-1 بس هو مو دور 16 زيدوا شوي
0: ثمن النهائي يعني بيضحك انه الاربعه لنصف نهائي.
1: نعم نعم انا كثير بدي اشكرك علي من اللاذقيه حكيتنا
0: يعطيك الف عافيه استاذ زين سلامات.
1: هلا حبيب قلبي شكرا كثير لك. في عنا رساله مساء الخير مبروك لا هو خروج المانيا مو البرازيل سنشهد تتويج جديد لكاس العالم لم منتخب جديد هو متوقع ايهم عم يحاكينا انه مبروك هو بجوز قصده المانيا ولكن خربط بالكتابه سنشهد تتويج بطل جديد لكاس العالم لم يسبق له الفوز بكاس العالم هذا توقع فقط بنتمنى هذا الحكي بس بنتمنى المنتخب اللي اخذه قبل 60 سنه يرجع ياخذ السنه. شكرا لك ايهم. عمار مين المنتخب اللي أخده قبل 60 سنة؟ راح الصوت عمار. عمار أنت دائما تحرك يمين أو شمال ما بعرف أبراج تغطية فيها مشكلة على ما يبدو عندكم بالدير.
2: تمام
1: مين؟
2: منتخب
1: والله ما عم اسمع فعلا الصوت راح. طيب في تليفون وبعدين هذا آخر تليفون بعدين بنرجع لمحمد بترند المونديال. أهلا وسهلا تفضل.
4: الله يسعد لي مساك
1: أستاذ زين غالي. يسعد مساك حبيب قلبي. تعرفنا عن حالك؟
4: عدي معك الأستاذ محمد فارج جدي هقول لك عدي الجدي جاهز
3: إيه صحيح تذكرتك يا عدي بس قلت لي إذا فاز مين باللقب؟
4: المغرب
3: إذا فاز إذا فاز بالنهائي هيك قلت لي صح؟
1: بدنا نفهم شغلة في جدي وما جدي بس بدنا نفهم
3: كأني حولنا البرنامج ده عزايم أخي.
4: وينك انا جد وينك وعم تلمتي باذن الله ليك العرب باذن الله عم يتطوروا
3: بدي جمعلك فريق الاعمال ونجيك ان شاء الله
4: ان شاء الله يعني مو بس الاجانب
1: بتعول عدي كتار فريق الاعمال يعني ليك اذا بدنا نحسب مثلا فريق تريند 2 فريق الاعداد 2 المذيعين 3 فريق الاخراج 4-5 جدي ما بيكفي بدك
3: ايه اكثر كمان
1: عدي شوي صوت عم يروح إذا بتوقف يمين أو شمال هيك شوي تغطية سيئة عندك عدي من أين عم تحكينا؟
4: ألو
1: إيه عدي عم تسمعنا؟
4: سامعك أستاذ
1: زين إيه من أين عم تحكينا؟
4: عم حاكيك من سهل كوكب من ريف دمشق.
1: ميت أهلا وسهلا فيك وبأهلنا بريف دمشق. مين بيشجع غير المغرب أو المنتخبات العربية؟
4: والله ليك أنا هلا يعني المغرب وبلجيكا حاليا بس أنا أكثر شيء بحب العرب أخي أنا زلمة بحب العرب
3: ونحن بنحبك كمان
1: ونحن بنحبك. في تجمعات عندكم مثلا في للمونديال
4: هون يعني سهل يعني ريف كل واحد اللي بيحضر على الشاشه على الموبايل بثبت انه ببيته تمام احنا ريف عندنا هون
1: اكيد ما لانه هلا مثلا زميلنا عبد الكريم من حما بمعردس بتوقع ضيعته هو صديق البرنامج انه في عندهم تجمع بمكان معين على شاشه كبيره عم يحضروا المباريات عندكم ما في هيك شيء هلا
4: يعني في تسوي ماكس بس صعب علينا نروح تعرف انت الواحد
1: تماما
4: صاير
1: منتظر تماما
4: يعني صاير اكثر شيء المباريات بالليل صاير وقت متاخر استاذ يعني زين
1: نعم حبيب قلبي اخي عدي كم مره تاهلت الجزائر لمونديال العالم؟
4: والله يعني شو بدي اقول لك نحن يعني سمعنا من استاذ عمار واستاذ محمد خلص خلينا مثل حط راسك بيت هالروس قول يا طاع الروس حط خمسه مثل ما
1: مظبوط هو الرقم رقم رقم خمسه. شو بتوجه رساله للمنتخبات العربيه؟
4: والله بتمنى لهم يشدوا حيلهم والله هيك ياخذ بيدهم ونتمنى نحن كان ان شاء الله القادم لسوريا اجمل يلي راح كان حاط عزمه على سوريا المنتخبات وحكبت
1: عم يقطش الصوت والله يا عدي انت عم تحكي عن المنتخب انه اللي راح شو؟
4: اللي النظام البائد اللي كان قطع منتخب

0: ان شاء الله بنتقدم بكاس اسيا
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يكون منتخبنا على قد المسؤوليه بالاستحقاقات القادمه. انا كثير بشكرك اخي عدي من سهل كوكب من ريف دمشق، كنت ضيف عزيز معنا بهي الحلقه من عيش المونديال. عمار عم تسمعني؟ عمار على ما يبدو انقطع الخط معه. انا كثير بدي اشكرك عمار، للاسف يعني سوء الاتصال اليوم ما خلانا نتابع معك لنهايه البرنامج، ولكن شكرا لك على التحليل الحلو، شكرا لك على المعلومات الحلوه. اكيد عمار دائما حاضر وجاهز وما شاء الله عليه على المعلومات اللي عنده. انا كثير بدي اشكره وبدي لعمار هو حب يعطي عليك بس ما قدر خط الهاتف ما
2: فاين كثير صراحه. الموضوع للضيوف الاستاذ عمار الاستاذ خالد الاستاذ محمود
1: اكيد
2: كل واحد عنده ميزه تطفي شيء للحلقه للامانه
1: اكيد،
2: فهذا التناوب يعني والمزيج هذا كثير لذيذ للامانه.
1: انا بس بدي اقرا هاي الرساله بعدين انتقل لعندك محمد. الرساله الاخيره انا اسف رقم اخرته 349. سرى يسعد مساكن، مبارك المغرب تاهل للشعب المغرب، عقبال عند مصر والجزائر، قول يا رب وسلامي للجميع. بنقول يا رب وان شاء الله ان شاء الله المنتخب المصري والمنتخب الجزائري بيذهبوا ابعد وابعد، وان شاء الله هيك بنشوف المنتخبات العربيه دائما عم تتالق ومنتخبنا ان شاء الله بال2030
2: ان شاء الله. هلا باسيا، خلينا باسيا
1: يعني. اول شيء قلتك
2: بس من هلا اعمل لكم البطوله الاسيويه القادمه لليابان لانه بدها تعوض خسارتها
1: طبعا. الرساله كانت من محمد شريف فلاحه، انا كثير بدي اشكره. شو عنا ترندات اليوم؟
2: يلا بنبدأ مع بعض بترندات عيش المونديال اللي عم حاول اهرب فيها من الترندات الخاصة بالمنتخب الألماني قدر المستطاع. منبلش مع بعض المغرب اللي كسر التوقعات وهزم الطواحين الهولندية بركلات ترجيح، ما كان هذا الشيء كتير مفاجئ. تعالوا لقلكم الشيء المفاجئ، المدرجات المغربية أغلبها كانت من مشجعين مكسيكيين لابسين زي منتخب أسود الأطلس، كتار مفهمانين شو السبب اللي خلى الجمهور المكسيكي يدعم المغرب بكل هالاستماتة. رجع كتار من متابعي كرة القدم يتداولوا القصة المثيرة لسبب كره المكسيك للمنتخب البرتقالي. القصة وما فيها يا جماعة انه بكأس العالم 2014 يلي صار بالبرازيل اخرجت هولندا المكسيك من دور 16 عن طريق ركلة جزاء، خلت النتيجة تنتهي هدفين واحد. ركلة الجزاء يلي احرزتها هولندا اثارت الجدل، وبنفس الوقت غضب الجماهير المكسيكية اللي رفضت اعتبار الاحتكاك بين المدافع رافائيل ماركيز والهولندي أريان روبن يلي انتهى بسقوط الثاني ركلة جزاء. انشهرت عبارة بوقتها انه مو ركلة جزاء بالأوساط المكسيكية الكروية، ومن هداك الوقت والمكسيكيين حاقدين على المنتخب الهولندي ولهالشي دعموا المنتخب المغربي لياخدوا حقهم من البرتقالي. كيف بتشوف التارات زين؟ منيح اللي بياخدوا حقهم بهالطريقة مو بطريقة تانية يعني؟
1: يا هلا أكيد المهم بالأخلاق الرياضية تكون وما يكون في برا بعد اللعبة في لعبة
2: بعد اللعبة في لعبة يلا مباراة البرازيل واليابان بتشعل السوشيال ميديا، بس مو بسبب النتيجة بل بسبب المدرب أنشيلوتي ومورياسو وردات فعلهم بعد انتهاء المباراة يلي تأهلت فيها البرازيل على حساب اليابان. بعد تسجيل هدف الثاني لمنتخب السيريساو تعابير وجه أنشيلوتي ما فيها تعابير الفرح، هذا الشيء استنكروه الناس الصحفيين ما وفروا فرصة سؤال المدرب عن هالسبب. قال لهم كنت مبسوط بس منتخب اليابان قاتلوا بشجاعة ما بتتصدق، بعرف كتير منيح ألم الهزيمة من هالنوع بهالدقائق. مدرب اليابان ذرف الدموع مع لاعبين المنتخب، ما فوت فرصة جمع اللاعبين والتوجه نحو الجمهور والانحناء له. أنا شايف زين إنه اللجنة المنظمة رح تزعل كتير على مغادرة اليابان وجمهورها أكثر من المنتخب، لأنه ما عاد حدا بده ينظف المدرجات وما بعرف هالشيء.
1: 45 دقيقة بالبيت وثلاث ساعات بعد اللعبة.
2: أيوة
1: ترند مبارح.
2: ترند مبارح صحيح. يلا أسطورة كرة القدم الهولندية رود جوليت أنهى مسيرته بالتحليل ضمن استوديوهات بي إن سبورت، وكلمات الوداع العاطفية اللي قالها صارت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ما ودع زملائه حب يوجه كل كلمات أكبر، وقال إنه هو قبل ما يجي على قطر كان عنده صورة سيئة أخذها من الإعلام الغربي اللي بيحاول يشوه سمعة العرب، لكن بعد ما أجد غيرت الصورة وتعرف أكثر على الهوية العربية والإسلامية وكانت تجربة جميلة بيعتز فيها. كتار من الناس بتحمل هاي الصور زين وبعدين بتتغير لما بيزوروا هالدول العربية. أنت بتشوف أنه كرة القدم إلها دور كتير بهذا التقارب الموجود؟
1: طبعا كرة القدم والحضارة اللي موجودة عنا نحن كعرب ومسلمين أكيد يعني، وطريقة تعاملنا مع الناس اللي عم يجوا غريبين يعني أو زوار على بلادنا عم تفند كتير قصص عم تنحكى عنا بالإعلام.

0: العالم الغربي.
1: إذا البطولة ليست كرة قدم فقط.
0: بقول لك أنا أكيد، لأنه هي مجتمعات عم تتلاقى مع بعضها بالنهاية، وعم تشوف هذا يا ترى، وعم تقارن. يعني كتير ناس بتكون عندها صورة مسبقة عن الموضوع، والله أنا هذا من المنطقة الفلانية ممكن يكون كذا، ولكن لما تشوف وتعاشره بتلاقي لا، في شيء مختلف 180 درجة.
1: مثل ما عشرتك أنا، أنت برازيلي.
0: لا، ماني برازيلي.
1: إنجليزي.

0: كلمات جريئة قال مدرب البرغواي غوستافو ألفارو خلال مؤتمر صحفي بعد فوزه على المنتخب الألماني، وقال إنه هدوليك يعني قصده الألمان بيتخرجوا من أكاديميات الصف الأول بأوروبا، أما نحن جايين من الأرض الحمراء بنلعب حافيا على التراب، ورانا تضحيات، آباء وأمهات كافحوا حتى ياخذوا أطفالهم للتدريب. وقال قبل المباراة إنه نحن واجهنا الأرجنتين والبرازيل وفازوا عليهم بالتصفيات، فرق كبيرة مثلهم مثل ألمانيا، وكلهم كانوا أبطال يوم من الأيام وما خفنا وصمدنا قدامهم. يبدو إنه ألفارو دخل بقوة وبحماس وما شايف حدا قدامه. حبيبي أنا بحب أقول لك على مهلك يا قلبي، فرنسا بانتظارك، أما ألمانيا بحب غني لهم أغنية قاسم الساهر، استعجلت الرحيل ورحلت في غير أوانك. رح نطلع شوي.
1: بتحس المنتخبات الكبيرة لازم كلها تلمس على راسها يعني، ما بعرف.
0: ديروا بالكم
1: عجلت، ديروا بالكم.
0: نطلع شوي من جو الدراما وننتقل لجو الكوميديا. زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز نشرت فيديو جديد، صح المباراة قديمة صارت بس الفيديو جديد يا جماعة. الفيديو عبارة عن بنت رياض محرز وهي عم تصور فيديو بينما عم ترقص على أغنية ولابسة كنزة المنتخب الجزائري، ومباراة والدها شغالة على التلفزيون. مباراة كانت بين الجزائر والنمسا، ورياض بوقتها سجل هدف الثالث، لكن بنته ما انتبهت لأنه التيك توك شاغل باله. أما نشرت الفيديو وعلقت بينما الأب عم يسجل أهداف، البنت مشغولة بعمل محتوى على التيك توك. هون بيلمع بذهنك الآباء يلي بيعرقوا بالملعب والأبناء بيرقصوا على التيك توك. سمعت بهذا المتى؟ هذا أنا اخترعه.
1: هذا غير تبع يدرسون؟
0: هذا تبع إنه عصفور بالإيد
1: أحسن من 13
0: ومن سارة على
1: الدربي وصل. إيه تمام
0: يلا. بخبرنا الأخير، المنتخب المصري بيسخر من تشابه أعلام المنتخبين النيوزيلندي اللي غلبوا بدور المجموعات والأسترالي اللي رح يواجهه دور 32، وتعليقات المصريين كالعادة لحالة ترين. شخص علق: أنا مش كريم أنا كرم، مشهد مشهور من فيلم الدادة دودي. وواحد تاني كتب: شكله مكتوب علينا نضل نواجه نيوزيلندا للأبد. واحد واضح أنه متابع مميز للمونديال كتب: أمال لعبنا مع مين؟ وتعليق آخر بيقول: المنتخب النيوزيلندي متنكر وجاي ياخد بالطار. بكأس العالم تعرف على أعلام الدول، بس أنا متأكد أنه قليل اللي بيعرف الفرق بين العالمين.
1: هلا يعني مش الله لا يعلي احد في لسان اخوتنا المصريه يعني، خلص يعني الله يعني. هلا يعني مو بس استراليا، انا خايف بس يعني نيوزيلندا ما في عالم بقى قريب، ما في غير بريطانيا شوي قريب، بريطانيا مو انجلترا.
0: هلا بس يفوزوا وبعدين بنحكي.
1: هلا والله ان شاء الله نتمنى له التوفيق للفراعنه يا رب، يعني مرموش ومحمد صلاح وبقيه الكتيبه المصريه، يا رب التوفيق ويا رب هيك يتاهلوا للدور 32 هلا 16. شفت عم خربت كثير صدنا
0: ان شاء الله.
1: أنا كثير بدي أشكرك زميلي محمد على الترندات الحلوة اللي أعطيتنا إياها اليوم. في الرقم اللي أخرته 546، إن شاء الله رسالتك رح توصل لزميلتنا مي حلوة، ما بعرف إذا قصدك مي حلوة، إن شاء الله رح أوصل للرسالة وممكن تتابع معك فيما بعد. صار معنا عمر على الهاتف محمد.
0: إيه نفسه اللي بشجع منتخب فرنسا صح؟
1: الله إيه والله نفسه، اليوم عنده لعبة على الساعة 12
0: رح يربحوا ونحن ريحناه طلعنا حالنا بشان يبقى
1: البرغواي. والله شكله ليك محمد عم يريحكم. ها
2: مساء الخير.
1: مساء الخير عمر. صار معنا على الهواء عمر الحموي من عمر كمان في تهديدات يعني، عم يقول خايفين انه انت تكون كمان مستعجل للرحيل مع مع المنتخب مع زميلنا محمد.
2: اول شيء يعني انا زميلي زين خليني ابدا مع زميلنا محمد خميس واحكي له انه اهم ترند بالمونديال الان هو خروج المانيا.
0: ايه امرك بسيطه.
1: ليك بجوز ما تكمل فرحتك لبكره. ها يعني لم يعني ما انا ما حابب يعني انه يعني هي بتعرف رياضه، هي فوز وخساره والشماتة حلوه بالرياضه، ولكن ما بسترجي اشمت بحدا.
2: شايف انا الدنيا
1: دواره
2: الدوره عم يدور على الكل والله.

0: تماما. يعني ممكن المنتخب السويدي يحقق مفاجأة مثل الباراغواي، يعني ما بتستغرب شيء.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: عمرو، امبارح أهم مباراة أتوقع كانت هي مباراة المنتخب المغربي، انتقلت شيء؟
2: نعم زميلي زين، يعني امبارح كانت مباراة المغرب وهولندا، كانت مباراة جدا حماسية جدا، كانت مباراة فيها حضور جماهيري نوعا ما جيد، خصوصا المباراة كانت الساعة 4 فجرا، ولكن ما كان الحضور مثل ما كنا متوقعين يكون حضور كتير كبير، كان حضوره شوي يعني جيد نوعا ما، ولكن كان متوقع أن يكون وجود ناس أكثر من هيك.
0: التوقيت التوقيت عمر لا تنسى كمان، وفي يعني وتاني يوم يعني اليوم في دوام وفي شغل، ما يوم عطلة رسمية
2: بالضبط. يعني بالرغم من كل هاي الظروف اللي كانت ملازمة لمباراة المغرب وهولندا، كان موجود عدد جماهير عم تأزر المنتخب المغربي واتابعوا بكل شغف بكل حماس، كانت الصراحة الأجواء استثنائية، خصوصا أنه عم يحضروا المباراة طلع الضوء عليهم، ويعني كان لسان بعض حال المشجعين اللي كانوا موجودين نحن نطلع من مباراة المغرب نروح على كان يعني ما في داعي يرجع ينام.
0: لا لا ما بيلحق أصلا، يعني بعد الأشواط الإضافية وركلات الجزاء يعني ممكن يروح يعمل له دوش سريع ويطلع لشغله.
2: بالضبط بالضبط، ولكن المباراة الأبرز كانت امبارح زميلي زيني مباراة البرازيل واليابان، يلي كان العدد يعني ما في مكان الواحد يحط رجله بالمكان، كان العدد جدا كبير، حتى الفعاليات اللي عملوها للجماهير بمباراة البرازيل واليابان كانت استثنائية جدا، يعني كان جابوا هذا الشمروخ اللي بيطلع دخنه، الأعلام، الطبول، الزمامير،
0: يعني في رابطة للمنتخب البرازيلي،
2: يعني رابطة وزيادة رابطة وزيادة، يعني الحقيقة امبارح المنتخب البرازيلي كان حضور جماهيري كتير كبير وحماس وتشجيع حتى صافرة النهاية، بالرغم من أنه يعني حتى كان منتخب اليابان يعني كان راح يحرج منتخب البرازيل للأمانة، ولكن كان على التشجيع مستمر، يعني التشجيع مستمر من الحضور السوري اللي كان موجود في أرض المعارض القديمة، كانوا عم يتابعوا المباراة، وممكن التواجد الكبير اللي كان موجود برجع نحكي هو العامل التوقيت هو اللي عم يبني
0: المباراة الساعة 8، يعني فيك تخلص المباراة وبعدين يعني فيك تنام بكير، يعني هي المباراة 8 بتخلص الساعة 10 تقريبا، يعني 10 ونص بتكون ببيتك في حال يعني وين ما كنت بمدينة دمشق.
2: بالضبط. نعم. ما قبل بداية المباريات فأنا كنت عم بسأل زميلي زين الناس اللي كانت موجودين عن توقعاتهم للمباريات هلا التوقعات الوحيدة اللي صابت هي توقعات مباراة البرازيل واليابان. باقي المباريات كانت توقعات، يعني خروج ألمانيا كان صادم بالنسبة للناس، ما كانوا متوقعين أبداً خروج ألمانيا من أمام الباراغواي. بالنسبة لمباراة هولندا والمغرب قابل التوقعات بالنسبة للنتيجة، كانوا متوقعين يفوز المغرب بنتيجة 2-0 أو 2-1 انتهت ضربات الجزاء. يعني اليوم
0: للأمانة كنت متوقعة 2-2 وركلات جزاء، طلعت خيّة خلصت 1-1 لما عم بحكي لعبة هولندا والمغرب
2: بالضبط بالضبط. هي والله كانت مباراة جدا قوية بالأمانة، المنتخب المغربي كان بيستحق انه يفوز على الفرص اللي قدمها خلال المباراة، قدم فرص يعني اهداف محققة واضاع فرصة الفوز من غير التوجه لضربات الجزاء. الانظار اليوم زميلي زين عم تتجه مباشرة للمباراة، يعني هي المباراة الابرز، مباراة فرنسا والسويد هي المباراة الابرز اللي متوقع انه كمان يكون اليوم وجود جماهير كتير كبير، اليوم المباراة رح تمعلها بأرض المعارض القديمة على الشاشة الكبيرة.
0: أنت ليش ما حكيت لنا عن ردة فعل الجمهور بخسارة ألمانيا؟
2: حكيت لك ردة فعل كانت صادمة، يعني التوقعات كلها كانت أنه ألمانيا حتفوز.
0: كان في جمهور كتير من الألمان مثل البرازيل ولا أقل بشكل كبير؟
2: لا أقل، ولكن كان في جمهور نوعا ما جيد، يعني جمهور نوعا ما. حكيت لك مباراة برازيل كانت
0: يعني كأنك بالملعب، قلت لي التراس وطبول وشماريخ وتشجيع ورؤوس صامبا ما بتوقع ما بعرف،
2: ولكن كان موجود عدد كبير بمباراة ألمانيا وباراغواي، كان موجود عدد كثير من المشجعين الاثنين بيشجعوا منتخب ألمانيا، ولكن
0: محمد كان موجود بال
2: لا ما شفته والله
0: ما تمام.
1: أنا كنت عم بسمع لهاني شاكر الله يرحمه، قلت طيب من عليها
2: انا صراحه امبارح اول واحد خطر ببالي الاستاذ محمد.
0: نعم.
2: شو وضعه هلا؟ شو بيكون وضعه يعني؟
1: لا لمت، انا لمت، عيرت الجوال على الساعه.

0: 4 فات حضرت المغرب جبروا بخاطرنا.
1: هو أمانة ما لحق ينام يعني، هي المباراة خلصت 3 إلا يعني.
2: بالضبط بالضبط، يعني أنا بحكيت لك الناس اللي كانت موجودة انصدمت، كانت قبل ما نبلش المباراة كنت عم بسأل الناس والجماهير الموجودة،
1: كله ألمانيا كله ألمانيا
2: كله ألمانيا، وبنتيجة كبيرة يعني بنتيجة 4-5، وحتى في واحد قلت له منين جايب هالثقة هاي؟ قال لي لا ألمانيا منتخب كبير، منتخب ألمانيا منتخب.
1: أنا يا خوفي من الصدمة إلك اليوم يا عم يا عمر.
2: طب خدها مني اليوم، خدها مني اليوم راح ننتهي مباراة فرنسا والسويد 3-1 لفرنسا.
0: يا ريت يا ريت عندي هالثقة.
1: يعني 3-1 ضربات جزاء ولا 3-1 بالاشواط ال
2: 3-1 من غير ضربات جزاء،
1: من غير ضربات جزاء بكره بنرجع له. 3-1
0: انا بقول 3-0 لفرنسا.
1: 3-0 ما انا ما بعرف، انا حاسس المباراه رح تكون شوي معقده. يعني هلا صحيح المنتخب الفرنسي عنده حلول، ولكن بتحس المنتخبات الصغيره لما عم تلعب على المنتخبات الكبيره بتحسهم عم يلعبوا 10 وحارس بمنطقة 16.
0: هو الدور الإقصائي له ميزة أنه الدخول للمباراة مو مثل الدخول لمباراة بدور المجموعة. جزئيات صغيرة بتلعب دور، جزئيات صغيرة بتلعب دور، فقد ممكن السويد يعمل. السويد لم يكن سيء عندما خسر أمام المنتخب الهولندي في 5، لم يكن سيء المنتخب السويدي، كان مميز يعني للأمانة.
1: 5-1
0: إنما كان مميز. السويد فريق جيد جدا، لكن على فكرة السويد أصعب من البرغواي. بكره بتقول
1: نحن بهمنا نستمتع بالمباراه،
0: نحن كمنتخب المانيا خرجنا، انتم حرمتوا كجمهور المونديال من لقاء فرنسا المانيا،
1: من لقاء
0: انتم حرمتوا من منا يعني.
1: نعم عمر تفضل.
2: يعني زي ما خلينا نوضح نقطه كثير مهمه، اليوم المباريات راح تم عرضها على الشاشه الكبيره بارض المعارض القديمه، هي مباراه ساحل العاج والنرويج الساعه 8.
1: عفوا راح تتم عرضها على شاشه شو صوت شوي لانه في خشه يا عمر.
2: رح يتم عرض المباريات في أرض المعارض القديمة اليوم، رح هي مباراة ساحل العاج والنرويج
1: الساعة
2: 8 مساء،
1: تمام،
2: ومباراة فرنسا والسويد الساعة 12. هي مباريات يتم عرضها على الشاشة الكبيرة، يلي حابب يستمتع هي أجواء المونديال، أجواء التشجيع، ولكل عشاق المنتخب الفرنسي أو السويدي أو أي منتخب آخر، الأجواء هي فرصة أن الواحد يستمتع بهي الأجواء المونديالية عم نعيشها
1: وسط العاصمة ديما. عمر الله يعطيك العافية، يعني نحن حاسين انك انت مستأجر غرفة هنيك او باني غرفة هنيك وقاعد، يعني عم نشوف نشاطك على السوشيال ميديا، عم نشوف التقارير عم تعملها لإذاعة دمشق على السوشيال ميديا، يعني عم تحطنا بالاجواء بشكل كتير كبير، يعني عم نحس حالنا انه نحن موجودين حتى لو ما كنا موجودين.
2: صدقا زميلي زين، الاوقات اللي عم اقضيها بالتجمعات المونديالية اكثر من الساعات اللي عم نامها.
1: نعم الله يعطيك الف عافية زميلنا عمر، بالتوفيق للمنتخب الفرنسي كرمالك، يعني لانك بتشجع المنتخب الفرنسي.
0: كرمال عين تكرم مرجعي،
1: وكمان مو بس هو، وكمان
0: زميلنا كرمال سندويشة الشاورما تكرم كل سندويشات الشاورما.
1: زميلنا حكمة الشيخ بكري كمان بيشجع المنتخب الفرنسي كمان من نوجه له تحية.
2: عاملين رابطة
1: والله. ايه انتم عاملين رابطة بإذاعة دمشق. أنا كثير بدي أشكرك، أنا كثير بدي أشكرك، الله يعطيك ألف عافية زميلي عمرو الحموي من تجمع المونديالي بمدينة المعارض القديمة بمدينة دمشق، شكرا كثير لك. منى نحن خبرنا قسم الهندسي انه ما في صوت اطلاقا بحلب، اتوقع انت من حلب. نعم، لانه جتنا رساله قبل شوي وخبرنا القسم الهندسي، وان شاء الله عم يشتغلوا على حله ان شاء الله. انا كثير بدي اشكرك زميلي محمد على الترندات الحلوه وعلى الاضافه الحلوه للبرنامج.
0: كانك عم تقلي هارد لك بس بطريقه هيك يعني.
1: لا ما انا بدي لمس على راسي بكره الساعه 7 يعني.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: شكر موصول لكل من تواصل معنا على هو إذاعة دمشق، وأيضا بدي أشكره للمحلل الرياضي الأستاذ عمار جراد، كان ضيف عزيز معنا من دير الزور عبر الهاتف. فريق العمل كان معكم بالإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون، كنت معكم بالتقديم والحوار زين العابدين خضور، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. موعدنا بكرة إن شاء الله بنفس التوقيت، ومن هلأ لوقتها تضلوا بألف خير بأمان الله.

0: الجمهورية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: والاستقبال بيروت تايمز. اشتقنا لكم، وحشتني.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: شو سياسي. خي أخيرا خلصت الحرب يلي حيرت الوسطاء، فتيل الحرب يلي شعل بين إيران وأمريكا وما كان حدا يعرف يطفيه، شكله طفى. واستراحة المحارب يلي خلصت بسبب ضرب إيران طائرة أباتشي أمريكية يبدو رح تاخد نقاها طويلة. المفاوضات يلي كانت على أساس مستمرة وعين الله عليها، سفق الصاروخ يلي سفق الأباتشي وتعركست، وبين أخذ ورد وطرف بيقول لا جدوى من المفاوضات وطرف بيقول مستمرة ورح نوقع، نحلت عقدة الكوكب.
2: أيوة.
1: وبعد جهد جهيد ووساطات وروحات وجيات تم الاتفاق على أنهاء الحرب. زغرديا انشراح، ويوم الجمعة رح يتم التوقيع وينام الكوكب بهدوء.
2: خلاص رحبيني خلاص.
1: ومواقف الدول واضحة زي عين الشمس من هالحرب، وما في داعي إلكن ياهن لأنه أكيد بصمناهن. وبوقت الهند أخذ موقف الحياد من هالحرب ومشغولة بسلسلة أفلام بوليود، كانت الصفحات والحسابات الهندية مشتغلة شغلة لك يا ريتا ما اشتغلت. بلشت تنشر أخبار مزيفة عن الحرب، مع أنه هي لا من أهل العريس ولا من أهل العروس، بس هيك حبت تشارك.
3: والله بيحتار واحد شو. طيب.
1: حسابات هندية تداولت مقطع فيديو بيحكي عن وقوع انفجار كبير بأصفهان، وطبعاً الفضول قتلهم ليعرفوا شو استهدف الانفجار. وهي الحركة التشويقية بتوقع أني شايفتها بأفلام شاروخان، وكل شيء متوقع بالدراما الهندية إلا أنه يطلع الفيديو قديم ومن تاريخ 27 آذار.
4: لا حمود بروح أمك لا.
1: ومستهدف مقر لأحد الأشخاص بالحرس الثوري. هلأ هو نحن منعرفكم ملوك التراجيديا، بس كأنه كتير مكترين بهارات هندية.
4: يا دين النبي الحلاوة دي.
1: ونهفات الهند وهضامتهم ما وقفت هون، طلعوا لنا بحزب جديد بس من إنديا. رئيس القضاة الهندي بلحظة غضب بهدل العاطلين عن العمل ووصفهم بالصراصير. واحد من المتبهدلين لمعت بباله الفكرة وحبه، وحول غضبه لحراك شعبي وعمل حزب سياسي ساخر وموقع وحسابات على السوشيال ميديا، وبكل فخر سماه حزب الصراصير الشعبي. يعني الهنود بيبهرونا، سبقوا الصين والله، حتى الصراصير صارت أحزاب عندهم.
5: يا فتحي.
1: والمزحة تحولت لقصة حقيقية وكبرت، وصار على الصفحات أكثر من 20 مليون صرصور. عفواً متابع
6: عمال يقول لي ده صحيح يا جدع.
4: انت سمعت ليه منصور؟
6: ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟
1: والمصيبة مو هون، المصيبة بأنه المؤسس صاحب براءة هالاختراع كان بأمريكا، وقبل الاحتجاج يلي نظمه وصل للهند. وشو استقبلوه استقبال؟ ولا إشور يا ري. أي يسلم لي الهندي اللي عامل حاله تشي جيفارا. والاحتجاج يلي كان للمطالبة بإقالة وزير التعليم توسع ليحكي عن هموم الشباب، وصار بده يطالب بحقوقهم. إشي بيفتح النفس على الاحتجاجات وعلى مد عينكم والنظر. لوحات للصراصير ورافعين لافتات صراصير ولابسين أقنعة صراصير. يعني لو نزلت عليهم الحكومة بالبيف باف كانت الأمور خالصة، بس الحكومة قررت تتحلى بالصبر. إنما للصبر حدود. شو سياسي. الإعداد والتقديم دعاء قنطار. شو سياسي. الإخراج نورا سكريدي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يلا ابني انت ابدا.
2: دائرة التمثيليات تقدم
1: تقدم زهايمر.
3: امي خليني اقول انا اسم المؤلف.
4: قولي سعاد وغزينة. يلا
5: سعاد يلا
3: يلا. التأليف سامر عادلي.
6: ايوه حلو.
7: انت ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
3: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
7: التقل حلو كثير.
4: حدك بالرجل يلا حماسي يلا حبيبه قلبي.
3: يلا يلا الاخراج.
8: ايه
3: الاخراج.
8: ايه
3: الاخراج. لك ايه بعرف شو مفكريني خرفه.
9: يا اختي الله يرضى عليكي اصحي، احنا مهددين باي وقت ممكن حدا يدخل علينا.
3: نامي نامي تقبريني نامي، ما حدا رح يدخل علينا، حتى الهوى ما بقى نسم علينا.
9: يا اختي بكره بترجع على غرفتك، انا ما عاد عم بقدر نام مع حدا. الله يخليكي
3: حبيبتي، هاي غرفتي.
9: حبيبتي رح نخلص من هالقصة ايمتى؟ انا بدي ارجع نام بغرفتي وعلى راحتي. روحي لغرفتك الله يخليكي.
3: ايه
9: شو هالحكي؟ اجو لك مو على اساس بكره؟ يا ويلي
3: شو هالحكي؟ انا لسه ما صبغت شعري.
9: لك يا طال عمرك امي معي شوفي مين.
3: اسمعي كانه في حدا بالمطبخ. لك قومي.
9: لا ما بدي
3: والله خايفه ياكلوا لي الرز بحليب، لسه ما بقتون.
9: لك وين هي حاولت تاركتيني لحالي؟ انا بخاف اختي الله يخليك.
3: بروح ولا ببقى معك فهميني؟
9: انا وياكي، انا جايه معك. يلا بس خليني اتخبى وراكي.
3: يلا يلا. معك سلاح؟
9: من اللي السلاح يا زكيه؟
3: اي شيء دافع فيه عن حالي، يعني بركي حاولوا يعني بركي حاولوا يعتدوا علي.
9: خدي هي سنارة الصوف، خديها.
3: إيه إذا حدا قرب منك مسكي سنارة الصوف ودافع فيه عن حالك.
9: وانتي طيب أختي بشو بدك تدافع عن حالك؟
3: أختي أنا مو مشكلة، مستعدة ضحي مشانك. تعي تعي الحقيني. تعي يلا.
9: دو المطبخ شغال لك أختي؟
3: مين في بالمطبخ؟ يا لطيف
9: مين؟ معقول يكونوا جوعانين وعم يتعشوا أختي؟
3: كنت لازم أعمل لي شي أكلة عليها القيمة.
9: أختي هلأ مو وقت الحكي، رح صدق إنه عم يأكلوا. خلصت بقى افتحي الباب المطبخ شوي الله يخليكي.
3: يلا تعيا رح أفتح باب المطبخ. يلا
9: ها؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: أمي
3: حدا أنت؟
9: أمي شو مقومك من تختك بنص الليل؟
10: رايحة سهران. شو مقومني يعني؟ أي ما أتوضى وصلي. أنتو شو مصحيكم؟
9: نحنا أمي افتكرناكي حرامي يا أمي.
3: أمي شو جابك على المطبخ إذا بدك تتوضي؟ الوضوء بالحمام أمي.
10: فركت معدتي، أكلت كم زبدية رز بحليب. أنا ما علمتكن إنه النشا ما بينحط على البارد منشان ما يكبتل؟ مو ناجحين، ما بيتاكلوا.
9: هاتي دوقيني لشوف.
3: تفضلي وأنا رح دوق كمان. ها رغم إنه ما حدا بيتحلى بالليل
10: كأنه سحور. قرب رمضان مو هيك؟
9: رمضان الله يسامحك يا أمي على هالفصل.

0: مرحبا.
1: أهلين أهلين نهاد، الأكل جاهز بالمطبخ، غيري ثيابك وروحي كلي، سبقناكي أنا وأمك.
0: مالي نفس، أنا جاية من المدرسة كنت كتير خايفة.
1: حدا كان ماشي وراكي؟ حدا كان عم يراقبك؟
0: مثل ما بتعرفي الشباب وغلاظتهم، كل ما شافوا وحدة حلوة بيلحقوها وهاتي عطلطيش.
1: منيح، معناتها ما حدا تعرض لك.
0: لك صدربي، لك صدربي، شو بتعملي إحباط؟ بتعرفي أختي، أنا مبارح ما نمت منيح، حابة فوتنا. الله يخليكي لا تفيقيني.
1: تعي تعي، وين رايحة وتاركتيني لحالي؟
0: لك هدول بدهم يجوا بنص الليل، مو هلا، لا تخافي.
1: شو منقعد مننتظرون؟ اتصلي بحده وعبده يجيبوا نسوانهم ويجوا يسهروا معنا وبيونسونا.
0: بس لا تخبريهم شيء، الله يرضى عليكي. ايه
1: ما رح خبرهم، بس نحن منتمسك بفوزية وروضة، وإذا اجوا الحرمية منضحي فيهم، منه منخلص منهم ومنه بيرتاحوا إخواتك منهم.
0: يا حرق حريشك يا درسانة، والله بتفكري حلو، فكرة كتير حلوة. اتصلي فيهم انتي وقولي لهم انه نحن عنا تبولة وكبة ومشاوي، ويعني ما بدهم حوافز اكتر من هيك لحتى يجوا. ما
1: ايه والله بيجوا اكيد.

0: اخ يا ضن اخي قوي، انبسطتي اختي سعاد؟ هي اجوا اخواتك ونسوانه اكلوا وتركوا لنا الجلي والتنظيف.
1: لا هذا الهم الجلي والتنظيف، المشكله بالحراميه اللي جايين بعد نص ساعه، استعجلي ونظفي الطاوله.
0: وليش بدي استعجل اختي؟ يعني ما بفوتوا الا على نظافه؟ ها بطلت اشتغل فوق ما بدهم يسرقونا، كمان بدنا ننظف لهم البيت.
1: هن كاتبين بالورقة بتحطوا كل المصاري على الطاولة بالصالون، بقى شو رأيك؟
0: ايه شو رأيي شو؟ هاتي لشوف افكارك الجهنمية اختي.
1: شو رأيك نكهرب الطاولة؟
0: طيب وبلكي شافت المصاري امك وراحت لتاخدن وتكهربت حبيبتي؟
1: والله معك حق، بجوز انا اتكهرب لانه ما بقدر شوف مصاري وما مد ايدي.
0: معناتها حبيبتي مدي ايدك ونطفي وتعي نفوت على الغرفة ونقفل الباب علينا، شو رأيك؟
1: اي والله ما في داعي نقفل الباب، ما بظن يأذونا، يعني ممكن يكونوا ولاد عالم وناس.

0: تفضلي. هاي فنجان قهوة مشان تصحى صحيح.
1: شلون بدي صح صحيح؟ بس أنا بدي أفهم مين يلي عمل فينا هالمقلب هذا؟ يا ربي لي يومين ما نمت مثل عالم الناس.
0: والله وأنا ما نمت، قلت لحالي بركي بيجيني شي حرامي على حصان أبيض.
1: لك تضربي مغل، هيكونوا غيروا الموعد وجايين الصبح. تعي تعي معي نفتح الباب. تعي
0: يا لطيف، شو خويفة
1: أنت؟ خويفة تعبلي. يلا مشي.
0: يلا
2: تفضلي تفضلي أختي، هاي تيابكن مكويين وجاهزين.
0: يسلموا إيديك، قديش حسابك؟
2: والله ما بعرف، ورقة الحساب جابت القميص الفوقاني. المعلم صار يكتب الحساب على ورقة ويحطها بجيبة التياب، لأني عم خربط بالحسابات بين الزباين.
1: شو هالحكي؟ يعني هاي الورقة أنتو كاتبينها؟
2: أرجيني لشوف.
1: شوف.
2: لك هان، هي حساب الدفعة الماضية.
1: ايه ها، وشو هذا اللي مكتوب على قفاها؟
2: لا تواخذينها، المعلم بيكتب على اي ورقة بتوقع تحت ايده. هي شو كاتب عليها؟
1: رح اقول لك شو كاتب عليها. اسمع بإذنك.
2: حاضر.
1: كاتب بتحط المصاري على الطاولة بالصالون، بكرة الساعة 12 بالليل أنا بجي باخدهم من تمساكي، وإلا بخرب بيتكن وبخليكن تناموا بالشارع.
2: هاي ورقة كتب.

0: انا لرفقاتي اللي ساكنين معي بالبيت مشان يتركوا لي الاجره. انا بطلع بكير ولما برجع بيكونوا نايمين.
1: دخيلك ما الطفك وشو انك ظريف.
0: شكراً.
1: خد هي اجرتك وحلق من هون بسرعه.
0: حاضر. ها
2: ليش حلقتي له؟ خلينا ناخد ونعطي معه شي شوي.
1: حلي من خلقتي انت التانية يا أما. حلي
2: يلا.

0: على مهلك على مهلك. شوي شوي شوي شوي. خطوة خطوة.
1: اسندني اسندني. ما عم بقدر دوس على رجلي. اي اي اي.
0: اتكي على ايدي اتكي.
2: سعاد شو بك تقبريني؟ شو صاير معك تقبريني؟
1: اخ يا رجلي دخيلك يا اختي دخيلك.
2: قولي لأمتي يبعت لي حمى.
0: لا تخافي لا تخافي يا خانو ما في شي مستاهل. وقعت قدام سيارتي بالطريق.
2: قولي.
0: انردت رجلي رد خفيف.
2: يبعت لي حمى.
1: لا تخافي اختي لا تخافي. السيد نعمان اخذني على المشفى وقام بالواجب.
0: عادي عادي ارتاح شوي.
2: على مهلك تقبريني على مهلك. هات لسندك ارفع رجلك. لا تخاف. لا
0: تبعت لي. على اذنكم انا تاخرت على شغلي. اي شيء بيلزمك واي مضاعفات بتصير معك اتصلي فيي فورا بيجي.
1: وين رايح وين رايح؟ لا لا لا لا ما بصير تروح. رجلي كتير عم توجعني.
2: خليك بركي صار معه مضاعفات. وليها لقامتي اختي ما عطوك دواء بالمشفى؟
0: يا اختي ما في داعي للدواء لانه ما في شي مستاهل. كتب لها على مرهم للرضول.
2: ايه بس هيك؟ وين المرهم؟ هاتوا لشوفه. هاتي ادهلك رجلك بركي بيخف الوجع. تقبريني بعت لي حمى.
1: اختي ريحي حالك الله يخليكي. هذا مو شغلك. انتي روحي ساوي له للاستاذ نعمان فنجان قهوه اذا بتريدي.
0: والله ما بدي اعذبكم.
2: لا لا شو تعذبنا ما تعذبنا ما في عذاب ولا شيء. اهلا وسهلا انت شرفت. كيف قهوتك اخي؟
0: ساده.
1: خلصنا اختي خلصنا. خفيها شوي عن الرجال. تعملي القهوة انتي ولا بقوم انا الموجوعة بعملها؟
2: ما شو تقومي انتي ارتاحي تقبريني عن اذنكم.
1: اذنك معك. اخ
0: اخ اخ سلامتك سلامتك ان شاء الله.
1: هذا هو المرهم مو هيك؟
0: ايه هذا هو.
1: ما عم بعرف كيف افتحه. ساعدني بالله فيه شوي. يلا. طيب كيف بيدهنوا منه؟ صعب كتير طخي وإدهان.
0: طيب هاتي هاتي هذا المرهم هاتي لشوف.
1: ما بدي عزبك والله أنا كتير خجلانة منك.
0: بسيطة مو مشكلة الله يجعلها أكبر المصايب.

0: ما عليك شو
1: دايم يا جماعة، أنا صار لازم أمشي، تأخرت كتير.
2: أي أي أي أي رجلي رجلي رقيق
0: أختي، هاتي المرهم لأدهلك ياها أنا، والله بترتاحي.
1: ست سعاد صرتي داهني نص العبوة، مو معقول هيك.
0: يعني البنت تضل موجوعة منقعد نتفرج عليها؟
2: أنا بحياتي ما دقت مثل هالوجع، دخيلكن رجلي دخيلكن عم توجعني.
1: والله غريب، يعني الدكتور قال لما شاف الصورة الشعاعية إنه ما فيها لا كسر ولا شعر، حتى ما فيها أي أثر لكدمة.
0: مو حلوة منك هي أخي نعمان، أبداً مو حلوة منك. شو قصدك؟ أختي بتكذب؟ عم تمثل؟ شو مصلحتك؟ فيك تفهمني؟ قل لي شو مصلحتك؟ فهمني؟ شو يعني؟ بدها طبقك مثلاً؟ بدها تنصب عليك؟
2: شو يا أختي؟ أعوذ بالله، أنا موجوعة موجوعة يا جماعة.
1: عفواً، يعني أنتوا فهمتوني غلط، بس يعني أنا مستغرب منين عم يجي هالوجع؟ بتحبي اخذك على عياده خاصه ونخلص؟
2: ايه خدني وين ما بدك، انا من ايدك هي لايدك هي.
0: طيب معناتها انا رح البس واطلع معكم، شو رايكم؟ يلا
2: ها انت شو... يعني انت موجوعه شيء؟ انا الموجوعه مو انت، انت اقعدي هون.
0: اختي هو انا يعني هو
2: شو؟
0: انا ما عم يجاني شيء، مزبوط ما عم يجاني شيء. بطلك حمار، فهمت عليك، بس يعني اختي ما بصير تطلعوا لحالكم، لازم اطلع معكم.
2: شو يعني رح ياكلني؟
0: لا شو ياكلك، انا خايفه عليه مو عليك يا حبل، يبعث لك حمام واكي.

0: كنتم مع سهايمر. التأليف سامر عادل، ساعد في الإخراج محمد قبلان، زهايمر من إخراج مهند ديب.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
3: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى الفترة المحلية لهذا اليوم والتي نستهلها بأبرز العناوين.
1: مجلس الشعب يعلن كشف قائمة الرئيس الشرع لثلث الأعضاء يوم غد الأربعاء. في إطار استمرار التواصل بين دمشق وتركيا، وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي آفاق التعاون المشترك. وفي نشرتنا أيضا، وزارة الطاقة تؤكد أن المشتقات البترولية متوفرة وعمليات التوريد مستمرة. معكم بتقديم هذه النشرة عفراء الجرف ومؤيد زريق، وفي الإخراج جنينة خضر. تفاصيل هذه العناوين وأكثر نتابعها بعد الفاصل.
0: أهلا بكم من جديد. أعلن مجلس الشعب فجر الثلاثاء 30 من حزيران موعد الكشف عن قائمة السيد الرئيس أحمد الشارع والتي تضم ثلث أعضاء المجلس. وقال المجلس في إعلان نشره عبر معرفاته الرسمية أن قائمة السيد الرئيس المتضمنة 70 اسما سيعلن عنها يوم الأربعاء الأول من تموز 2026. المزيد من التفاصيل حول الموضوع في التقرير التالي.
2: في حدث مفصلي في سوريا ما بعد سقوط النظام البائد، تترقب البلاد إعلان القائمة الرئاسية التي سيصدرها الرئيس أحمد الشرع والمتضمنة 70 اسما يمثلون ثلث أعضاء مجلس الشعب، في خطوة طال انتظارها في الأوساط السياسية والشعبية، حيث تعد محطة أساسية في المسار الدستوري لتشكيل البرلمان الجديد وانطلاق الحياة التشريعية في مرحلتها المقبلة. وبموجب الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس أحمد الشرع صلاحية تعيين 70 عضواً والتي تعادل ثلث أعضاء المجلس لتضاف إلى الثلثين الآخرين اللذين تم انتخابهما عن المحافظات السورية باستثناء السويداء التي لم تجري فيها الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في المحافظة. ووفقاً للمادة 24 من الإعلان الدستوري، فإن تخصيص هذا الثلث يهدف إلى ضمان التمثيل العادل للمرأة والمكونات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بما يحقق التوازن المطلوب تحت قبة المجلس. وتؤكد المادة ذاتها أن هذا الإجراء يأتي استجابة للحاجة إلى سد الفجوات التي ظهرت في نتائج الانتخابات، ولا سيما فيما يتعلق بتمثيل النساء والأقليات، بما يضمن حضوراً أكثر شمولاً وعدالة في البنية التشريعية. في وقت سابق كان الرئيس الشرع قد صرح بأنه سيتم العمل على إغلاق خلل التمثيل النسائي والأقليات في المجلس، وذلك عقب أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات انخفاض تمثيل تلك الفئات. بهذه الخطوة المرتقبة تطوي سوريا مرحلة الفراغ التشريعي، وتدخل عهداً جديداً من إعادة بناء مؤسساتها الدستورية ليشكل صدور القائمة تتويجاً لمسار يسعى إلى تصحيح الخلل في التمثيل وضمان حضور كافة المكونات المجتمعية في عملية صنع القرار.
1: التقى وزير الداخلية أنس خطاب في دمشق نظيره التركي مصطفى تشيفيتشي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان عددا من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار. وتعليقا على لقائه بوزير الداخلية أنس خطاب، أوضح الوزير التركي مصطفى تشيفيتشي أن اللقاء تناول العلاقات بين الوزارتين والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات، إضافة إلى ملفات الهجرة والجرائم العابرة للحدود وأمن الحدود وعمليات العودة الطوعية. وأشار تشيفيتشي إلى أنه تم تقييم فرص التعاون التقني في مجالات أنظمة المراقبة المرورية الإلكترونية وأنظمة التعرف على لوحات المركبات والبنية التحتية للبصمات وطباعة جوازات السفر ووثائق الهوية، إلى جانب إنشاء نظام اتصال للطوارئ والإسعاف وتدريب الشرطة السورية. وأكد تشيفيتشي استعداد بلاده لتقديم دعم فني للسلطات السورية في طباعة الوثائق الأمنية، لافتا إلى طرح تسهيل إجراءات التأشيرة للسوريين الراغبين في القدوم إلى تركيا لأغراض التعليم أو التجارة.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أنه سيتم إطلاق استبانة تغيير الاختصاص الخاصة للأطباء المقبولين في اختصاصات الدراسات العليا بكليات الطب في الجامعات السورية الحكومية، وذلك خلال الساعات القادمة. وأوضح الوزير أنه سيتم استثناء المقبولين بنتيجة المفاضلة الموحدة للعام الدراسي 2025-2026، مؤكدا أن تغيير الاختصاص سيتم وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ودعا الحلبي جميع الأطباء الراغبين في تغيير اختصاصهم إلى تعبئة الاستبانة بدقة ومسؤولية والتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة لما سيكون لهذه النتائج من دور محوري في رسم آلية التعامل مع هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
1: وفي أخبارنا الاقتصادية، حيث أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن معاشات المتقاعدين ستصرف في الأيام القادمة وستتضمن الزيادة المشار إليها في المرسوم الرئاسي رقم 135 لعام 2026. وأوضح برنية أن الوزارة استكملت إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتمكين اللازم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات للوفاء بالتزاماتهما في صرف الرواتب دون تأخير. من جانب آخر، أعلن وزير المالية عدم وجود تمديد لمهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين، لافتا إلى أن الوزارة ستطبق غرامات التأخير على ما لم يقدموا بياناتهم مع انتهاء المهلة الأخيرة اليوم 30 حزيران.
0: أكدت وزارة الطاقة أن الازدحام الحاصل في بعض محطات الوقود هو حالة اختناق مؤقت في التزويد وليس نقصا في المشتقات، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي متوفر وأن عمليات التخزين والنقل والتوريد مستمرة بشكل منتظم. وأوضحت الوزارة أنها ستتابع بالتنسيق مع الجهات المختصة واقع تزويد المحطات في المحافظات، وأن ما حدث يعود إلى تغيير مفاجئ في سلوك السوق بعد تداول إشاعات حول أسعار المحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزون بعض المحطات وارتفاع الطلب خلال فترة قصيرة. أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تكثيف عمليات الاستجرار والتوزيع لضمان وصول المشتقات إلى المحطات واستعادة الانسيابية الطبيعية سريعا، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء، مؤكدة أن المواد متوفرة وأن التوريد مستمر.
1: أكد وزير النقل يعرب بدر أن مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M4-M5 يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة لما يمثله من أهمية في تطوير شبكة النقل البري وتعزيز موقع سوريا ممرا رئيسيا لحركة التجارة والترانزيت في المنطقة. وأوضح بدر أن تسمية M4 وM5 تعود إلى التصنيف المعتمد في اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، والتي تعد سوريا من الدول المنضمة إليها. وبيّن أن الطريق يبدأ من معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية ويمر بحلب وحمص ودمشق وصولا إلى معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، ثم يمتد عبر الأردن والمملكة العربية السعودية وصولا إلى مدينة تعز في اليمن، ليشكل أحد أهم الممرات البرية الدولية التي تربط تركيا بدول الخليج واليمن.
0: هذا وافتتح وزير النقل يعرب بدر فرعا لمديرية النقل في ناحية الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي، وذلك ضمن جهود تعزيز حضور المؤسسات الحكومية في المحافظة وبحضور المحافظ مصطفى البكور. ويأتي افتتاح الفرع ضمن خطة وزارة النقل لتوزيع الخدمات الإدارية في مناطق السويداء، بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير خدمات أقرب وأكثر انسيابية.
1: وفي خبرنا الأخير، افتتحت المؤسسة السورية للبريد 3 مراكز بريدية جديدة في محافظات حماة الثلاثاء 30 حزيران، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها البريدية والمالية وتسهيل وصولها إلى المواطنين. وتوزعت المراكز الجديدة في حي القصور وحي الكرامة ومنطقة الحاضر لتقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل البريد السريع والعاجل والطرود الداخلية والخارجية والرسائل البريدية العادية والمسجلة داخل سوريا وخارجها، إضافة إلى خدمة صناديق البريد وبيع الطوابع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من حماة محمود العابد. مساء الخير محمود.
3: مساء الخير زميلي.
1: محمود، لو تضعنا في تفاصيل هذه المراكز الجديدة، ما أبرز الخدمات التي ستوفرها للمواطنين وكيف ستسهم في تخفيف الضغط عن المراكز البريدية طبعا الحالية في المحافظة؟
3: نعم، كما ذكرتم افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الثلاثاء 3 مراكز بريدية، هم مركز الحاضر والقصور ومركز حي الكرامة. طبعا للتنويه أن هذه المراكز موجودة مسبقا، ولكن تمت إعادة هيكلتها وتأهيلها لتسهيل العمليات البريدية للمواطنين. إعادة افتتاح هذه المراكز تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية وتسهيل وصولها للمواطنين، إضافة لخدمات أخرى كالبريد السريع والعاجل والطرود الداخلية والخارجية، أيضا الحوالات المالية واستلام رواتب الموظفين المتقاعدين وخدمة الشام كاش أيضا واستخراج الوثائق وتسديد أقساط طلاب الجامعات، إضافة إلى بعض الخدمات العقارية وخدمات النفوس المدنية والغير موظف. هذا الافتتاح أو هذا التدشين اليوم سبقه تدشين مكتبي بريد الجامعة والقوتلي في أيار الماضي. ننوه هنا إلى أن هذه المكاتب تخدم المواطنين بطريقة أو عن طريق الحد من الازدحام خاصة أثناء استلام رواتب المتقاعدين ممن قد يكون يعاني من أمراض ما، وهذا الازدحام بدوره يؤثر على حالته الصحية. أيضا تسهل على المواطنين استخراج وثائقهم الورقية الضرورية ضمن أحيائهم السكنية. أخيرا أو بعد هذه الافتتاح اليوم، نضيف إلى أن المؤسسة السورية للبريد تعمل على تفعيل خدمة السحب النقدي حاملي بطاقات المصرف العقاري عبر أجهزة POS، وهي بطاقات الفيزا كارد والكريدت كارد المتوفرة في مديريات البريد في المحافظات، ولكن ما زالت غير متوفرة إلى الآن في حماة حتى اللحظة. وكما ذكرت يتم العمل عليها لإطلاقها بأقرب وقت ممكن. فوائد أو الإيجابيات من بعد هذا الافتتاح وهذه الخدمات المتوفرة الآن في مكاتب البريد ضمن الأحياء السكنية، كما ذكرت تخفف ازدحام استلام الرواتب أو ازدحام السير أيضا للمواطنين للأهالي، قد يكون ممن يعاني مرض، قد يكون ممن يعاني أزمة بأمر معين لا يستطيع الخروج إلى الأحياء الأخرى أو المكاتب البريدية الأخرى المنتشرة على كامل مساحة مدينة حماة، فيمكن الاستخراج من هذه الوثائق ضمن الأحياء السكنية. كلها فوائد تقرب الحكومة السورية من المواطنين وتقرب المواطنين أيضا وتسهل العمليات البريدية عن سابقها أو عن الفترة السابقة. كما تعلم أغلب مراكز البريد لم تتم إعادة تأهيلها سابقا، لم يتم العمل عليها تجديدها أو إضافة أي خدمات أخرى في السنوات الأخيرة.
1: نعم، مراسلنا محمود العابد كنت معنا من حماة، شكرا جزيلا لك.

0: وفي حلب افتتحت دائرة الأحوال المدنية في بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي بهدف تسهيل حصول الأهالي على الخدمات المدنية وتقليل عناء التنقل إلى المراكز البعيدة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.
1: وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة المحلية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الشعب يعلن كشف قائمة الرئيس الشرع لثلث الأعضاء يوم غد الأربعاء. في إطار استمرار التواصل بين دمشق وتركيا، وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي آفاق التعاون المشترك. وكان في النشرة أيضا وزارة الطاقة تؤكد أن المشتقات البترولية متوفرة وعمليات التوريد مستمرة.
0: في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم عفراء الجرف ومؤيد زريق، وفي الإخراج جنين الخضر. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يترأس اجتماعا موسعا لإدارات الوزارة لمراجعة الأعمال المنجزة خلال المرحلة الماضية ومناقشة الخطط المستقبلية. الوزير الشيباني يؤكد أن وراء كل إنجاز هناك فريق يبذل وقته وجهده ليبقى اسم سوريا حاضرا بكرامة في كل محفل، معربا عن اعتزازه بكادر الوزارة الذي يتحلى بالإخلاص والطموح والإيمان بمستقبل سوريا. وفد من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل أندوف يجري جولة ميدانية في قرية عابدين بريف درعا، ويستمع إلى إفادات عدد من المواطنين بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار يبحث مع وفد من رجال الأعمال البريطانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين. وزارة العدل تجدد تأكيدها مكافحة الفساد داخل المؤسسة القضائية ومساءلة كل من يثبت تجاوزه للقانون أو إخلاله بواجبات وظيفته التي تمثل نهجا مؤسسيا راسخا وخيارا إصلاحيا لا رجعة عنه. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن وصول رافعة مينائية حديثة إلى مرفأ طرطوس بقدرة رفع تصل إلى 125 طنا، وذلك في إطار تعزيز جاهزية المرفأ ورفع كفاءته التشغيلية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

من أرض الحضارات دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر هواء وشاشات إذاعة دمشق، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض السوق. اسمحوا لي في البداية أن أقدم لكم تحيات فريق العمل، الإعداد غزل إبراهيم، سأكون معكم من وراء المايك صابرين الورار، ومعنا في الإخراج جنينة خضر. متابعينا الكرام، في أول تطبيق عملي لآلية التسعير الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، أقرت وزارة الطاقة تخفيض أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين أكثر من 14 و20%، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية. وينظر إلى هذا القرار

0: وصفه خطوة اقتصادية مهمة، إذ يتوقع أن ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، بما قد يساهم في خفض أسعار عدد من السلع الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. لكن في المقابل تبرز تساؤلات عديدة حول آلية التسعير الجديدة ومدى استدامتها وكيفية تعامل الحكومة مع تقلبات أسعار النفط العالمية، وما إذا كانت الأسواق ستستجيب فعلاً بانخفاض الأسعار. طبعاً للحديث عن هذه المحاور ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين. بداية أسعد الله مساءك دكتور.
1: أسعد الله مساءكم، شكراً لكم على هذه الاستضافة.
0: أهلاً وسهلاً بك. بداية دكتور، إذا أردنا أن نتكلم عن العوامل التي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار تخفيض الأسعار في هذا التوقيت، هل يعود ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع أسعار النفط العالمية أم إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية أم إلى عوامل أخرى؟
1: حقيقة هناك عدة عوامل ساهمت في اتخاذ هذا القرار، هذه العوامل مجتمعة مع بعض أدت إلى اتخاذ هكذا قرار مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني في سوريا. فالعوامل أردنا أن نركبها، يمكن نقول أن طبعا العامل الأهم هو انتقال الحكومة من حكومة إلى مراجعة دورية للأسعار يعني المحروقات، وليس فقط هو استجابة طارية، إنما هناك يعني تم تشكيل لجان، هذه اللجان يعني يكون عملها مستمر. مثل على سبيل المثال مثل بعض الدول تعتمد ما يسمى الحد الأدنى للأجور، الحد الأدنى للأجور هناك لجنة، هذه اللجنة تجتمع بشكل دولي وليس فقط بشكل دولي، إنما تجتمع حسب الحاجة في تقلبات الأسعار، وإذا حدث أي تضخم أو أي يعني طارئ اقتصادي فاللجنة تجتمع وتحدد الحد الأدنى للأجور. أيضا سوريا اتخذت خطوة يعني إلى حد ما في اتجاه تحديد الأسعار المحروقات، يعني هناك لجنة، هذه اللجنة مهمتها بالأساس هو متابعة الأسعار بحيث أنه يعني تأخذ قرار يعني بناء على مؤشرات اقتصادية. هذه المؤشرات الاقتصادية طبعا يتم جمعها من عدة جهات، وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار. قد يكون يعني هناك يعني بناء على ذلك يمكن أن يكون هناك عدة يعني قرارات في المستقبل نراها حسب المعطيات التي يعني تصل إلى السوق. أول عامل أهم عامل هو العامل هو أن هناك لجنة، بدأت هذه اللجنة مهمتها الأساسية هي مراقبة الأسعار وتحديد الأسعار بما يتناسب يعني مع ظروف الأسعار في البلد بشكل عام وظروف التضخم. أضف إلى ذلك العامل الثاني، حدث التحسن في سعر الصرف الليرة السورية، ولو أن هذا التحسن يعني قليل إلى حد ما، لكن هناك تحسن، هذا التحسن يجب أن يتبعه يعني
0: انخفاض
1: نعم أسعار إذن هذا السبب مهم جدا حقيقة، يعني ممكن اعتماد عليه بشكل أساسي. أيضا يعني بعد الانفراج يعني التي حدثت في الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، ويعني عودة البوارج إلى نفطية لنقل النفط، فهناك انخفاض الآن في أصبح في تكاليف الشحن والنقل والاستيراد بالنسبة للنفط في سوريا. هذا الأمر أيضا يجب أن ينعكس على انخفاض أسعار المحروقات. إضافة إلى أمر مهم جدا يجب يعني نضيفه كعامل خامس أو عامل رابع آسف، هو أن دولة حريصة جدا يعني ويجب أن يكون هناك حرص على أن تحسين المستوى المعيشي للأفراد. فانخفاض المحروقات يعني بشكل عام ينعكس على كافة أوجه الحياة، يعني بدءا من إنتاج رغيف الخبز إلى إنتاج الملابس إلى التنقلات إلى مصاريف النقل إلى تكاليف الإنتاج بكافة أشكاله. الدولة حريصة أن يرتفع مستوى المعاشي للفرد، وبالتالي حرص الدولة على مستوى المعاشي، رفع مستوى المعاشي للفرد يجب أن ينعكس على تخفيض أسعار المحروقات بشكل عام، وانخفاض أسعار المحروقات يعني ليس هذا فقط الانخفاض الوحيد، نأمل أن يكون هناك يعني دراسات أخرى من قبل اللجنة التي تم تشكيلها، وهذه اللجنة تقوم بمراجعة دورية يعني بتخفيض قد نراها إن شاء الله في المستقبل.
0: إن شاء الله
1: هذه عوامل حقيقة يعني يمكن أن نقول أنها يعني أدت إلى

0: يعني اتخاذ قرار بتخفيض أسعار المشتقات النفطية.
1: نعم، إلى أي مدى لعب تحسن الإيرادات أو تراجع تكاليف الاستيراد دور في اتخاذ هذا القرار دكتور؟
0: طبعا تحسن الإيرادات وتراجع تكاليف الاستيراد يعني لازم يكون هو فقط العامل الأساسي، هو عامل مساعد. يعني ذكرت أن الأمر الأساسي حسب وجهة نظري هو أن الدولة حريصة على رفع مستوى معاشي، تبحث عن سبل
1: سواء لزيادة الرواتب أو لخفض الأسعار. صحيح،
0: هذا المعامل الأساسي والمحرك الأساسي لاتخاذ هكذا قرار هو أن
1: حرص الحكومة على وضع المواطن،
0: ترفع مستوى معاش المواطن وتبحث عن كافة السبل التي تؤدي رفع مستوى معاشي. كما ذكرت ربك رفع مستوى الأجور وايضا تخفيض المشتقات اسعار المشتقات النفطيه، وقد يكون يعني اجراءات اخرى تراها في المستقبل. فهذه استراتيجيه الحكومه يعني تتبناها وتستمر في تبنيها يعني حتى يشعر المواطن السوري بعد التحرير انه يعني هناك تحسن ان شاء الله في المستوى المعيشي. وطالما هذا الامر يعني موجود في الاستراتيجيه المتوسطه والطويله الاجل ممكن يكون ان هناك ان شاء الله نصل الى انه يجد ان المواطن السوري قد تحسن مستوى معاشه، ونعمل ذلك ان شاء الله في يعني اتخاذ قرارات اخرى مساعده لهذا الامر وهو تحسن مستوى المعيشي للفرد.
1: تمام دكتور، هل يمكن اعتبار هذه الخطوة بداية لسياسة اقتصادية جديدة تقوم على تحرير الأسعار وربطها مباشرة بالمتغيرات الاقتصادية؟
0: نعم، يمكن اعتبار هذه الخطوة يعني بداية لتطوير آلية يعني إدارة الأسعار، لكن لا تعطي بالضرورة يعني الانتقال الكامل لتحرير الأسعار. يعني هي بداية، وليس تحرير الأسعار حقيقة يعني في هذه الظرف، في هذه المرحلة الحالية وهي مرحلة بعد التحرير، خاصة أن يعني هناك يعني طبقة فقيرة جدا لا تستطيع الآن أن يعني إذا تم تحرير أسعار السلع الأساسية يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على هذه الطبقات الفقيرة. لذلك هذه الخطوة تعتبر بداية لتطوير إدارة الأسعار، ويعني على هذا الأساس يعني يمكن اعتبارها يعني خطوة أساسية وجيدة، يعني أفضل من يعني أن يكون هناك تثبيت الأسعار. يعني بمعنى أن يجب أن يكون هناك مرونة في الأسعار يعني عن طريق هذه اللجنة، كل يعني تجري مراجعات دورية، هذه المراجعات الدورية يعني يكون فيها مرونة في الأسعار، وبالتالي يعني لا يكون هناك تحرير كامل. التحرير الكامل يأتي بعد أن يتم رفع مستوى الدخل بشكل كبير وملموس حقيقة، يعني هذا الأمر تحتاج إلى زمن. لا يمكن الآن نحرر الأسعار، ولا حررنا الأسعار يعني لبعض السلع الأساسية قد يعني قد يكون هناك ضرر بالنسبة للطبقات الفقيرة، وأعتقد أن الدولة تدرك ذلك وتسعى لذلك على أن يكون هناك لجنة، هذه اللجنة تدرس الخيارات المناسبة التي قد يعني تؤدي إلى تطوير إدارة الأسعار وليس إلى تحرير إدارة الأسعار بشكل كامل.
1: تمام دكتور، هلا اكيد عم تلاحظ مثلك مثل المواطنين كلهم مثلنا مشكله البنزين، ازمه البنزين على الكازيات.
0: نعم.
1: شو سبب هذا هي اللي عم نشوفه اليوم؟ يعني هلا صار شاغل بالنا انه توفر الماده.
0: هلا حقيقه يعني حسب عاده يعني تصدير حتى يتم اعتماد الاسعار الجديده، يعني دائما يكون هناك يعني في الحسابات معروف هذا قد يكون أحد الأسباب الفنية المحاسبية، يعني أنه يجب أول شيء تصفير العدادات، تصفير حتى يعني بعد ذلك يتم ملء الخزانات من جديد ويعني بداية العمل. فأعتقد هذا الأمر هو مؤقت وليس يعني هو يعني ناتج
1: يعني كطمأنة للمواطن. هي المشكلة اللي هلأ عم نلاحظها، قديش عيارة لحتى تنحل إن شاء الله؟ هو متوفرة المادة ولكن ما بعرف شو الأسباب اللي عم تمنع أنه
0: هي إجراء محاسبي، يعني يتم فيه ضبط الأمور المحاسبية المالية، وليس أعتقد أنه يعني هناك مثلا مشكلة في توريد المادة إلى
1: صحيح
0: يعني محاسبية تحل إن شاء الله، يعني حسب أنا يعني ما أدري بذلك أنها تحل ممكن قبل إن شاء الله صباح الأربعاء، ممكن يكون هناك طبعا ليس معلومات عندي لأنه هو تحليل بناء على يعني

0: التجارة السابقة
1: المعطيات.
0: التي نعم التجارة السابقة التي حدثت، عندما يتم دائما تغيير أسعار المشتقات النفطية تحدث هكذا، يعني يتم التوقف عن العمل ريثما يتم يعني توحيد القيود المحاسبية بالنسبة لجميع المحطات والوقود وماركت ما هو المخزون الموجود، ثم بعد ذلك وأيضا قيمته تم تقييمه، ثم الأمر محاسبي في الحقيقة يتعلق بالأمور المحاسبية بشكل كبير جدا، ولا أعتقد له يعني
1: إن شاء الله يعني بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله بالكثير بتكون محلولة
0: حسب ما يعني كان سابقا متواجد. نعم
1: تمام. دكتور ياسر، بخصوص آلية التسعير، كيف تقيمون آلية التسعير الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، وهل تمثل تحولا حقيقيا في إدارة ملف المحروقات؟
0: حقيقة أن آلية التسعير الجديدة يعني تمثل تطور يعني إيجابي في إدارة ملف المحروقات. لماذا؟ لأنها تنقل عملية التسعير من قرارات إدارية يعني متباعدة إلى آلية أكثر مرونة تعتمد على المراجعة الدورية. يعني الآن إحنا هناك مراجعة دورية للمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسعار، فبالتالي هذه المراجعة يعني تعتبر آلية جديدة وإدارة ملف المحروقات بشكل جديد. يعني كما ذكرت التشكيل اللجنة التي مهمتها ليس يعني لمرة واحدة إنما مهمتها مستمرة، هذه المهمة دائما يتم فيها مراجعة المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار المحروقات، منها من سلاسل التوريد ومنها أيضا يعني زيادة الإنتاج إن شاء الله المحلي من الثروة النفطية في سوريا، وأيضا هناك كثير من المتغيرات. فهذه اللجنة سيكون يعني يعني عملها مستمر، وبالتالي إدارة ملف المحروقات سيكون يعني وفق هذه الآلية إن شاء الله يعني هي تطور إيجابي لصالح المواطنين. نعم
1: إن شاء الله. هو كل تغير حتى موضوع تبديل العملة أيضا بيحتاج هيك لمرحلة شوي بيكون بيصير فيها شوية كركبة وتخوف، ولكن بعدين بتنحل الأمور. دكتور ياسر، في عنا هلأ إحنا استطلاع مجهزينه لقلنا الزملاء زميلتنا غزل، خلينا نتابعه نحن وكل مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر إذاعة دمشق، ومنرجع لحتى نكمل هذا الحديث ونتابع مع بعض المحاور.
2: نعم طبعا الواحد يلاقي فرق لما تنزل التسعيره، سير العالم تنبسط، سير العالم تطلع ببساطه، تطلع تكاس. يعني هلا مثلا هون ثلاثه، عرفت شلون؟ لسه ما بدي ينزلوها هلا، يعني بدي احاول اقل شيء 2500 2000 دسير.
3: ان شاء الله في خير للبلد ولاهل البلد.
4: عبيت انت بعد انخفاض الاسعار؟
3: لا والله ما عبيت.
5: حلو كتير يعني هلا الواحد يعني صار يشم ريحه ايده الواحد، اكيد لك على نصب امبارح واليوم يعني التمسنا انه في فرق كتير بالانخفاض.
4: طيب التاكسي الاسعار فرقت هلا الاجرات؟
5: طيب اكيد
6: تعبي مثلا 6 التورة 7 التورة او 10 التورة يوميا هذول لحد ادنى يعني.
4: تمام.
6: هلا فرقوا معنا نوعا ما، بس المشكله يعني شفت عينك يعني هلا انا صار لي 3 ارباع الساعة مش عم اوصل الفرد، واليوم الحكومة عم تساعد الشعب بس الشعب ما عم يساعد الحكومة، اليوم الشعب لازم يساعد الحكومة بهالشيء هذا او التجار بس انه ما عندهم.
7: انا مثلا بدي من ركن الدين لجديدة عرطوز مثلا الترين باليوم، فكنت ادفع بين 30-40 ألف، هلا يعني صار اخف يعني بين 20 بعبي ب 20 ألف، يعني والله العظيم
4: يعني فرق الضعف
7: تماماً. إيه فرق الضعف، وهذا الشيء يعني لصالحنا ولصالح الجميع.
8: أنا كنت كل أسبوع بعبي تقريباً 600 ألف، هلا صاروا 500 ألف. أول شغلة الخبز مثلاً، الخبز السياحي ما رخص، هذا مرتبط بالمازوت ما رخص.
9: ما في انخفاض أنا بنظري، مو انخفاض هذا اسمه.
4: كيف مو انخفاض؟ هلا نزلت الأسعار، شفت الأسعار الجديدة؟
9: صرت أزاد نص الكزيات مسكرين.
4: بالنسبة للأسعار الثانية لقيت في فرق بعد انخفاض؟
9: ما في فرق شيء بعد لهلا، ما في شيء.
4: زمان واقف على الكازية؟
9: لا ما صار لي 10 دقائق.
4: تمام. رحت على كازيات ثانية ولا لا؟
9: لا هي أول عليها. هي أول واحدة.
8: لا الحمد لله انخفاض حلو والشغل أحسن يعني تحسن الحمد لله. والله الكازيات بأزباكية والحاميش عبيت منهم فيهم. أنا بيأثر منيح الحمد لله، يعني بيأثر منيح بشكل إيجابي. إن شاء الله كل شيء بينزل، حتى يعني كل الأسعار تنزل إن شاء الله.
1: تحية لكم من جديد متابعينا الكرام، تحية أيضا لضيفي المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسن. شو رأيك أول شيء دكتور بالاستطلاع؟
0: طبعا الاستطلاع يعني هناك اراء متباينه.

0: حقيقة يعني، لكن الواحد هناك يعني روح إيجابية يعني بالاستطلاع، أنا يعني الناس تتفائل عندما تسمع بخبر بعض المحروقات، الناس تتفائل ويعني لكن بعض يعني القرارات يعني قد تأخذ وقت حتى يعني تجد يعني أثرها على الواقع. فيعني بعض أحد الأخوة الذي قال أن هناك سيكون خطاب في رفض الخروج مثلا، أعتقد أن هذا الأمر يعني سيتم أيضا يعني بالنسبة لل يعني تخفيض تكاليف الإنتاج. لكن بشكل عام يعني فينا نستطيع أن نقول أن الآراء الإيجابية تغلبت على الآراء السلبية، ويعني القادم الأيام إن شاء الله ستكون مع الناس المتفائلين يعني بالنسبة لهكذا قرارات. وحقيقة هذا الأمر يعني في بعض الفترات نجد أنه الأفضل يعني المراحل أن كنا يعني نقول فقط أنها لا ترتفع الأسعار، يعني نقول فقط لا ترتفع الأسعار، أما الآن يعني نجد مؤشر الأسعار ستنخفض هو بحد ذاته تطور إيجابي يعني.
1: طبعا يعني متعودين إحنا دائما في ارتفاع، ما في ولا مرة لم نشهد يعني انخفاض انه قرار حكومي بيخفض اسعار، فهي يعني لحالة تثلج الصدر. صحيح،
0: لم نشهد ذلك يعني خاصة يعني هو طور ايجابي يعني قد يعني يكون البعض المتشائمين يعني كانوا يعني يجدون او بعض الاخوة الذين المواطنين الذين يرون ان يجب ان تكون هناك انخفاض اكبر من ذلك، نسبة انخفاض يعني أكبر من ذلك. لماذا؟ يعني يرجد يعني كان تفاؤلهم
1: لازم يكون تدريجي، لازم يكون الانخفاض أو الارتفاع أنا برأيي تدريجي، أما لما بيكون كبير
0: انخفاض مدروس يعني حقيقة هذا الأمر مدروس، يعني هو ليس فقط
1: ارتباط عشوائي يعني أو اعتباطي،
0: هذا أمر مهم جدا يعني
1: تماما.
0: يعني طالما هناك يعني لجنة اقتصادية مكلفة بهذا الأمر يجب أن يكون قرار مدروس من كل الجوانب من كل الأبعاد بحيث أنه يعني يكون أثره إن شاء الله.
1: أكيد دائما بيكون في نقاط قوة لآلية معينة متبعة، ما أبرز نقاط القوة وما التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه الآلية؟ آلية يعني التسعير وآلية خفض الأسعار.
0: نعم يعني فينا احنا نقول أنه يعني هذا القرار ممكن يكون ناجح إذا يعني لاحظنا أنه هناك إن شاء الله يعني مؤشرات مثل انخفاض تكاليف الإنتاج الصناعة والزراعة، ويعني هذا أمر مهم. أيضا انخفاض تكاليف النقل والشحن، تراجع معدلات التضخم أو استقراره على أقل، يعني التضخم يعني دائما هو سبحان الله يعني يعني دائما مرتفع يرتفع بمعظم بلدان العالم. أيضا يعني مؤشرات يعني التي تدل أن هذا قرار يعني جيد هو زيادة الإنتاج المحلي وتحسن تنافسية المنتجات السورية مع الدول الجوار، ومع يعني قدرة على التصدير يعني بسبب تخفيض تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض مشتقات النفط. أيضا من إيجابيات القرار أنه يعني إذا كان يعني تستمر يعني توفر مشتقات نفطية دون أن يكون هناك أي قطع لها، والاستدامة المالية للاقتصاد. طبعا قوة هذا القرار يعني هو تخفيض أسعار على تكاليف الإنتاج وتحسن التنافسية، لكن يعني نجد أن هناك أحيانا حتى ما نكون يعني يعني نطر نعطي الأمور حقها في الأمر، أحيانا إذا كان يعني ضمن استطاعة الدولة وقدرتها فهو أمر يعني
1: جيد،
0: لكن هناك أمور قد تخرج عن سيطرة الدولة.
1: نعم.
0: إذا كانت أمور خارجية.
1: نعم.
0: يعني
1: صحيح.
0: على سبيل المثال يعني عندما لا سمح الله إذا قامت حرب يعني أكبر من حرب التي سبقت يعني حرب كبيرة جدا، فأكيد الأسعار النفطية يعني
1: نقل عند الكوارث. الله يبعد عنا يا رب وعن بلدنا. دكتور أيضا من الأسئلة المهمة جدا في هذا في خضم هذا الموضوع، الحكومة لم ترفع أسعار المحروقات خلال فترة الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، يعني تحملت فارق التكلفة لأكثر من شهرين رغم ارتفاع خام برينت من نحو $60 لقرابة $100 للبرميل الواحد، كيف تقرؤون هذه السياسة؟
0: هو انا ذكرت هنا ذكرت يعني انه

0: هناك استراتيجية لدعم المستوى المعيشي للفرد والمواطن.
1: نعم
0: استراتيجية يعني أحيانا تتطلب أن الدولة يعني
1: تتحمل أعباء
0: وهذا أمر يعني وارد. لماذا يعني الدولة عليه الآن يعني يقع هذا؟ لأن الدولة تدرك أن الآن يعني بعد انتهاء الحرب وطول التحرير في سوريا أن المستوى المعيشي للفرد هو مستوى فقير يعني حقيقة متدني. فأي زيادة أداء عليه يعني هو لا يتحمل صراحة يعني هذا أمر تدركه الدولة جيدا. لذلك تتحمل الدولة عليها يعني وهو حقيقة أمر يعني قلت في النظر جيد أن الدولة تتحمل أكثر من المواطن في بعض المواقف وهذا أمر يعني يجب أن نضعه بالحسبان. فالدولة تحملت شهرين مثلا ارتفاع يعني أيضا بنفس الوقت هناك تفاؤل من المواطنين أن يعني بدأ الإنتاج المحلي النفط في الجزيرة السورية يعني وعودة النفط إلى بعد أن تم تحرير أو يعني تعادة النفط من الذي كان مغيب عن سوريا خلال الفترة الماضية. الآن يعني هذا المواطن يعني بدأ يعني يشعر أن هناك لكن الأمر يأخذ زمن يعني الأمر يأخذ زمن حتى تنطلق الشركات في الإنتاج والتكرير وكله. ولذلك نقول إن شاء الله أنه ربما يكون هناك يعني انخفاضات أخرى إذا زاد الإنتاج المحلي في سوريا في قادم الأيام يعني. إذا زاد الإنتاج في سوريا والتكاليف انخفضت بشكل أكبر إن شاء الله سيكون هناك انخفاضات أكبر في قادم الأيام
1: إن شاء الله. ما مدى قدرة الموازنة العامة دكتور على تحمل تقلبات أسعار الطاقة مستقبلا؟
0: الموازنة العامة في سوريا حقيقة يعني ما زالت يعني ليس بالخبز الكبير جدا الذي يتحمل يعني خجم كبير. لكن الأمر مرتبط هنا ب قدرة سوريا على إنتاج النفط محليا يعني بمعنى أن سوريا كان هناك خيار بديل من استطاعنا أن ننتج جزء كبير من نفطنا في سوريا خلال قادم الأيام. الموازنة العامة يعني ناشين عنها ما أو مخفض عن كاهنة هذا الأداء الذي نعم. على كل أحوال أعتقد طالما هناك عندنا إنتاج يعني في سوريا إنتاج محلي في النفط قادم الأيام إن شاء الله الموازنة لن تتأثر كثيرا إن شاء الله في تقلبات الأسعار فيما قادم الأيام
1: إن شاء الله. هلأ أنا بدي أسألك سؤال بيطرحه معظم السوريين من الشارع، لماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات مباشرة عند ارتفاع أسعار المحروقات بينما لا تنخفض بالسرعة نفسها عند انخفاض الأسعار؟
0: هذا يعني يعتمد على قدرة الإنسان على الإنسان بطبيعته ميال دائما للتشاؤم في بعض الأحيان يعني يخشى بعض البشر أنه يعني أن هذه الأسعار هذا الانخفاض سيستمر أم هذا الانخفاض هو مؤقت وثم يعود يعني يأخذ وقت. أما المرحلة الحالة العكسية ذكرتها لا تأخذ وقت يعني الحالة الانخفاض يعني الإنسان طبيعته يريد أن يتأكد أن هذا الانخفاض هو انخفاض يعني مستقر واستمر لفترة طويلة بعد ذلك حتى تبدأ يعني حقيقة يستجيب لانخفاضات الأسعار المنتجين يعني يخفضون أسعار منتجاتهم. أما ارتفاع الأسعار فهي حالة تشاؤمية وخلق الإنسان يعني هلوعة، الإنسان خلق هلوعة يعني إلى مصه الشر جزوعة يعني الإنسان في حال ارتفاع الأسعار يتشائم كثيرا. وفكرة يعني هذا الأمر القرآنية يعني هنا مهمة جدا توضح أن الإنسان يجب لا يكون يعني يتسرع في إطلاق
1: التشاؤم
0: نعم يعني يجب عليه. فوضعه أحيانا يعني قد لا ننوم الناس يعني لماذا قد نكون واقعيين يعني
1: أي والله
0: في الوقت الحرب الناس يعني عندما ترتفع الأسعار في شيء بسيط يعني يتوقعون ارتفاعات متعاقبة يعني أكثر من ذلك. لذلك يعني يزداد الطلب هنا يزداد الطلب لأن توقعهم بالمستقبل أن الأسعار سترتفع أكثر فيزداد الطلب فعلا هم يرفعون يساهمون في رفع السعر.
1: نعم.
0: يعني هو المستهلك نفسه يعني المستهلك نفسه يساهم في رفع السعر. لماذا؟ لأنه عندما ارتفع السعر يتوقع أن الأسعار سوف ترتفع أكثر فيطلب كميات أكبر.
1: أيوة.
0: يطلب كميات أكبر طلب الكميات أكبر
1: هو اللي بيرفع الأسعار نعم. هلأ دكتور معنا دقيقة واحدة قبل أذان المغرب، ختاما لحلقتنا رح نختم.

0: الرسالة التي توجهونها للتجار والصناعيين بعد هذا التخفيض، وما الذي يجب على الحكومة القيام به لضمان ألا يبقى أثر القرار نظري فقط وإنما ينعكس فعليا على حياة المواطنين؟
1: والله رسالة لي للإخوة يعني التجار الصناعيين أن يكونوا رحماء، يعني رحماء بشعب سوريا الذي ما زال الفقر فيه يعني كبيرة جدا، مثل الناس فقراء كبيرة جدا
0: إن شاء الله.
1: كان لديهم هامش يعني بسبب هذا الخفاض الأسعار المخفوقات.
0: نعم.
1: كل يعني صدقة جارية لهم.
0: كل الشكر. كل الشكر لحضرتك دكتور ياسر الحسين المستشار والخبير الاقتصادي، كنت معنا ضيفا في حلقتنا لنبدو السوق لهذا اليوم. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا التي تحدثنا فيها عن قرار تخفيض أسعار المحروقات وآلية التسعير الجديدة وما يحمله من فرص وتحديات للاقتصاد والأسواق والمواطنين. طبعا الشكر الجزيل لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات القيمة، والشكر موصول لكل من تابعنا على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة محور اقتصادي جديد إن شاء الله. دمتم بخير. تحيات الإعداد غزل إبراهيم، الإخراج نينا خضر، وكنت معكم صابرين الورار. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان حسن أديب.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: بحبك. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثامنة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي يستقبل وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي والوفد المرافق له، ويبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يترأس اجتماعا موسعا لإدارات الوزارة خصص لمراجعة الأعمال المنجزة خلال المرحلة

المرحلة الماضية ومناقشة الخطط المستقبلية. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يوقع في دمشق مذكرة تعاون مع وزير الداخلية التركي لتعزيز التعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ. الاتحاد العام لعمال الكويت يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ويؤكد أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلب يبحث مع وفد ديني لبناني برئاسة مفتي عكار السابق الشيخ أسامة الرفاعي، يبحث عددا من القضايا التعليمية والدينية. أخيرا، بمشاركة 450 شركة محلية وعربية وعالمية، انطلاق فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 في مدينة المعارض بدمشق. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

0: الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة. بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المخصوص.
1: الإعداد
0: هيام طعمة.
1: في التقديم
0: مجد حيدر
1: وشادي حداد.
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.
0: أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من بانوراما الصحف، ونبدأها من الشأن المحلي، حيث حظيت العلاقات السورية العراقية باهتمام الصحف الصادرة صباح اليوم، فضمن عنوان النفط والأمن يعيدان صياغة العلاقة بين بغداد ودمشق، رأت صحيفة العرب اللندنية أن زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، لكونها الأولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى منذ الإطاحة بحكم النظام البائد في نهاية عام 2024.
1: نعم، وتهدف الزيارة بحسب الصحيفة إلى وضع خارطة طريق لتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية والدولية المتوترة التي تفرض على البلدين اللذين يتشاركان حدودا برية تمتد لأكثر من 600 كيلومتر رفع مستويات التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
0: ورأت الصحيفة أن ترجمة التقارب السوري العراقي تجسدت على أرض الواقع في إعادة فتح العراق خلال منتصف إبريل الماضي معبر ربيعة اليعربية الحدودي بعد إغلاق دام أكثر من عقد كامل بسبب الظروف الأمنية، لتصبح بذلك جميع المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدين مفتوحة بالكامل أمام حركة البضائع والمسافرين.
1: نعم شادي، وقد أنهت صحيفة العرب اللندنية هذا المقال بالتأكيد على أن المسؤولين العراقيين ينظرون إلى هذا المعبر تحديدا بأهمية قصوى، كونه يربط العراق بريا بسوريا ومنها إلى تركيا، مما يجعله رافدا أساسيا لمشروع طريق التنمية العملاق، وهو الممر الممتد بطول 1200 كيلومتر من الطرق السريعة وسكك الحديد المصممة لربط دول الخليج العربي بتركيا وأوروبا عبر الأراضي العراقية، وهو ما يجعل من استقرار سوريا وتكاملها التجاري مع العراق حجر زاوية لنجاح هذا المشروع الإقليمي الواعد.
0: وفي الشأن ذاته، اعتبرت صحيفة الوطن السورية أن البيان المشترك الصادر في ختام محادثات وزيري خارجية سوريا أسعد الشيباني والعراق فؤاد حسين يمكن اعتباره تتويجاً لتحركات تقارب من الجانبين شهدتها الفترة السابقة، وعكست رغبة متبادلة في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر تنظيماً يقوم على التنسيق المستمر وتفعيل المصالح المشتركة.
1: نعم، وقد شكل ملف الطاقة تقول الصحيفة محوراً أساسياً في مسار التقارب بين البلدين، حيث شهدت بغداد لقاءات بين الجانبين بحثت إمكانية إعادة إحياء خط نقل النفط كركوك بانياس من خلال لجنة فنية مشتركة تدرس واقع الخط وخيارات تأهيله باعتباره مشروعا يمكن أن ينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين، وتزامن ذلك مع بحث التعاون في مجالات الطاقة والكابل الضوئي والاستثمار المشترك، إضافة إلى التعاون الأمني ولا سيما التنسيق المشترك في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
0: وفي ختام مقالها رأت صحيفة الوطن السورية أن العلاقات السورية العراقية تبدو أنها قد دخلت مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من إدارة الملفات المتفرقة إلى صياغة شراكة أكثر شمولاً ترتكز على المصالح الاقتصادية والأمنية وتستفيد من الموقع الجغرافي للبلدين كممر حيوي يربط المشرق العربي بمحيطه الإقليمي.
1: أيضا موقع RT الروسي توقف عند أهداف زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق كأول زيارة رسمية لمسؤول عراقي بهذا المستوى إلى سوريا بعد سقوط النظام البائد، وقال لقد جاءت هذه الزيارة لتؤكد فتح مسار جديد يتقدمه الأمن والاقتصاد بعدما باتت سوريا بوابة العراق إلى العالم ومجاز عبور نفطه عبر موانئها إلى أوروبا.
0: وأشار الموقع الروسي إلى نجاح البلدين في تفكيك ألغام التاريخ القريب الذي كان يمكن أن يضعهما في ضفتين متناقضين وربما متحاربين حين بادرتا إلى التنسيق الأمني إدراكا منهما لخطورة داعش التي تهددهما معا قبل أن تتسارع الحرب الحالية بين أمريكا وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، في لفت نظر العراق إلى أهمية سوريا ومسارات النقل البري والبحري فيها، فصار الاقتصاد مجاز التشبيك السياسي بين البلدين.
1: وأنهى موقع RT الروسي حديثه بالتأكيد على أن زيارة وزير الخارجية العراقي إلى سوريا لا تتعلق فقط بمناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية، بل ترتبط مباشرة بما يجري في الإقليم من صراعات، وقد تشكل هذه الزيارة حدثاً مفصلياً يبنى عليه، سواء على مستوى العلاقات الثنائية وإمكانية تطويرها على نحو استراتيجي أو على مستوى الحوار الجاد في الإقليم، والذي يبدو أن العراق مطلع به وبتفويض قد يكون ممنوحا له من كل الأطراف بمن فيهم الجانب السوري.
0: نبقى في الشأن المحلي، حيث توقفت صحيفة الثورة السورية عند أهمية إطلاق منصة سورية صينية للمدن الصناعية الذكية والتي تهدف إلى نقل التجربة الصناعية الصينية إلى سوريا عبر برامج توأمة بين المدن الصناعية وتطوير المدن الصناعية الذكية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتأهيل الكفاءات الوطنية واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في بناء شراكة صناعية مستدامة بين البلدين.
1: نعم شادي، ويشكل إطلاق منصة تعاون سورية صينية لتطوير المدن الصناعية الذكية بحسب الصحيفة خطوة ذات بعد استراتيجي في سياق إعادة بناء الاقتصادي السوري في مرحلة تتطلب إعادة تأهيل البنية الإنتاجية وتوسيع القاعدة الصناعية على أسس حديثة.
0: صحيح، فأهمية هذه المنصة لا تقتصر، والكلام للصحيفة، على بعدها الاستثماري التقليدي، بل تتجاوز ذلك نحو نقل نموذج تنموي صناعي متكامل يعتمد على خبرة الصين في تطوير المدن الصناعية الذكية التي تقوم على الأتمتة والتحول الرقمي وإدارة الإنتاج وسلاسل التوريد بكفاءة عالية. وتمثل هذه الخطوة محاولة للانتقال من البنية الصناعية التقليدية إلى نموذج أكثر تكاملاً يقوم على دمج التكنولوجيا بالإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
1: نعم، وفي ختام مقالها لفتت صحيفة الثورة السورية إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المنصة لا تكمن في إنشاء مدن صناعية ذكية فقط، بل في قدرتها على نقل نموذج إداري وصناعي أكثر تطورا يقوم على الرقمنة وربط الإنتاج بالبيانات وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير الخدمات اللوجستية ورفع تنافسية المنتج السوري، وستسهم أيضا في بناء صناعة أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.
0: بالتأكيد، فسوريا لا تحتاج إلى بناء مصانع جديدة فحسب، وإنما على بناء نموذج جديد لإدارة الصناعة. فالاقتصادات الخارجة من الأزمات لا تنهض بمجرد استعادة ما فقدته، وإنما بإعادة تعريف الطريقة التي تنتج بها القيمة.
1: متابعينا الكرام، مستمرون معكم في سياق برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الملفات الدولية. تحت عنوان الصراع الأمريكي الإيراني من يملك النفس الأطول، تحدثت صحيفة القدس العربي عن آخر التطورات في منطقة الخليج العربي وقالت لا يزال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران هشاً وقابلاً للانهيار في أي لحظة، فالتوقف المؤقت للمواجهات العسكرية لا يعني انتهاء أسبابها، كما أن المفاوضات الجارية بين الطرفين بشأن الملفات العالقة لا تزال بعيدة عن إنتاج تفاهمات مستقرة يمكن البناء عليها.
0: ففي ظل استمرار احتمالات العودة إلى المواجهات العسكرية المباشرة أو غير المباشرة، تصبح دول الخليج العربي وفقا للصحيفة الطرف الأكثر تعرضا للأضرار الأمنية والاقتصادية، ليس فقط بحكم الجغرافيا وإنما أيضا بحكم تشابك مصالحها مع الولايات المتحدة من جهة ومع إيران من جهة أخرى، واعتمادها لعقود طويلة على المظلة الدفاعية الأمريكية باعتبارها الضامن الرئيسي لأمنها.
1: وبالتالي شادي، فإن استمرار المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية أو حتى استمرار احتمالات تجددها يهدد، والكلام للصحيفة، بإفشال المفاوضات السياسية ويجعل وقف إطلاق النار مجرد هدنة مؤقتة، ويضع دول الخليج أمام واقع بالغ الخطورة، فكل جولة جديدة من التصعيد تحمل معها احتمالات استهداف المنشآت النفطية وتعطيل الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاستثمارات وإرباك خطط التنمية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر.
0: وختمت صحيفة القدس العربي مقالها بالإشارة إلى أن هذا الوقف لا يعتمد فقط على إرادة واشنطن وطهران، وإنما أيضا على قدرة الدول الخليجية على الانتقال من موقع المتلقي لتداعيات الصراع إلى موقع المبادر في صياغة ترتيبات أمنية جديدة يكون أساسها الاعتماد على الذات وتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك والانفتاح على شركات دولية متعددة مع مواصلة الحوار مع إيران دون أوهام بشأن إمكان تحول هذا الحوار وحده إلى ضمانة كافية للأمن والاستقرار.
1: ننتقل إلى الشأن اللبناني، فقد رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن لبنان اليوم يقف أمام سؤال مصيري لا يحتمل المواربة، هل تستطيع الدولة أن تستعيد حقها الطبيعي في أن تكون المرجعية الوحيدة للأمن والسيادة والقرار؟ هذا السؤال لا يستهدف طائفة ولا يخاصم مكوناً لبنانياً، بل يذهب إلى جوهر الأزمة، حيث يقف سلاح حزب الله خارج شرعية الدولة اللبنانية ويشكل عبئاً ثقيلاً عليها، وإلى عامل يعطل قيامها الكامل ويضع قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الشرعية.
0: ورأت الصحيفة أن لبنان قد دفع ثمناً باهظاً لهذا الواقع، فحزب الله بما يملكه من سلاح وتنظيم عابر لمنطق الدولة لم يعد مجرد طرف سياسي داخل المعادلة اللبنانية، بل أصبح قوة موازية تنازع الدولة وظائفها الأساسية، وهذا الدور أضعف الجيش وأرباك الحكومات وقيد الدبلوماسية اللبنانية، وحول لبنان في كثير من اللحظات من وطن يبحث عن الاستقرار إلى ساحة رسائل إقليمية لا يملك شعبه التحكم بنتائجها.
1: صحيح شادي، ومن هنا أيضا فإن الحديث عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس شعارا سياسيا، بل والكلام للصحيفة هو شرط أساسي لقيام الدولة نفسها، فالسلاح حين يكون خارج سلطة المؤسسات لا يبقى أداة دفاع، بل يتحول مع الوقت إلى سلطة ظل تفرض حضورها على القرار الوطني، وتضع لبنان أمام سؤال دائم، من يملك الكلمة الأخيرة عند لحظة الخطر؟
0: وختمت صحيفة الخليج الإماراتية مقالها بالقول لبنان لا يحتاج إلى معجزة بل إلى شجاعة سياسية تعيد ترتيب الأولويات، السيادة أولاً، الدولة أولاً، المواطن أولاً، وعندها فقط يمكن لهذا البلد الجميل أن يخرج من دائرة الانتظار وأن يستعيد دوره العربي الطبيعي، لا بوصفه ساحة صراع بل دولة تعافت لأنها اختارت أخيراً أن تكون الدولة هي القرار، فالسيادة وحدها هي الطريق إلى لبنان آمن ومستقر ومزدهر.
1: مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من بانوراما الصحف انتهت. شكرا للمتابعة،
0: نودعكم على أمل اللقاء.

0: أي بكم يوم غد الأربعاء في حلقة جديدة.
1: إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
0: هيام طعمة.
1: في التقديم
0: مجد حيدر
1: وشادي حداد.
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

خلطة عمر خدتني لحبي، رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي، خلطة عمر.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أسرار الأرض. شبكة الحياة الخفية، كيف تتحدث الأشجار مع بعضها؟ هناك اعتقاد قديم يقول إن الغابة مكان صامت، مكان لا يسمع فيه سوى حفيف الأوراق وزقزقة الطيور. لكن ماذا لو كان هذا الصمت مجرد وهم؟ ماذا لو كانت الأشجار تتحدث طوال الوقت، ترسل رسائل وتحذر بعضها من الأخطار، بل وتتقاسم الغذاء والماء وكأنها عائلة واحدة؟ قد يبدو الأمر أقرب إلى الخيال، لكن العلم الحديث كشف خلال العقود الأخيرة أن الغابات تخفي شبكة معقدة من العلاقات لا تقل تعقيداً عن شبكات الاتصال التي صنعها الإنسان، شبكة لا تعتمد على الأقمار الصناعية ولا على موجات الراديو، بل تمتد تحت أقدامنا مباشرة داخل التربة في عالم لا نراه بالعين المجردة. عندما نسير في الغابة نظن أن كل شجرة تقف وحدها مستقلة بجذورها وأغصانها، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. فأسفل سطح الأرض توجد شبكة هائلة من الخيوط الفطرية الدقيقة تعرف علمياً باسم الميكوريزا. هذه الخيوط ترتبط بجذور الأشجار وتمتد لمئات الأمتار لتربط عشرات وأحياناً مئات من الأشجار ببعضها. في البداية اعتقد العلماء أن وظيفة هذه الفطريات تقتصر على مساعدة النبات في امتصاص الماء والمعادن، لكن مع تطور الأبحاث ظهرت نتائج مدهشة، فقد اكتشف الباحثون أن هذه الشبكة تنقل أيضاً السكريات والعناصر الغذائية وحتى الإشارات الكيميائية بين الأشجار. أحد أشهر الاكتشافات جاء من الغابات الكندية، حيث لاحظ العلماء أن الأشجار الكبيرة لا تحتكر الغذاء كما كان يعتقد، بل ترسل جزءاً من السكريات التي تصنعها عبر عملية البناء الضوئي إلى الشتلات الصغيرة الموجودة في الظل والتي لا يصلها ضوء الشمس بشكل كاف، وكأن الأشجار الأكبر سناً تمنح أبنائها فرصة للحياة. ولهذا السبب أطلق بعض الباحثين على هذه الأشجار اسم الأشجار الأم، فهي لا توفر الظل فقط بل تساهم في تغذية الأشجار الصغيرة وتحافظ على استقرار النظام البيئي بأكمله. لكن الأمر لا يتوقف عند الغذاء. تخيل أن حشرة بدأت تقدم أوراق إحدى الأشجار، خلال دقائق تبدأ هذه الشجرة بإطلاق مركبات كيميائية عبر الهواء، كما ترسل إشارات عبر شبكة الجذور والفطريات إلى الأشجار المجاورة، وما أن تستقبل الأشجار الأخرى هذه الرسائل حتى تبدأ بإنتاج مواد دفاعية تجعل أوراقها أقل شهية للحشرات قبل أن تصل إليها. إنها ليست لغة بالمعنى الذي نفهمه نحن، لكنها نظام معقد من الإشارات الكيميائية والبيولوجية أثبتته التجارب العلمية في أكثر من نوع من الغابات حول العالم. والأكثر إثارة أن بعض الأشجار تستطيع التمييز بين أقاربها والأشجار الغريبة، ففي بعض الدراسات وجد أن الشتلات التي تنتمي إلى النوع نفسه أو التي ترتبط بالشجرة الأم تحصل على دعم غذائي أكبر مقارنة بشتلات أخرى لا تربطها بها صلة وراثية. وهنا يبدأ السؤال الكبير، هل الغابة مجرد مجموعة من الأشجار أم أنها كائن حي ضخم تتعاون أجزاؤه معا من أجل البقاء؟ كل اكتشاف جديد يقربنا أكثر من إجابة هذا السؤال ويجعلنا ننظر إلى الغابات بعين مختلفة. فالمكان الذي اعتدنا اعتباره صامتاً قد يكون في الحقيقة من أكثر الأماكن ازدحاماً بالحياة والرسائل الخفية. من بعيد تبدو الغابة مكاناً هادئاً، أشجار شامخة، أوراق تتمايل مع الريح، وأصوات طيور تتردد بين الأغصان. لكن هذا المشهد الهادئ يخفي واحداً من أكثر أسرار الطبيعة إدهاشاً. فالعلم الحديث كشف أن الغابة ليست مجموعة من الأشجار تعيش جنباً إلى جنب، بل هي مجتمع متكامل تتحاور أفراده وتتبادل الغذاء وتحذر بعضها من الأخطار وتساعد الضعيفة على البقاء. لم تعد الأشجار تعد كائنات صامتة، بل أصبحت جزءاً من نظام اتصال طبيعي معقد يعتمد على إشارات كيميائية وشبكات فطرية دقيقة وتبادل مستمر للموارد. في غابات كندا الكثيفة، كانت عالمة البيئة الكندية سوزان سيمارد تراقب أشجار التنوب والتنوب الورقي. لاحظت أن بعض الشتلات الصغيرة تعيش في أماكن مظلمة للغاية، حيث لا يصلها سوى قدر ضئيل من ضوء الشمس، وهو لا يكفي لإجراء عملية البناء الضوئي وإنتاج الغذاء اللازم لبقائها. السؤال كان محيراً، إذا كانت هذه الأشجار الصغيرة لا تنتج ما يكفي من السكر، فمن أين تحصل على الطاقة؟ للوهلة الأولى اعتقد الباحثون أنها تعتمد على مخزون غذائي داخل بذورها، لكن هذا المخزون لا يكفي إلا لأسابيع قليلة، بينما كانت بعض الشتلات تعيش لسنوات طويلة. قرر العلماء إجراء تجربة غير مسبوقة، قاموا بحقن إحدى الأشجار بغاز يحتوي على نظير مستقر من الكربون، ثم راقبوا الأشجار المجاورة، وبعد ساعات اكتشفوا أن الكربون نفسه ظهر داخل أشجار أخرى لم تتعرض للتجربة. هذا كان يعني شيئاً واحداً فقط، الغذاء انتقل من شجرة إلى أخرى، لكن كيف؟ كان الجواب مختبئاً تحت سطح الأرض. عندما تنظر إلى التربة نراها مجرد خليط من التراب والحجارة والجذور، لكنها في الحقيقة عالم نابض بالحياة. ففي ملعقة صغيرة من تربة الغابة قد يعيش مليارات الكائنات الدقيقة، من بكتيريا وفطريات وطحالب، لكل منها دور محدد في استمرارية الحياة. وهذه الفطريات ترسل خيوطاً دقيقة جداً تعرف بالهيفات، لا يتجاوز قطر الواحد منها جزءاً من 0.01 مليمتر. تمتد هذه الخيوط في جميع الاتجاهات وتلتف حول جذور الأشجار أو تدخل إليها، مشكلة شبكة هائلة تربط جذور عشرات الأشجار ببعضها. لو استطعنا تكبير هذه الشبكة لرأينا مشهداً مذهلاً، ففي هكتار واحد من الغابة قد تمتد الخيوط الفطرية لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات لتشكل أكبر شبكة اتصال طبيعية على سطح الأرض. في هذه الشبكة لا تنتقل المياه فقط، بل تنتقل أيضاً السكريات التي تصنعها الأشجار والعناصر المعدنية كالنيتروجين والفوسفور وحتى الإشارات الكيميائية التي تحمل رسائل التحذير. في نهاية هذه الحلقة داخل أعماق الغابة، ندرك أننا لم نكن نتحدث عن أشجار فقط، بل عن نظام حي متكامل يعمل بصمت وبعلاقات معقدة تتجاوز ما تراه العين على السطح. فما بين جذور تمتد في الظلام وفطريات دقيقة تنسج شبكاتها تحت الأرض ورسائل كيميائية تعبر الهواء، تتشكل صورة جديدة تماماً للغابة، صورة لا تقوم على العزلة والتنافس فقط، بل على الترابط والتوازن أيضاً. قد لا تمتلك الأشجار لغة نسمعها ولا أصواتاً نفهمها، لكنها تمتلك وسائل تواصل دقيقة تجعلها قادرة على البقاء والتكيف ومساندة بعضها البعض في وجه الظروف القاسية التي يفرضها المناخ والحرائق والآفات. إلى لقاء جديد في حلقة أخرى من أسرار الأرض، حيث نواصل البحث عن ما تخفيه الطبيعة خلف صمتها الجميل. إلى اللقاء. أسرار الأرض.
2: الإعداد والتقديم صابرين الورار، الإخراج نورس الكريدي.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرعي يستقبل وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش يؤكد أن الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني يعلن انطلاقه غدا في دمشق تحت شعار بناء اقتصاد متنوع بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الاقتصادية والتجارية من البلدين. محكمة الجنايات الرابعة تعقد سلسلة جلسات جديدة في تموز المقبل لمحاكمات رموز النظام البائد. قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب تلقي القبض على المجرم ياسر بلال أبو محمود أحد فلول النظام البائد إثر عمليات رصد مكثفة ومتابعة دقيقة لتحركاته. وفي خبرنا الأخير، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن اعتماد شركة زين الكويتية مشغلا خلويا جديدا بديلا لشركة MTN. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: يا أخي كنا موجودين بالبلد ما نقدرين نحكي. نحن إذا حكينا بيها بأحد النظام البائد يا على المعتقلات.
2: أنا آسف إذا بدي أحكي جملة سامحني. أنا كنت واحد أحمق وكنت واحد بأيد هذا النظام ومجده. هلأ أنا بعتذر.
1: نعمل معرض دمشق الدولي. ما هو يغنى على المسرح.
2: بس تبقى على أصارك حتى هذه اللحظة بعد سنة ونص من التحرير لهلا ما طلعت.
1: إذن وزير الثقافة ما له علاقة بحفل المعرض.
2: ليش تطلع تفرجيني وشك مرة ثانية وأنا بنفس الوقت من 5 سنين أو 10 سنين
1: نعم.
2: شفت وشك وأنت تسخر بموتي وتسخر بقتلي وتسخر بآلامي.
1: الوزارة قبلت الاعتذار.
2: واجبي على أي فنان أي بشار الأسد هذا المجرم والطاغية والنظام وصاحب البراميل المتفجرة واجب وأسحقاق يجب أن يظهروا على الإعلام مثل ما طلع على المسرح وعلى التلفزيون وأيد بشار الأسد. مليون شهيد مليون معتقل ملايين 7 أو 8 مليون في بلاد اللجوء المجاورة ملايين الناس في أوروبا.
1: التاريخ في معادلة بتقول إما أن تكون أو لا تكون بسوريا وخلال الثورة السورية. طبعا المعادلة كانت إما أن تكون مع الشعب وحق البلد أو أن تكون مع شخص. الأعين كلها كانت على الطبقة دعونا نقول الفنية بسوريا الذين كانوا صوت لنظام البائد. واليوم بعد الانتصار وبعد التحرير دائما تفرد الأوراق ويفتح التاريخ. السؤال دائما الكرة بملعب من يحاكم أو من يحاسب؟ هل هو الشعب أم الحكومة اليوم؟ بالفترة الأخيرة مستمعينا وخلال الأسبوع الماضي بهيك حكوا كان الموضوع اللي شغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشارع السوري هو حفل شادي جميل. وطبعا من كان يزور ويتجول في شوارع دمشق يرى اللافتات واللوحات الإعلانية التي تقول شادي جميل في دار الأوبرا. بعد هذا الإعلان طبعا ضجت المواقع التواصل بفيديوهات وصور ومواقف سابقة لشادي جميل اللي كانت مؤيدة لنظام بشار الأسد البائد. وبعدها تابعنا فيديو لمعالي وزير الثقافة وخلال هذا الفيديو طبعا تم إلغاء الحفل. خلونا نشوف شو صار وبعدها نبلش حكي.
3: يلي أعطيك موافقة خالف تحديد أنا مطلق يقول هذا التحديد كل من مدح نظام البراميل لا يحق له الوقوف على خشب الدار الأبيض. فإذا أخونا هذا اللي عم تحكوا عنه مادح بشار الأسد يعتذر من الشعب السوري بعدين يجيني لا تكلمني بخسائر مالية وتتجاهل ما اللي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. يلي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. ما بيصير واحد مادح بشار الأسد يطلع عندي على خشبة مسرح أو على خشبة دار الأبيض. أنا آسف.
1: إذن هذا اللقاء أو هذا كلام وزير الثقافة ومن خلاله تم إلغاء حفل شادي جميل. بدي أحكي اليوم عن دور وزارة الثقافة. أين كانت وزارة الثقافة من موضوع حفل شادي جميل؟ طبعا نحن ما بنحكي على شادي جميل كشخص لا نحكي كل الفنانين اللي أيدوا النظام ودعموا النظام البائد. شو هي المعايير اللي بتعتمدها وزارة الثقافة في علاقتها في تقييمها في كتير تفاصيل؟ أسأل عن كل شيء اليوم. خلينا نرحب معي بالاستوديو من وزارة الثقافة الأستاذ محمد الحابي. مرحبا مساء الخير.
2: أهلا وسهلا أستاذ أحمد الله يعطيكم العافية وشكرا على تسليط الضوء على هذا الموضوع أو المواضيع التي تهم الثقافة والفن السوري.
1: يا مرحبا. أكيد تابعنا الأسبوع الماضي اللي حرك وزارة الثقافة ما نشر على الفيسبوك أم لأنه تم الإعلان مسبقا عن حفل شادي جميل.
2: نعم. هلا فعليا موضوع يعني الشادي جميل أو غيره
1: تماما
2: من كل الفنانين في تعميم واضح وصريح من معالي السيد الوزير سابقا لكل المسارح ولكل دور الثقافة في سوريا أنه يمنع ظهور وتصدير أي فنان أي ممثل مجد ومدح نظام البائد ونظام البراميل.
1: نعم.
2: بشكل عام يعني ليس المقصود الآن هو شادي جميل أو غيره بشكل عام.
1: فضفاض هذا التعميم.
2: لا ليس فضفاض. أنا عفوا يعني أي واحد والكلام واضح أي واحد طبل ومجد ومدح ووقف وأيد النظام المجرم ممنوع يطلع مسارحنا. ربما يكون هناك بعض الأحيان التجاوزات مو التجاوزات بعض الأحيان أنه الأخطاء من بعض المدراء أنه هو سمح لحدا ونحن يعني بدون ما يصلنا خبر بيكون هو ما بيعرفه صارت بعض الحالات.
1: نعم.
2: ولكن الحالة اللي صارت مع شادي جميل نحن يعني من أول ما صلنا خبر أنه بالفعل صار في موافقة وفي أحد المسؤولين بالوزارة أعطاه موافقة وهو خلينا نقول ما بيعرف ماضي لشادي جميل وما عنده معلومات سابقة أنه شو عامل شادي جميل مثلا هو بالفعل طالع. فوات بلش الأصوات بالفيسبوك ومواقع التواصل أنه يحكوا على شادي جميل أنه بالفعل هو بدار الأوبرا. معالي سيد الوزير رد اتصل تليفون بالهاتف مباشرة مع المسؤولين ومع المسؤول عن دار الأوبرا مدير دار الأوبرا ومع المسؤولين أنه هذا الحفل يلغى مباشرة نقطة انتهى بدون أي نقاش.
1: هو أخذ تصريح من الوزارة
2: أخذ موافقة نعم صحيح.
1: أنا هون يا أستاذ محمد
2: لذلك السيد الوزير قال أنه إذا أعطاه موافقة سوف يحاسب
1: سيحاسب من أطل نعم. طيب ليش حتى يحاسب ما أنتم أساسا ما نكون حاطين شيء واضح؟ أنا اليوم بدي أعطي منع نعم. أليس تكون لي عندي ليس بالأسماء يعني أغلب الناس اليوم أنا أنقل لك كلام الآخر يا أخي كنا موجودين بالبلد ما نقدرين نحكي نحن إذا حكينا بيا بعهد النظام البائد يا على المعتقلات نعم. يا على أقبية السجون بدك يعني أحكي ما كنت قادر أني أحكي هذا رأيي اليوم من سيناقشك طيب
2: اسمح لي بأول شغلة أقول لك أنه يعني السيد المعالي الوزير والوزارة شعارنا الأول هو كان من أول ما بدأت وزارة الثقافة هو العدالة والحرية الثقافية للجميع ولكل الأطياف ولكل مختلف الشعب السوري بأعراقه وأطيافه ومعتقداته وأفكاره
1: نعم.
2: مارس وقوم بأعمالك الثقافية وكل شيء بدك إياه باللي بتحبه ولكن موضوع أنه أنت كنت بقيان هون بهذا المكان وما حسنا تطلع أنا بحترم وأقدر وكل الشعب السوري أهلي وأهلك وكل الناس كانوا موجودين هون
1: طيب
2: مو مطلوب منك تطلع بس المطلوب منك ما تصفق للباطل ولا تطبله ولا تطلع تبارك له على المسرح وتقول له مبروك نجاحك ومبروك فوزك وأنا معك وأنا أؤيدك. بنفس اللحظة كانت تدمر حلب وتدمر إدلب بنفس اللحظة كانت البراميل المتفجرة تسقط على حمص ودرعا وأنت بنفس اللحظة أيها الفنان كنت طالع وعم تمجده لهذا النظام فشو هي المعايير؟ هي المعايير واضحة ومفهومة أي واحد مجد هذا النظام لا يحق له أن يخرج على دفات المسارح
1: طيب المسؤول اللي بدي يعطي كيف بدي يعرف أنه هذا مجد النظام يعني
2: مبين سيدي ما في شيء واضح
1: في فنانين
2: وشعبنا نحن كمان الحاضنة الحلوة تبعتنا واللي هن بيذكرونا وهن واقفين بظهرنا هو الشعب السوري الحر
1: حماة الحرية حماة التحرير
2: حماة الثورة وحماة الحرية نعم إن كان في عنا هفوات ورانا هن على الدعسة تعوا لهون وقفوا في هذا الزلمة وإن غاب عنا شخص معين نحن ما عرفنا شو ماضيه في عنا شخصيات كتيرة بيسووا له فورا فلاتر يا سيدي الكريم نحن مع الحرية الثقافية ونحن مع الجميع وأهلا وسهلا مو مطلوب منك شيء غير سوى من أول يوم حرية تطلع تقول أنا آسف أنا بعتذر عن الأخطاء اللي أنا كنت واحد مغيب أنا آسف إذا بدي أحكي جملة سامحني أنا كنت واحد أحمق وكنت واحد بأيد هذا النظام ومجده هلا انا بعتذر
1: طيب
2: انا اعتذر ما كنت
1: اوكي تمام
2: بس انت عفوا انا بس كمل الجمله بس تبقى على اصرارك حتى هذه اللحظه بعد سنه ونص من التحرير لهلا ما طلعت
1: بدي احكي على هذا الموضوع لانه بدي اعرض لك بعد شوي فيديو بس خليني ابقى بموضوع شادي جميل يعني من وقت كحاله تمام طيب. فينا نعمم على كثير حالات نعمل معرض دمشق الدولي ما هو يغنى على المسرح
2: نعم
1: هنيك بنسمع
2: يعني
1: هون
2: لم تكن وزارة الثقافة هناك لها يعني
1: ما في تنسيق بين الوزارات
2: تنظيم يوجد تنسيق ولكن يمكن هذا الاسم كمان او يعني خلينا نحن هلا عم نحكي على وزارة الثقافة وزارة الثقافة لم تكن معنية بموضوع شادي جميل على ظهوره على خشبة المسرح في معرض دمشق الدولي وحتى السيد معالي الوزير حكى كمان بكلمته وقت كان عم يرد على صاحب
1: الشركة هو يتحجج فيها شادي جميل
2: قال له كمان سوف يحاسب تحاسبه الدولة اللي جابه وصدره لهذا المشهد يعني فوزارة الثقافة بمعرض دمشق الدولي لم تكن هي صاحب قرار بوجود شادي
1: إذن وزارة الثقافة ما العلاقة بحفل المعرض طيب أوكي بس بدي أسأل لها سؤال أليست اليوم نقابة الفنانين هي من تسمح
2: نعم.
1: ممن يظهر يعني اليوم مع احترامي لوزارة الثقافة أو وزارة الإعلام وكل الوزارات المرتبطة بشأن الثقافي والفني بسوريا ولكن نقابة الفنانين أليست هي المفتاح طيب بدنا القوائم اليوم حتى تكون صورة واضحة للكل أخي أحمد الشامي محمد الحابي ممنوع مثلا نفرض يعني كذا كذا هاي القوائم تكون موجودة واضحة للأعيان نبتعد عن أي لبس
2: صحيح يعني ممكن ان يكون في تواصل مع نقابة الفنانين او بس الاسماء كثيره يعني انت بتعرف شلون يعني
4: كبدي لك الاسماء كثيره فشو شو
2: وانت نسيانهم يعني ونحن عنا يعني عم ننسى خلص روحوا عيشوا حياتكم بس لا بتفرجونا مشكل يا اخي اذا ما بدك تعتذر وما بدك تمتلك ثقافه الاعتذار بشكلها الصحيح وشكلها الاخلاقي ليش تطلع تفرجيني وشك مرة تانية وأنا بنفس الوقت من 5 سنين أو 10 سنين نعم. شفت وشك وأنت تسخر بموتي وتسخر بقتلي وتسخر بآلامي هلا جاي تقول إنه يلا أنا بدي أطلع مرة تانية
4: خلينا نشوف اعتذار الشادي جميل بما نعم يحكي الأستاذ محمد ونرجعه
5: السيد الوزير كل الاحترام لشخصك العزيز عم تطالبني بإني أعتذر بس أنا بحب أعرف يعني على شو الاعتذار بالخطأ فضيلة إذا الشعب السوري اللي هنن أهلي واللي هنن إلهم فضل علي واللي أنا بكبر فيهم إذا بيعتبروا هالمرحلة أو هالكلام اللي أنا قلته بفنزويلا كلمتين جرحتهم أنا بعتذر من الصغير قبل الكبير بعتذر من كل صبية ومن كل شاب بعتذر من كل أم ومن كل أب بعتذر من كل جريح ومن كل شهيد هاي وطني يا سيادة الوزير هاي سوريا حبيبتي هاي أمي مرحلة وانطوت وانتهينا منها ونحن اليوم متفائلين ومنقول تفائلوا بالخير تجدوا يا سيادة الوزير برجع بعتذر مرة ومرتين وكل دقيقة وكل ساعة وكل يوم من أهلي ومن شعب سوريا إذا أنا جرحتهم أو بهالشي اللي قلته بهديك المرحلة أزتهم أنا بعتذر نعم واللي بعتذر من أهله مش عيب أبداً تحياتي لك سيادة الوزير
4: أستاذ محمد سمعنا اعتذار الرجل
2: شو رأيك فيه؟
4: أنا بسألك
2: يعني أنا هذا الاعتذار بتعرف هذا اللي فض عتب أنا يلا بدك اعتذر بعتذر يلا اعتذرت
4: أنت داخل بقلبه للرجل أستاذ محمد؟
2: ماني داخل بقلبه أنا زلمة ما بعرفه ولا بيعرفني
4: طيب
2: ولكن أنا كمواطن سوري أسمع هيك اعتذار آلمني أكثر يا ريتك ما اعتذرت انه يلا شو بدكم اعتذر حتى برد قلبكم
4: وزارة الثقافة
2: هي الشغلة تبريد قلب أنا عفوا سيدي يجب أن يعني أول شيء نعمم ثقافة الاعتذار ثقافة الاعتذار جدا رائعة أن نحن الآن نبني بلد نبني معها ثقافة الاعتذار أيضا أن تكون ثقافة الاعتذار موجودة للجميع ويجي الجميع يعتذر الرمادي والكان حيادي والكان واقف مع النظام البائد يجوا كلهم يوقفوا وقفة إنسانية أخلاقية ويقول بالفعل أنا أعتذر من هذا الشعب العظيم الشعب القوي اللي وصلني لبر الأمان ووصلني للحرية بس تجي أنه كرمال لأنه السيد الوزير بالمقطع الأول قال يعتذر ويجي أهله وسهلا فجيد السيد الوزير الآن بيطلق خلينا نقول ثقافة الاعتذار تفضلوا يا
4: طيب هو اعتذر ما الوزير قال إذا بده يعتذر فاعتذر
2: أهلا وسهلا
4: الوزارة قبلت الاعتذار
2: لا أدري هذا شأن يعني معالي السيد الوزير وشأن الوزارة ولكن أنا كمواطن يعني
4: معناها ما في معيار اليوم خلينا نقول معيار
2: أنا سألتك من البداية عجبك الاعتذار
4: أنا
2: بهذا الأسلوب عجبك
4: أنا عم بسأل والله يا أستاذ
2: أنه إذا ببرد لكم هي مو مسألة تبريد قلبي يا أخي هو استحقاق يا أخي واجب
4: خليني أحكيك اليوم معيار قانوني أستاذ محمد معلش بما أن الموضوع يمس وزارة الثقافة هل بما أنه حطيتوا أنتم معايير منع طيب إذا اعتذر الفنان أو اعتذر السينو
2: يطلع صوت وصورة يطلع فيديو ما يطلع اتصال مكالمة مع صاحب الشركة يلي هو خايف يخسر كم ليرة
4: ما سأل أعطيني الجواب على الصعيد الشخصي أنا بدي
2: ما بعطيك على الصعيد الشخصي بعطيك يا هلا خلينا أقول ضمير الإنسان وضمير أي واحد ثائر خلال 15 سنة بهاي الطريقة أنا أقبل اعتذار على التليفون إنه يلا بدكم اعتذار يلا بعتذر بدك اعتذار يا معالي الوزير بعتذر هل منطقي هذا
4: تعرف شو عم يحكوا بالشارع شو بيقولوا هيك حكوا بيقولوا إنه بهاي الطريقة أنتوا عم تقصوا كل الفنانين السوريين
2: لا نقصي أحد يا أخي أنا واجبي عليك ولا أقصد أنت يعني واجبي على أي فنان أي بشار الأسد هذا المجرم والطاغية ونظامه صاحب البراميل المتفجرة واجب وأستحقاق يجب أن يظهر على الإعلام مثل ما طلع على المسرح وعلى التلفزيون وأي بشار الأسد ولو بكلمة يجب عليه إنسانيا وأخلاقيا ودينيا يطلع ويقول أنا آسف من كل أم أنا آسف من كل أم شهيد ومن كل أم ومن كل أرملة ومن كل طفل ابن شهيد من كل يتيم أنا آسف من كل نحن حتى هذه اللحظة عم نشوف يا رجل مقابر جماعية نحن لهلأ ما بنعرف وين أولادنا اللي كانوا بالسجن
4: يعني هذا ما كنتم تصفقون له وتأيدونه
2: تماما فأنت كل هاي الأشياء أنت ما بيحق لنا أنك تطلع تقول أنا آسف نحن ما عم نطلب منك شيء ما عم نطلب منك دية أنا مع انه انت ما ارتكبت يعني لا مجازر ولا ارتكبت ولا بايدك في دم ولا في شيء ابدا ولا في عليك يعني قضائيا شيء ولا بالخيانة والامن الجنائي مطالبك بشيء والدوله سامحت لك تعيش ولك وتعيش تمارس حياتك طبيعيه كمواطن طبيعي ولكن انا كمواطن انسان عادي بهذا البلد من وكنت انا ابن المخيمات في الشمال السوري وانا كنت ابن المعاناه وكان ينزل فوق راسي براميل يوميا وانت كنت بنفس اللحظة عم تطلع على التلفزيون تأيد بشار الأسد المجرم وتأيد نظامه أخلاقيا يا رجل طلع بس قول أنا آسف ما عم نطالبك بشيء كثير
4: أنت تتحدث اليوم بعد التحرير بتقول من طالب من دعم من رقص على أشلائنا وجراحنا يتفضل اليوم يقدم اعتذار واعتذار أنت عم هلا كمان من شوية تقول شهد جميل يعني هذا فض عتب كان موضوع اعتذاره
2: لا بس أنا ما بأخذ اعتذار من يعني من شادي جميل من فنان لصاحب شركة خايف ما يخسر كم ليرة وأنا خسرت مليون شهيد مليون معتقل ملايين سبعة أو ثمانية مليون في بلاد اللجوء المجاورة ملايين الناس في أوروبا بعدين أنت تجت اللي أنا خايف أخسر بهاي الحالة نحن خسرنا كتير بس ربحنا كرامتنا
4: ربحنا أكتر ربحنا بلد ربحنا حرية
2: طبعا الحمد لله
4: أستاذ محمد هون أنا بدي أسأل وهذا سؤال أيضا أعتقد مشروع حتى ليش تتوجعوا راسكم انتم بوزاره الثقافه او نقابه الفنانين اخي اليوم عم نمشي بمسار العداله الانتقاليه انت اليوم عندك شكوى ضد حدا اخي اليوم في عنا عداله انتقاليه
2: حلو
4: تمام يا بتبرئ يا بتتهم او يعني بتثبت التهمه على هذا مو اريح للكل
2: صحيح ولا
4: لانه المعايير الناس عم تقول انه معاييركم يا اخي معاييركم صراحه فضفاضه معاييركم هي مزاجيه
2: لا ابدا ليست معايير فضفاضه للقضاء

0: حقه أن يعني يتخذ الإجراءات اللازمة، وإذا عليك ما في أي مشكلة عيش حياتك الطبيعية ومارس حياتك الطبيعية كما تشاء، ولكن أنا من حقي كشعب أنه أنا شو بيسموه أعزلك فنيا وأعزلك بكل مكان.
1: بس كتير حتعزل بهي الطريقة،
0: يطلع متى يمتلك الجرأة ويمتلك القوة يقول أنا، يطلع يقول أنا كنت أحمق وكنت مغيب وكنت مانع بعقلي وتأيدت هذا المجرم الظالم، أنا آسف يا شعب، أنا آسف يا أبناء جلدتي، آسف يا أبناء سوريا، أنا بدي حدا يطلع يعتذر حتى هذه اللحظة. في حدا طلع اعتذر حتى هذه اللحظة؟
1: حتى في شغلة أنا برجع بقول برنامج هيك حكوا، لا أتبنى، أنا أخذ أراء الشارع وأستاذ،
0: وأنا عم بحكي هلا كمواطن، ولا أتبنى الآن رأي الحكومة، ولكن رأي الآن وزارتنا صريح ومعروف، أي أحد طبل، أي حدا مجد، أي حدا مدح النظام المجرم لا يحق له أن يقف على خشبة المسرح أو يصدره أي كان من كائن.
1: طيب.
0: لذلك يا سيدي اسمح لي بس أرجوك أن بس جاوبني هذا السؤال، ويمكن أنت أدرى منك بالإعلام، حدا طلع اعتذر من كل الفنانين؟
1: كم بدي أسألك هذا السؤال؟
0: ما بعرف، ما شفنا حدا طلع اعتذر، ولكن الآن أنت شفت هلأ أنت كلامك هون أنه العدالة الانتقالية، وكان تصريح السيد شادي جميل أنه خلينا نطوي الصفحة. شلون بدي أطوي الصفحة؟ يعني أنت بعد إذنك أنا عندي 1,000,000 شهيد، تيجي تقلي بكل هيك بساطة أطوي الصفحة؟ معقول؟
1: ما بتنطوي الصفحة.
0: شلون بدها تنطوي؟ العدالة الانتقالية هل تقوم بدون أنه نحن يكون في بالفعل تأكيد والتركيز على السردية الثورية والسورية؟ يجي المجرم أو يجي المؤيد يقول أنا آسف أنا بعتذر، أنا كيف بدي أطوي لك الصفحة؟ كيف أنا بدي أحط ضماد على الجرح وهو ملتهب؟
1: في فنانين اعتذروا بعد التحرير، ولكن المقابل طلع مصطلح التكويع.
0: طيب سامحني بهالكلمة، معلش أنا قلت لك كوعت من رأي لي إياها، كانت هي كمان من باب السخرية من باب الدعابة، وراحت اللفظ هذا راح خلص انتهى، يعني هو كان ترند لفترة معينة.
1: فلان كوع، في حساسية عند الفنان أنا ليش أعتذر خلص
0: يا حبيبي، تعال كوع وأهلا وسهلا فيك. شو المشكلة؟ ما أنت تميت 15 سنة تقول يا إرهابي ويا مجرم ويا ويا، ما زعلنا منك يعني، جينا لعندك عادي. أنت زعل هلا زعلان من كلمة مكوع؟ يا سيدي نحن آسفين، ما عاد نقول لك مكوع، تعالوا اعتذروا وكونوا
1: الاعتذار
0: المسؤولية.
1: أستاذ محمد أنت مثلها عندي هلا لخط، عم بسمع محمد إرهابي كمواطن أم كوزارة؟
0: أنت شو بدك تسألني هلا كوزارة؟ أمرني تفضل.
1: كوزارة
0: نعم،
1: أعطيني المعيار اللي بتعتمدوه كوزارة اليوم لا تقولوا للفنان أو الممثل عفى الله عما مضى، هاي صفحة جديدة معك بيضة مثل هاي،
0: أنت تمتلك الجرأة والإنسانية وتمتلك الأخلاق العالية بأن تقف أمام الجمهور وتقول أنا كنت خطأان، كنت غلطان.
1: هذا كلام الوزارة؟
0: نعم هذا كلام سيد الوزير، قال طلع اعتذر، يكون عندنا هاي جرأة وطلع تفضل.
1: الوزير وافق اليوم اعتذار شادي جميل، خلينا نرجع لهي النقطة بس حتى
0: لا أدري بقى. ما بعرف
1: فعليا، نسأل المعالي الوزير. معالي الوزير وافقت على اعتذار شادي جميل، بتمنى تجاوبنا على هذا السؤال.
0: يعني أنا كمواطن هلأ ليس هذا، لست موافق على هكذا اعتذار بارد اللي طوي الصفحة، وبدنا نبني سوريا، بدنا نبني سوريا بطريقتها الصحيحة، أن تكون هناك عدالة صحيحة. أنا ما تجي تقلي مشي أمور المجرم أو مشي أمور المؤيد والرمادة،
1: نعم،
0: وخلي هذا الضحية هو يعني يسامحهم ويمشي لهم.
1: في مصطلح من أيام الثورة كتير حكى عنه أستاذ محمد، هو فصل الفن عن السياسة،
0: فصل الرياضة عن
1: هو السياسة. تذكر اليوم هذا المصطلح في مين عم بيقول يا أخي خلاص يعني فصلوا الفن عن السياسة وخلونا نبني البلد سوا، حاجة نقلل.
0: ليش شادي جميل ما فصل الفن عن السياسة
1: بأيام النظام؟
0: إيه ليش عم يطلع بأي
1: دور؟ ليش عم يطلع؟
0: ولا أقصد الآن فقط شادي جميل، كل الفنانين ليش ما فصلوا؟ يلي هلا عم يطالبنا إنه أفصل الفن عن السياسة أو الفن عن كل شيء، ليش أنتم ما فصلتوا؟ وطبعاً أنا ما بقارن حالي فيهم أبداً معاذ الله، ولا نقارن أنفسنا بهم، ولكن لا ينفصل شيء عن شيء.
1: هذا
0: كله مرتبط
1: بهذا. كيف بتشوف المشهد الثقافي اليوم بسوريا الجديدة أستاذ محمد؟ نعم. في ظل فعلا يعني خلينا نقول هاي الإشكالية اللي عم نعيشها بالمشهد الثقافي والفني، يعني مثلا وهيك حكوا،
0: نعم،
1: وهذا عتب على الفنانين والطبقة المثقفة، وين كون اليوم من سوريا الجديدة؟ بيقول أحد المواطنين والناس حكوا أنه ما منشوفكم عم تحكوا على أي منجز بسوريا الجديدة اليوم، الفنانين بالعموم أبدا. يا من النظام البائد، وبرجع بقول هذا الكلام انه كلامي هيك، نعم، يا من النظام البائد اذا حطوا صحارة بندورة عطوها لحدا

0: الطبل وبالزمر والكرم والمكرمة كنت تسموها هذا الفنانين. برجع هون على هاي النقطة، كيف بتشوف أستاذ رحابي المشهد الثقافي السوري في ظل هاي الإشكالية اللي عم نعيشها اليوم بين الفنان والضمير والأخلاق والمعايير ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين؟
1: يعني أنا شايفه بأعلى شفافية وبأعلى حرية كاملة يعني موجودة، لأنه حضرتك حكيت أنه كان سابقا إذا واحد جاب لهم سحارة بنادورة بيجوا كل الفنانين بيطبلوا بيزمروا لهذا الموضوع.
0: فهون اليوم وينهم؟ هذا هو السؤال.
1: يعني ما بدنا ياهم، يعني ما بدنا ياهم يجي يطبلوا لنا بهي الطريقة،
0: ما بيطبلوا بس
1: لأنه سابقا كان ينشحطوا شحط. فهون حتى يشوفوا أنه نحن عندنا بوزارة الثقافة أو بدولتنا الآن ما في حدا عم يطلب منه يجي،
0: لانه ما حدا عم يطلب. انا انت مالك مقتنع بالدوله الجديده؟
1: لا مقتنع.
0: ما بحكي انا بحكي
1: ما بعرف هو هو هو مقتنع
0: كفنان
1: مقتنع بس بتعرف هذا اللي كاسر على انفه بصله وساكت وكبرياءه
0: وعجرفته
1: وزائد يعني جحود النعمه اللي هو فيها لازم يتعودوا على الشحط مثل ما كانوا سابقا يشحطون لكل محفل وكل مرسم حتى يجوا يحكوا عن هذا الموضوع. الآن يا سيدي المشهد الثقافي هو بأفضل مكان الحمد لله، بأفضل ذروته، بمعنى الآن لا شيء ممنوع. في معرض الكتاب حقق نجاحات كبيرة جدا، معرض الكتاب ولله الحمد. لم يكن هناك يوجد كتاب ممنوع. الممنوع في وزارة الثقافة هو ما منعه الشرع أو ما منعه الدين وما منعه العرف المجتمعي، وما تبقى كل شيء مسموح.
0: أستاذ محمد بأقل من دقيقة إذا بثلاثين ثانية، شو هي الرسالة اللي حابب توصلها باسم وزارة الثقافة اليوم للنخب الثقافية والفنية بسوريا من القلب إلى القلب؟ نسمعك.
1: أهلا وسهلا بالجميع. وزارة الثقافة تفتح أبوابها لجميع المثقفين، لجميع الأدباء، لجميع الشعراء، لكل المواطنين السوريين. المراكز الثقافية ووزارة الثقافة تفتح أبوابها لكم، أهلا وسهلا بالجميع. نحن بحاجة كل مثقف وكل أديب وكل روائي سوريا أن يكون معنا، وأهلا وسهلا بالجميع إلا من أيد ومجد النظام البائد، يتوجب عليه أن يقف ويعتذر من هذا الشعب العظيم.
0: أنا بدي أشكرك كثير.
1: شكرا
0: أستاذ محمد إرحابي، شكرا لتلبية الدعوة تكون ضيف عزيز علي بهيك حكو، واتمنى يكون وصلت الرسالة، وصلت الصورة للمتلقي للمستمع وللمشاهد. ضيفي كان محمد إرحابي من وزارة الثقافة، وبدي أقول سوريا للأمام، سوريا للأجمل، وبنهي دايما من هيك حكوا لنصير هيك فعلوا، لأن سوريا جاد هلا صار وقت نشتغل لسوريا. إلى اللقاء.
2: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. التقديم عائشة الخراط. التنفيذ جلنار عز الدين. قصة وقصيدة، إخراج أحمد خطور.
1: لكل حادث حديث، ولكل قصيدة قصة، نستلهم منها حكمة وعبرة. والقصائد المشهورة هي عيون الأدب العربي وقيثارته التي تغنى بها شعراء مبدعون، وقلما نجد قصيدة ذاع صيتها وتداولها الناس دون أن يكون لها قصة معروفة كانت السبب في خروجها إلى النور.

وفي برنامجنا قصة وقصيدة نتناول أسبوعياً أشهر القصائد في الشعر العربي وحكاية كل قصيدة منها.

قصة القصيدة الدامغة لجرير. يمكن القول إن قصة جرير مع الراعي النميري من أشهر القصص التي كانت في العصر الأموي، وإن قبيلة نمير قد انطفأ ذكرها بسبب بيت قاله جرير في قصيدته التي هجا بها الراعي النميري. وملخص القصة فيما يلي:

في سوق المربد يلتقي الراعي النميري الفرزدق، وكما تذكر كتب الأدب أن الراعي كان شاعراً من شعراء العصر الأموي المعدودين، وكان له مجلس مع الفرزدق في أعلى سوق المربد بالبصرة، وكان كريماً في قومه ومن أسياد قبيلته. لكنه ذات يوم دخل في المعركة التي كانت بين جرير والفرزدق، وفضل الفرزدق على جرير في بيت يقول فيه: يا صاحبي دنا الأصيل فسيرا، غلب الفرزدق بالهجاء جريرا. وقال كذلك في قصيدة له: رأيت الجحش جحش بني كليب، تيمم حول دجلة ثم هاب. وهو في ذلك يقصد جريرا. فاشتكى جرير لبعض قومه بأن الراعي يهجوه، مع أنه يمدح بني نمير ويفضل الفرزدق، مع أنه يهجو بني نمير.

وفي مشهد آخر يقول ابن الراعي مخاطبا والده: لا أراك واقفا على كلب من بني كليب، كأنك تخشى منه شرا أو ترجو منه خيرا. فانتظر جرير من الراعي أن يعتذر عما بدر من ابنه، ولكنه لم يفعل. فانصرف جرير غضبان مما كان من الراعي وابنه، فصلى العشاء ولم يغمض له جفن حتى صار السحر، فإذا هو بقصيدة تزيد على 90 بيتاً وضع فيها كل طاقته في الهجاء.

عند الصباح توجه جرير على فرسه إلى سوق المربد حتى انتهى إلى مجلس الراعي النميري والفرزدق، فهجى الراعي النميري وقبيلته نمير، وتوجه بشعره كذلك إلى الفرزدق فهجاه بعدد من أبيات القصيدة، كونه كان سبباً من أسباب هذه القصيدة، وسماها الدامغة، قصيدة قاتلة هجى بها جرير الراعي النميري، لأن جريراً دمغ بها الراعي النميري، أي أصاب دماغه. وقال ابن رشيق إن العرب كانت تسميها الفاضحة، وقال أبو عبيدة في الكتاب المنسوب إليه شرح النقائض إن جريراً كان يسميها الدماغة، وكان كذلك يسميها الدهقانة.

القصيدة البائية المشهورة لجرير، وكان يسمي قافيتها المنصورة، أخمد بها جمرة قبيلة بني نمير، وخاصة البيت: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وقد صنفه عدد كبير من النقاد والمتذوقين أنه

وأهجى بيت. وكتب الأدب والأخبار تقول إن الراعي لما سمع قصيدة جرير الدامغة كمد ومات لما لقيه من الخزي والعار بسببها، وما جره على قبيلته من خزي بسبب إغضابه لجرير.

0: لما انتهى جرير من كتابة هذه القصيدة أطفأ مصباحه ونام، لأنه رأى أنه بلغ حاجته وشفى غيظه من بني نمير. ويقول الراعي النميري: خرجنا من البصرة فما وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا البيت قد سبقنا إليه، حتى أتينا حاضر بني نمير، فخرج الصبيان والنساء يقولون: قبحكم الله وقبح ما جئتمونا به. ومنذ ذلك الحين أخذ بنو نمير يغيرون قبيلتهم وينتسبون إلى قبائل أخرى.
1: قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. التقديم عائشة الخراط. التنفيذ جلنار عز الدين. قصة وقصيدة، إخراج أحمد خضور.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم إلى حلقة الحصاد الإخباري لهذا اليوم 30 من شهر حزيران 2026. يرافقكم في هذا الحصاد عبد القادر ترجمان وفؤاد علي. في التقديم والحوار بشار رضوان. حياكم الله وأهلا بكم في مشهد يعكس تحولا لافتا في مسارات العلاقات الإقليمية. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي والوفد المرافق له في زيارة رسمية بالغة الأهمية، لقاء وضع ملفات التعاون الأمني والتنسيق المشترك على رأس الأولويات سعيا لترسيخ دعائم الاستقرار في مرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود. وشهدت دمشق أيضا محادثات مكثفة بين وزير الداخلية أنس خطاب ونظيره التركي تركزت حول تفعيل آليات التنسيق المباشر وتبادل الخبرات المهنية في مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين. أهلا بكم إلى حوارنا لهذه الليلة. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي والوفد المرافق له بحضور وزير الداخلية أنس خطاب. هذا محور حديثنا لهذا الحصاد لهذا اليوم، وهو محور واحد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تركيا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة أوغلو. أسعد الله مساءك أستاذ طه.
2: أهلا وسهلا، مساء النور،
1: حياك الله. قبل أن نبدأ النقاش والحوار علنا نستمع إلى هذا التقرير بعد لحظات.
3: خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون الأمني بين سوريا وتركيا تجسدت باستقبال الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي والوفد المرافق له بحضور وزير الداخلية أنس خطاب. الجانبان بحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين سوريا وتركيا في إطار الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في المجال الأمني، إضافة لتبادل آليات الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالتنسيق الأمني. هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التواصل بين الجانبين لتعزيز التعاون في الملفات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وفي إطار الزيارة التقى وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي وزير الداخلية أنس خطاب، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين، وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على تطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع مستوى التنسيق الأمني. هذا واستعرض الجانبان مجالات التعاون الممكنة بين الأجهزة المختصة في البلدين، وبحثا سبل توسيع قنوات التواصل والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار. هذه اللقاءات تعكس اهتمام الجانبين بمواصلة الحوار والتنسيق في القضايا الأمنية في ظل التحديات المشتركة التي تتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز العلاقات الثنائية بين دمشق وأنقرة في هذا المجال.
1: أرحب بكم مجددا مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، وأرحب أيضا بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة أوغلو. أسعد الله مساءك أستاذ طه.
2: أهلا وسهلا، مساء النور
1: أستاذ طه. يعني استمعت إلى هذا التقرير، في أي سياق تقرؤون توقيت هذه الزيارة الرسمية لوزير الداخلية التركي إلى دمشق؟ وأيضا ما هي الرسائل السياسية الإقليمية والدولية التي تحملها هذه الزيارة؟
2: يعني أبصر أعتقد الزيارة في غاية الأهمية، خاصة هي تأتي في ظل هناك تصارع في العلاقات، توتير العلاقات في تركيا السورية، وانتقلت إلى مستويات أعلى خلال المرحلة الأخيرة الماضية، من السياسة إلى الاقتصاد إلى الأمن. أنا أتصور أعتقد هي زيارة بالدرجة الأولى تحمل هناك دلالات عديدة وأبعاد مختلفة، وخاصة إذا تحدثنا بأن الزائر هو وزير الداخلية التركي. وقبل هذه الزيارة سمحت لي كان هناك بعض التعديلات أو بعض الخطوات التي أقدمت عليها تركيا ووزارة الداخلية، وخاصة في متعلقة بالأسوريين المتواجدين على الأرض التركية. هناك تسهيلات متعلقة بالحماية المؤقتة، اللي هي إقامة الحماية المؤقتة، وأيضا التنقلات داخل المدن على عكس ما كان سابقا. لذا أنا أتصور أعتقد الملف الأساسي من وجهة نظري هو ملف اللاجئين وموضوع عودة اللاجئين، خاصة أنقرة تتحدث أو تحدثت أكثر من مرة بأن هناك من دون توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين سوف يبقى السوري داخل تركيا. وخاصة هناك أصوات سمعناها قبل فترة ومطالبات من قبل أرباب العمل بضرورة بقاء السوريين، وخاصة الذين ساهموا بشكل كبير على مدى السنوات الأخيرة الماضية في يعني نقل الاقتصاد التركي نقلة نوعية، وهذا بشهادة الأتراك والمسؤولين الأتراك. لذا أنا تصوري أعتقد هناك يعني ملفات عديدة، الملف الأمني هو يتصدر هذه الزيارة، من دون شك هناك قضايا متعلقة بالإدارة والمؤسسات، وخاصة هناك التنسيق كما أشرت لك انتقل إلى مستوى آخر خلال الفترة الأخيرة الماضية.
1: هل هناك رسائل سياسية إقليمية دولية يمكن أن تحملها هذه الزيارة في طياتها؟
2: من دون شك أعتقد أن هذه من ناحية إقليمية تحمل رسائل متعددة، بأن يعني أنقرة هي التي ساهمت بشكل كبير في مساعدة الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، في مساعدة القيادة السورية الجديدة خلال وصولها إلى السلطة بعد زوال نظام الأسد البائد، بأنها هي أصبحت شريك في مرحلة إعادة استقرار وإعادة الإعمار داخل سوريا، وتحويل يعني هناك علاقاتها السياسية والعسكرية ما بين أنقرة ودمشق إلى شراكات يستفيد منها كلا البلدين.
1: طيب، وصفت المقدمة في هذا اللقاء بأنه يعكس تحولا لافتا في مسارات العلاقات الإقليمية، ما هي المرتكزات الأساسية التي يستند إليها هذا التحول الآن؟
2: يعني كما أشرت لك يعني في البداية، حاليا نتحدث عن سوريا الجديدة، وبقيادة السيد الشرع استطاعت خلال فترة الأخيرة الماضية أن تتجاوز الكثير من العقبات. لذا أعتقد أنقرة ودمشق حاليا هم يعني يتجهان نحو يعني نقل سوريا كموقعها الاستراتيجي وأهميتها على الخارطة العالمية، بأن تكون يعني هي بؤرة أو عامل أو أداة لخفض التصعيد في كثير من المناطق يعني، وهذا ما تحدثت يعني به أكثر من وسيلة إعلامية تركية خلال الفترة الأخيرة الماضية، بأن سوريا التي يعني هي لملمت أوراقها وما زالت تلملم وتحاول قدر الإمكان تضميد الجراح يعني بعد تقريبا 5 عقود من نظام الأسد البائد، والآن يأتي الدور بمساعدة الأشقاء إن كانت تركيا السعودية قطر نقل سوريا أو وضع سوريا في موقعها الحقيقي والأصلي.
1: نعم، طب ما هي الملفات الآن الأمنية التي يعمل عليها الآن؟
2: يعني بدون شك بتصور اعتقد ملف يعني حاليا ملف اللاجئين هو عوده اللاجئين هذا موضوع مهم، ومن دون عوده اللاجئين تعلم يجب هناك تجفيف اي منابع للارهاب، موضوع يعني كان قصد سابقا. وحاليا الحكومه السوريه يعني ساهمت خلال الفتره الاخيره الماضيه في تفكيك البنيه الامنيه، وايضا يعني هناك تخفيف يعني التوتر ان كان ما بين تركيا وقسد. دون شك هناك استفتات الامن في سوريا هو يسمح لكثير من القضايا الاخرى في مقدمتها عوده اللاجئين، ومن ثم سوف نلاحظ جميعا هناك دخول يعني تحول الملف الامني وقبله السياسي الى ملف اقتصادي عندما تتوفر البيئه هناك الامنيه الهادئه داخل سوريا. هناك سوف يكون تدفق استثمارات خارجية وحتى من تركيا ومن كل دول العالم دول الخارجية، والمستفيد الأكبر هو الشعب السوري والدولة السورية من دون شك.
1: نعم أستاذ طه، في إطار التنسيق الأمني الحالي ما هي الآليات الفنية الأكثر فاعلية التي يمكن الاعتماد عليها لتبادل المعلومات الاستخباراتية اللحظية حول تحركات الجماعات المسلحة التي تشكل تهديداً لأمن الحدود لكلا الطرفين؟
2: يعني حاليا أنا أتصور أعتقد يعني هناك العلاقة السورية التركية يعني خلال الفترة الماضية هناك انتقلت إلى مستوى مختلف، يعني أو بمعنى آخر أكثر عمقا عما كانت عليه في السابق. والعنوان الأبرز أتصور هو التعاون الأمني. يعني اليوم كان لقاء وزير الداخلية التركي مع نظيره السوري، وأيضا هناك مع مسؤولين سوريين، كلها أعتقد هي موضوع التعاون الأمني والاستخباراتي هو موضوع مهم جدا لهناك تضييق الخناق أو حشر أي جهة تحاول قدر الإمكان العبث وإثارة الفوضى داخل سوريا. تتذكر كان هناك تصريحات من قبل مسؤولين الأتراك في مقدمتهم حكام فداء وزير الخارجية تحدث بأمن سوريا هو مرتبط بأمن تركيا، بمعنى تركيا ترى بأن استقرار سوريا سياسيا أمنيا اقتصاديا هو ينعكس إيجابيا على سوريا، وتحدثت بأن هذا الانعكاس ينعكس على المنطقة برمتها.
1: نعم، في ظل هذه التحديات الأمنية المشتركة ما بين تركيا وسوريا، كيف يمكن تحويل مخرجات هذا اللقاء إلى خارطة طريق تنفيذية تسهم في حماية الأمن الداخلي للجانبين؟
2: يعني أنا أتصور أعتقد يعني حاليا ما يجري أو ما جرى خلال الفترة الأخيرة الماضية، وأعتقد هذه الزيارة إذا لاحظت أنها هي زيارة وزير الداخلية وليس وزير الخارجية. وزير الداخلية بمعنى الملفات الأمنية هي الطاغية على هذه
1: الزيارة.
2: بمعنى أن حاليا تركيا هي بعد زيارات كانت مسؤولين سياسيين وحتى اقتصاديين وكافة، ولكن الموضوع الأمني هو الموضوع الأهم بين البلدين. تريد أنقرة في الوقت الراهن بعد الحديث ومناقشة كل القضايا الأمنية ترجمتها على أرض الواقع وتحويلها إلى هناك قضايا يتم تنفيذها حتى يعني تعود كما أشرت لك النفع على كلا البلدين.
1: نعم، تعتبر الجريمة المنظمة تحديا أمنيا مشتركا لا شك في ذلك. برأيك أستاذ طه، ما هي المقاربات التكتيكية التي يمكن تبنيها لرفع مستوى التنسيق الأمني لمواجهة هذه الشبكات؟
2: يعني واضح جدا وخاصة بأن تركيا لها تجربة كبيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وخاصة يعني كان أكثر من طرف. يعني تركيا تستطيع من خلال جهازها، وتحدث عن جهاز استخبارات التركي الذي حقق إنجازات خلال الفترة الأخيرة الماضية بالقبض على شخصيات كانت هي مجرمة وإن كانت ليست على الساحة التركية ولكن في ساحات مختلفة. لذا أنا أتصور أعتقد التعاون الأمني التركي السوري ممكن أن يجلب شخصيات كانت سورية سابقة من فلول النظام وكانت هي يدها مترتخة وملطخة بالدماء. هذا أعتقد إحدى النقاط ممكن أن تكون مهمة جدا، خاصة في ظل مطالبات سورية بضرورة يعني هناك محاسبة كل فرد هو ساهم في قتل الشعب السوري على مدى العقود الماضية.
1: نعم، يعني لابد أن نسأل عن ما هي العقبات، ما هي التحديات التي قد تواجه تطبيق آليات تبادل الخبرات المهنية والتنسيق المباشر؟ يعني ما هي التحديات التي يمكن أن يواجهها الطرفان؟
2: من دون شك أنا أعتقد أن الأمور هي لن تسير كما تشتهي السفن كما يقولون أو كما يريد البعض. هناك عقبات عديدة حتى يعني في داخل تركيا وحتى في الداخل السوري. هناك تعلم يعني أي خطوة يتم الإقدام عليها هناك تواجه انتقادات حتى من بعض الدول. هناك البعض يعني حتى يتهم تركيا بأنها هي تفرض الوصاية على سوريا، على عكس ما يعني تعلم والجميع يعلم بأن تركيا هي تقدم المساعدة للشعب السوري وتنسيق كبير مع عدد كبير من الدول الإقليمية والدول العربية والإسلامية في هذا الموضوع. لذا أعتقد العقبات عديدة من بعض الجهات التي لا يحلو لها أن تكون تركيا وسوريا هناك في وفاق. وكل هذه الأمور أنا أتصور أعتقد التحدي الأكبر، ومن دون شك التحدي الأمني هو الذي ما زال يمثل يعني عقبة حتى هذه اللحظة في يعني مرور أو تمرير أي هناك خطوة يتم إنجازها من قبل الطرفين. لكن واضح تماما بأن هناك رغبة وإرادة كبيرة من كلا البلدين على تجاوز هذه العقبات.
1: نعم، يعني التحرير دخل في سنته الثانية، وهذه أول زيارة يجريها وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي لسوريا. لماذا تأخرت هذه الزيارة برأيك؟
2: يعني أنا أتصور أعتقد كانت هناك بعض القضايا المهمة بالدرجة الأولى. تتذكر أول زيارة قام بها رئيس الاستخبارات التركي إبراهيم كانو، ثم تبعها زيارة وزير الخارجية. الوزير الحالي هو وزير جديد، الوزير السابق كانت هناك بعض الأمور المتعلقة بهناك تنظيم الأمور المتعلقة بالسوريين، وكانت هناك انتقادات أستطيع أن أقول لدى الوزير السابق. اليوم الوزير الجديد الحالي هو ذهب إلى سوريا، ولكن بعد هناك بعض التغييرات التي طرأت كما شرحت لك فيما يتعلق بموضوع الحماية المؤقتة للسوريين، السماح للسوريين الذين كانوا لا يسمح لهم بالتنقل من مدينة إلى مدينة. اليوم هنا ممكن نقول ضوء أخضر لكل سوريا البقاء إذا أراد أو رغب أن يبقى في سوريا للعمل في ظل الحاجة الماسة كما أشرت لك من عدد كبير من التجار وأرباب العمل بضرورة وجود السوري على تركيا، لأنه هو أداة نشطة ومهمة وساهمت بشكل كبير في دفع الاقتصاد إلى أعلى الدرجات.
1: طيب لماذا يعني يطرح ملف اللاجئين الآن، وما الذي يتضمنه هذا الملف؟
2: يعني ملف اللاجئين هو ملف يعني هو سابق قديم وجديد في نفس الوقت. يعني لماذا ملف اللاجئين؟ يعني هناك كما أشرت لك يعني حتى بعض الأصوات داخل تركيا يعني تقول بأن الحرب انتهت في سوريا وسقط النظام وجاءت هناك قيادة جديدة، ولكن الحكومة تتحرك. يعني ممكن نقول هو موضوع داخلي أو أمر داخلي، ولكن الحكومة التركية هي تخاطب الشعب التركي وتحدث لك عن الشريحة المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا هي التي تبنت يعني هناك شعار يعني الأنصار والمهاجرين في بداية الثورة. تتذكر بأنها لن تترك يعني السوري يعود إلى بلده من دون توفير هناك بيئة غير ملائمة، واستطاعت أن تقنع الشعب التركي يعني هناك يعني الذي يعني يرى بأن يعني ضرورة يعني دعم السوري ودعم السوري ودعمه على مدى السنوات الأخيرة الماضية، على عكس بعض الجهات أو الفئة التي يعني كانت هي نوعا ما يعني رافضة لهذا الموضوع. لكن أنا أتصور الصورة تغيرت تماما داخل تركيا بشكل واضح، وأصبح الجميع بقناعة بأن يعني أن هذا السوري هو لم يعني يكن ضارا لتركيا، بل بالعكس هو فاد بشكل كبير، والدليل على ذلك مغادرة عدد كبير من السوريين الأراضي التركية، شكل حالة من الفراغ إن كانت في الأوساط العمل أو حتى في موضوع الأجارات والسكن التي كانت هي دائما يعني مطلوبة ومن قبل السوريين، وشكلت يعني نوعا ما صقلا أو نقلة اقتصادية لكثير من الأوساط هنا داخل تركيا.
1: هل هناك شرائح معينة من اللاجئين يمكن أن تعود أم أن الأمر مفتوح حسب يعني طوعيا؟
2: هي الأمور طوعية، وكما أشرت لك من يريد أن يعود إلى سوريا مسموح له، وهذا لا توجد أي هناك أي مشاكل، لكن عدد كبير من السوريين هم ينتظرون يعني أن تتحسن الأمور داخل سوريا، الذي له بيت في سوريا يمكن يعود، ولكن المهم أن تكون هناك فرصة عمل حتى يعتاش من ورائها.
1: أستاذ طه، كيف ينظر الجانب التركي إلى أهمية التنسيق مع سوريا في ضبط المعابر الحدودية وتسهيل حركة المرور وفق معايير أمنية تضمن سلامة المسافرين وتمنع الاختراقات الأمنية؟
2: يعني أعتقد أن الموضوع مهم جدا، وخاصة بأن يعني هذه موضوع المعابر كان موضوع سابقا، يعني تتذكر أبان حكومة الأسد البائد تحولت يعني إلى نقطة تجارة وخاصة المخدرات. اليوم موضوع هذا تحاول تركيا وسوريا ضبط هذا الموضوع، وهو موضوع أيضا كما تعلم مرتبط يعني موضوع الإرهاب ودخول بعض الشخصيات التي يعني تريد أن تعبث بأمن سوريا أو حتى بأمن تركيا. لذا أعتقد يعني كلا البلدين هم يعني وخاصة خلال هذه الزيارة، زيارة وزير الداخلية الذي يرافقه أيضا وفد أمني كبير، يحاول قدر الإمكان وضع نقاط على الحروف على الكثير من القضايا ومنها قضية المعابر.
1: نعم أستاذ طه، يعني أصبحت سوريا اليوم شريكا موثوقا في الملفات الأمنية، يعني وخصوصا بعد النجاحات التي حققتها في تعزيز الاستقرار الداخلي، برأيك هل يجسد التعاون الأمني بين دمشق وأنقرة مؤشرا على استعادة سوريا دورها كدولة فاعلة في حفظ الأمن في المنطقة؟
2: واضح تماما بأن يعني العلاقة كما أشرت لك أو ما بين أنقرة ودمشق انتقلت إلى مستوى آخر على عكس ما تبعناه يعني بعد 8 من ديسمبر 2024. هناك قضايا متعددة يعني فيما يتعلق بموضوع تعزيز التعاون، مكافحة الإرهاب، مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، هي يعني قضايا أصبحت حاليا يتم مناقشتها على عكس في السنة الأولى، وهذا يدل على أن التعاون قفزة نوعية وبسرعة فائقة بسبب يعني هناك يعني الخطوات يعني الجريئة والدقيقة والحكيمة التي أقمت عليها حكومة السيد الشرع خلال السنة الماضية، والتي أكسبت أو هي نوعا ما أعطت للجانب التركي انطباعا مريحا في كثير من الملفات. وأكبر دليل على ذلك أن تركيا تتذكر حتى موضوع كأس القصد، هي تركت الكرة في ملعب القيادة السورية، وهذا يدل على ثقة الحكومة التركية في القيادة السورية الجديدة.
1: طيب ما أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المباشر بين الأجهزة الأمنية السورية والتركية في مواجهة هذه التحديات المشتركة، لا سيما في الإرهاب والجريمة أيضا المنظمة؟
2: صحيح، منذ شك أنا أعتقد التعاون مهم جدا، خاصة نتحدث عن تركيا دولة كبيرة، دولة لها تجربة، دولة عضو في حلف الناتو. التعاون ما بين البلدين أعتقد سوف يكون هو مكسب بالنسبة للسوريين بالنسبة لسوريا، وتركيا لن تبخل على سوريا في هذا الموضوع، خاصة بأن هناك ممكن أن نقول البلاد وصلت إلى مرحلة تحالف كبير استراتيجي في الكثير من القضايا، ليس على مستوى السياسي، تتذكر وتتابع على مستوى العسكري كل يوم نتابع هناك زيارات مسؤولين كبيرين، يعني وزير الدفاع السوري أكثر مرة زار تركيا، وأصبح هناك أيضا زيارات عسكريين أتراك إلى سوريا، هذا يدل على هناك عامل الثقة الكبير ما بين البلدين، وهناك التفاهم والتناغم في الكثير من الملفات.
1: نعم أستاذ طه، هل يشكل هذا التعاون نموذجا يمكن أن يمتد إلى دول إقليمية أخرى بما يعزز مكانة سوريا في المنظومة الأمنية الإقليمية؟
2: من دون شك يعني أعتقد هذا سوف تكون هي مثال واضح، وهذا النجاح في العلاقة أو التعاون التركي السوري سوف يكون نموذج كبير لعدد كبير من دول المنطقة. تتذكر يعني عندما تركيا نجحت خلال السنوات الماضية حتى على مدى 5 سنوات في موضوع الصناعات الدفاعية، في موضوع المسيرات، كيف قفزت وجاءت عدد كبير من دول العالم لعقد وإبرام الصفقات مع حتى دول إفريقية كانت في الماضي هي تتعاقد مع الفرنسيين مع دول أوروبية، اليوم تركت كل هذه يعني العقود مع الغرب واتجهت إلى تركيا. لذا أعتقد التعاون ونجاح التعاون التركي السوري أعتقد سوف يكون هو تجربة ناجحة ومثال لكل الدول التي تريد يعني أن تحتذي أو تحذى بهذا يعني النموذج ما بين البلدين، وهذا ما نتابعه كما أشرت لك. هناك زيارات مهمة وكبيرة قام بها السيد الشرع إلى تركيا، وهناك معلومات تتحدث عن زيارة ممكن أن يأتي إلى السيد الشرع إلى أنقرة الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الناتو بناء على دعوة من قبل الجانب التركي. حتى اللحظة لا توجد تأكيد، ولكن من باب المعلومات ومن باب يعني القراءة بأن سوريا وتركيا أصبحت يعني ممكن أن نقول بلدين في بلد في بلد واحد يعني.
1: نعم، بلد واحد في بلدين تقصد. نعم،
2: بلد واحد في بلدين. نعم
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طه عودة أوغلو على ما تفضلت به في هذا الحوار. شكرا جزيلا لكونك معنا على أثير إذاعة دمشق.

0: شكرا.
1: إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الحصاد الإخباري. أشكر ضيفي من تركيا الأستاذ طه عودة أوغلو، وهو كاتب ومحلل سياسي. الشكر الأكبر لكل من شاهد وسمع هذه الحلقة وتحملنا. هذه تحيات فريق العمل. في الإعداد حمزة العمور. في الإخراج عبد القادر ترجمان وفؤاد علي. وكان معكم في التقديم والحوار بشار رضوان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. لحظات بتغيرنا.
3: ايه معلم صابر، هات لنشوف، احكي لي شو جاي على بالك نتحدث اليوم؟ يعني بما انه اليوم عطلي والجو حلو بالقهوه ورايق،
2: اكيد في شيء نحكي فيه، بس خلينا بالاول نطلب شيء نشربه. شو رايك انت راضي؟
3: اكيد اكيد، بس ولا يهمك، هلا كامل بلف لعنا وبياخذ مننا طلبنا. يلا احكي لي لك صابر، احكي لي موضوعك انت، ما بتلاقي غير كامل صار عنا.
2: طيب ماشي، بتعرف راضي احيانا لحظة صغيرة ممكن تغير حياتنا كلها. لحظة ها ممكن تكون كلمة، نظرة، أو حتى موقف بسيط.
3: صح، وحتى مرات ما بننتبه لهاي اللحظات ها، بس لما منرجع منفكر فيها منكتشف إنها كانت لحظة بوقتها.
2: هذا يا سيدي، مرة كنت ماشي بالشارع وشفت شاب عم يساعد رجال مكفوف عم يقطعوا الشارع.
3: ايوه
2: يا الله وكيلك، حسيت بفخر انه لسه في خير بهي الدنيا.
3: اي والله شغله تدعو للفخر يا رجل. احيانا الكلمه الطيبه من شخص غريب بتخلي يومك احلى بالف مره، حتى لو هي اول مره واخر مره رح تصطفه بحياتك.
2: اللحظات يا راضي هي اللي بتعلمنا انه الخير موجود، وانه الانسان قادر يغير حياه غيره بابسط الاشياء.
3: نعم.
2: هذا يا سيدي، مره كنت عم مر بازمه كبيره وضايع انه اخذ قراري، وفجاه واحد من الاصدقاء وقف معي. سمعني ووقف جنبي. هي اللحظه كانت نقطه تحول بحياتي.
3: الناس الطيبه يا صاحبي بتكون احيانا سبب بانقاذنا من

0: محنتنا الله وكيلك بتحس هيك مثل النور اللي بيضوي بحياتك على غفلة.
1: وأنا كمان تعلمت إنه ما نستصغر أي موقف، لأنه كل لحظة ممكن تكون بداية جديدة.
0: وحتى لما منغلط بدون قصدنا لازم نعتبر هالغلط درس، مو إنه خلاص يا لطيف نهاية العالم. إنه أنا كنت دائما متردد إني خوض تجربة جديدة، بس بيوم واحد قلت بحقلي لازم جرب، لازم قوي قلبي وما خاف، والدنيا فرص. وفعلا هاي الطريقة بالتفكير خلتني غير كل أسلوبي.
1: الكلمة الطيبة يا راضي أحياناً بتفتح لنا أبواب ما كنا منشوفها.
0: لك وأحياناً موقف أبسط من البسيط بيغير لك مراقك وبيخليك تجوهر وتكمل طريقك وانت مروق.
1: أكيد يا صاحبي أكيد، هذا الموقف هو علاج الروح.
0: اي والله، مرة مثلاً ساعدت واحد وحملت الأغراض اللي معه، معه كذا كيس خطي وهو زلمة كبير، ومن ضمن هالأغراض اللي معه كان في سطل لبن بس من الكبير أبو الخمسة كيلو. وقام صاحبك تزحلق وهو حامل سطل اللبن اللي ما لقيله، واللبنات اللي بالسطل طرشوا بها الشارع وعبولي أواعي ومنظر. صاحب الأغراض شو عمل يا حزر؟
1: شو عمل؟
0: لك فرض ضحك، فرض ضحك على المنظر اللي صرت فيه. ما أدنى والله أخدها، روحت لي اللبنات وكذا، يعني خلاص خلاص قدر الله وصار، شو بدنا نسوي.
1: وأنا مرة نسيت كلمة السر تبع جوالي، وحد الساعات وأنا عم حاول أتذكرها وما طلع معي شيء، بس وقتها زعلت مرتي مني كتير وتركت البيت على أسرها.
0: يا لطيف، وليش زعلت منك وتركت البيت؟
1: لأنه كلمة سر تليفوني كان اسمها. لكن زيته تماما يا رجل، لك وراح عن بالي.
0: الله يصلحك على النسوة، هاي لا تغتفر. المهم يا صاحبي، كل واحد فينا ممكن يكون سبب بيوم أحلى وأحسن لغيره.
1: وهلا من بعد ما خلصنا كلامنا وموضوعنا، خلينا نلعب دق طاولة ونشرب شي، ما هيك راضي؟
0: هيك ونص. لك هذا كامل على أساس يلف على الطاولات ويجي لعنا، شو صار له؟ لك يا كامل، يا كامل تعال شوفنا، كرمال الله يا ابن الحلال، والله زباينك نحنا.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: الصوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب مساءكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يستقبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي، ويرحب بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات والمجموعة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن الاتفاق مع مجموعة زين جاءت نتيجة عمل مؤسساتي شفاف وتقييم مهني دقيق للعروض بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة MTN، بما أتاح منافسة مفتوحة أمام الشركات العالمية. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع نظيره التركي مصطفى تشيفيتشي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يبحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان آليات تفعيل الدفع الإلكتروني وتعزيز التكامل المؤسساتي. وزير العدل مظهر الويس يترأس اجتماعا تحضيريا موسعا لإطلاق ورشة عمل تحت عنوان المسؤولية الطبية في القانون السوري، الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب تلقي القبض على المجرم ياسر بلال أبو محمود، أحد فلول النظام البائد، إثر عمليات رصد مكثفة ومتابعة دقيقة لتحركاته. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: القصائد المغناة. الإعداد والتقديم عائشة الخراط. القصائد المغناة. الإخراج نورة سكريري.
2: مرحبا بكم أيها الأحبة. في البدء كانت الكلمة، ودائما كان للكلمة وقع وأثر في قلوب الناس. بعض الكلام يتحول إلى وردة تزرع في أعماق النفس، بعضه يكون سكينا حادة تقطع أوصال القلب، وبعض الكلام يتبخر ويتلاشى كأنه لم يكن. ذكريات كثيرة لنا ارتبطت بكلمات لها قيمة وأهمية، قيلت لنا أو قلناها أو سمعناها. وأجمل الكلام ما قاله الحكماء والفلاسفة والشعراء، وحين يضع ملحن عبقري أجمل إبداعه وأحلاه على قصائد كتبها شعراء خلدهم التاريخ وخلد موهبتهم وكلماتهم، تكون النتيجة عملاً فنياً متكاملاً جميلاً يعيش أجيالاً طويلة.

الأحبة، القصائد المغناة قديمة جداً، بدأت من العصر الجاهلي إلى الآن. وأول من تغنى بقصائده الأعشى ميمون بن قيس، فكان ينشدها على إيقاع الموسيقى. وفي العصر الحديث برز الشعر الأندلسي كأول الكلام المغنى، ومن أشهر الموشحات موشح لسان الدين بن الخطيب جادك الغيث، الذي كتب في القرن الرابع عشر ثم لحن في القرن العشرين. جادك الغيث، إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي.

من أوائل القصائد المغنات قصيدة الشاعر أبي فراس الحمداني أراك عصي الدمع، وقد غناها في البداية عبد الحامولي المطرب والملحن وهو من لحنها، وكذلك غناها سلامة حجازي وأعادت تلحينها منيرة المهدية وغنتها. ثم في عام 1926 غنتها أم كلثوم أول مرة، لكن الأغنية لم تكتسب الشهرة التي نعرفها إلا حين وضع لها الموسيقار رياض الصنباطي اللحن الأخير عام 1964، وأعادت أم كلثوم غناءها.

نهج البردة. هناك ثلاث قصائد كتبت تحت هذا العنوان. الأولى كتبها كعب بن زهير في مدح النبي الكريم، والمقصود بالبردة عباءة النبي صلى الله عليه وسلم التي كساها للصحابي كعب بن زهير بعد إلقائه القصيدة الشهيرة التي قال فيها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ ضعنوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. ويقول فيها أيضاً: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. القصيدة الثانية أيها الأحبة نظمها الإمام البوصيري على خطى نهج البردة لكعب بن زهير. والثالثة التي نعرفها هي قصيدة أحمد شوقي التي نظمها عام 1910 على خطى قصيدة البوصيري، ومطلعها: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. وقد سجلت وأنتجت أول مرة عام 1946 من ألحان رياض الصنباطي وغناء أم كلثوم.

يا جارة الوادي من روائع الشاعر أحمد شوقي، لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وسمعناها بصوته، ثم اشتهرت بصوت نور الهدى وغنتها فيما بعد السيدة فيروز بتوزيع موسيقي جديد. سجلت الأغنية أول مرة عام 1928.

0: أيها الأحبة، قصيدة الأطلال التي نعرفها بصوت أم كلثوم، وهي من كلمات الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي، لم تكن أم كلثوم أول من غناها، فقد غناها عام 1935 محمد صادق أول مرة، ثم غنتها نجاة علي بلحن مختلف وضعه محمد فوزي عام 1955، إلى أن جاء عام 1966 ووضع لها لحناً جديداً الموسيقار رياض الصنباطي، وغنتها أم كلثوم.
1: يا فؤادي.

67 حين أعاد فريد الأطرش توزيعها وغناءها، وقد أنتجت وقدمت ضمن أحداث فيلم الخروج من الجنة.

ومن القصائد الجميلة أيضا قصيدة أضنيتني بالهجر للشاعر الأخطل الصغير، وقد لحنها وغناها وسجلها الموسيقار المبدع فريد الأطرش أول مرة في لندن عام 1939، لكنها لم تصل للمشرق العربي إلا في عام 1967.

أيها الأحبة، أول قصيدة لحنت من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني هي قصيدة أيظن، وكان ذلك عام 1960، وقد لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وغناها، ثم غنتها الفنانة نجاة الصغيرة.

0: ونبقى مستمعين الكرام مع ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهذه المرة مع قصيدة لا تكذبي التي كتبها الشاعر كامل الشناوي وغناها محمد عبد الوهاب، وغنتها نجاة الصغيرة، وأيضا غناها عبد الحليم حافظ. سجلت لا تكذبي عام 1962.
1: لا تكذبي

تكذبي إني رأيتكما معا وادعي البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء

0: أيها الأحبة، لنا لقاء قادم سنتابع فيه حديثنا عن القصائد المغناة بإذن الله، وسنتوقف معا عند أشهرها وأهمها لنستعيد أياما مضت من عمر الزمن ولكنها تركت أثرا وتركت أعمالا قيمة ما زالت بيننا وما زلنا نسمعها ونعرف قيمتها رغم مرور عشرات السنوات. فالعمل الذي اكتملت فيه حالة الإبداع لا تهزمه السنوات ولا يهزمه الزمن.
1: القصائد المغناة الإعداد والتقديم عائشة الخراط. القصائد المغناة الإخراج نورة سكري.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعينا الكرام، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يستقبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي، ويرحب بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات والمجموعة. وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن الاتفاق مع مجموعة زين جاء نتيجة عمل مؤسساتي شفاف وتقييم مهني دقيق للعروض بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة MTN، بما أتاح منافسة مفتوحة أمام الشركات العالمية. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع نظيره التركي مصطفى تشيفيتشي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين. محافظ اللاذقية أحمد مصطفى يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له آفاق التعاون المشترك وتعزيز قنوات التواصل. وزير النقل يعرب بدر ومحافظ السويداء مصطفى البكور يبحثان الخطط التنموية المستقبلية للوزارة وآليات تعزيز الخدمات المقدمة في المحافظة. وفي خبرنا الأخير، قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأوندوف تجري جولة ميدانية في قرية عابدين بريف درعا الغربي للاطلاع على أوضاع المواطنين وآثار الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. الموجز انتهى، بأمان الله.

إخراج أحمد خضور. متابعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ريادة نسائية، ونسلط الضوء كالعادة على تجارب ناجحة لنساء سوريات ناشطات في المجتمع المحلي بمجالات متعددة، منها التعليمية، الإنسانية والحقوقية. وأيضا عملنا على تمكين دور المرأة في المجتمع، وكل حلقة نتعرف على شخصية جديدة وهي نجمة ساطعة في سماء سوريا. متابعين الأكارم، في حلقة اليوم نتوقف مع الناشطة من مدينة حلب في مجال حقوق الإنسان، وتحمل شهادة في إدارة المؤسسات الحكومية، عضو في عدة شبكات ومنظمات تعنى بالنساء. بدأت مسارها بالعمل المدني والحقوقي مع تركيز خاص على قضايا النساء والشباب والمشاركة المجتمعية منذ عمر صغير، وفي قطاعات عمل مختلفة في سبل العيش والإنعاش الاقتصادي والحوار المجتمعي والتمكين الحقوقي والسياسي. طبعا حديث مطول عن ضيفتنا الكريمة، ولكن نرحب بها وهي ستتحدث عن نفسها أكثر. أهلا بك السيدة هيام حاج علي، أهلا ومرحبا بك من مدينة حلب عبر الهاتف.

0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أستاذة هيام. طبعا يعني العمل كناشطة في مجال حقوق الإنسان، يتخيل إلى ذهننا أنك يعني بدأت بعمر على الأقل فوق 20 عام، يعني قلنا أنك بدأت بعمر صغير، فأين كنت في البداية؟ كم كان عمرك في هذه الخطوات الأولى؟
0: صراحة بلشت العمل المجتمعي حقوق الإنسان بعمر مبكر. لما بلشت الثورة كنت تحت عمر 18، وصراحة نتيجة الظروف الاستثنائية اللي كانت عم بتمر فيها سوريا، وانطلاقا كمان من مبادئنا وإيماننا بأهمية دورنا نحن كأشخاص عم ننشط بالمجتمع، فكان لي دور بعمر مبكر. صراحة كان هو قبل سن 20 تقريبا، كنت بالسنة الأولى جامعة. كان لي عدة أدوار عم ساهم فيها. صراحة هاي الأدوار كانت هي حسب النطاق أو المساحات اللي كانت متاحة لنا تحديدا كنساء. صراحة بداية الثورة كانت الأكثر مشاركتنا هي بالقطاع التعليمي والصحة، اللي كانت هي أكثر يمكن المساحات المتاحة لنا كنساء كنا عم نشارك. فيما بعد أنا بلشت تكون عندي مساهمات أكبر، كنت ضمن برامج مجتمع مدني عم بشتغل على قطاعات مختلفة تحديدا مع النساء والشباب بالتمكين الاقتصادي والسياسي، المشاركة المجتمعية وحقوق المرأة.
1: نعم، طبعا من خلال هذه المسيرة إن كانوا كبار يعانون من صعوبات وتحديات كثيرة، فما بالك إذا نتحدث عن عمر صغير؟ فبالبدايات أكيد واجهتي صعوبات، خلينا شوي اليوم نستذكرها، لأنه ما بعد الصعوبات إلا كان فرح كبير، فرح انتصار وفرح أيضا بنجاح كل التعب.
0: بصراحة للصعوبات اللي كانت عم بتواجهني أنا كهيام، أكيد يمكن هي بتشابه مع الصعوبات اللي عم بتواجه النساء اللي عم يشتغلوا بالشأن العام بشكل عام. إلا كانت يمكن بيكون في شيء هو فردي أكثر. أنا بالنسبة لي بشوف أغلب الظروف السيئة اللي كنا نحن عم نمر فيها هي الظروف الأمنية، اضطرارنا للنزوح عدة مرات. كمان موضوع أنه أنا عايشة ضمن مجتمع هو شوي مغلق، يعني أدوار النساء كتير محدودة، النساء هي محرومة من التعليم من كتير قصص، فكان يمكن في عندي هاي التحديات اللي هي مضاعفة أنه أنا عم بشتغل بمجتمع هو ما أنا كتير كان داعم. كان في عندي هذا التحدي أثر بشكل يعني محدود على مشاركتي، لكن أكيد كان في عنا إيمان أنه إحنا هاي التحديات ما رح تكون عائق قد ما هي تكون فرصة لحتى نكون عم نشتغل ونأصر أكثر على عملنا.
1: نعم، يعني نتحدث عن بيئة مجتمع دائما هنالك فيه تحديات، وخاصة للنساء. حقيقة إذا أردنا أن نوجه رسالة للنساء التي تعاني من نفس الظروف، فكيف يعني تستطيع المرأة بشكل عام من خلال تجربتك أستاذة هيام أن تتغلب على واقع صعب، أن تمشي بخطى ثابتة، أن تتحدى، أو أحيانا أن تقنع المحيط أنها تستطيع الإنجاز فعلا؟
0: أول شغلة أنا بعتقد أن المرأة أكيد هي بتستطيع، لا شك في هذا الموضوع، رغم أنه يكون في كتير تحديات عم بتواجهها سواء بالمجتمع الصغير أو الأكبر، لكن أنا بشوف يمكن هي امتلكت بعض الأدوات اللي هي حتورجيها لمجتمعها أن هي قادرة تعمل هذا الدور، ممكن يكون الأمر شوي أسهل عليها لحتى تكون عم تتغلب. بشوف أن تكون لما يكون عندها المعرفة الأولية، التعليم، بيكون عندها ثقة بنفسها، بإضافة أنه هي إيمان بقدراتها أنه هي قادرة تغير بهذا المجتمع. لما المرأة بتكون عم تثبت هذا الدور وبتشعر بقيمتها، رح تؤمن أكيد بدورها الحقيقي ورح تصنع قرار. كمان بنفس الوقت بتكون هي عم تقدر تتجاوز هاي الصعوبات وصناعة التغيير بحياتها ومجتمعها. أنا بشوف لما بتمتلك هاي الأدوات أكيد رح تكون التغلب على الواقع هو حيكون أسهل بالنسبة لها.
1: إذن يعني نستطيع أن نقول أنه يجب أن تأخذ المرأة قرارات معينة في لحظات معينة، وأن تمتلك بالإضافة لها هذه الأدوات والثقة. كيف عززت شخصيتها من نفسها حتى وصلت إلى هذا المستوى؟ يعني ما هي الأدوات التي امتلكتيها فعلا؟
0: بالنسبة لي أنا شفت الأدوات أنه أنا ببداية أنه أنا ما خطيت أي خطوة دون ما أمتلك معرفة أساسية عن العمل اللي أنا هشتغل فيه، بالإضافة أنه كنت عم ركز بالإضافة للشغل اللي أنا عم بشتغله لما ما انقطعت أبدا عن التعليم. يعني أنا كنت عم بشتغل على هي الجوانب اللي أنا مركزة عليها، بالإضافة أنه عم أتعلم مهارات جديدة، عم شارك أكثر، عم أدخل مساحات جديدة أتعلم منها. و

0: ويمكن يكون عم علم بنفس الوقت. فكنت عم بدخل بمساحاتي أكثر مختلفة ومتنوعة لحتى يكون عم بتعلم وأخذ أدوات أكثر.
1: نعم. يعني إذا هذه الحركة الميدانية للأستاذة هيام تنم عن مشاركات عديدة، وأيضا هنالك ربما ذكريات في البال أو بعض الصور بقيت من خلال هذه المشاركات، نريد اليوم أن نوثقها لمستمعين الأكارم لكي نجعل دائما الصورة أوضح عن مدى الخطى التي سار بها أي شخص من خلال هذه الثورة ومن خلال الصعاب حتى يصل إلى تحقيق هدف معين.
0: بعد تهجيرنا من مدينة حلب وانتقالنا للعمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني بمناطق شمال غرب سوريا، كان في تحديات عدة، لأنه نكون عم نقنع الناس والمجتمع اللي نحن عايشين فيه بأنه نحن ضروري نكون عم نشتغل بقطاعات ومجالات مختلفة. كان يمكن هي التجربة الأصعب اللي كنا عم نعيشها هي لما كان المجتمع اللي حوالينا هو مو مؤمن بدور المرأة. كنا عم نشتغل مثلا، بتذكر تجربة مركز وحدة دعم تمكين المرأة اللي كنا بقينا فيه لسنوات عم نناضل ونحاول نثبت دور النساء وشو هي قادرة تقدم وشو هو دورها بالمجتمع. كان في صعوبة حتى نقنع المجتمع أنه نحن إلنا دور ممكن نكون عم نشتغل، بالإضافة أنه صار في مثل ما بيقولوا يعني الأشخاص، هي عدة موضوع تعدي تناقش الأشخاص اللي أنت متفقة معهم أساساً على ألف باء العمل ومشاركة النساء، أم تشتغلي مع الأشخاص اللي هن أساساً ما عندهم إيمان بدور النساء أبداً ولا بأي قطاع. فكان في كتير صعوبة وتحدي أنك تشتغلي مع أشخاص مختلفين، إضافة للتنوع الناس اللي كانت موجودة. يعني اليوم ما كنا بشمال غرب ما كانت فقط النساء أو المجتمع هن من مجتمع حلب وإدلب، كان بعدة مجتمعات هي مهجرين من مناطق ومحافظات سورية أخرى. فكان هذا التنوع هو قد ما كان إيجابي كان بنفس الوقت في شيء يعني سلبي، إنك تفهمي السياقات والعادات والتقاليد المجتمعية الأخرى لغير محافظة حلب وإدلب. فكان في هذا التحدي لحتى تكوني عم بتراعي أساسا هي العادات ضمن أساسا شغلك وتسقطي بشكل مباشر على العمل مع هدول الأشخاص.
1: نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن العمل الطوعي والتطوعي بشكل عام، يعني أنت تعرفين كثير من الناس يعني تبتعد عن الأعمال التطوعية وخاصة بما فيها من مصاعب، كيف كانت تجربتك بهذا الموضوع؟
0: هلا بدي احكي بالنسبه لنا اساسا، نحن كاشخاص عم نشتغل بالعمل التطوعي، نحن كان صراحه في شويه صعوبه بالتركيز ما بين اساسا عملك انت اللي اساسا انت موجوده فيه وبين عملك اللي انت عم تآمني فيه وتشتغلي وهو شايفتي انه كمان له دور حقيقي ولكن هو بشكل تطوعي. كان عم بيكون عندنا انه عدم تفرغ دائم لهي القضايا اللي نحن مؤمنين فيها، فكان عم بيكون في صعوبه توازني بين اماكن العمل اللي انت بتشتغلي فيها وبين انت المؤمنه فيها. إضافة لهذا موضوع أنه يكون في نساء عندها تحديات أخرى داخل الأسرة والبيت، هي عندها التزامات عائلية وما شابه، فهي القصص كانت كتير تحديات. كيف ما بالك أنه نحن عم نشتغل مع نساء هن مطلوب منهم يجي يحضروا أو يشاركوا أو يأسهموا بأي شيء أنشطة نحن عم نشتغل فيها. فكان هذا التحدي كتير صعب، لكن أنا شفته ببداية تأسيسنا أو شغلنا مع النساء كان تحدي كتير كبير. فيما بعد بلشت النساء لا تشعر بأهمية هذا الدور، أنه نحن قد نكون ملتزمين بأماكن عمل والتزامات أسرية وعائلية، بس لكن رح يكون في عنا دور آخر ممكن نشتغل فيه للأشياء اللي نحن بنحبها. فكان يوم بعد يوم كان في مشاركة أكبر للنساء حتى بالأعمال التطوعية.
1: نعم، تحدثنا عن دورك إذا كان بالقطاعات الأخرى اللي هي إنعاش، إذا بدنا نقول سبل العيش أو الاقتصاديان أو حتى الحوار المجتمعي، تمكين حقوقي وسياسي، يعني دعينا نتحدث عن كل بند منهم على حدة، تجربتك بهذه القطاعات.
0: بالنسبة لتجربتي مع الشباب والنساء بالتمكين الاقتصادي، كانت الظروف الاستثنائية اللي كانت بشمال غرب وظروف الناس والنزوح وهيك، فكان في أحد المعوقات والتحديات اللي عم تواجه النساء والشباب موضوع إنه إيجاد فرص العمل،
1: نعم
0: والموضوع صراحة هي ظاهرة الفقر اللي كانت ظاهرة بشكل يعني، وتطفو يمكن أكثر الظواهر الاجتماعية اللي عم بتأثر بشكل مباشر على حياة الناس. فكنا إحنا عم نشتغل ببرامج هي عم تمكنهم اقتصاديا.

0: بالنسبة لي كان لي أكثر من دور، عم بشتغل مباشر معهم على مشاريع، دعم مشاريع صغيرة. ممكن يكون أول شيء عم ندربهم لحتى يكونوا عم يعرفوا أكثر شو هي المشاريع الصغيرة، ممكن يكون أكثر كمان عم نشوف شو هني اهتماماتهم، لأنه لما تكون البرامج هي مصممة لهم وجاهزة، عم بتكون ما كتير هي بتطابق احتياجات المجتمع وتحديدا النساء. فكنا أكثر نحن عم نشوفهم شو هي احتياجاتهم، شو ممكن ينشغل عليهم خلال دعم المشاريع الصغيرة. مؤخرا بيكون هو في مثل دعم لهي المقترحات اللي هن عم بيقدموه لحتى يكونوا عم يسلكوا طريقهم ويقدروا فعلا هن يكونوا عم يستقلوا اقتصاديا ويمشوا بالطريق. كمان نفس الشيء للشباب، كان هو موضوع انه في عائق للشباب تحديدا الجامعيين كيف رح يدخلوا بسوق العمل. كانت في عم نركز على مهارات معينه عم نقدم لهم اياها لحتى يكونوا عم يعرفوا الاشياء البسيطه او الادوات البسيطه لحتى تدخلهم سوق العمل، يعني الادوات اللي ممكن هي تنطلب بكل وظائف العمل بشكل اساسي. كده نساعدهم على اكتساب هي المهارات لحتى هن بعد التخرج ممكن يدخلوا بسوق العمل باريحيه.
1: نعم.
0: هي بالنسبه للتمكين الاقتصادي. ممكن السياسي هو كان الاصعب لانه المساحه والمشاركه السياسيه للنساء والشباب هي اساسا قليله.
1: صحيح.
0: يعني ما قبل الثوره وبدايه الثوره حتى بعد سقوط النظام انا شايفتها هي المساحه هي قليله. كنا عم نشوف انه دائما كانت في حجه بتطفو هي دائما أن النساء غير قادرة على المشاركة السياسية، الشباب عندهم وقت أكثر ليكونوا عم بيشاركوا مستقبلا، لا ما بيعم ياخذوا هذا الدور. فكده نحن عم نشتغل على تمكينهم لحتى يكون هنا فعلا عندهم المهارات والمعرفة الكافية لحتى يكونوا عم يدخلوا بتطبيق عملي ليكونوا عم يشاركوا سياسيا. أنا قلت لك المساحات فعلا كانت مفقودة خلال السنوات السابقة وما زالت، ولكن اليوم لما ينقال في أي حجج أنه النساء أو الشباب ما عندهم هاي المهارات فينا نرجع لهم بسجلات. نحن مشتغلين على كتير مواضيع وهي القصص اللي عم نحكى فيها بمشاركة المشاركة السياسية أنه النساء بتعرف بس ما عندها مساحة هي تطبق ما تعلمته.
1: تمام. أيضا المرأة يعني يمكن هذا العمل اللي كنتوا تقوموا فيه بداية يمكن كان شوي محصور بعدم نشره على مواقع التواصل أو هو سرية، صحيح؟
0: صراحة بداية يعني العمل دائما بيكون إنه إيه على نطاق صغير من دون هيك. بالإضافة إنه نحن بعدين إنه أدركنا إنه نحن يعني كمجتمع لازم يكون الناس عم تعرف أكثر شو هو دورنا شو عم نشتغل وهيك، فكان أكيد بنشر ولكن أكيد ما بدون كافة التفاصيل لحتى ما يكون إحنا عم نتشتت بين نحن نكون عم نشتغل بالمسار نحن ماشيين عليه ولا نروح نحن نقنع المجتمع والرد على هاد وهاد وهاد.
1: هذا أنا اللي بدي أوصله إنه لو نشر هذا العمل يعني سنجد دائما بعض التعليقات، بعض الناقدين، بعض الساخرين، فكيف كنتوا تواجهوا هذا الموضوع وكيف كنا مثلا نشجع البعض على أن ينضموا إلى هذا الفريق التطوعي أو إلى هذه الأيدي؟
0: كان الأمر هو صعب علينا أن نكون أنت عم تبذلي هذا الجهد والوقت والتحضير لأي شغل أنت عم تعمليه، فبتلاقي أنه في ناس عم تسخر من هذا الجهد. فكان الأمر بداية صراحة صعب علينا، أنه كنت أنا بالنسبة لي شخصيا كنت ما أشوف تعليق سلبي لأي شيء اشتغلنا وتعبنا عليه، كنت هيك في مثل هيك حزن على واقعنا. بداية كان في هذا الشعور، لكن بعد مرور سنة وسنتين لهذا صرت شوف هاي التعليقات حتى أتركها، يعني أتركها لهيك حتى أتذكر أنه كيف هدول الأشخاص كانوا عم بيفكروا كيف انضموا لبرامجنا فيما بعد وصاروا هنا داعمين لنا. لأنه أساساً أنه دائماً الإنسان هو عدو ما يجهل، فهن بيشوفوا الشيء من دون ما بيعرفوا أي تفاصيل عنه فهن ببلشوا بيعادوا.
1: نعم.
0: فبعد فترة أنا فعلاً هشتغلنا مع كتير رجال أنا شفتهم هون ضمن المنطقة اللي أنا كنت عم بشتغل فيها، أنه بداية كان هن أكثر الأشخاص المعادين للعمل بتمكين المرأة. بعد فترة هدول شفنا صرنا نشوفهم بأغلب الجلسات وبأغلب الأنشطة نحن عم نشتغل فيها، لأنه هن ما كانوا بيعرفوا أي تفاصيل.
1: نعم.
0: آخذين فكرة أنه تمكين المرأة أنه هو خلص مخالف لعادات مجتمعنا فهنا كانوا عم بيحاربوا. فيما بعد صار الأمر كتير عادي، صرت كل ما أشوف حدا غير متفق مع أفكارنا بنقعد نتناقش مرة ومرتين وثلاثة حتى لو ما أقنعته، بس المهم يفهم وجهة نظرنا.
1: نعم.
0: ونحن نفهمه كمان شو عم يفكر اتجاهنا.
1: نعم. يعني اليوم أنتوا اليوم عم تنشروا هذا العمل على صفحات معينة مختصة بالفرق التابعين إلى
0: غالبا هي حسب صراحة

0: يعني مصادر التمويل، واحيانا في يعني شغل نحن عم نشتغله بشكل تطوعي دون يعني المرجعيه
1: نعم
0: لاي حدا،
1: نعم
0: فيكون احيانا عم نستخدم حتى يعني وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه فينا يعني كالاشخاص يعني اللي عم يشتغلوا، مو بالضروره لجهات نحن عم نمثلها، ممكن على
1: نعم
0: صفحاتنا الشخصيه نكون عم نشتغل على
1: تمام
0: هذا الشيء.
1: تمام طيب بنرجع لموضوع الأنوثة والزوجة والمرأة والأم وتوازن هذا الوضع مع وضع تطوعي ووضع ميداني وخروج في أوقات كثيرة. كيف استطاعت السيدة هيام الموازنة ما بين هذا وذاك؟
0: ما بحب بكون هيك عم بصور الحياة وردية وإن الأمور تمام وفي توازن 100%، في أكيد كتير يعني عقبات كانت عم بتواجهني. أنا أم لثلاث أطفال إضافة إني طالبة جامعية،
1: نعم
0: فكان في تحدي كتير عم بيواجهني. أنا هذا التحدي موضوع إنه أنا في ملغى جزء من حياتي الاجتماعية في سبيل أنه يكون عم بشتغل لقضايا أنا مؤمنة فيها، فهذا الشيء كان كتير صعب علي بداية الأمر أنه أنا أكون عم بوازن ما بين عملي التطوعي بين عملي بأماكن العمل اللي أنا بشتغل فيها بين علاقتي حتى داخل أسرتي، فكان الأمر صعب. بس حسيت أن القصص لما تكون هي عم تترتب بشكل أكبر، لما أكون عم بحط برنامج مع أطفالي أنه أنا متاحة بهذا الوقت فقط معكم، أنا متاحة بيوم العطلة من هي الساعة لهي الساعة بدنا نطلع بهذا المكان، رح نشوف بعض بهذا المكان، رح نحكي بهذا، فهي القصص التنظيمية اللي بتكون عم تشتغليها داخل الأسرة أنه أنت في أطفالك زوجك بيعرفوا أنه أنت متاحة بهي الأيام،
1: نعم
0: أنه أنت متفرغة لهم ده أيام الأسبوع مثلا أنت مشغولة، فهنا صاروا أساسا يتفهموا هذا الموضوع. بالإضافة حتى أماكن العمل إحنا بنشتغل فيها يعني بنكون عم نوضح بالبداية أنه إحنا عندنا التزامات عائلية بحيث العمل خارج أوقات الدوام، حتى لو كان تطوعي العمل خارج أوقات الدوام عم بيكون كتير صعب علينا، فهي التوازن والخطط اللي إحنا عم نكون عم نشتغل عليها
1: نعم
0: بشكل دقيق هي سهلت هذا الأمر.
1: تمام. طيب إذا بدنا نحكي اليوم عن الهدف يلي حاططيه ببالك، لوين وصلتي وشو باقي منه؟
0: هلا أنا دائما بكون هدفي الأساسي من أكثر من 14 سنة لليوم إنه يكون عندي مساهمة واضحة ببناء مجتمع عادل ويكون في مشاركة حقيقية للنساء. هلا هدفي وصلت له، ما بعتقد إنه الهدف بيوصل بيوم وليلة ولا حتى 10 و20 سنة، رح يكون في يعني جهد أكبر وهذا الشيء شغل لسنوات. يمكن أنا يمكن عندي حلم ورسالة يمكن تكون النساء هي شركات حقيقيات بصنع القرار، لكن هذا الرسالة والهدف اللي أنا عم بشتغل عليه هو يمكن يكون هو هدف مباشر بالنسبة لي، ولكن بده يعني تركيز أكثر، بده شغل لسنوات، ما رح نلاقي يمكن النتيجة اليوم وبكرة ولا هالسنوات هاي، فهي هدفي يمكن بده يعني شغل أكثر خلال هاي السنوات.
1: نعم رسالة أخيرة من حضرتك للنساء بشكل عام، للنساء الناجحات، للنساء اللي حابة تخطي خطوات أولى ومترددة، خلينا ناخذ رسالة ختامية بآخر هذا اللقاء.
0: إذا بدي أقول بدي رسالة هيك للنساء بشكل عام إنه كل النساء هي عندها القدرة إنه تحدث أي تغيير، لكن أكيد لما بتتاح لها الفرصة المناسبة والظروف والأدوات والمساحة لحتى تكون هي عم تشتغل فأكيد هي قادرة. حتى المرأة اللي داخل بيتها ربة المنزل هي قادرة تحدث هذا التغيير، قادرة تنجز، بس لما تلاقي المساحة الحقيقية. وأكيد بالنسبة لي أنا بشوف حالي كنت وما زلت داعمة لتمكين النساء وإشراكهم بكل شيء، وأنه هي رسالتي يمكن تكون هي بشكل واضح للنساء أنه هي فعلا هي قادرة تغير بس هي تقرر هذا الشيء.
1: نعم بتشرف بحضرتك أستاذة هيام، يعني ويعني شكرا على كل التفاصيل اللي حطيتينا فيها، إذا كان من صعوبات أو حتى أهداف. إن شاء الله يا رب هيك النجاح والتوفيق لإلك بكل خطوة.
0: الله يسلمك يا رب، شكرا كثير
1: تشرفنا
0: لك.
1: بمعرفتك، وأكيد الشكر موصول لكم مستمعينا على متابعة هذه الحلقة، وكانت ضيفتنا الكريمة الناشطة من مدينة حلب في مجال حقوق الإنسان، وذكرنا أنها تحمل شهادة في إدارة المؤسسات الحكومية وهي عضو في عدة شبكات ومنظمات تعنى بالنساء. السيدة هيام حاج علي، إلى اللقاء ووداعا مستمعينا الأكارم، إلى حلقة قادمة بإذن الله.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم، هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي، ويرحب بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات والمجموعة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن الاتفاق مع مجموعة زين جاءت نتيجة عمل مؤسساتي شفاف وتقييم مهني دقيق للعروض، وذلك بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة MTN، بما أتاح منافسة مفتوحة أمام الشركات العالمية. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يؤكد دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. سوريا تشارك في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يستعرض خلال المؤتمر تجربة سوريا في مكافحة الإرهاب. وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي يشارك في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني والمنعقدة في مدينة الرباط المغربية. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تؤكد أن ما شهدته بعض المحافظات هو حالة اختناق مؤقتة في عدد من محطات الوقود وليس نقصا في توفر المواد البترولية. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

يا حبي وين ولا رحمني يا حب الوين.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: تحية أختي.
1: مين أنت؟
0: كرمو. كرمو
1: مين؟
0: كريم.
2: مين يا سهى؟
1: كرمو.
3: شو جابه هلأ ضراب السخن؟
1: أخي قوم افتح له وشوف شو بده.
3: لا عم بقلبه موقعه.
1: بتريد قل له إنك مالك هون؟
3: استني عندك. بالعكس إجت والله جابه.
0: سلام عليكم.
3: أهلين أهلين يا كرمو، بعد زمان جيت والله جابك على رجليك.
4: معك حق تقول اللي بدك يا. الحقيقة أنا مقصر، أبوك حمدي الله يرحمه.
3: تعيش وتترحم.
4: المرحوم من أعز أصحابي. إيه دنيا
3: ما في شي بيدوم يا كرمو.
4: سبحان الحي الباقي، ما بيدوم إلا وجهه الكريم. ما قلت لي أخي
3: عن شو؟
4: شلون صار حادث المرحوم؟
3: هلأ جاي تسأل؟
4: حاكم بوقتها ما صح لي اسأل.
3: وليش بقى؟
4: كنت موقوف.
3: اوف مشان
4: اللقمة يا بركات، اللقمة مغمسة بالدم.
3: لساتك عم تشتغل؟
4: اسأل الله على هديك الأيام.
3: أنو؟
4: أيام المرحوم أبوك أخي بركات. الناس كانت غير ناس والعالم غير العالم.
3: شو اللي تغير يا كرمو؟
4: كل شي كل شي يا بركات. وأنا محتار محتار شو بدي ساوي.
3: اوف شو اللي محيرك؟
4: محيرني استمر ولا بطل.
3: بدي اسألك كرمو.
4: تفضل ابن اخوي.
3: في شي جديد بعد ما مات ابي؟
4: اخ موت ابوك خربت بيتي.
3: ليش؟
4: المباحث من طرف، وقاضي التحقيق من طرف،
3: ايه
4: ونهاد بيك من طرف تاني. الحقيقة انا رح ضيع
3: لهالدرجة؟
4: هلا قيمنا من هالسيرة وخود مني هدول.
3: شو هدول؟
4: 1,000,000 ليرة.
3: لشو؟
4: أبوك حمدي الله يرحمه كله بزمتي دين.
3: لا يا كرمو لا، أبي ماله على حدا مصاري أبدا.
4: يا حبيب قلبي امسكهم من إيدي واعتبر

0: مثل ما بدك.
1: مستحيل يا كرمو، الحمد لله خيرات الله موجودة وما في شي ناقصنا.
0: ما قلت لي
1: عن شو؟
0: شو عم تشتغل بهالأيام؟
1: ساترها ربك.
0: إذا عاوز شي أنا بالخدمة، الوالد الله يرحمه مفضل علينا.
1: ما بدي إلا سلامتك.
0: خد يا سيدي هالكرت.
1: لشو؟
0: ربما احتجت لشي. هاي عنواني ورقم تليفوني. عن إذنك.
1: صار لك مكتب وعنوان ورقم تليفون يا كرمو. زمن بخوف.

0: ادخل. احترام سيادة العقيد.
1: تأخرتوا يا رئيف.
0: الموضوع مو بهالسهولة اللي عم تتصورها يا سيادة العقيد.
1: المهم هلأ وينه؟
0: مين؟
1: الضبع.
0: لا في ضبع ولا هم يحزنون سيدي.
1: ما في ضبع
0: ولا في حدا بهذا الاسم اطلاقا.
1: شاهين، شاهين يا أخي.
0: ما في بهذا الاسم حدا يا سيادة العقيد.
1: ما بيصير يا رئيف، هاي برقية إدارة الهجرة والجوازات عم تفيد عن دخول المواطن شاهين مركز المطار.
0: ما بعرف، العنوان اللي عندي ما طلع فيه حدا بهذا الاسم أبدا.
1: يا سلام، والله شي حلو. ايه وكرمه شو صار فيه؟
0: بعت المساعد جميل يجيبه.
1: ايه
0: يعني سيدي لقيناه هربان بصراحة.
1: يا حبيبي، لا كرمه ولا الضبع، ما شاء الله.

0: الو مين؟
1: انا الضبع
0: شاهين.
1: ليش مستغرب يا رامي؟
0: لا لا ابدا، منين عم تحكي؟
1: من هون من الشام.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك. كيفك يا رامي؟
0: الحمد لله.
1: وكيفه نهاد بيك؟
0: نهاد بيك؟
1: ايه نهاد بيك.
0: نهاد بيك عطاك عمره، شو ما عندك علم؟
1: شو؟ شو عم تقول؟
0: ليش شو؟ مالك دريان؟
1: لا والله، ومنين بدي ادرى؟ ليش امتى مات؟
0: كمان ما عندك خبر؟
1: رامي احكي لي شو القصة؟
0: شاهين، نهاد بيك مات مقتول.
1: أعوذ بالله من هالحكي.
0: والله مفكرك رجعان من شان تكون بجنازته.
1: رامي
0: شو؟
1: أنا لازم شوفك هلأ.
0: وأنا لازم شوفك ضروري، بس أنا خايف يا شاهين، خايف.
1: اختصر لي الحكي وتعال لهون لنشوف شو بدنا نعمل.
0: إمتى بدك يعني إجي؟
1: هلأ وبسرعة.
0: حاضر.
1: اسمع رامي،
0: مرني.
1: انتبه، ما بدي حدا يشوفك وانت جاي لمكتبي.
0: معقول يا ضبع؟ الطريق وبعرفه.
1: ناطرك.
0: مع السلامة. قال ما عنده علم. قال هلأ منشوف.

0: دخلت بجواز سفر مزور.
1: معقولة لك شاهين؟
0: ولازم اطلع بنفس الجواز. احكي شو قصة نهاد بيك؟
1: الله يرحمه.
0: يرحمنا جميع. اللي شو قصته؟
1: ما في شي، تركته بالمكتب حوالي الساعة 2 الظهر.
0: ايه
1: ما في 10 دقايق.
0: لك ايه؟
1: الا وجاي المباحث وشافته مقتول.
0: العمى.
1: شو؟
0: يعني ما بين طلعتك من المكتب وجيت المباحث
1: فات القاتل وقتلو.
0: منيح اللي ما قتلك معه.
1: نعم شو عم تقول شاهين؟
0: لا ما في شي عم قول. حدا اخذ افادتك؟
1: انا؟
0: ايه.
1: وليش عم تسأل؟
0: لا ما في شي، بس بدي اعرف ليش مبارح اجوا يدوروا علي.
1: والله ابصر
0: رامي.
1: شو شاهين؟
0: برأيك يا ترى؟
1: لك شو؟

0: ادخل.
1: السلام عليكم.
0: اهلا اهلا دكتور غسان، طمني شو طلع معنا؟
1: هي مثل ما وعدتك سيادة العقيد.
0: شو طلع معك يا دكتور؟
1: طعنة بمنطقة الرقبة.
0: الرقبة؟
1: ايه، وبالتحديد بمنطقة الرخامة.
0: والأداة دكتور غسان؟
1: بتقديري أداة حادة، يعني مثل السكين.
0: كيف يعني؟
1: داخلة من الطرف الأيسر للرقبة وطالعة من الطرف الأيمن وقاطعة الوجه، وبيقولوا بالعوام عرق اللبن.
0: طيب سؤال دكتور غسان.
1: تفضل.
0: ممكن أعرف بالتحديد تاريخ وفاة المغدور؟
1: النزيف كان شديد جدا، يعني تقريبا الساعة 2.
0: معناها كان القاتل وجها لوجه مع المغدور. طيب كمان سؤال دكتور.
1: تفضل.
0: يعني ما في أثر لمشاجرة أو عراك؟
1: أبدا أبدا ما في.
0: معناها
1: شو رح تعمل سيادة العقيد؟
0: لازم شوف الأستاذ مالك فورا.

0: إذا التقرير الطبي عم يقول أنه الطعنة واصلة للرغامة
1: مزبوط،
0: معناها كان القاتل واقف وجها لوجه مع المغدور.
1: صحيح.
0: إذن وين بصمات رجلين القاتل؟
1: بصمات رجلين؟ صحيح، ما لقينا بصمات رجلين يا أستاذ مالك. تقرير فرع الأدلة نفى أنه يكون هنيك أي بصمات.
0: هذا بينافي واقع الحال يا عقيد زياد.
1: مزبوط،
0: ولا سيما عم يقول محضر الضبط اللي نظمه المقدم رئيف
1: انه
0: ساعة اللي وصل على المكتب وبرفقته المساعد جميل
1: ايه
0: لقى باب المكتب مفتوح.
1: هيك عم يقول.
0: معنى هالكلام انه القاتل كان جوا، نفذ عملية مقتل نهاد وطلع.
1: ما حدا قال لا.
0: سيادة العقيد،
1: شو استاذ مالك؟
0: سبق ذكرت لي أنه المقدم رئيف طلب من الرقيب فاضل يراقب المدخل الرئيسي للبناء حتى يشوف إذا حدا فات أو طلع من البناء ويخبره. مزبوط؟
1: مزبوط، وهذا الحكي قبل ما يطلع المكتب لعنده من المدخل الخلفي للبناء.
0: يا ترى هو فايت شاف حدا؟
1: الله، هذا السؤال بدك تسأله له.
0: طيب قديش كانت الساعة بالضبط وقت راح المقدم رئيف لعند نهاد؟
1: كانت بالضبط يعني 2:10.
0: عندي هون صورة عن تقرير الطبيب الشرعي.
1: ايه،
0: عم يقول الوفاة محققة في تمام الساعة 2:00 ظهرا.
1: المعنى أستاذ مالك،
0: إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه الرقيب فاضل كان عم يراقب البناية وما شاف أي إنسان طلع من مدخل الرئيسي للبناية.
1: صحيح.
0: والطلعة من البناء كله بدها 5 دقائق.
1: إيه.
0: معناها لازم يلتقي المقدم رئيف مع القاتل وجها لوجه.
1: هيك المفروض.
0: بس كلامك بيتناقض مع بعضه البعض، ولا سيما تقرير الأدلة الجنائية عم بيقول.
1: شبه؟
0: عم ينفي وجود بصمات أقدام غير أقدام المقدم رئيف والمساعد جميل.
1: شو بتقصد بكلامك يا أستاذ مالك؟
0: اللي بقصده هو ليش راح المقدم رئيف والمساعد جميل لمكتب نهاد؟
1: ليش راح؟ أنا مكلفه بمهمة البحث عن عصابة تهريب مخدرات.
0: كان معك أمر خطي مني أو من النيابة العامة؟
1: لا، بس أنا بعدته مجرد زيارة استطلاع.
0: ولنفرض أنه المغدور قاوم المقدم رئيف والمساعد جميل، شو رح يكون الموقف؟
1: ساعتها رح يقاوموه بسلاح
0: وبدهم إذن قضائي.
1: لا تنسى يا أستاذ مالك أنه المقدم رئيف بيحمل رتبة ومن واجبه يدافع عنا.
0: طبعا، ضمن الأصول والقانون. القانون أولا وأخيرا يا عقيد زياد.
1: على عيني القانون يا سيدي، بس هذا نهاد رجل مشتبه فيه.
0: ما دام رايح يداهم مكتب رجل مشتبه فيه،
1: نعم،
0: ليش ما أخذ معه دورية نظامية حسب الأصول؟

0: هيك عم يقول الأستاذ مالك.
1: تعرف يا سيدي صاير فينا أنه لا عم نرضي الشاري ولا عم نرضي البياع.
0: مقدم رئيف.
1: نعم سيادة العقيد.
0: نحن بموقف حرج يا رئيف. مقتل نهاد كان بلحظة وصولك لعنده.
1: شلون؟
0: عفوا ما في شي ما في شي، مشوار بديناه ولازم ننتهي منه.
1: المعنى سيدي،
0: عصابة تهريب المخدرات إلى راسين.
1: أوله نهاد اللي لقيناه مقتول،
0: والتاني شاهين
1: الضبع. واللي نفرض
0: إذا علق بإيدينا الضبع منكون أولا ضربنا الراس الثاني للعصابة،
1: وثانيا
0: منكون ألقينا القبض على قاتل نهاد.
1: طيب وإذا كان الضبع متواري عن الأنصار؟
0: متواري غير متواري أنا ما بفهم يا مقدم رئيف. بعدين شو هي متواري؟
1: شو اللي بتأمرني نعمله سيادة العقيد؟
0: نستنفر كل إمكاناتنا، مراقبة دقيقة وصارمة.
1: ومنين بتريدنا نبدأ؟
0: من عند أصغر موزع مخدرات.
1: علم سيدي.

0: شو؟ شايفة كأنه برد تهمتك بركات؟
1: برد تهمتي على شو؟
0: قضية موت أبونا الله يرحمه.
1: إيه، فكرت عم تحكي عن...
0: ليش في شيء أهم من أنه ناخد بتار أبونا؟
1: سهى، هذا الموضوع قيمي من بالك وانسي نهائيا.
0: أوف، ليش بقى لقيمه من بالي وانسى؟ إيه والله ما بقيمه وما بنسى إلا ما شوف كرمه معلق على المشنقة.
1: كرمه تافه يا سهى، اللي أهم من كرمه
0: شو بو؟
1: نقتل.
0: مين؟
1: نهاد بيك. تتذكري يوم اللي إجا كرمه لعنا على البيت
0: وعرض عليك مليون ليرة؟
1: تمام.
0: إيه شو؟
1: مفتكر إنه أنا بدي آخذ تاري منه
0: وجاي يتودد لك ويرشيك،
1: ومفكر إنه أنا عيني كانت على اللي أكبر منه.
0: على مين؟
1: على نهاد بيك.

0: ادخل.
1: احترام سيادة العقيد.
0: اهلا مقدم رئيف.
1: نعم سيدي.
0: قبل ما تخلي حدا يدرى بإلقائنا القبض على شاهين،
1: ايه
0: بدي اتصل مع الاستاذ مالك ونقول له الخبر.
1: شايفك كأنك متحمس سيدي.
0: حتى يعرف مين الجندي المجهول فينا. الو استاذ مالك.
2: ايوه
0: انا العقيد زياد.
2: اهلا سيادة العقيد.
0: عندي خبر بعتقد رح يسرك كتير.
2: وهو؟
0: بعد مراقبة دقيقة ومتابعة من مندوبينا.
2: ايه؟
0: الضبع
2: شاهين؟
0: بالضبط.
2: شبه؟
0: وقع بالمصيدة.
2: تهانينا سيادة العقيد.
0: التهاني مشتركة استاذ مالك.
2: باشر التحقيق معه من هون لأجي لعندك.
0: وأنا بالانتظار. آخ يا مقدم رئيف.
1: شو سيدي؟
0: انتهينا من هالأسطورة. نهاد انقتل والضبع بقبضة إيدنا.
1: طيب سيدي والفراطة على الطريق أكيد يمكن إن شاء الله.
0: أكيد البقية مالن قيمة يا مقدم رئيف.
1: أكيد سيدي أكيد.
0: جيب لي شاهين لهون لبين ما يكون وصل الأستاذ مالك.
1: أعتبر

0: ايه يا شاهين؟
1: نعم سيدي.
0: مين هن عملائك بترويج وتجارة المخدرات؟
1: سيدي أنا تعاملي مع نهاد بيك
0: بس؟
1: وكان يلي جيب لي البضاعة.
0: مين؟
1: داني.
0: ومنين كنتوا تجيبوا البضاعة؟
1: داني كان يجيبها تهريب من بيروت ويدخلها لهون
0: على اعتباره تاجر مواد غذائية.
1: هذا اللي صار.
2: وأخيرا التقينا يا ضبع.
1: شو عليه؟
2: عزماتك كيف؟
1: على ايش؟
2: على اعتراف.
1: هاي كل شي مبين قدامكم.
0: لا لا لا لا لا، ما بدي اعترافاتك على التهريب والمخدرات وبس.
1: لكان شو بدك؟
2: بدنا نسمع منك وبالتفصيل.
1: انه
2: شلون رجعت من بيروت حتى تقتل نهاد؟
1: انا قتل نهاد بيك؟ اعوذ بالله.
0: ما تقول اعوذ بالله.
2: الشغلة لابستك من راسك لرجليك، عم فهمك؟ ها
1: الله وكيكم، مالي علاقة.
2: باين عليك رح تعذبنا كتير.
1: أنا أقتل نهاد بيك؟ ليش؟
0: يظهر ما في غير المساعد جميل يقعد معك ويقنعك. شو سيادة العقيد؟
2: أنا هيك رأيي أستاذ مالك.
1: والله يا جماعة مالي علاقة، أنا بريء بريء بريء بريء.

0: ادخل.
1: كرامي سيدي.
0: شو يا مساعد جميل، اعترف؟
1: سيدي الحقيقة عملت كل اللي علي.
0: الناس هون بالإدارة عم تحاربك وتشتغل فيك يا جميل.
1: شو يعني سيدي؟
0: يعني مستقبلك وسمعتك واقفة على انتزاع اعترافه بقتل نهاد. عم تفهم علي يا مساعد جميل؟
1: سيدي الله وكيلك، عملت كل جهدي، ما تركت وسيلة إلا استعملتها معه.
0: ايه؟
1: ما في خواص.
0: يعني شو؟
1: فالج لا تعالج.
0: أيوة،
1: راس مثل الحيط سيدي.
0: لك يخرب بيت قلبه شو تنيح، صحيح مثل ما قالوا عنه.
1: طبع سيدي طبع. بس عفوا سيدي، في شغلة بدي لك ياها.
0: خير إن شاء الله. أنت الثاني
1: محامية الضبع.
0: وينها؟
1: عندي بالمكتب.
0: أيوة،
1: قلت لحالي خبرك قبل ما تفوت لعندك.
0: طيب وما قالت لك شو بدها؟
1: مشان موضوع تهمة قتل نهاد.
0: أيوة، تعقدت الشغلة.
1: ليش سيدي؟
0: لك يا أخي، المحامي أو المحامية متى ما حشروا مناخيرهم بموضوع بينقلب الموضوع فوقاني تحتاني.
1: طيب شو قلها سيدي؟
0: شو تقلها؟ فوتوا أمرنا لله، خليها تفوت.
1: حاضر سيدي.

0: أنا ما عم ناقش موضوع تورطه بالتهريب يا سيادة المقدم.
1: هي متعلقة بهي؟
0: أبداً.
1: شلون بقى؟
0: موكلي ما له علاقة بمقتل نهاد بيك الله يرحمه.
1: نحن في عنا أسباب جدية بتخلينا نقتنع بأنه موكلك شاهين هو اللي قتل نهاد.
0: بقدر أعرف الأسباب؟
1: بجوز سرية التحقيق ما تسمح لنا نطلعك عليها يا أستاذي هناء.
0: أنا محامية يا سيادة المقدم.
1: يا عيوني أنت محامية بالقصر العدلي والمحاكم مو هون؟
0: أنتو جزء متمم من أعمال الجهاز القضائي. تسمح لي أسألك سؤال؟
1: تفضلي.
0: أنت عم بتباشر التحقيق هون بأي صفة؟
1: شوفي اللي قالك. أنا
0: رح أجاوبك. عم بتباشر التحقيق بتفويض من المحامي العام أو من رئيس النيابة، صح ولا لا؟
1: صحيح، بس أنا هون لأجل
0: شغلي. فإذا كان أنا... من حق موكلي يكون إلى جانبه محامي أمام من كلفك وفوضك بالتحقيق، فمن باب أولى يكون لجانبه محامي أمامك.
1: على عيني، بس جرت العادي أنه
0: إذا يكون... كان ما جرى خطأ مو معناها تكريس الخطأ.
1: طيب المهم هلأ شو؟
0: هي بيان عن إدارة الهجرة والجوازات.

0: مذكور في أي ساعة دخل شاهين المطار.
1: طيب وهالأوراق التانية؟
0: أرومت بطاقة السفر مذكور فيها ساعة الوصول.
1: ممكن أفهم بالضبط لوين بدك تصلي حضرتك؟
0: اللي بدي أقوله أنه نهاد بيكن قتل بنفس الوقت اللي كان فيه موكلي شاهين بالمطار وقبل ما يصل على البلد.
1: مو صحيح هذا الحكي يا أستاذي هناء.
0: اتفضل راجع ودقق الوراق اللي بين إيديك وقارنها مع تقرير الطبيب الشرعي. وقبل ما أقلك السلام عليكم، لا تنسى أنك أنت وحدك اللي كنت عنده بالمكتب لحظة انقتل فيها. خاطرك.

0: طيب إذا شاهين ما كان هو اللي قتل نهاد، مين اللي بده يقتله يا سيادة العقيد؟
1: والله يا أستاذ مالك، يبدو الأمور اختلطت علينا وما عدنا نعرف الأسود من الأبيض.
0: ليش؟
1: كان كل اعتقادنا أنه شاهين رجع على البلد حتى يتخلص من نهاد، وكل التقارير والتحريات كانت عم تقول هيك. بدليل
0: شو؟
1: بدليل انه يوميتها لما طلع المقدم رئيف والمساعد جميل
0: ايه؟
1: وتوجهوا لمكتب نهاد،
0: نعم،
1: كنت واثق كل الثقة
0: انه
1: المقدم رئيف يلتقي مع شاهين ونهاد سوا.
0: عم لقى نهاد مقتول وما قدر يلاقي الدليل ضد شاهين،
1: وفوق منا طلع شاهين بريء من مقتل نهاد.
0: بصراحة سيادة العقيد،
1: تفضل.
0: والله موقف المقدم رئيف حرج، والأصابع عم بتشير إلى جهة.
1: أرجوك لا تكمل يا أستاذ مالك.

0: ادخل.
1: احترامي سيدي.
0: جيت بوقتك يا مساعد جميل.
1: خير سيدي.
0: تتذكر يا مساعد جميل اليوم اللي طلعنا من هون ورحنا على مكتب نهاد؟
1: طبعا سيدي، كانت بوقتها الساعة 2:10 تقريبا.
0: هلا اتركتني من الساعة.
1: مور سيدي،
0: بتتذكر شو قلت لك ونحن بالسيارة؟
1: قلت لي اطلع شف لي في شباك مفتوح او ضو شغال بالبناية.
0: مزبوط، برافو عليك. بس سألتك سؤال تاني.
1: شو هو سيدي؟
0: قلت لك شف لي في سيارة رينج روفر واقفة قدام البناية، صح؟
1: صح، مزبوط سيدي، مزبوط، بتذكر. وبالعلامة كان لونه أسود.
0: جميل.
1: نعم سيدي.
0: لما نزلنا من البناية بعد ما اجت الشرطة والطبيب الشرعي ورئيس النيابة الأستاذ مالك.
1: ايه.
0: بعد ما نزلنا من البناية
1: شو سيدي؟
0: ما لقينا السيارة رينج روفر.
1: مزبوط والله، مزبوط. لفت نظري ساعتها انه ما لقينا السيارة.
0: بتعرف لمين السيارة؟
1: لمين سيدي؟
0: لنهاد يا جميل.
1: نهاد؟ مو معقول.
0: معناها نحنا طلعنا لعنده.
1: ايه.
0: واللي قتله نزل على السيارة مباشرة، ركب فيها ومشي.
1: معناها اللي ركب سيارة نهاد معه مفتاح تاني. لوين ام سيدي؟
0: بدي اشوف العقيد زياد.

0: على حسب أقوالك يا رئيف.
1: شو سيدي؟
0: كنت شفت القاتل وانت فايت على المدخل، مو قلت لي بوقتها انك طلبت من الرقيب فاضل يراقب المدخل الرئيسي مشان يشوف اذا حدا فات او طلع؟
1: مزبوط سيدي، بس بعد ما نزلت انا ما شفت السيارة.
0: مقدم رئيف،
1: شو سيدي؟
0: انت القاتل كان تحت نظرك ومالك شايفه.
1: عفوا ما فهمت سيادة العقيد.
0: بتتذكر مندوبتنا عليا؟
1: ايه موظفة الاستعلامات اللي بالفندق.
0: عليك نور، بتتذكر

0: تتذكر شو قالت لي؟
1: شو قالت لك سيدي؟
0: بوقتها قالت لي
2: بس اللي لفت نظري يا سيادة العقيد
0: كلك نظر، تفضلي،
2: إنه رامي إجا على الأوتيل بسيارته.
0: المعنى
2: لما راح هو

0: أنا والمساعد جميل على الكمين.
1: إيه.
0: بوقتها طلبت من الرقيب فاضل يراقب الباب الرئيسي للبناية حتى يشوف إذا حدا فات أو طلع من الباب الرئيسي.
1: إيه.
0: ورحت على المدخل الثاني
1: حتى تشوف إذا حدا بده يطلع من هنيك.
0: مزبوط. وأنا فايت من المدخل الثاني.
1: إيه.
0: بتذكر.
1: هلأ شو تذكرت أحكي؟
0: وأنا داخل من الباب شفت شاب نازل بسرعة وملهوج.
1: كمل يا رئيف، شغلت لي بالي.
0: بوقتها قلت له للمساعد جميل، مساعد جميل.
2: نعم سيدي.
0: في حدا طالع من المدخل، هيئ سلاحك فورا.
2: الرصاصة ببيت النار سيدي.
0: وهي سلاحي.
3: عفوا لو سمحت يا شاب.
4: تفضل.
3: مكتب نهاية ديك أنا وطابق.
4: ما بعرف يا أخي.
2: ليش حضرتك مو من سكان البناية؟
4: صدقني ما بعرف.
2: يظهر مو من سكان البناية سيدي.
0: غريب.

0: معناها يا مقدم رئيف؟
1: معناها انه الشاب اللي كان لابس بدلة كحلية وحامل شنتاي سامسونايت وطالع من المدخل الخلفي للبناية،
0: ايه
1: هو رامي نفسه يا سيادة العقيد.
0: ما هذا اللي بدي قلك يا ليش عم تضحك يا رئيف؟
1: مثل ما قلت لي يا سيادة العقيد،
0: انه
1: المجرم قدام عيوني وانا مالي شايفه.
0: إلا كان قوم جيبه هو التاني قبل ما يفركها من البلد.
1: اعتبر صار.

0: ادخل.
1: السلام عليكم.
0: طمني يا رئيف، شو صار معك؟
1: مثل ما أمرت يا سيادة العقيد.
0: وينه هلا؟
1: عنا بالإدارة.
0: عظيم، راح أتصل بالأستاذ مالك.
1: قول الله.

0: هي يا رامي، من أولا مثل ما حكيت لهم بالمباحث بدك هون تحكي وما تعذبني. ها
1: هاد يا سيدي، لما شافني هاد بيك انه رح ينكشف،
0: ايه
1: قال لحاله خليني انفض بريشي
2: يسافر برا البلد.
1: ايه سيدي، ايه نعم، بوقتها طلب مني روح على البنك واخذ المصاري يلي كان حاططها بصندوق الحديد.
2: اي صندوق؟
1: كنت مستأجر له صندوق حديد بالبنك.
2: اها، وبعدين؟
1: بعد ما جبت له المصاري،
2: ايه،
1: فتت لعنده على المكتب من شان اعطيه.
3: مين؟
1: انا رامي.
3: جبت المصاري؟
1: ايه، ليكم بالشنتاي.
3: ريحت بالي.
1: بمين بدك تتصل؟
3: بدي سافر بأسرع ما يمكن. ألو، سوزان؟
4: ألو، أيوة،
3: نهاد عم يحكي معك.
4: أهلا وسهلا نهاد بك.
3: دخيل عينك، بدي تكت على القاهرة اليوم من كل بد على أي شركة كانت.
4: لحظة نهاد بك، خليك معي على الخط.
3: المباحث.

0: ايوه الو.
1: والله يا نهاد بيك كله كومبلي، ما في محلات.
0: انا مضطر يا سوزان.
1: اذا هيك طلع على المطار بنشوف شي مسافر نقنعه بالفلوس انه ياجل سفره، وانا رح نزل اسمك على لائحه الانتظار.
0: انا ممنونك وما رح انسى لك جميلك ابدا. اورفوار.
2: نهاد بيك بدك تسافر؟
0: ايه، وين المصاري هلا؟
2: وانا شو وضعي؟
0: لك انت هلا بعدين بس لارجع منتفاهم. وين المصاري؟ اعطيني اياه هون.
2: منتفاهم؟ وانا يا نهاد وين حصتي؟
0: بعدين معك يا رامي، هلا مو وقت الحكي.
2: امتى لكان؟
0: عم اقول لك بس لارجع منحكي، ما عندي وقت.
2: وليش مو هلا منتفاهم ونتحاسب؟
0: شيه انت الثاني، اعطيني المصاري وبعدين.
2: عم تدفش خان.

0: وبشو قتلته يا رامي؟
1: سيدي بالسيف اللي كان صامده عنده على الحيط سيدي.
2: يا لطيف
0: استاذ مالك.
2: شو سيادة العقيد؟
0: أظن الموضوع صار واضح، رح حوله موجودا لعندكن على النيابة العامة.
2: وبأية أفراد العصابة؟
0: المقدم رئيف حطهم بالأنينة.
2: عظيم.

0: تفضلي أستاذة هنا محامية جهة الدفاع.
1: سيدي الرئيس، السادة المستشارون، انطلاقا من واجبي كوكيلة عن المتهم شاهين وكمحامية في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، أعمل في سبيل كلمة الحق لتأخذ العدالة مجراها بكل تجرد ونزاهة. يا حضرات المستشارين، إن الدفاع عن سيادة القانون واستقراره صفة حضارية، وترسيخ مفهومه وإشاعة روح العدالة واجب يلتزم به الحاكم والمحكوم على السواء، لأن التمسك به فيه مستقبل المواطن والوطن معا. من هذا العرض المسهب لوقائع الدعوة نجد أن التحقيق مع موكل المتهم شاهين لم يستند إلى أي دليل يؤيد مزاعم الادعاء سوى ما ورد في اعترافات المتهمين كريم ورامي أمام المباحث الجنائية، وهذا اعتراف مؤول. ومن نافلة القول إن الاجتهاد القضائي والنص مستقران على أن كل اعتراف غير مؤيد بدليل لا قيمة قانونية له. لطفاً مراجعة قرارات محكمة النقد بهذا الخصوص واجتهادات محكمة النقد السورية ومحاكم النقد العربية والأجنبية أكثر من أن تعد وتحصى بهذا الصدد. لذلك وعلى ضوء ما تقدم واستناداً لأحكام القانون، ألتمس إعطاء القرار ببراءة موكل المتهم شاهين، وإن لم يكن ذلك فتقرير عدم مسؤوليته، وفي ذلك كل الحق والعدل. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام يا سيدي الرئيس.

0: الجلسة الآن للنطق بالحكم باسم الشعب. قرارات محكمة ما يلي: أولا، تجريم المتهم رامي بجناية الاشتراك في حيازة وترويج والإتجار بالمخدرات وجناية القتل العمد. ثانيا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام. ثالثا، تجريم المتهم كريم الملقب كرمو بجناية الإتجار بالمخدرات وجناية قتل المغدور حمدي. رابعا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام. خامسا، تجريم المتهم شاهين الملقب بالضبع بجناية ترويج وتهريب المخدرات وجناية التزوير الجنائي. سادسا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما. سابعا، تجريم المتهم دانيال الملقب داني بجناية الإتجار بالمخدرات والحكم عليه بالأشغال الشاقة 15 عاما قرارا وجاهيا بحق المتهمين كافة وغيابيا بحق المتهم دانيال قرارا قابلا للطعن بطريق النقد قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا.
1: كان معكم في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات هناء نصور، فراس حسن، محمد سالم، يوسف المقبل، باسل حيدر، إبراهيم عيسى، محمد خاوندي، نبيل جعفر، علي القاسم، أحمد ملي، مي مرهش، إيفا حاجي بيك، مرشد درغام، لما هاشم، وهاني شاهين.
2: المخرجان المنفذان إياد اسمندر وأحمد عنقا.
3: حكم العدالة.
4: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
3: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين للاتصالات ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي، ويرحب بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات والمجموعة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن الاتفاق مع مجموعة زين جاء نتيجة عمل مؤسساتي شفاف وتقييم مهني دقيق للعروض بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة MTN، بما أتاح منافسة مفتوحة أمام الشركات العالمية. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يؤكد دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. سوريا تشارك في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يستعرض خلال المؤتمر التجربة السورية في مكافحة الإرهاب. الشركة السورية للبترول تؤكد أن ما شهدته بعض المحافظات هو حالة اختناق مؤقتة في عدد من محطات الوقود وليس نقصا في توفر المواد البترولية. وفي خبرنا الأخير، وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي يشارك في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في مدينة الرباط المغربية. الموجز انتهى، بأمان الله.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل.
1: أبو الدرداء.

0: من يكون هؤلاء الرجال يا جبير بن نضير؟
1: إنهم أسرى بدر.
0: وإما جاءوا بهم إلى المدينة؟
1: ربما ينتظرون أن تفديهم قريش.
0: عددهم لا بأس به حوالي 100، أليس كذلك؟
1: إنهم حوالي 70 رجلا.
0: وكم سيأخذون مقابل كل رجل؟
1: لا أدري والله.
0: لو افترضنا أنهم سيأخذون 50,000 مثقال مقابل كل رجل، فمعنى هذا أنهم سيقبضون مبلغا لا بأس به.
1: أوه، أنت لا تفكر إلا في المال دائما.
0: بما تريدني أن أفكر أيها العبقري؟ ثم قل لي، هل هناك من سبب آخر يجعل المسلمين يحتفظون بالأسرى؟
1: هناك أكثر من سبب، فلربما فتح الله قلب البعض منهم للإيمان.
0: وغير هذا؟
1: قد يكون بينهم من يعرف القراءة والكتابة فيعلم بعض المسلمين.
0: المعذرة يا جبير، فهذا الأمر لم يخطر لي ببال.
1: لا أحد والله يعرف ما يخطر ببالك يا أبا الدرداء.
0: لقد أخرتني عن دكاني يا أخي.
1: أنا الذي أخرتك أم أنت الذي استوقفتني وسألتني؟

0: خذ يا عتبة هذا مفتاح الدكان، افتح الباب وضع هذه الأقمشة مكانها.
1: هات يا سيدي. جاءت ثلاث نسوة يردن الشراء وذهبن لأن الدكان كان مقفلا.
0: أعرف أنه كان مقفلا.
1: المعذرة يا سيدي، لم أكن أقصد إثارة.
0: قل لي يا عتبة، هل سأل عني أحد؟
1: لقد مر عبد الله بن رواحة من هنا وسأل عنك.

0: الآن مزهوا بانتصارهم في بدر.
1: ماذا تقول يا سيدي؟
0: لا شيء لا شيء يا عتبة، ألم يقل لك شيئا؟
1: لا أبدا، ولكنه كان يريد أن يسلم عليك فقط.
0: رغم كل شيء يبقى ابن رواحة وفيا للماضي.
1: لا يحس المرء يا سيدي إلا وكأنكما صديقان حميمان.
0: لقد كنا متآخيين قبل أن يأتي محمد بدينه،
1: لكنه تبع محمدا وما جاء به.
0: رغم ذلك فإن أواصر الود ما زالت قائمة بيننا.

0: السلام عليك يا أمة الله.
1: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء.
0: هل تأذنين بالدخول على أبي الدرداء؟
1: تفضل تفضل يا ابن رواحة.
0: أين أبو الدرداء يا أم الدرداء؟ هل هو مريض لا سمح الله؟
1: لا، ليس به أي مرض.
0: لما لم يذهب إلى دكانه إذن؟
1: لقد تأخر قليلا هنا.
0: خيرا إن شاء الله، ليس من عادته أن يتأخر عن فتح الدكان.
1: كان عندنا ضيف من اليمن.
0: ها؟ ضيف من اليمن ورائحة عطر جميل تفوح في الدار، لابد أنه هو الذي جلبه لكم.
1: إنه عطر هبل جلبه الضيف مع ثوب من الحرير الهندي.
0: هل بإمكاني مشاهدته يا أم الدرداء؟
1: تفضل تفضل يا ابن رواحة، فأنت في دارك.
0: إنه حرير جميل بالفعل، لم أرى مثله في حياتي.
1: لقد أوصى عليه أبو الدرداء خصيصا لهبل.
0: لهبل؟ إنه جميل بالفعل، ولهذا يجب أن أمزقه.
1: ماذا تقول يا ابن رواحة؟ وماذا تفعل؟ لما تمزق ثوب هبل؟
0: وسأحطم هبل ذاته أيضا.
1: أي غضب سيحل بنا؟ أهلكتنا يا ابن رواحة، أهلكتنا.
0: ألا كل ما يدعى مع الله باطل؟ ألا

0: لما تبكين يا أم الدرداء؟ ما الذي أصابك؟
1: لم يصبني شيء، ولكن أخاك ابن رواحة
0: عبد الله ما به؟ هل أصابه مكروه؟
1: لا، ولكنه كان هنا منذ قليل.
0: ماذا أرى؟ من حطم هبل يا أم الدرداء؟
1: إنه عبد الله.
0: كيف يفعل هذا بهبل؟
1: لقد خفت أن يسبب له هبل أذى في يده.
0: كيف يصيبه بأذى وهو محطم وملقى على الأرض؟
1: لم أنتبه لهذه الفكرة. لقد حطمه ابن رواحة بيده وخرج، وهبل لم يحرك ساكنا ولم يدافع عن نفسه.
0: لو كان فيه خير لدفع الأذى عن نفسه يا أم الدرداء، أليس كذلك؟
1: ماذا تقصد يا أبا الدرداء؟
0: إنما قاله عبد الله عنه بل صحيح يا أم الدرداء، إنه لا ينفع ولا يضر. أنا ذاهب إليه في الحال.
1: إن ابن رواحة

0: لقد فاتني الكثير يا ابن رواحة.
1: إن لله نفحات من رحمته يصيبها من يشاء من عباده يا أبا الدرداء.
0: لك الفضل في ذلك يا ابن رواحة. من يدري لو أنك لم تذهب وتحطم صنمي فلربما بقيت على ما أنا عليه.
1: قل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.

0: في التجارة.
1: وما الذي تبدل الآن؟
0: أردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة، فلم يستقم لي ما أردت، ولهذا أعرضت عن التجارة وأقبلت على العبادة.
1: لكن العبادة لا تعيق التجارة.
0: والذي نفسي بيده، ما أحب أن يكون لي حانوت على باب المسجد وتفوتني صلاة واحدة، حتى لو بعت واشتريت وربحت 300 دينار في اليوم.
1: ولكن الله سبحانه وتعالى لم يحرم البيع والتجارة.
0: أنا لم أقل ذلك يا عتبة، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
1: إيه، سبحان الذي يغير ولا يتغير يا سيدي.
0: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.

0: أمي، لقد مررت اليوم فوجدت الدكان مغلقة.
1: ولما ذهبت للدكان يا ابنتي؟
0: كنت راغبة في قطعة من الحرير أخيطها ثوبا لي.
1: من أين الحرير يا ابنتي؟ لقد تبدل كل شيء.
0: إذا كان أبي لم يعد يرغب بالتجارة، فلما لا يدع عتبة يعمل بها؟
1: حتى عتبة أعطاه مبلغا من المال وطلب إليه أن يذهب إلى أهله.
0: لكننا لم نعد نمتلك من الدراهم سوى القليل، وأبي يعطي لعامة الناس دون مقابل.
1: إن أباك يا ابنتي لم يعد يفكر بالدنيا ومتاعها.
0: كنا نرتدي أفخر الثياب ونأكل أفضل الطعام، فأصبحنا نقتات بالتمر واللبن. أمي، حدثيه كي يعود للعمل بالتجارة كما كان.
1: إيه، لقد سئمت الحديث في هذا يا ابنتي، فكلما حدثته بذلك يقول لي: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.

0: إني عاتب عليك يا أبا الدرداء.
1: معاتبة الأخ خير من فقده يا ابن رواحة.
0: إنك تظلم نفسك وأهلك يا أخي.
1: إني أبغض أن أظلم أحدا، فكيف أرضى بظلم أهلي؟
0: يا لعظمة نفسك وإشراق روحك يا أبا الدرداء، لما لا تمكث في دارك إلا القليل إذن؟
1: من أخبرك بذلك؟
0: لقد مررت اليوم بداركم وسألت عنك وعلمت أنك لا تأتي دارك إلا قليلا، فأين تمضي كل هذا الوقت؟
1: مجالس العلم تأخذ كل وقتي.
0: إن لأهلك عليك حقا يا أبا الدرداء.
1: هذا صحيح يا ابن رواحة، ولكن لا يكون أحدنا تقيا حتى يكون عالما،
0: ولن يكون بالعلم جميلا حتى يكون به عاملا. هذا هو قولك دائما في العلم، ولكنك لا تعمل بما تعلم.
1: حاشا لله يا أخي، إن أخشى ما أخشاه على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: يا عويمر، هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال لي: ماذا عملت فيما علمت؟
0: وأنا أسألك في دنياك: ماذا عملت بعلمك؟ هل وفيت أهلك حقهم؟

0: يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وفتح لهم قبرص.
1: ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره يا جبير وشغلوا بالغنائم.
0: إنها غنائم الحرب يا أبا الدرداء.
1: لكننا نغزو في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه.
0: لقد غزوناهم 3 مرات وفي كل مرة يهدمون المساجد ويمنعون الصلاة، وفي هذه المرة قبلوا الصلح ودفع الجزية.
1: والله إن نفحة إيمان تفوح من قلب واحد منهم

0: خير من كنوز الدنيا كلها.
1: إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جيرودية، رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.